0: سكون الليل. في سكون الليل
1: رحلة ليلية
0: على موجات الإذاعة الوطنية،
1: تضيئها الكلمات،
0: تضيئها الموسيقى والأغنية.

0: في سكون الليل نتسامر، نسهر، نتآنس. مراكبنا الكلمات، زوارقنا الموسيقى، أشرعتنا القلوب. في سكون الليل غرفتنا الأثير.
1: في سكون الليل عندما يسكن الليل نعدل نبضات المزدح أعلى نبضات القلوب. نسافر معكم، نحلم، نغني.
0: في سكون الليل
1: نلتقي على شموع الأثير
0: مع

0: سكون الليل نلتقي على شموع الأثير مع عز الدين بن محمود.
1: ما الساعة 16 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مجددا أهلا بكل الذين اختاروا هذه المرافقة الإذاعية إلى حدود الثالثة صباحا. تحية متجددة لكل الذين اختاروا أن يسهروا معنا حيثما كانوا، في بيوتهم، في أماكن العمل، في سياراتهم، قدلهم طريق السلامة داخل وخارج حدود أرض الوطن. العمري لقد نادى منادى فراقنا بتشتيتنا في كل واد فأسمع، كأن خلقنا للنوى وكأنما حرام على الأيام أن نتجمع. يا سلام، شكرا ميسم عبيد. ميسم تضيف تقول: يعجبني كبرياء الخريف، لا يتردد في إسقاط ما أصبح عبثا، ليعطينا درسا بأن الاستغناء عن الذابل هو أولى خطوات التجدد. أحلام تكتب تقول: قال أحد العارفين: الدموع مخلوقات فضولية، كلما حدث شيء مؤلم خرجت لتشاهد. أية صورة هذه يا أحلام. مليكة بطريقتها تجيب وتقول: وحين انكسرت مرايا الهوى اتهمت وحوش الغابة. كبريائي لا يحب بسلام، أما أنت بأكملك أو فراق أنيق، هك بكامل الإيجاز. شكرا ميس. قلم يكتب هكا صفحة، مليكة تختار من هذه الصفحة تقول: كيف بدأنا وكيف انتهينا؟ بدأنا بحب لا يعرف الخوف، وانتهينا بصمت لا يعرف الكلام. كان بيننا وطن فأصبح بيننا غياب، وما أقصى أن تصبح أجمل البدايات مجرد ذكرى لا تشبه النهاية.

الذي كان بيننا شيء شيئا شيئا جميلا. كنا متشابهين في كل شيء، ولأننا بنفس الكبرياء لن نلتقي أبدا أو مجددا. هكذا كتبت ميسم، ولو أن الأمر يناقش كثيرا.

الكبرياء المتبادل قد يتحول فعلا إلى حاجز، إلى جدار، إلى هوة سحيقة أحيانا. سؤال: هل شعرت يوما أنك كتاب رائق مكتنز ولم يقرأه أحد؟ يبدو لي سؤال إنكاري هذا يا أحلى نصري. نواصل في جولتنا ماضي 29 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. حبك بحر ما الحدود، هكا تقول الغناية صديقي وهبي. يلا

0: تلقي على شموع الأثير مع عز الدين بن محمود.
1: علمني حبك أنا حذر، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي فوق ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجزائي كشظايا البلور المكسور. علمني حبك سيدتي أسوأ عادات، علمني أفتح فنجاني في الليلة آلاف المرات، وأجرب طب العطارين وأطرق باب العرافات. علمني أخرج من بيتي لأمشط أرصفة الطرقات، وأطارد وجهك في الأمطار وفي أضواء السيارات، وألملي ما من عينيك ملايين النجمات. يا امرأة دوخت الدنيا، يا وجعي يا وجع النايات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا لم أدخل من قبلك مدن الأحزان. لم أعرف أبدا أن الدمع هو الإنسان، أن الإنسان بلا حزن ذكرى إنسان، أن الإنسان بلا حزن ذكرى إنسان. علمني حبك أن أتصرف كالصبيان، أن أرسم وجهك بالطبشور على الحيطان. يا امرأة قلبت تاريخي، إني مذبوح فيك من الشريان إلى الشريان. علمني حبك كيف الحب يغير خارطة الأزمان، علمني أني حين أحب تكف الأرض عن الدوران. علمني حبك أشياء ما كانت أبدا في الحسبان. فقرأت أقاصيص الأطفال، دخلت قصور ملوك الجان، وحلمت بأن تتزوجني بنت السلطان، تلك عينها أصفى من ماء الخلجان، تلك الشفتاها أشهى من زهر الرمان. وحلمت بأني أخطفها مثل الفرسان، وحلمت بأني أهديها أطواق اللؤلؤ والمرجان. علمني حبك يا سيدتي ما الهذيان، علمني كيف يمر العمر ولا تأتي بنت السلطان.

علمني حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن. لم أعرف أبدا أن الدمع هو الإنسان، أن الإنسان بلا حزن ذكرى إنسان. نزار قباني طبعا.

نتلي ماضي ساعة وخمسة وثلاثين دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، دائما معكم في سكون الليل حتى الثالثة صباحا. من صفحة البرنامج محبي برنامج في سكون الليل تكتب ميسم فيما يشبه المونولوج، إذا نترجمه شوي المونولوج على طريق نقول حوار الذاتي مع ذاتها ربما هكا ربما تكتب تقول اشتقت لك، نعم لكنني لن أعود، ليس لأنك لم تكن مهما بل لأنك كنت مهما جدا لدرجة أنني خسرت نفسي وأنا أحاول أن أحافظ عليك. اليوم فهمت أن الحب لا يعني أن نتمسك بشخص مهما حدث، وأن الشوق لا يعني دائما أن الرجوع هو الحل. أحيانا يكون أجمل ما نستطيع فعله لمن أحببناهم أن نتمنى لهم الخير من بعيد ونكمل طريقنا. قد يبقى اسمك في قلبي وقد أتذكرك بين فترة وأخرى، وقد أشتاق إليك في ليلة هادئة، لكنني هذه المرة لن أطرق بابا اختار صاحبه أن يغلقه. بعض النهايات المؤلمة لكنها ضرورية. مليكة، هذا هو طبع البشر معك، هكا تقول إن صمت قالوا غامض ومريب، وإن تكلمت قالوا ثرثار وممل، إن غفرت قالوا لا يملك كرامة، وأن انتصرت لنفسك قالوا قاسي القلب، إن نجحت قالوا حالفه الحظ، وأن تعثرت قالوا يستحق الفشل، إن عزلت نفسك قالوا مريض ومنطو، وإن خلطتهم قالوا يتدخل فيما لا يعنيه، إن كنت عفيفا قالوا يدعي المثالية، وإن كنت واقعيا قالوا تجاوز الحدود، فلا ترهق روحك في ميزان لا يستقر، ولا تبحث عن قيمتك في أفواه من في أفواه لا تشبع، يكفيك أن تكون صادقا أمام المرآة، فالذي خلقك لم يطلب منك إرضاء خلقه، من لم يرضى عن خالق الأرزاق لن يرضى أبدا عن شريكه في التراب. كن أنت بصدقك بعيوبك بمبادئك، ولا تمنح أحدا حق تشكيل ملامح روحك، ففي النهاية ستمضي وحدك ولن يبقى معك إلا ما كان الله خالصا، إلا ما كان لله خالصا. نعم ونعم بالله. صديقنا ناجح من ألمانيا يبدو لي هكا كان ذكر، أهلا وسهلا بكم كل اللي يسمعونا خارج أرض الوطن. على عيني قال المصري هكا عدنان شواشي في غنية مضمرة برشا، كبرت والله كبرت هكا.

ما زلت ناري حية، قال الكروان. حبوا برشا عندنا الشواشي من أعذب الأصوات وأحن الأصوات، وفي تجربة موسيقية منوعة الحقيقة، ربي يعطي صحة العمر، ونسمعوه في إنتاجات جديدة أخرى. من أصعب الأمور وجود كلمات في قلبك لا تستطيع النطق بها، ككتبة ميسان. ميسان ذكرتني المقولة هذه، من أصعب الأمور وجود كلمات في قلبك لا تستطيع النطق بها. ذكرت المسعد يقول يثقل الكون إذا هم أن يكون، هكا في حدث أبو هريرة، ولا المقولة متاع الجرجاني يبدو لي هكا، كان كبرت شوي حتى نظل كبرت، يقول كلما اتسع المعنى ضاقت العبارة. هكا يلا أحلام نصري. السعادة الحقة هي حالة عميقة من حالات السكينة، تقل فيها الحاجة إلى الكلام وتنعدم الرغبة في الثرثرة. هي حالة رؤية داخلية مبهجة وإحساس بالصلح مع النفس والدنيا والله، واقتناع عميق بالعدالة الكامنة في الوجود.

ماضي ساعة واربعة واربعين دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية، تعودنا ديما نسمع ومقلكم في ساعتنا الثالثة. هذه الليلة بالتنسيق مع زميلي وهبي قلنا تحدثنا برشا عن الحب والمحبة والعشق والقصائد والكلام الذي يقال والذي نعجز عن قوله، والكثير من هذه الدروب التي لا تؤدي كما يقول الفيلسوف هايدغير شما كنا من البار حصيله. قلنا نسمع سيرة الحب اللي في ساعتنا الثالثة، طبعا باش نمهدوا للمناخ الموسيقي المتميز هذايا. كان لابد من هذا النغم اللي اخترناه للكبيرة فايزة أحمد، بل ما نقول اسم الغناية نحب نحييكم باسم وهبي، حييكم برشا صديقا وزميلا في تأمين إخراج هذه المساحة الإذاعية، يعطي فلوسات في التنسيق العام عزيم المحمود، باش يخليكم مع زمان غريب يا زمان، ثم بعد الأخبار سيرة الحب.

zaman.

0: الليل نلتقي على شموع الأثير مع عز الدين بن محمود.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البوكاري يعلن إطلاق برنامج شمس الموجه للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بهدف تمكينها من الاستثمار في الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقة الشمسية الفولت الضوئية، مضيفا أن البرنامج سيوفر آليات تمويل ميسرة واستثنائية. المختص في التنمية والتصرف في الموارد المائية حسين الرحيلي يدعو إلى ضرورة فتح حوار وطني شامل حول قضايا الماء والطاقة والإسراع في المصادقة على مجلة المياه وإطلاق برنامج استثماري طارئ لتجديد شبكات مياه الشرب والري والحد من تسربيات المياه، وذلك في ظل استمرار الضغوط على الموارد المائية وتراجع كفاءة شبكات التوزيع. بدءا من الأمس نقل المسافرين على الخط الدولي تونس عنابة من مدينة سوق هراس نحو عنابة عبر الحافلات بسبب أشغال على السكة في ولاية سوق هراس حسب بلاغ لشركة السكك الحديدية. في العالم، وكالة رويترز للأنباء تنقل أن ممثلين عن الحكومة السورية وحزب الله اللبناني أجروا محادثات مباشرة أولى من نوعها في تركيا في مسعى للتهدئة بين الجانبين. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: سكون الليل،
1: رحلة ليلية
0: على موجات الإذاعة الوطنية،
1: تضيئها الكلمات،
0: تضيئها الموسيقى والأغنية.

0: في سكون الليل نتسامر، نسهر، نتآنس. مراكبنا الكلمات، زوارقنا الموسيقى، أشرعتنا القلوب. في سكون الليل غرفتنا الأثير.
1: في سكون الليل عندما يسكن الليل نعدل نبضات المزدح على نبضات القلوب. نسافر معكم، نحلم، نغني.
0: في سكون الليل
1: نلتقي على شموع الأثير
0: مع
1: عز الدين بن محمود.

في سكون الليل نلتقي على شموع الأثير.

bed.

Thank you.

Ulil alabab.

في سكون الليل نلتقي على شموع الأثير مع أزتين بن محمود.

0: آذان الليل نلتقي على شموع الأثير مع عز الدين بن محمود.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. رئيس الغرفة الوطنية النقابية الفولت الضوئي علي الكنزاري يعلن التقدم بمقترح برنامج المواطنة الطاقية لتجهيز مليون عائلة تونسية تستهلك أقل من 100 كيلوات في الساعة من الكهرباء شهريا، تجهيزها بألواح شمسية مجانا طيلة 5 سنوات. ويفيد أن هذا المشروع يمكن الدولة من تحقيق أرباح تعادل 4 مليار و400 مليار في السنة، وتقليص كلفة دعم الطاقة بنحو 2 ملياري دينار. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شاود يقول ارتفاع نسبة الإقبال على التكوين المهني يرفع من حجم التحديات الجوهرية التي يواجهها القطاع، ومنها تجاوز الحضور التكوين الحضوري بالمراكز ليشمل التكوين عن بعد وتضيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك حتى يطلع قطاع التكوين المهني بدوره التعديلي لسوق الشغل. يوم تحسيسي حول التبرع بالأعضاء في نابل، والمنسقة الوطنية بالمركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء بوثينة الزناد تصرح أن عدد التونسيين الذين يحملون عبارة متبرع على بطاقة تعريفهم الوطنية بلغ 17,000، وإحصائيات المركز تشير إلى أن 70% من عائلات المتوفين ترفض التبرع بأعضاء موتاها. في فلسطين المحتلة غارة إسرائيلية تستهدف حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وقصف مدفعي يطلق نار من آليات الاحتلال شرق دير البلح وسط القطاع، ونسف للمباني جنوب خان يونس جنوب القطاع. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
4: على طريق الإبداع،
5: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
4: دربة مع فؤاد الجرجوري.
6: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى متابعة هذا العدد الجديد من برنامج على طريق الإبداع رفقة الدكتور فؤاد الجرجوري. أهلا وسهلا بك دكتور فؤاد.
7: أهلا وسهلا ومرحبا.
6: هذا موعد جديد يجمعنا بمستمعينا ومستمعاتنا على موجاتنا لنقترح عليهم محاولة إبداعية جديدة نتناولها بالتحليل والنقاش والتقييم. رفقة الدكتور فؤاد، فماذا تراه اختار لنا اليوم؟
7: سننظر اليوم أستاذة عروسية في نص عنوانه حديث البدايات، أما كتبته فهي منجية زيدون.
6: إطلالة البداية. إذن مستمعنا ومستمعاتنا، نص اليوم بعنوان حديث البدايات لصديقة البرنامج منجية زيدون. فهل من كلمة أولية دكتور فؤاد حول صديقتنا منجية ونصها هذا؟
7: منجية زيدون من أصدقاء هذا البرنامج وصديقاته، وهي ترغب دائما أن نرافقها في تجربتها في مجال الكتابة، وهي تؤكد لنا اهتمامها بهذا البرنامج من خلال ما تبعث به إلينا من الرسائل اللطيفة التي تستدعي منا أن نبدي لها شكرنا وأن نعرب لها عن تقديرنا. ونعرف أن منجية زيدون هي في الأصل ذات تجربة في مجال الإدارة، وهي خريجة المدرسة القومية للإدارة، وقد مارست وظيفتها في وزارة الثقافة، وعن لها بعد ذلك أن تستحضر ذكرياتها وأن تدونها، ومن هذا الاستحضار نشأت نصوص رغبت منجية زيدون في أن تعرضها على برنامج على طريق الإبداع لإبداء النظر فيها. وفي هذا الإطار يتنزل إذن نصها الذي سمته حديث البدايات، والذي عليه سيكون مدار كلامنا اليوم. وهو نص تستحضر فيه منجية زيدون ذكريات بعيدة تتصل بمراحل دراستها الثانوية وبعدها الجامعية. هذا إذن حديث أول عن هذا النص، وكالعادة أستاذ عروسية نبدأ أولا بالاستماع إليك وأنت تعرضين علينا ما بعثت به إلينا منجية زيدون من حديث الذكريات.
6: النص إذ يتجلى، النص إذ يتجلى. حديث البدايات. تأهلنا البنات الستة لا غير لمغادرة قريتنا البربرية النائية المنسية والالتحاق بمعهد ثانوي بمدينة مجاورة مع الإقامة الكاملة بعد نجاحنا في مناظرة السيزيام العظيمة آنذاك، في حين رفض بقية الأولياء السماح لبناتهم الناجحات مثلنا بذلك، إذ لم يكن يحق للبنات في الستينات من القرن الماضي الابتعاد عن أنظار أوليائهن وعشيرتهن وقريتهن. وقد أجبرت السلطة الاستعمارية الفرنسية والدي في وقت سابق على الانضمام إلى جيشها، فسنحت له الفرصة بالانفتاح على نمط عيش اجتماعي مغاير، فأسعفني بذلك الاحتكاك. أما الأخريات وهن ابنة العمدة، ابنة المقاول الذي كان يجوب البلاد طولا وعرضا، ابنة مغامر بسمعته اجتماعيا، ابنة المعلم وابنة المهندس، كنا محل مراقبة من قبل الجميع في ملبسنا ونظراتنا وسلوكنا العام. كان الهمز واللمز يلازمنا في كل تحركاتنا، كان البنطلون لا يفارقنا، كما لم تكن ضفائر شعرنا الطويل تغادرنا، لا سيما عند عودتنا في نهاية الأسبوع، وكم كنا نتطلع إلى ارتداء الفساتين الربيعية الزاهية وتسريحات الشعر الحريرية على أكتافنا لتعبث بها رياح الشمال الغربي العاتية. تأقلمنا مع هذه المراقبة الاجتماعية المستمرة خلال سنوات دراستنا الأولى، ولم ننجح فحسب، بل تميزنا عن ذكور قريتنا، وطوى التجاهل ذلك التميز إلى أن اجتزنا بنجاح شهادة البكالوريا، فطرح موضوع مغادرتنا إلى العاصمة بكل جدية. كان الأمر صعبا، فسنقطع كيلومترات طويلة وتغيبنا المسافات البعيدة ونختفي عن الأنظار لعدة أسابيع أو ربما أشهر. وخاطب زعيم القوم الحاضرين قائلا: الثقة فيهن معدومة، ولا يعلم إلا الله ما في صدورهن رغم نقاوة سيرتهن. فأجابه آخر: وشني آخرتها؟ ما هي دار صغار؟ وتنهد ثالث متسائلا: وما الجدوى من تعلمهن في الجامعة؟ لا مصانع لدينا ولا إدارات. أما الرابع فقال: يحمد ربي خليناهم يسطل الباك، هانهم تعلموا يقرأوا ورقة الضوء والماء، ويا والله فضل عظيم. وتكلم خامس وسادس. هكذا فتح باب الاجتهاد على مصراعيه، ونحن نتنصت عليهم خلسة من فوق السطوح. وأدركتنا التصفية من جديد، فتضاءل عددنا المحتشم، فمنا من زوجت، ومنا من أرغمت على العمل الفلاحي، ومنا من أدركني النسيان في شأنها. وانقضى ذلك الصيف القائض المثخن بالنقاشات والتعطيلات، وحلت بداية شهر أكتوبر. من يدق على الباب؟ أمان يفرح، هيا خف روحك لا تفوتنا الكار. وامتطت البنات الناجيات القليلات الحافلة، وهن مبتسمات فرحات مسرورات، تلك الحافلة اليتيمة التي كانت تعبر القرية في جنح الظلام متجهة نحو العاصمة التونسية التي كانت تحتكر آنذاك معظم الجامعات، وتخرجت الطالبات لاحقا بفضل تلك التأويلات والأقاويل التي حيكت في شأنهن خلال تلك السنوات. واشتغلنا بكل يسر في ذلك الزمن السخي في أماكن متفرقة خارج قريتهن في ميادين الصحة، التعليم، الثقافة والهندسة، من أجل حاضر أفضل يعشنه اليوم بكل دهشة وحنين. ولا تزال تلك القرية يا الله نسيا منسيا، فهي تفتقر إلى اليوم إلى المرافق الصحية والإدارية والاقتصادية. فهل من متبرع أو متبرعة لتأليف بعض الروايات عنا؟ سأمده بالكثير من الحكايات والإضافات، أو هل من عنوان آخر لصمت هذه النضالات؟ الإمضاء منجية زيدون.
5: كلام على كلام، كلام على كلام.
7: شكرا لك يا أستاذ عروسية، فقد قرأت هذا النص كما يجب أن تكون القراءة، وأتحت لنا بذلك أن يتبين لنا أمره، فإذا هو إذن نص سردي قصصي، وهو من أدب الترجمة الذاتية. ونعرف أن الترجمة الذاتية لون من ألوان الكتابة الأدبية أو جنس من أجناسها، ويختص هذا اللون أو هذا الجنس بكونه مجالا يقبل فيه الكاتب أو تقبل فيه الكاتبة على تدوين ما مضى من أحداث الحياة، نعني الحياة الشخصية. وفي الترجمة الذاتية يستحضر الكتاب ما يريدون من ذكرياتهم البعيدة والقريبة على حد سواء. ونعرف أيضا أن من أشهر كتب الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث كتاب الأيام لطه حسين، هذا مثال مشهور، لكننا نؤكد لمن يتابع حديثنا هذا أن مدونة الترجمة الذاتية في أدبنا العربي الحديث خاصة مدونة شاسعة واسعة مترامية الأطراف. على هذا الأساس نشير إلى أن منجية زيدون كتبت نصها هذا وأرادت أن تركز فيه تركيزا واضحا بينا على مرحلتين حاسمتين من حياتها، أولهما مرحلة الخروج من قريتها البعيدة النائية إلى مدينة مجاورة لمتابعة دراستها الثانوية، وأما المرحلة الحاسمة الثانية فهي مرحلة السفر إلى العاصمة من أجل استكمال الدراسة الجامعية. هذا هو النص كما يتجلى لنا أول ما يتجلى. من حق القارئ أستاذ عروسية أو من حق السامع، وكنا نستمع إليك وأنت تقرأين علينا هذا النص، من حقنا قراء وسامعين أن نتساءل كيف ستحكي الكاتبة منجية زيدون حكايتها، وكيف ستقص علينا قصتها، ومن حقنا أيضا أن نتساءل ما هو غرض منجية زيدون من تدوين هذه الذكريات. لاحظي أستاذ عروسية أننا نطرح سؤالين، فحين نقول كيف ستحكي الكاتبة منجية زيدون حكايتها، فإن هذا السؤال يحيل على التحليل، سنحلل النص لنبين الأساليب التي توختها منجية زيدون من أجل أن تسرد علينا هذه القصة. أما حين قلنا ما غرضها من سرد هذه القصة، فإننا عندئذ ندخل بهذا السؤال مجالا آخر غير مجال التحليل. هذا المجال الآخر نسميه مجال التأويل. إذن في حديثنا عن هذا النص سيتكامل التحليل مع التأويل. هذه ملاحظة منهجية أحببت أن أسوقها في بداية حديثنا عن هذا النص.
6: نعم، فلندخل الآن عوالم هذا النص دكتور فؤاد، ونبدأ في تحليله وتبيان مختلف معانيه ومضامينه، وكالعادة ننطلق من العنوان لنتوسع بعد ذلك في بقية محطاته وفقراته.
7: نعم، نبدأ بالعنوان وهو حديث البدايات. هكذا رغبت منجية زيدون في أن تسمي نصها هذا، وبهذه التسمية أعلنت رغبتها كما قلت، وأعلنت كذلك مشروعها في الكتابة. إنها تريد أن تعود إلى الماضي البعيد الذي عاشته لتستحضره في لحظة الكتابة ولتتذكره فيصبح من حاضرها. وسبق أن قلت في مناسبات عدة أستاذ عروسية لو ذكرت ذلك، سبق أن قلت إن من فضل الكتابة على الإنسان أنها تتيح له أن يجعل

0: اختارت أن نعود معها إلى منطلق مسار قصة حياتها في زمن طفولتها وشبابها الأول. حين نقرأ العنوان حديث البدايات لا يمكن ألا نستحضر بعض العناوين الأخرى لأعمال أدبية أخرى أيضا فيها الحديث عن البداية وفيها العودة إلى البداية. على سبيل المثال نشير إلى رواية نجيب محفوظ الشهيرة وعنوانها بداية ونهاية. ويعرف المتخصصون في الرواية العربية الحديثة ولا سيما منهم المتخصصين في أدب نجيب محفوظ أن هذه الرواية صدرت سنة 49 و900 و1000. وإذن لاحظي كيف أن هذا العنوان يوحي في قارئه ما يوحي من الانطباعات الأولى ومن الأحاسيس الأولى، أعني تلك الأحاسيس التي يشعر بها القارئ في علاقته الأولى بالنص قبل أن تتطور هذه العلاقة وقبل أن تتفرع وقبل أن تتعمق. حديث البدايات، لاحظ أستاذ عروسية كيف أن هذا العنوان وقد اشتمل على كلمة حديث، وباشتماله على هذه الكلمة فإنه عن العنوان يجعلنا نستحضر لونا من ألوان القص في التراث السردي العربي، ذلك التراث الذي استوحاه المسعدي مثلا حين كتب حدث أبو هريرة قال. إذن لاحظ أستاذ عروسية كيف يولد فينا العنوان ما يولد من الانطباعات كما قلت، وكيف يجعلنا نستحضر ما نستحضر من النصوص ومما يحيط بالنصوص. ننظر بعد هذا في كلمة حديث، بماذا يمكن أن توحي هذه الكلمة في المطلق خارج مجال الكتابة الأدبية؟ كلمة حديث تثير فينا تداعيات كثيرة، ففي الحديث معنى الألفة، وفي الحديث معنى الإسرار، أي أبثك سران بحديث الذي أتحدث به إليك. على سبيل المثال كلمة حديث توحي بثقة المتحدث في المتحدث إليه. كلمة حديث كذلك تكشف حاجة قائمة في نفس المتحدث، فهو بحديثه ذلك كأنه يلتمس تفريجا عن كربة أو تخفيفا عن نفسه مما قد يثقل عليها ويثقل في الوقت نفسه. ألسنا بالحديث نفرج عما بداخلنا من الهم والحزن في بعض الأحيان؟ أقف عند هذا الحد دون أن أشير إلى ما يفعله المحللون النفسيون في معالجتهم لبعض الحالات النفسية التي يعالجونها. أساس العلاج عندهم عندئذ هو حديث من اضطربت نفسه، لعله بذلك الحديث يساعد الطبيب على الظفر بعلة مرضه وتشخيص ذلك المرض.
1: دكتور فؤاد، يعني نستنتج من خلال كلامك هذا أن عنوان هذا النص، ونعني بذلك عنوان حديث البدايات، أنه عنوان مثقل بالدلالة ويوحي لدى السامع بما يوحي به من الأفكار والاستنتاجات. دكتور فؤاد،
0: لا شك في هذا، بل على سبيل التخلص أشير كذلك إلى أن عنوان هذا النص يجعلنا نتذكر ذلك القول الذي يدور بين الناس حتى لكأنه أصبح مثلا سائرا، أعني قولنا إن الحديث ذو شجون. والشجن في اللغة أستاذ عروسية متعدد المعنى، فهو من جهة يعني الهم والغم والحزن، لكنه من جهة أخرى قد يعني كذلك الغصن من الشجرة أو الفرع. لاحظي إذن هذا الازدواج الذي توحي به كلمة حديث. فإن انطلقنا من هذا

0: يمكن أن نشبه النص عندئذ بشجرة ذات فروع. الحديث يصبح كأنه شجرة لها أغصان وفروع، وعلى هذا الأساس نقتحم متن النص ونحاول أن نتبين بنيته، أي نحاول أن نصف فروعه بهذا المعنى.
1: نعم.
0: على هذا الأساس أقول أن شجرة هذا النص تتشكل من فرعين كبيرين. فرع أول يتعلق بالدراسة الثانوية، أما الفرع الثاني فهو متصل بالدراسة الجامعية. فلننظر في الفرع الأول.
1: فننظر إذن في الفرع الأول والمتعلق بالمرحلة الثانوية أو مرحلة الدراسة الثانوية دكتور فؤاد.
0: في هذا الفرع الأول من الحكاية حديث كما تقولين عن الدراسة الثانوية التي تابعتها كاتبة النص والتي رغبت في أن تحكي لنا قصتها. لهذه الحكاية زمان ومكان وشخصيات وسارد، وهذا طبيعي جدا، فمقومات القص لا يمكن أن تتوفر في غياب هذه العناصر. أما الزمان فهو ستينات القرن الماضي، هذا هو زمن الأحداث، هذا هو زمن الحكاية. وأما المكان فهو قرية نائية من قرى الشمال الغربي، وفي النص إشارة صريحة إلى ذلك حين تتحدث الساردة عن رياح الشمال الغربي العاتية. وفي الحكاية شخصيات عديدة، أبرزها شخصية الساردة التي هي في الوقت نفسه بطلة الحكاية، وهذه سمة من سمات الكتابة الترجذاتية، أي كتابة الترجمة الذاتية، حين يعمد الكاتب إلى الحديث عن نفسه حديثا صريحا مباشرا. هذه البطلة والساردة في الوقت نفسه تحيط بها فتيات خمس، هن أيضا عشنا ما عاشته الساردة البطلة من معاناة التخلف الاجتماعي بسبب محيط تسوده التقاليد والمحافظة التي فيها إسراف ومبالغة. لذلك هي محافظة سلبية لأن فيها مغالاة لا مبرر لها. في مجال الحديث عن الشخصيات نلاحظ أستاذ عروسية، ولا شك في أنك قد لاحظت ما لاحظت أنا، نلاحظ إذن انعدام التصوير المادي الدقيق للشخصيات. نحن لا نعرف شيئا من الناحية المادية أو الخلقية عن هذه الشخصيات. في غياب التصوير المادي يحضر التصوير الذهني حضورا متضخما، فالتلميذات الست يحدوهن الطموح والرغبة في تحصيل العلم والتطلع إلى إثبات الكيان والتخلص من الجمود والجهل. أما المحيط الاجتماعي في القرية فهو ذو رؤية تقليدية كما أشرنا إلى ذلك، قائمة على الجهل والتمسك بالأعراف البالية، ومن ذلك الرؤية الدونية للمرأة. فالمرأة منذورة لمنزلة معينة لا حق لها في أن تتخطاها أو أن تتجاوزها، وكان من نتيجة ذلك أن حرمت عديد التلميذات من مواصلة الدراسة الثانوية خوفا عليهن من الانتقال إلى المدينة المجاورة والعيش بمفردهن في تلك المدينة في غياب العين الساهرة، عين الأسرة، عين الأولياء، عين المحيط الاجتماعي برمته.
1: نعم، عين كل المجتمع على هذه الفتيات،
0: لا شك في هذا.
1: نعم.
0: في الفرع الأول من الحكاية، ونعني حكاية الدراسة الثانوية، يوجد تحليل نفسي للشخصيات، من ذلك الإشارة إلى المعاناة النفسية التي تعيشها الفتيات الصغيرات بين سلطة التقاليد والرغبة في التحرر منها، ومن ذلك الاضطهاد التي تحس به التلميذات الصغيرات بسبب الرقابة الشديدة المسلطة عليهن. في سياق هذه المعاناة النفسية نلاحظ ميل الساردة إلى إبراز صورة التحدي لدى هؤلاء الفتيات الصغيرات، فرغم العراقيل أمكن لهن التفوق على أبناء القرية من الذكور والنجاح الباهر بالقياس إليهم. إضافة إلى هذا وفي هذا السياق ذاته، نلاحظ أيضا تصويرا للواقع الاجتماعي المحكوم بالتفاوت بين الفئات الاجتماعية. فالبنات الست الناجيات من الفصل عن مواصلة التعلم هن من فئة اجتماعية ميسورة الحال نسبيا، أما المحرومات من مواصلة تعليمهن فهن من الفقيرات
1: أو العائلة البسيطة المتواضعة.
0: المتواضعة ماديا، هناك
1: طبعا
0: إشارة واضحة إلى هذا الأمر.
1: نعم.
0: هذا ما تعرضه علينا الحكاية فيما سميناه الفرع الأول من النص، وينتهي هذا الفرع بحدث نجاح الفتيات في امتحان البكالوريا. هذا هو المنعرج في حياة التلميذات وفي مسار هذا النص، في مسار هذه القصة، في مسار هذه الحكاية.
1: نعم. كيف سنمر إذن من الحديث عن المرحلة الثانوية أو مرحلة الدراسة الثانوية إلى مرحلة الدراسة الجامعية، وهذا المنعرج الذي ستشهده وضعية هذه الفتيات المتفوقات الناجحات في البكالوريا بالامتياز، يعني مقارنة بنتائج الذكور كما ورد في هذا النص؟
0: تمام.
1: هذا المنعرج الذي ستعيشه الفتاة مرة أخرى في منطقة ريفية نائية، هل ستواصل الحرمان للبعض من هنا أم ستتجاوزنا هذه العقد وهذه النظرة الدونية في المجتمع؟
0: أبادرك بالقول أستاذ عروسية إن هذا المرور من مرحلة إلى أخرى لن يكون مرورا يسيرا، وإن المنعرج الذي تتحدثين عنه لن يكون خاليا من المخاطر أو المزالق. فالأمر في منتهى الدقة وفي منتهى الحرج، واللحظة حاسمة، فإما أن تنفتح الحكاية على مجال من الانتصار وعلى مجال من تحقيق الرغبة، أو أن تؤول الحكاية إلى غير هذا المآل، فيكون الحرمان ويكون الفشل وتكون المأساة، ويظل القارئ أو السامع معلقا على الجسر ينظر إلى المهاوي ولا يعرف هل ستسلم الجرة أم لن تسلم الجرة. هذا يسميه أهل القص وعلماؤه والمتخصصون فيه التشويق، وهذا معروف في كل بناء سردي وفي كل بناء درامي بصفة عامة.
1: نعم.
0: نعود إلى الفرع الثاني من النص، ذاك المتصل بالدراسة الجامعية. بعد أن مهدنا له بما مهدنا من الملاحظات، نقول إن هذا الفرع الثاني من النص هو امتداد للفرع الأول بجميع مكوناته القصصية. فالبنية القصصية تظل واحدة وإن تغيرت بعض المعطيات، ومن هذه المعطيات التي تغيرت نشير إلى عدد الفتيات الناجيات من التقاليد الظالمة. كنا 6 فتيات في المرحلة الأولى من النص، أصبحنا 3 في المرحلة الثانية، الساردة ومعها أماني وفرح. وتغير الزمان أيضا بمرور 7 فاصلة بين السيزيام وإحراز شهادة البكالوريا، وتغير المكان كذلك من المدينة المجاورة بالعودة إلى القرية من جديد أثناء العطلة الصيفية، ثم بالتحول إلى العاصمة حيث توجد مؤسسات التعليم العالي. فيما عدا ذلك فالبنية السردية واحدة، وطبيعة الصراع واحدة، والرهانات واحدة لا شك في هذا.
1: ورغم مرور الوقت العقلية لم تتبدل، يعني لم تتغير هذه العقلية البائدة والتي تحرم الفتيات من حقهن، أبسط حقوقهن في التعليم.
0: تماما. هذا ما حدث وهذا ما قصته علينا سردة الحكاية. إضافة إلى ما قلت، أشير كذلك إلى أن هذا الفرع الثاني من الحكاية يتسم بسمتين متناقضتين، ففي هذا الفرع مأساة وفي هذا الفرع ملحمة أيضا. المأساة تتمثل من خلال حرمان 3 تلميذات من مواصلة التعليم العالي وإكراههن على الزواج أو على العمل الفلاحي. أما الملحمة فتتمثل في روح التحدي والصمود التي كانت تسكن التلميذات الناجيات الناجياتية من حكم الأعراف والتقاليد. وتتمثل الملحمة في انتصارهن وفي نجاحهن وفي أن الصراع حسم لفائدتهن، فقد انتصر العلم على الجهل ونالت الفتاة حقها في التعليم ومارست هذا الحق. قلت لا يحصل هذا بيسر، إنما هو مخاض عسير، وصفته الساردة كما يجب الوصف، وجعلت السامع أو القارئة يتابع ذلك الصراع، وجعلته يشارك التلميذات معاناتهن لا شك في هذا من خلال نقل ذلك الحوار الذي كان يتبادله أهل القرية، وهو حوار يصب في اتجاه حرمان هؤلاء الفتيات من مواصلة سيرهن على درب التحصيل ونيل المعرفة. بطبيعة الحال في ذلك كله كشف للحالة النفسية وتصوير للوضع النفسي التي كانت عليه أولئك التلميذات وهن في مطلع شبابهن يطمحن إلى مواصلة دراستهن وإلى نيل ما يرغبن في نيله من الشهائد والدرجات العلمية.
1: سنكتفي دكتور فؤاد بهذا القدر في تحليل المعاني والمضامين الواردة في هذه المحاولة الإبداعية الجديدة لصديقة البرنامج منجية زيدون. لنتوقف الآن عند الجانب الفني والتشكيلي، كيف صاغت منجية زيدون نص هذا من الجانب الفني والتشكيلي اللغوي؟
0: اعتمدت في ذلك ما اعتمدت من أساليب القص المعروفة والأساسية، وقد أشرنا إلى البعض منها في سابقية تعليقنا على هذا النص. تحدثنا عن الزمان، تحدثنا عن المكان، تحدثنا عن الشخصيات، تحدثنا عن التحليل النفسي، تحدثنا عن التشويق. إذن كلها آليات سردية قصصية اعتمدتها منجية زيدون لصياغة هذا النص ولإخراجه في ثوب سردي مثلما رأينا ذلك. ولعلني أضيف إلى ما أسلفت من ملاحظات إلى أن منجية زيدون لا تهتم كثيرا بوصف المكان ولا تهتم كثيرا بوصف الزمان، مثلما لم تظهر لنا مهتمة اهتماما فائقا بصورة الشخصيات أو بهيئة الشخصيات. هل تعرفين ما سبب ذلك أستاذ عروسية؟
1: ما سبب ذلك دكتور فؤاد؟
0: سبب ذلك أن منجية زيدون لها قضية أخرى تشغلها وجعلتها في طليعة اهتمامها وهي تكتب هذا النص. قضيتها هي قضية اجتماعية، قضيتها هي قضية حضارية، قضيتها هي قضية الأوضاع الفكرية والذهنية التي تسود هذه الجهة أو تلك من جهات البلاد، فتكون سببا في الحرمان وتكون سببا في عدم نيل ما ترغب النفس في نيله والوصول إلى ما تريد الذات أن تصل إليه. وما دمنا بصدد الحديث عن الصياغة الفنية لهذا النص، فلابد من الإشارة إلى جانب السرد في هذه الحكاية. ما نلاحظه هو أن هذا السرد يخضع لتسلسل تاريخي منطقي في الوقت نفسه، هو سرد للأحداث في تتابعها التاريخي والمنطقي في الحين ذاته كما قلت. والرهان في هذا السرد هو تأصيل الحكاية في الواقع، تأصيل الحكاية في واقع ريفي معين من خلال ذكر الإطار المكاني، الشمال الغربي، قرية نائية منسية، هذا ما قالته الساردة. ثم يظهر ذلك أيضا من خلال استعمال اللهجة الريفية الدارجة. لاحظت أستاذ عروسية أن الساردة حين سردت الحكاية جعلت بعض الشخصيات من أهل القرية يقولون كلاما نقلته إلينا نقلا حرفيا. ولم تفصحه، لم تحوله إلى صيغة لغوية فصحى، لم تعربه، أي لم تجعله في لغة عربية فصحى، لا، حافظت عليه في صيغته الدارجة. كل هذا قد يكشف رغبتها في تأصيل الأحداث وفي تأصيل الحكاية في ذلك الواقع الذي تستحضره وهو واقعها الذي عاشت فيه والتي ترغب في أن تتحدث عنه، في أن تصفه، وترغب خاصة في أن ينهض وفي أن يتقدم، وهذا ما ستقوله في نهاية الحكاية. على هذا الأساس أقول أستاذ عروسية جازما واستنادا إلى النص دائما، إن كاتبة النص التي هي في الوقت نفسه ساردة الحكاية والتي هي في الوقت نفسه بطلة الحكاية لها قضية، هذه كاتبة لها قضية، هذا نص ذو قضية، وقضيته في مستوى الكتابة، في مستوى السرد، في مستوى الحكاية، في المستويات الثلاثة، قضيته هي الحديث عن التخلف الفكري وعن التخلف الاجتماعي الذي كان يسود مجتمعنا في فترة من فترات تاريخه، لا سيما في الأرياف البعيدة وفي الأصقاع النائية. ويتمثل ذلك في التعامل مع البنت، في التعامل مع المرأة بصفة عامة، في تصور منزلة المرأة كيف يجب أن تكون، وهو تصور لا تاريخي، لأن التاريخ يتقدم ولأن الزمان تدور عجلته وعجلة الزمان تدور في اتجاه الأمام وفي اتجاه المستقبل. قلنا إذن ذاك هو الرهان في هذا النص، النهوض بالمجتمع، جعل المجتمع يتخلص من تلك الرؤية التقليدية البالية. وفي هذا المجال نفسه وفي هذا الإطار ذاته تثير الكاتبة الساردة بطلة الحكاية منجية زيدون تثير قضية أخرى لا تنفصل عن تلك التي كنا نشير إليها منذ حين، وهي قضية كبرى تتمثل في التفاوت الحضاري بين الجهات والمناطق. هذا ما تقوله الكاتبة في نهاية شهادتها. لاحظي أستاذ عروسية كيف أنني أصبحت أرى في هذه الحكاية شهادة على مرحلة تاريخية. إذن مجية زيدون كتبت ما كتبت، قالت ما قالت، لها من ذلك ما لها من المآرب ومن الأغراض ومن الأهداف، لكنها أرادت بذلك كله أن تكون شاهدة على مرحلة من مراحل التاريخ، تاريخها الشخصي وتاريخ المجتمع بأسره. وهكذا تنتهي قصة حديث البدايات.
1: وهكذا ننتهي من هذا الركن، ركن كلامنا على كلام، وبعد قليل ندخل الركن الرابع وهو ركن في الميزان. وفي الميزان سنضع نص صديقتنا منجية زيدون لنتبين نقاط الضعف ربما إن وجدت أو بعض الأخطاء أو الهنات التي يمكن أن تكون قد تسربت إليه. لكن دكتور فؤاد أدعوك إلى الاستماع إلى هذا النغم ثم ندخل غمار الركن الرابع، ركن في الميزان.

0: إذن دكتور فؤاد، بلغنا الركن المنتظر دائما من طرف مستمعينا ومستمعاتنا ممن يتابعون هذا اللقاء، وخاصة من أصحاب المحاولات الإبداعية، لأنهم ينتظرون هذا الركن للاستفادة من ملاحظاتك التوجيهية أو التقييمية حتى يتمكنوا من تجاوز بعض الأخطاء في كتاباتهم أو محاولاتهم الإبداعية. أولا، هل رصدت بعض الأخطاء أو الهينات أو مواضع الضعف في هذه المحاولة لمنجية زيدون، ثم الملاحظات التي يمكن تقديمها لصديقتنا في هذا السياق؟
1: في مستوى الصياغة اللغوية، ما نلاحظه من خلال هذا النص أن منجية زيدون تبذل ما لديها من جهد لكي تخرج نصها في شكل لغوي مقبول ومستساغ، ويساعد القارئ أو السامع على متابعة ما تحكيه من القصص وما تسرده من الحكايات. لكن رغم هذا الجهد المبذول، فهي تقع أحيانا في بعض الأخطاء التي في تقديري بإمكانها أن تتجنبها لو زاد اهتمامها بالجانب اللغوي فيما تصوغ من نصوص. أقول هذا باعتبار ما رصدت في نصها هذا حديث البدايات من بعض الالتواء في الصياغة اللغوية في بعض الأحيان، ولذلك أؤكد مرة أخرى أن الأمر لا يمثل عائقا كبيرا بالنسبة إليها في صياغة النصوص صياغة عربية مقبولة. لا، الأمر لا يبلغ هذا الحد ولا يصل إلى هذه الدرجة، لكن مع ذلك لابد من أن تنتبه إلى ما تقع فيه بين الفينة والأخرى من مزالق لغوية. وعلى هذا الأساس أشير إلى بعض الأخطاء التي تخللت نصها هذا. أشير أولا إلى الخطأ في اسم العدد حين قالت تأهلت البنات الستة، هذا خطأ نحوي في مستوى اسم العدد. اسم العدد في مثل هذه الحالة يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث، فنقول تأهلنا البنات الست كما جاء في القرآن الكريم والفجر وليال عشر. إذن قلت في مثل هذه الحالة اسم العدد يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث. لو قالت قرأت كتبا عشرة، عندئذ اسم العدد يؤنث مع المذكر. إذن هذه قاعدة لغوية، والعربية لغة، وكل لغة لها أسسها ولها قواعدها ولها معاييرها، وعلى مستعمل اللغة أن يحترم تلك القواعد وتلك المعايير. خطأ آخر في مجال التعبير يظهر في قولها في الستينات من القرن الماضي.
0: ستينات القرن الماضي،
1: هذا أخف. فإذن لا فائدة من أن نقول في الستينات من القرن الماضي، نقول مباشرة في ستينات القرن الماضي، هذا أخف كما قلت. خطأ مزدوج في قولها سنحت له الفرصة بالانفتاح. لا نقول سنحت، نقول سنحت. سنحت لي الفرصة، أي كانت الفرصة سانحة، ممكنة، متاحة، كلها مرادفات لسانحة. إذن لا نقول سنحت له الفرصة، نقول سنحت له الفرصة. لا نقول بالانفتاح، نقول للانفتاح. سنح لي لأفعل كذا، هي كأنها تخلط بين سنح وسمح. فنقول سمح لي بأن أفعل كذا، وسنحت لي الفرصة، أو كانت الفرصة سانحة لي للانفتاح. هذا إذن خطأ عليها أن تتداركه. خطأ في التركيب يظهر في قولها وهن ابنة العمدة، ابنة المقاول، ابنة مغامر إلى غير ذلك، ابنة المعلم، وابنة المهندس. هي بصدد ترصيف المعدود ترتيبه، وكأنها تستحضر التركيب الفرنسي. في التركيب الفرنسي لا داعي إلى استعمال أداة عطف بين كلمة وأخرى حين تتلاحق المعطوفات، ولا نستعمل العطف إلا في آخر كلمة. هي كأنها استحضرت التركيب الفرنسي. لا، العربية لها عبقريتها، أي لها خصوصيتها بهذا المعنى، والعربية لا يجوز التركيب فيها إلا في مثل هذا السياق إلا بذكر أداة العطف، فنقول هن ابنة العمدة وابنة المقاول وابنة مغامر وابنة المعلم وابنة المهندس. فذكر أداة العطف هنا ضروري. خطأ في النحو، كان الهمز واللمز يلازمنا، لا يلازماننا، مثنى لا شك في هذا. خطأ في التعبير، كما لم تكن ضفائر شعرنا الطويل تغادرنا، لا نقول باللغة العربية مثل هذا الكلام حين نريد أن نقول إن شعرنا كان مفورا طيلة الوقت، لا نقول كما لم تكن ضفائر شعرنا الطويل تغادرنا، نقول مثلا كما لم يكن مسموحا لنا بحل ضفائر شعرنا الطويل مثلا، لكن توجد إمكانيات عديدة أخرى للتعبير عن هذا المشهد أو عن هذا المعنى. خطأ نحوي أيضا يظهر في قولها تسريحات الشعر الحريرية، لا، الحريرية هنا لا تتصل بتسريحات، تتصل بالشعر،
0: الشعر
1: هو الحريري لا التسريحات. إذن عليها أن تقول تسريحات الشعر الحريري، النعت يجب أن يكون ملحقا بالشعر، الشعر هو المنعوت هنا. خطأ في التعبير أيضا، اجتزنا بنجاح شهادة البكالوريا، نحن لا نجتاز شهادة، نجتاز امتحان، كان عليها أن تضيف
0: اجتزنا أو تحصلنا
1: أو أحرزنا،
0: أحرزنا
1: شهادة البكالوريا، نعم، لكن نجتاز امتحان شهادة البكالوريا. ما ينقص هنا هو إضافة كلمة امتحان. خطأ في التعبير أيضا، طرح موضوع مغادرتنا إلى العاصمة، لا، هذا كلام قريب من الدارجة، طرح موضوع سفرنا أو انتقالنا لا مغادرتنا، المغادرة شيء آخر، المغادرة من مكان إلى آخر، بينما هنا هي تقصد السفر أو الانتقال. تقول، وفي هذا بعض الالتواء في التعبير، تقول الصيف القائض المثخن بالنقاشات، لا، المثخن هنا لا تتماشى مع السياق، لو قالت المشحون، لو قالت المليء لكان ذلك متناسبا مع السياق. بالنسبة إلى مثخن، أدعو إلى أن تعود إلى المعجم لتقف على المعنى الحقيقي لفعل أثخن ولاسم المفعول مثخن. أثخن في الأمر بمعنى بالغ، ولذلك نقول أثخن في القتل أي أسرف، أو أثخن في الأعداء أي أسرف في قتلهم بهذا المعنى. قالت الحافلة المتجهة نحو العاصمة التونسية، لا داعي لذكر كلمة التونسية، هي كاتبة تونسية وتخاطب جمهور قراء من التونسيين وتتحدث عن واقع تونسي، فحين تقول، وهي تتحدث عن تونس وعن الشمال الغربي، حين تقول الحافلة المتجهة نحو العاصمة، نعرف جميعا حتى الأجانب يعرفون هذا، أن عاصمة البلاد التونسية هي تونس، فنحو العاصمة التونسية كأننا موجودون في الخارج وسنمتطي الطائرة لنتجه نحو العاصمة التونسية. هي تفاصيل لكن قد لا ننتبه إليها حين نكون منغمسين في الكتابة، لكن لابد من الانتباه إلى هذا. إذن هذه بعض الأمثلة ذكرتها لكي ألفت انتباه منجي زيدون إليها، وعلى هذا الأساس ومن خلال ما أشير إليها أحرص خاصة على جعلها تولي الصياغة اللغوية المزيد من العناية ومن الاهتمام.
2: منتهى المطاف.

0: بلغنا دكتور فؤاد وإياك والسادة المستمعين منتهى المطاف في هذه الحصة وفي هذه الحلقة من برنامج على طريق الإبداع، ونذكر أننا بصدد تناول محاولة إبداعية جديدة وصلتنا عبر صفحة البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك صفحة على طريق الإبداع عبر بريده الخاص، والنص لمنجية زيدون وعنوان النص حديث البدايات، وكنا انطلقنا مع كلمة أولية مع قراءة هذا النص مع تحليل مختلف معانيه ومضامينه، نظرنا كذلك في الجانب الفني التشكيلي والجانب اللغوي، قدمت بعض الملاحظات ووقفت عند بعض الأخطاء والهانات ومواقع الضعف التي تسربت إلى هذه المحاولة. نأتي الآن إلى منتهى المطاف مع بعض الملاحظات الختامية، والكلمة لك من جديد دكتور فؤاد.
1: هذا هو إذن نص حديث البدايات لمنجية زيدون، وهو في الجملة نص مقبول لا شك في هذا، بل هو نص يؤثر في قارئه أو سامعه، ومرد ذلك إلى ما في النص من خصائص فنية قصصية كنا قد تحدثنا عنها، وكذلك بما في النص من نبرة وجدانية صادقة، فهو حديث الذات عن الذات، والنص يسترعي انتباه السامع أو القارئ كذلك باعتبار ما يتضمنه من القضايا الاجتماعية المرتبطة بمرحلة من مراحل تاريخية مجتمعنا، وفي النص التزام بهذه القضايا. لكنني أحرص في نهاية هذا الحديث على إبراز ما يختص به النص من طرافة رأيتها ماثلة في خاتمته، حيث تقول الكاتبة الساردة بطلة الحكاية منجية زيدون، حيث تقول: فهل من متبرع لتأليف بعض الروايات عنا؟ سأمده بالكثير من الحكايات والإضافات، وهل من عنوان آخر لصمت هذه النضالات؟ بصرف النظر عن قول منجية زيدون هل من متبرع، وقد كان عليها أن تقول هل من متطوع، لا متبرع، نحن نتبرع بالمال ونتطوع لخدمة قضية من القضايا. إذن بصرف النظر عن هذا التعبير، فإن هذه الخاتمة في تقديري تكسب نص منجية زيدون طرافة قد لا نجدها في نصوص أخرى، كأنها بهذا الكلام لا تكتب نصا وإنما تكتب مشروع نص في انتظار أن يتطوع كاتب آخر لصياغة ما تريد أن يصاغ من الروايات والقصص عن قريتها وعن أوضاع قريتها في ذلك الماضي البعيد. أكثر من هذا، حين تقول هل من عنوان آخر لصمت هذه النضالات، كأنها تقول لنا العنوان الذي أقترحه ما هو إلا مشروع عنوان وليس عنوانا نهائيا لهذا النص. أريد أن أقول بهذه الملاحظة كأن منجية زيدون تكتب نصا مفتوحا كما يقال، والنص المفتوح يتشكل على مراحل، وقد يكتبه كتاب مختلفون، وقد تتعدد عناوينه وتكثر وتتوالد وتتناسل. على هذا الأساس يصبح من المتاح للقارئ أو للسامع أو للناقد أن يقترح على منجية زيدون عنوانا آخر لهذا النص، ما دامت تطلب ذلك، ما دامت تبحث عن ذلك بصريح لفظها وعبارتها. أما العنوان الذي نقترحه عليها ونراه ممكنا لتسمية هذا النص فهو الآتي: ملحمة نضال وصمود في سبيل العلم والحرية. هذا عنوان ممكن. إن رغبنا في اختصار هذا العنوان الذي قد يبدو طويلا، قد نقسمه إلى قسمين، فيصبح لدينا عنوانان ممكنان: الأول نضال وصمود، والثاني في سبيل العلم والحرية، وهكذا تتوالد العناوين الممكنة بطلب من الكاتبة. منجية زيدون كأنها تقول لنا بما أشارت إليه في خاتمة النص: ما هذا إلا مادة ممكنة لنص قد ينبري لكتابته كتاب آخرون من كتاب الرواية ومن كتاب القصص، وتقول: إنني أضع على ذمتهم ما يرغبون فيه من الأحداث ومن القصص حتى يصوغوها هم صياغتهم الفنية. هذا تواضع منها من جهة، وهي بهذا كأنها تضعنا في سياق تجربة لسنا متعودين بها. هي تضع أمامنا مشروع نص، هي تضع أمامنا كتابة تحفز الكتاب على الكتابة. هذا ما بدا لي من الفكر والملاحظة وأنا أنظر في نص حديث البدايات لمنجية زيدون. لا أملك في نهاية المطاف إلا تشجيع منجية زيدون على مواصلة الكتابة، على الاستمرار في الكتابة، وعلى تنويع مواضيع الكتابة. حديث الذكريات مهم، والترجمة الذاتية مهمة جدا، وسبق أن قلنا إنها لون من ألوان الكتابة الأدبية. لعلها في بحثها عن قضايا أخرى للكتابة، وعن مجالات أخرى للكتابة، وعن رهانات أخرى للكتابة، لعلها تظفر بذلك بآفاق جديدة تتيح لها أن تطور تجربتها. في جميع الحالات هي مشكورة لما تبذل من جهد، وهي مشكورة لثقتها في برنامج على طريق الإبداع. نتمنى لها تمام النجاح والتوفيق.
0: شكرا دكتور فؤاد على كل ما تفضلت به بخصوص هذه المحاولة الإبداعية لصديقة البرنامج منجية زيدون، وعني بذلك نصها حديث البدايات. بهذه الملاحظات نكون قد بلغنا ختام هذا الموعد وهذا اللقاء، على أمل أن نلتقي بمستمعينا ومستمعاتنا الأسبوع المقبل إن شاء الله في نفس التوقيت وعلى نفس الموجات، موجات صوت ردة الحياة، مع محاولة إبداعية جديدة. لكم أجمل تحيات فريق اللقاء، أنيس الحميدي في الهندسة الصوتية، الدكتور فؤاد قرقوري في الإعداد طبعا وعروسية معكم، ترجو لكم متابعة رائقة لبقية برامج صوت ردة الحياة. إلى اللقاء.
2: على طريق الإبداع،
3: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
2: دربة مع فؤاد القرقوري.
4: معنا احنا بداية الحكاية
5: ومحلاها حكاية،
6: محلاها محبة،
5: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. تونس توقع الميثاق الوطني للصحة لتعزيز التغطية الصحية الشاملة وجعل التحول الرقمي رافعة أساسية للخدمات الصحية. تدشين مصنع الكواب الاثنين في باجة بطاقة تشغيلية تناهز 7500 موطن شغل على امتداد 4 سنوات. إطلاق برنامج الشمس لتمويل الاستثمار في الطاقة الشمسية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. الغرفة الوطنية النقابية الفلطة الضوئية تقترح تجهيز 1 مليون عائلة تونسية بألواح شمسية مجانا في إطار برنامج المواطنة الطاقية. كاتب دولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان يؤكد العمل على تسريع كل مشاريع الانتقال الطاقي على إجراءات عاجلة ضمانا لجاهزية المنظومة الكهربائية وتفاديا لإشكالية الصيف الماضية. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يستقبل وزراء طاقة تونس والنمسا وألمانيا وإيطاليا بوصفها الدول المنخرطة في مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين ساوث كوريدور للطاقة، ويربط بين شمال إفريقيا وأوروبا. وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة سلاح الزواري صرح أثر اللقاء أن مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي منشأة استراتيجية للطاقة النظيفة تهدف إلى ربط شمال إفريقيا بالقارة الأوروبية، مشيرا إلى استكمال الدراسات التكميلية خلال الفترة القليلة القادمة تمهيدا لإعلان الصيغة النهائية وتفاصيل الإنجاز. المرصد التونسي للمياه يدعو إلى برنامج استثماري طارئ لتجديد شبكات المياه الشرب والري ودعم شركة استغلال وتوزيع المياه وضمان استمرارية خدماتها واعتماد تقنيات حديثة للحد من تبخر مياه السدود في ظل استمرار الضغوط على الموارد المائية وتراجع كفاءة شبكات التوزيع. في العالم وفي منطقة القرن الإفريقي، قطع علاقات وطرد دبلوماسيين، والأزمة تتصاعد بين أثيوبيا وإريتريا ومصر. وفي اليمن انفجارات قوية في العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين، واستهدافات في محافظات صعدة وتعز وعمران، والقوات الحكومية تقول إنها أحبطت هجوما حوثيا واسعا في تعز، وقوات التحالف بقيادة السعودية تعلن اعتراض صاروخين باليستيين وأربع مسيرات أطلقها الحوثيون نحو مدينتي خميس مشيط وجازان في المملكة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن المقترح الذي قدمته إيران ليس كافيا، ويرجح شن ضربات جديدة على إيران. والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يؤكد عدم تهرب طهران من المحادثات رغم استهداف الولايات المتحدة إيران 3 مرات منذ توقيعها مذكرة التفاهم. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .تي.إن. لأن الإذاعة أكثر من خبر،
3: هي نبض المجتمع،
5: صوت للثقافة،
3: مساحة للترفيه،
5: صدى للخبر.
3: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
5: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.

0: مسلسل يوسف عليه السلام.
1: ملخص لأحداث قصة سيدنا يوسف بن يعقوب عليهما السلام.
0: كتبه للإذاعة محمد أبو العباس ومحمد خدي.

0: ومصيبته مات يا ويلته سيدي قد فير مات
1: ومصيبته لقد مات زوجي
0: أوجع الخبر يا مولاتي.
1: نعم أيتها الوصيفة، لقد فجعت في زوجي العزيز قطفير.
0: أنت أيها الحارس.
2: ماذا تريدين؟ لماذا تصرخين هكذا؟
0: مولاي الوزير قطفير قد مات.
2: كيف؟ ماذا؟ أمات الوزير قطفير؟ لا يعقل. سأذهب لأخبر الملك.
0: ومصيبته يا له لما جرى لمولاتي. صبرا عليك يا مولاتي، فصحتك لا تحتمل كل هذا، يكفي ما عانيت حتى الآن.
1: اتركيني أبكي زوجي، أنا السبب فيما جرى له، أنا السبب.
0: هوني عليك يا مولاتي، فهي مشيئة السماء. لم تقترفي أنت يا مولاتي جرما يستحق هذا البكاء.

0: عذرا سيدي الحاجب، عذرا، أريد أن أرى مولاي الملك.
1: وفيما تريد رؤية الملك يا أيها الحارس؟
0: في أمر مستعجل.
1: وما الأمر الذي استعجلك بهذه الطريقة؟
0: لقد مات الوزير قطفير.
1: ماذا قلت؟ مات الوزير قطفير؟
0: نعم يا سيدي، لقد مات وترك زوجته ووصيفتها تبكيان.
1: رب، ماذا وقع؟ الوزير قطفير يموت؟ لا يعقل، لا يعقل، ولكن كيف؟
0: لقد مات ميتة عادية على فراشه، لعلها أزمة قلبية ألمت به كما قالت وصيفة زوجته يا سيدي. إنه لم يحتمل الحصار، لم يحتمل الحصار الذي فرضه عليه الملك.
1: اسمع، اذهب أنت الآن وعد إلى عملك هناك، ولا تدع أحدا يدخل عليه حتى أرى ماذا سيقرر الملك.
0: حاضر أيها الحاجب، حاضر.
1: عذرا مولاي الملك.
2: ما بك أيها الحاجب؟ ماذا هناك؟ أراك منزعجا.
1: خبر سيء يا مولاي.
2: وما الخبر السيء؟ أخبرني هيا.
1: لقد أخبرني أحد حراس قصر الوزير أنه مات للتو.
2: ماذا قلت؟ الوزير قطفير مات؟ كيف؟ ومتى؟
1: لا أعلم يا سيدي، غير أن الحارس قال لي لقد مات الوزير وترك زوجته ووصيفتها تبكيان، فأمرته أن يرجع إلى هناك ولا يدع أحدا يدخل عليه حتى أخبرك.
2: لا أصدق، الوزير قطفير مات؟ ماذا وقع له؟ لقد كان بصحة جيدة، أقتل من تحر؟
1: لا يا مولاي، لقد مات ميتة عادية حسب قول الحارس.
2: ميتة عادية؟ لا أصدق، فالوزير كان يتمتع ببنية قوية ولا يعاني من أي مرض.
1: أيسمح لي مولاي بإبداء رأيي في هذا الموت المفاجئ؟
2: نعم تفضل، قل ما عندك.
1: كم هي المدة التي مرت عليه وهو محاصر في قصره لا يبارحه يا مولاي؟
2: لا أذكر، ولكن مدة ليست بالقليلة.
1: أتكون شهرا؟ شهرين أو ثلاث؟
2: أفصح أيها الحاجب، لا تهم المدة، ماذا تريد أن تقول؟
1: ربما سبب موته هو التضايق والحرمان.
2: جعلتني أتوق لسماع رأيك، أفصح يا هذا، لما هذا الإطناب؟
1: ولكن يا مولاي أطلب منك الأمان.
2: أعتقد أني أشم في رأيك هذا رائحة كريهة.
1: حاشا مولاي.
2: أتريد أن تقول إني أنا السبب في موت الوزير قطفير؟
1: لا يا مولاي، لعله يعني
2: لو لعله ماذا؟ أفصح.
1: لعله الحصار يا مولاي.
2: الحصار؟
1: الحصار.
3: وبعد مرور أيام قليلة على موت الوزير قطفير، خرج سيدنا يوسف عليه السلام من السجن، واستقبله الملك الريان بن الوليد في قصره.
4: أيها الحاجب، أخبر الملك أني أريد مقابلته ومعي يوسف.
1: انتظر قليلا حتى أخبره. مولاي الملك.
2: ما وراءك أيها الحاجب؟
1: نبوى يقول إنه يريد مقابلتك ومعه السجين يوسف.
2: أدخلهما في الحال.
1: حاضر يا مولاي. ادخل يا نبوى، الملك بانتظاركما.
4: شكرا أيها الحاجب. مولاي الملك، ها أنا قد أتيت بيوسف كما أمرتني.
2: تفضل ومرحبا بك يا يوسف. أجل أيها الساقي، أجل، إنه تماما كما وصفته بالضبط. لقد أحضرتك إلى هنا يا يوسف لتكون أحد وزرائي وكبرائي ومن المقربين عندي.
3: على لسان سيدنا يوسف عليه السلام
5: قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.
3: صدق الله العظيم.
2: أرسل من ينادي في الناس أن الملك الريان قد ولى يوسف بن يعقوب على خزائن مصر مكان الوزير قطفير.
1: حاضر يا

الأسرى الكرام، يا أيها التجار والصناع والنبلاء، ارتأى مولانا الملك المعظم أن يولي يوسف

0: قل لي يا صاحبي، من هو يوسف بن يعقوب هذا؟
1: لا أعلم، غير أن الأخبار التي تنقلت عنه أنه تقي ورع ويتصف بالأخلاق الحميدة.
0: أهو من مصر؟
1: يقولون إنه من كنعان، قد قام على تربيته الوزير قطفير الهالك.
0: وكيف عرفه الملك الريان بن الوليد؟
1: علمي علمك.
2: يا أهل مصر اسمعوا وعوا واعقلوا، قد ولى الملك الريان بن العظيم يوسف بن يعقوب على خزائن مصر مكان

0: وراء ضيق الخوف متسع الأمن، وبعد الحزن غاية الفرح. لا يأس مع الله، والله ملك يوسف خزائنه بعد أن خلصه من السجن.
1: كنتم في الاستماع إلى الحلقة التاسعة من مسلسل يوسف عليه السلام. شارك في هذه الحلقة نعيم الودني، نجاة الخطيب، نجية الواعر، إدريس تادي.

المراجعة الدرامية عبد الصمد دينيا. متابعة النصوص العربي إد ناصر. هندسة الصوت وميكساج الحسين الخرمودي. ساعد في الإخراج نعيم الودني. إخراج عبد الصمد دينيا.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم، يرتل القارئ حسن مرزوق آيات بينات من سورة النمل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علماً

قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.

فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء.

أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد.

لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون.

ولوطا إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة وأنتم تبصرون.

وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما تشركون.

بين يدي رحمته، أي إله مع الله، تعالى الله عما يشركون.

يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون.

0: عظيم.
1: من كتاب الله العزيز، أردت للقارئ حسين مرزوق آيات بينات من سورة النمل. ويرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: تقدست يا خلاق، شعر وضاحي الجبل، أداء البخاري بن صالح، ناي حسين بن ميلود، تسجيل محمد قفصية، إخراج محمد الحامدي.

ربي هواك يفيض عن وجداني، فاجعل على قدر الهوى إيماني. أحببت وجهك والحياة تصدني وتغرني بمتاعها الفتان. لا طعم للدنيا بغير عبادة، وسماع ذكرك أعذب الألحان. وجبت لك الصلوات مذ سخرت لي وأنا الضعيف بدائع الأكوان. بالعقل يا مولاي قد أكرمتني، وقذفت نورك في صميم كياني. فبرحمة يا رب منك شرحت لي صدري، فسر بنفحة القرآن. روحي إذا سمعت كلامك تنتشي، وتسيح بي في جنة الرضوان. برد السكينة لذة شعرت بها لما جثت لجلالة الرحمن.

يا من دعوته في الدجى فأغاثني، يا من سناه دلني وهداني، أنت الرحيم وفضل جودك واسع، فعلام ييأس سائل المنان. ما الحمد والتسبيح إلا قطرة من بحرك المبسوط للإنسان. مولاي، ملكك فوق أسباب البلا، منك الغنى وسواك ما أغنى.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم جميعا وبارك يومكم وأهلا بكم في موجز للأنباء. تونس توقع الميثاق الوطني للصحة لتعزيز التغطية الصحية الشاملة وجعل التحول الرقمي رافعة أساسية للخدمات الصحية. تدشين مصنع الكوابل 2 بباجة بطاقة تشغيلية تناهز 7500 موطن الشغل على امتداد 4 سنوات. مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة يعلن إطلاق برنامج شمس الموجه إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة بهدف تمكينها من الاستثمار في الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقة الشمسية الفوتوضوئية. كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي يؤكد العمل على تسريع كل مشاريع الانتقال الطاقي وتوفير إجراءات عاجلة ضمانا لجاهزية المنظومة الكهربائية وتفاديا لإشكالية الصيف الماضية. المرصد التونسي للمياه يدعو إلى برنامج استثماري طارئ لتجديد شبكات مياه الشرب والري ودعم شركة استغلال وتوزيع المياه وضمان استمرارية خدماتها. وزارة التربية تنشر أمس رزنامة الامتحانات الوطنية لسنة الدراسية 2026-2027 والتي تتضمن مواعيد إجراء امتحان البكالوريا وامتحاني ختم التعليم الأساسي العام والتقني ومناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية. تونس تحتضن الصالون الدولية للاستثمار الفلاحي سيات 2026 نهاية أكتوبر وسط مؤشرات إيجابية للاستثمار الخاص. في العالم، مفوضية الاتحاد الإفريقي تدعو أثيوبيا وأريتريا ومصر إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال أو تصريحات من شأنها أن تزيد من حدة التوتر وتقوض السلام والاستقرار الإقليميين. وأريتريا تقطع العلاقات الدبلوماسية مع أثيوبيا بعد إغلاق سفارتها في أديس أبابا، وأثيوبيا تأمر بإغلاق سفارتها في أسمرة، وتطرد 10 دبلوماسيين أريتريين ودبلوماسيا مصري. ووكالة الأنباء المصرية تنقل عن مسؤول أن القاهرة أعلنت مستشارا في السفارة الأثيوبية شخصا غير مرغوب فيه وأمهلته 48 ساعة للمغادرة. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: عذب الكلام.

جرى حوار طريف بين الطائر والفجر كما تخيله أحد الشعراء، فقال: وقال الطائر المشتاق: أقبل أيا ذا الفجر في ركب الهمام. فقال الفجر: لا أستطيع إني أسير غنائك الحلو المرامي، فإن غنيتني فأبشر بأني سأقبل هاتك ستر الظلام. وسئل أحد الشعراء عن صفات الإنسان السعيد، فأجاب: هو من ينشق الأزهار من حسن الحديقة، ويمتع الأعضاء بالريح الرقيقة، ويطرب السمع بأنغام طليقة، ويقطف النوار يهدي للصديقة، ويدمج الألباب في نور الحقيقة، فهو السعيد ولا جدال مع الحقيقة.

0: بالور.
1: قيل لابن المقفع: من أدبك؟ فقال: نفسي، إذا رأيت من غيري حسنا أتيته، وإن رأيت قبيحا أبيته. وكان ابن المقفع على أخلاق عالية وعلم كبير، وكان كذلك وفيا لأصدقائه إلى درجة التضحية بنفسه. فمما يروى عن الكاتب عبد الحميد ابن يحيى أنه حين طلب من العباسيين وكان عند صديقه ابن المقفع، سألوهما الذين دخلوا عليهما: أيكما عبد الحميد؟ فقال كل واحد منهما: أنا. كما كان ابن المقفع جوادا كريما، ويروى عنه أنه سمع بجار له يبيع داره في دين ركبه، وكان ابن المقفع يجلس في ظل تلك الدار، فقال: ما قمت إذن بحرمة ظل داره إن باعها وبت واجدا، وحمل إليه ثمن الدار ورجاه ألا يبيعها. ومن قول ابن المقفع: أعدل السير أن تقيس الناس بنفسك، فلا تأتي إليهم إلا بما ترضى أن يؤتى إليك. من العلم أن تعلم أنك لا تعلم. أفضل الأعمال عند البر 3 خصال: الصدق عند الحديث، والجود في العسر، والعفو عند المقدرة.

للعصافير على صغر أحجامها دروس في بناء أعشاشها، وقد وصف أحد الأدباء ذلك فقال: شاهدت مرة عشا فتأملته فأصبت بالدهشة، واستغرقت في التفكير من فرط ما رأيت فيه من الإتقان والإحكام والجمال والإبداع بما استودع من الأسرار والدروس. بنى الطائر عشه بمقدرة فائقة وتصميم يدل على ذكاء وفطنة وإحساس، فقد جعل الأعواد الغليظة اليابسة في ظهر العش، ثم عمد إلى تغليف هذا الظاهر بأعواد أرق وألين، وقد قام بتزديتها بشكل متقن، ثم عمد إلى تبطينها بالصوف والقطن، وبذلك اكتمل العش، وقد جمع بين القوة والصلابة في خارجه والنعومة واللطافة والدفء في داخله. فقد رأيت في العش مثال الوطن في قوته ومناعته وصلابته ولطافته ونعومته ودفئه وحنانه وسعة صدره وكرمه مع أبنائه وأحبابه. وطن حر يبنيه أبناؤه الأحرار، آلاف وملايين من الرجال والنساء والشباب والأطفال يحركهم العزم ويوجههم الأمل ويدعوهم إليه شوق الحياة. الطائر يبني عشه وعدته في ذلك منقاره وما اختزن في كيانه من استعداد فطري، وهو ينجح في ذلك. أما الإنسان فهو يبني بعقله ووعيه ومهارته واستعداده ورغبته وإرادته وظروفه قبل أن يبني بيديه، ولذلك فنجاحه متوقف على تحقق جميع ذلك بمعونة الله وتوفيقه.

0: غنيا.
1: سيدتي وسادتي، ما أجمل أن تكون الأسرة على غاية من الانسجام والوئام بين مختلف عناصرها، فلا يقل دور الأب في عملية تربية الأبناء وتنشئتهم، لا يقل أهمية عن مسؤولية الأم باعتباره طرفا فاعلا في الأسرة، يمارس في علاقته مع أبنائه دورين أساسيين يتجسمان في السلطة المعنوية والحماية من المخاطر الخارجية، إلى جانب ما يؤمنه للعائلة من ضرورات العيش. وقد جرت العادة بالنسبة إلى سائر المجتمعات في العالم على تقسيم الأدوار داخل الأسرة، فأوكلت إلى الأم مهمة التنشئة الجسدية والعاطفية للطفل، في حين حددت للأبي وظيفة المعيل دون أن تولي أهمية تذكر لدوره كشريك مساو للأم في عملية التنشئة. إلا أن النظرة إلى عملية التنشئة داخل الأسرة شهدت في العقود الأخيرة تغيرا في المفاهيم، إذ تم رسم ملامح مستحدثة لصورة الأب في علاقته بأفراد الأسرة، وإدخال مفردات جديدة ضمن قاموس الأبوة على غرار الحنان والعطف والتضحية وغيرها من العبارات التي كانت في السابق حكرا على الأم. ويعزى هذا التمثل الجديد لصورة الأب إلى الانتقال في عديد المجتمعات الحديثة من المساواة إلى الشراكة في العلاقة الأسرية، سيما بفعل خروج المرأة الأم إلى مواقع العمل وانشغالها إلى جانب الرجل الأب بمسؤوليات وأدوار جديدة في المجتمع. وفي تونس شهدت الأسرة تطورا ملحوظا على جميع المستويات، تتجلى من خلال إعادة توزيع الأدوار داخل الأسرة وتطور مفهوم التنشئة الاجتماعية وتنامي الوعي بمتطلبات التربية المتوازنة والصحيحة التي تكفل بناء شخصية سوية للطفل. وضمن هذا التوزيع الجديد للأدوار تجاوز الأب الإطار التقليدي للأبوة ليشمل الرعاية العاطفية للأبناء الذين أصبح يسخر لهم جانبا هاما من أوقات فراغه.

لا تتحقق كرامة الإنسان إلا بالعمل الصالح، مهما كانت نوعية ذلك العمل حتى ولو كان بسيطا. فكم من عمل بسيط در على صاحبه وعلى عائلته وأبنائه أسباب السعادة والفلاح. وقد زخرت كثير من الثقافات بالحث على العمل والكسب، من بينها هذه الباقة من الحكم. القطرات الصغيرة قد تصنع جدولاً. الأعمال أعلى صوتاً من الكلمات. العمل يقتل أكبر أعداء الإنسان، الملل والشر والفقر. علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. العيش في الدنيا جهاد دائم. العمل أبلغ خطاب. من سار على الدرب وصل. من طلب شيئا وجده. ومن سعى جنى، ومن نام رأى الأحلام. وللعرب القدامى هذا المثل في ضرورة أن يترك المرء التواكل والطمع في مال الآخرين، تقطع أعناق الرجال المطامع. وما أبلغ قول العرب قديما في معنى ضرورة الصبر والكسب وتدبير الرزق والحث على العمل أيضا. الجمل من جوفه يجتر، ويضرب هذا المثل لمن يأكل ويعيش من صناعته وعمل يديه.

إن الاعتدال في كل شيء مستحب حتى في المحبة بين الناس، فلا ينبغي مثلا الإفراط في الكرم لأنه يصبح تلفا للأرزاق، ولا ينبغي الإكثار من زيارة الأقرباء والأصدقاء والجيران لأن ذلك يتحول إلى ملل وإحراج، حيث قيل قديما زر غبا تزدد حبا، وقال عمر لا يكن حبك كلفا ولا تبغضك تلفا. والكلف شدة التعلق بالشيء، والتلف الإهمال. وإنما المحبة والتوادد يمكن أن تتمثل في عدة معاملات ومواقف، ولكن على قدر الحال، فإن الهدية تزيد في المحبة وتزيل ما في الصدر من عداوة وبغضاء. ويمكن أن نعبر عن محبتنا وتقديرنا لغيرنا بالابتداء بالسلام والمصافحة كلما تجدد اللقاء مع بشاشة الوجه وطيب الكلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر الله لهما قبل أن يفترقا. وفي ضرورة حسن اختيار الأصدقاء والإخوان لابد من التمعن قبل المخالطة والتودد إليهم. قال أحد العلماء لا تصحب من الناس من لا يكتم سرك ويستر عيبك ويكون معك في النوائب ويؤثرك بالرغائب، وإياك من الذي تراه ينشر سيئتك ويطوي حسنتك، فإن لم تجد الصديق فلا تصحب إلا نفسك.

0: الإذاعة الوطنية التونسية. الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذة ربح الورتاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أهلا بكم مستمعين الكرام في مستهل هذه الرحلة الصباحية الروحية. ننطلق معكم بسؤال بسيط جدا، لكنه قد يغير علاقتك بأعظم كتاب على وجه الأرض. كم مرة ختمت القرآن؟ حسنا، ربما السؤال الأهم، كم مرة ختمك القرآن؟ كم مرة غيرت آية واحدة مجرى يومك، أو أصلحت قرارا في حياتك، أو داوت جرحا في قلبك؟ مشكلتنا اليوم يا أعزتي أننا نمر على القرآن مرور المستعجلين الذين يريدون إنهاء الحزب أو الصورة، بينما القرآن أنزل لنتوقف عنده لنعيش فيه. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز متسائلا بإنكار حتى يوقظ الغافلين، بسم الله الرحمن الرحيم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ صدق الله العظيم. يجب أن نقف عند كلمة أقفالها، فالقفل يمنع دخول النور إلى القلوب، والتدبر أي تدبر القرآن، تدبر وفهم الخطاب الإلهي، هو المفتاح الذي يكسر هذا القفل. التدبر ليس ترفا فكريا المفسرين والعلماء، بل هو رسالة حب شخصية من الله إليك أنت بالذات. بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. انظر عزيزي المستمع حال النبي حين يقوم الليل بآية واحدة يترنم بها ويبكي حتى الصباح. آية واحدة من خطاب ربه تجعله خاضعا خاشعا متأدبا. فقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما ومربيا ومزكيا يتلو القرآن على الناس، فيتأثرون بحسب صدقهم واستعدادهم. وتعلم الصحابة رضي الله عنهم القرآن الكريم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلقوه بنية التنفيذ وحرصوا على تعلمه رسما ومعنى كما أنزل إلى غيرهم، وبذلك تعددت أعمالهم وتنوعت بحسب ما تلقوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان قرآنا يمشي على الأرض. ولهذا طبقوه على عدة مستويات جسدت فهمهم العميق والدقيق والشامل للقرآن. التابعي الجليل الحسن البصري يقول كلمة تلخص حالنا بدقة: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار، وأنتم جعلتم قراءته حلية ورمزا ولم تتدبروا رسائله. العولمة اليوم تمطرنا بآلاف الكلمات والمنشورات والصور في كل دقيقة، عقولنا مشتتة، فما هو الحل؟ الحل أن نمنح القرآن دقائق الصمت الروحية. لا تقرأ بعينيك فقط، اقرأ بقلبك. عندما تمر بآية فيها رحمة توقف واسأل الله من فضله، وعندما تمر بآية فيها وصف للمؤمنين ضع نفسك في الميزان: هل أنا منهم؟ لماذا نتدبر القرآن؟ الإجابة في قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. إننا نريد من القرآن الحياة، لا حياة للقلب، ولا سلامة له بغير الإقبال على هذا الكتاب المجيد. إن للمسلم أوصافا يستمدها بحسب تعلقه بالقرآن، فله من المجد والحفظ والرحمة والهدى والذكر بحسب تعلقه بالقرآن تلاوة وفهما وعملا. وقد وعد ربنا من أقبل على كتابه تعرضا لنفحاته بالكرم الجزيل والأجر العميم، ففي القرآن الشفاء من الأدواء القلبية المهلكة في العاجل والآجل. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. صدق الله العظيم. إن في التعلق بالقرآن يجد الإنسان البصيرة التي هي النور الذي يبصر به مواضع قدمه، ومن يضلل الله فما له من هاد. مستمعين الأفاضل، وصفة هذا الأسبوع لنبدأ بدايتنا الحقيقية مع التدبر. اليوم عند فتح المصحف لا تبحث عن الكمية، اختر آية واحدة فقط، اكتبها في ورقة أو احفظها في هاتفك واجعلها شعار يومك. فكر فيها وأنت في طريقك للعمل، وأنت تواجه ضغوط الحياة، سترى كيف يتحول القرآن من كتاب نقرأه إلى نور نعيش به. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى حصة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية، وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذة ربح الورتاني. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم مجددا في هذا الموعد الإخباري. تونس توقع الميثاق الوطني للصحة لتعزيز التغطية الصحية الشاملة وجعل التحول الرقمي رافعة أساسية للخدمات الصحية. تدشين مصنع الكوابل 2 بباجة بطاقة تشغيلية تناهز 7500 موطن شغل على امتداد 4 سنوات. مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة يعلن إطلاق برنامج شمس الموجه إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة بهدف تمكينها من الاستثمار في الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقة الشمسية الفوتوضوئية. كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي يؤكد العمل على تسريع كل مشاريع الانتقال الطاقي وتوفير إجراءات عاجلة ضماناً لجاهزية المنظومة الكهربائية وتفادياً لإشكاليات الصائفة الماضية. المرصد التونسي للمياه يدعو إلى برنامج استثماري طارئ لتجديد شبكات مياه الشرب والري ودعم شركة استغلال وتوزيع المياه وضمان استمرارية خدمتها. وزارة التربية تنشر أمس رزنامة الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية 2026-2027، والتي تتضمن مواعيد إجراء امتحان البكالوريا وامتحاني ختم التعليم الأساسي العام والتقني ومناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية. تونس تحتضن الصالون الدولية للاستثمار الفلاحي سيات 2026 نهاية أكتوبر وسط مؤشرات إيجابية للاستثمار الخاص. في أخبار العالم، مفوضيات الاتحاد الإفريقي تدعو أثيوبيا وأريتريا ومصر إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال أو تصريحات من شأنها أن تزيد من حدة التوتر وتقوض السلام والاستقرار الإقليميين. وإريتريا تقطع العلاقات الدبلوماسية مع إثيوبيا بعد إغلاق سفارتها في أديس أبابا، وأثيوبيا تأمر بإغلاق سفارتها في أسمرة وتطرد 10 دبلوماسيين إريتريين ودبلوماسيا مصري. ووكالة الأنباء المصرية تنقل عن مسؤول أن القاهرة أعلنت مستشارا في السفارة الأثيوبية شخصا غير مرغوب فيه وأمهلته 48 ساعة للمغادرة. بعد قليل يوم سعيد مع نبيل عبيد. الموعد الإخباري والقادم يأتيكم بإذن الله بعد أقل من ساعة في نشرة مفصلة للأخبار. إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
5: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: صباح جديد، أمل جديد، يوم سعيد، نهاركم يبدأ من هون، من الإذاعة الوطنية. معكم ملي تفيقوا في الدار، في الخدمة وفي الثنية، حوارات، لقاءات، استضافات ومواكبات. معنا ما يفوتكم شيء، معنا صباحكم أحلى.
1: هذا برنامج يوم سعيد، هذه الإذاعة الوطنية التونسية، منها نحييكم، نصبحوا عليكم، نرحبوا بكم، نقول لكم نهاركم زين، نهاركم طيب، صباح النور والسرور لأغلى مستمعين، صباح مفعم بالأمل، بالتفاؤل، بالطاقة الإيجابية. أحلى صباح وأسعد يوم لكم الكل وين ما كنتوا. صباح الثقة بأنه القادم ديما أجمل. توسطة ودرج، نحن هوني، نحن حاضرين. فقنا معنا اليوم حمزة سفار في الإخراج الإذاعي، فاطمة عبار في التنسيق، سمية زواوي في الإخراج الرقمي. نبيل عبيد تقولكم يومكم سعيد، انتوما اللي اخترتوا موجاتنا، مش تبدأوا نهاركم. بداية طيبة للناس الكل.

0: يوم سعيد، صباحكم معنا أحلى. يوم سعيد، صباح التوينس الكل.
1: إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. هو الصباح ديما محلاه، خاطر الصباح بداية، الصباح نسمة نظيفة، الصباح تبدأ هكا وكأنه المدينة اللي تعيش فيها تتكسل والعالم يبدأ يقوم وأنت بيدك تقوم هكا بنفس جديد. أما يكون أحلى صباح وقت اللي يبدأ نهار جمعة أو لن يقرب السبت والحد، أي كنخموا في الراحة وزيد نهار جمعة، نهار فضيل، نهار مبروك إن شاء الله على الجميع. شروق الشمس في بلادنا اليوم يكون 6:15 وغروبها 6 دقيقة بالنسبة لأوقات الصلاة اليوم. صلاة الصبح كانت في 4:49، صلاة الجمعة انطلاقا من نص نهار و 16 دقيقة، صلاة العصر مع 23 دقيقة، صلاة المغرب اليوم 6:04، وصلاة العشاء 7:28. ربي يتقبل من الجميع.

0: هذا صوت ماهر زين. وصلنا لستة وثمنتاشر دقيقة نحن كل يوم قبل ما يبدأ نهاركم، قبل ما تخرجوا من داركم، قبل ما تنطلقوا في نشاطكم، في عملكم، في قرايتكم. ديما نحضر لكم دعوة بكل صدق من القلب إلى القلب لكل واحد يسمع فينا، إن شاء الله دعوة مقبولة ومستجابة.
1: دعوة خير
2: إن شاء الله ربي يعطيكم القبول ومحبة الرسول، إن شاء الله يا ربي يفتحها في وجوهكم الصباح المبارك السعيد، إن شاء الله يا ربي يعطيكم على قد قلوبكم.
1: دعوة خير.
3: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل

0: يوم سعيد، صباحكم معنا أحلى. يوم سعيد، صباح التوينسة الكل.
1: التوينسة ولا غير التوينسة، وين ما يوصل صوتنا وين ما توصل صورتنا، واليوم رجعت صورتنا. وتحية كبيرة للمخرجة، اليوم كيقولوا مخرجة رقمية بالفم والملي، سمية الزواوي بعد يصفقوا عليها الأولاد في الأستوديو بعد تدريب انطلق من نهار الاثنين في مؤسسة الإذاعة التونسية لكل الفرق الرقمية في الإذاعات التونسية المركزية والجهوية. اليوم نستأنفوا العمل متاعنا في الرقمي بصورة إن شاء الله تعجبكم تليق بكم على كل، وتحية لكل الزملاء اللي يخدموا في الجانب الرقمي، لأنه اليوم الإذاعة ولات مسموعة ومرئية. والدورة التدريبية هذه في الإخراج الرقمي للإذاعة المرئية هي بإشراف طارق المصراتي اللي هو خبير في الصورة، وأيضا تحية لإدارة الإذاعة التونسية والسيدة هند بن علي الغريبي والأكاديمية التابعة للاتحاد، اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، لأن الأكاديمية سيدة هي شريك في هذه الدورة التدريبية. حبيت نقول لكم اللي يرجع الرقمي للناس اللي من هالاثنين تسأل عن الرقمي، تنجموا تتواصلوا معنا كما العادة عن طريق محاملنا الرقمية. طقس اليوم كيفاش مش يكون؟
0: طقس اليوم،
1: اليوم تتراجع درجات الحرارة بشكل طفيف شوية، برك مش برشا، مش تكون عامة بين 27 و 31 درجة، توصل ل 23 درجة بالمرتفعات الغربية لبلادنا. اليوم تكون السماء مغشيت بسحب عابرة في أغلب مناطقنا، تظهر خلايا رعدية بعد الظهر خاصة بالجهات الغربية، وتكون مصحوبة بأمطار. الريح اليوم تكون قوية نسبيا قرب السواحل خاصة السواحل الشمالية، وتكون ضعيفة ومعتدلة في بقية جهتنا. بالنسبة للبحر يكون مضطرب بالشمال متموج ببقية السواحل. جمعة طيبة وأجواء مستقرة نسبيا مع أمطار رعدية بعد الظهر. هذه فكرة أولى على طقس اليوم.

0: يوم سعيد، يوم سعيد. صباح التوانسة الكل
1: في شمال تونس، في جنوبها، في شرقها ولا في غربها، داخلها ولا خارجها، في صحاريها ولا في جبالها، في ريفها ولا في مدينتها، وين ما كنتوا إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد. تابعونا من تولى التسعة، هاو شنو حضرنا لكم.
0: تبعني
1: فما فقراتنا القارة، بما أنه ما بعضنا نعرفوا أخبار البلاد، أخبار العالم، ما بعضنا نقرأوا الجرائد، ما بعضنا نعرفوا الطقس والتوقعات بالنسبة لليوم والأيام القادمة، أيضا الرياضة وأخبارها تكون حاضرة كالعادة. أما اللي حضرناه اليوم هو أولا الأسماء اللي تبقى في ذاكرتنا، في الذاكرة الوطنية، أسماء في الذاكرة، هي فقرة تحضرها سميرة سوري، واليوم اختارت تحكي على هادي نويرة. شكونه؟ نحن نعرفوا شارع الهادي نويرة، نهج الهادي نويرة، ما هو شكون وش عمل؟ هذي نعرفوه في فقرتنا المسجلة اللي تجيكم قبل فيروز. بعد نشرة أخبار السبعة نرجع لعالم التكنولوجيا الهاي تيك، بما أنه عالم كبير وكل يوم فيه تطورات. رفيق الدريدي حضرنا الفقرة هذية ويرجع بينا الأهم ما صدر من التكنولوجيات الحديثة خلال هذا الأسبوع. نقرأ مع رفيق زاد الجرايد، نحكيه على تونس اللي توقع الميثاق الوطني للصحة لتعزيز التغطية الصحية الشاملة وجعل التحول الرقمي رافعة أساسية للخدمات الصحية، مش تقرب الخدمات الصحية لكل تونسي وين ما كان، بأقل مصاريف، بأقل تنقل، أقل وقت، وهكذا تكون بالحق الصحة للجميع. نرجع في ساعتنا الثالثة، في ساعتنا الثالثة مش نتحدثوا على دخول قرار منع التلاميذ مغادرة المؤسسات التربوية حيث التنفيذ، هذا كان مع بداية شهر أكتوبر يعني من البارح. اليوم وزارة التربية تكون معنا ونفسروا القرار هذية كيفاش مش يتطبق. اليوم زادة نحكيه على الورشة القطرية حول فرص الاستفادة من المزايا الممنوحة في إطار التجارة الحرة العربية، وتكون معنا وزارة التجارة. اليوم نحكيه على العنف اللي نشوفوه خاصة قدم المعاهد والمدارس عند الناشئة، والعنف بصفة عامة الموجود في مجتمعنا كبار وصغار، علاش نحن هكا؟ هذا نقاش إن شاء الله أنتم تثريوه بأرائكم، كيفاش نجموا نقضيه اليوم على العنف؟ ما نجموش نحكيه على الموضوع هذا من غير ما يكونوا معنا مختصين في علم النفس وعلم الاجتماع، كليه نلتجئ للمختص. ثقافتك البنكية زيدة تكون حاضرة، فقرة مسجلة، خاطر في تعاملاتنا مع البنكة فما برشا برشا كلمات وبرشا قوانين مش ديما نفهموهم. الثقافة البنكية هي زادة حاضرة في منوعة نهار الجمعة في الصباح متاع نهار الجمعة على خلاف بقية أيام الأسبوع. هذا الكل مع أغاني حضرنا القائمة متاعها أمين الشبلي، ومن بين الأغاني اللي اخترناهم اليوم أنا من قلبي حبيتك أنت اللي تسمع فيها توا.

0: يوم سعيد، صباحكم معنا أحلى. يوم سعيد، صباح التوينسا الكل.
1: اللي يسأل على الوقت نقول له توا 6:41 دقيقة. نهاركم زين الناس الكل. اليوم في فقرة أسماء في الذاكرة نستحضروا سيرة رجل من أبرز رجالات الدولة التونسية، ارتبط الاسم متاعه بمرحلة مهمة من تاريخ تونس السياسي والاقتصادي. شكونه هو الهادي نويرة؟ نعرفوا مسيرته ونقربوا أبرز المحطات اللي عاشها، مش هكيكا؟ ما ننسوهش اليوم سميرة السوري، والفقرة هذه تحضرها كل نهار جمعة، ترجع بنا في فقرة أسماء في الذاكرة للهادي نويرة.
0: أسماء في الذاكرة.
2: الاقتصاد القوي يبني دولة قوية، والدولة القوية تبدأ من اقتصاد سليم. هي فكرة اختصرها الهادي نويرة في مسيرته، وقت آمن أنه بناء تونس ما يكونش بالشعارات وحدها، لكن بإرساء اقتصاد قادر على خلق الثروة ودعم الدولة وتحقيق التنمية. شكون الهادي نويرة؟ هو محمد الهادي نويرة، تولد في 5 أفريل 1911 في المنستير في عائلة كبيرة ميسورة وتهتم بالعلم. من صغره كان الهادي مولع بالرياضة، ولعب كرة القدم مع النجم الرياضي الساحلي في مركز قلب الدفاع في السنوات الأولى من تأسيس الجمعية. قرأ في المنستير، واصل تعليمه الثانوي في سوسة. عام 1930 وهو مازال شاب، ألقى كلمة في نادي ثقافي بالمنستير عبر فيها على مواقف مناهضة للاستعمار. اضطر بعدها مغادرة تونس سرا لفرنسا. في باريس نجح في البكالوريا عام 1931، واصل دراسة الحقوق في السربون، ودخل بقوة في الحركة الوطنية التونسية، وواصل نشاطه السياسي في جمعية الطلبة المسلمين بشمال إفريقيا، وأسس لجنة الدفاع عن الحريات في تونس. عام 1934 كان من الجيل المؤسس للحزب الحر الدستوري الجديد، شارك في قيادة الحركة الوطنية. في أحداث 1938 تعرض للاعتقال، وقضى فترة من حياته بين السجن والإقامة الجبرية. بعد الحرب تعرف زاد كمحامي وكقلم صحفي يهتم خصوصا بالاقتصاد والمالية، وتعرف بتوجهاته الليبرالية. تعرض للاعتقال نظرا لنشاطه السياسي، وتم نفيه لفرنسا مع بورقيبة وناشطين أخرين. رجع لتونس في فيفري 1943 وتم نفيه للجنوب التونسي. عام 1952 بعد ما رفض المشاركة في حكومة صلاح الدين البكوش، وتم إخضاعه للإقامة الجبرية. بعد إطلاق سراحه أصبح في أوت 1954 وزير للتجارة في حكومة طاهر بن عمار، ثم وزير للمالية في حكومة بورقيبة اللي كلفوا بإنشاء البنك المركزي التونسي اللي شغل فيه منصب المحافظ منذ تأسيسه في عام 1958 إلى 1970. وسعى بورقيبة نحو الانفتاح الاقتصادي، عين نويرة الوزير الأول عام 1970 وكلفوا بمهمة إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني. شغل نويرة المنصب لعشر سنوات، تميزت بنجاح اقتصادي كبير وتحسن الأوضاع الاجتماعية. الهادي نويرة ما كانش فقط الوزير الأول، كان مناضل في الحركة الوطنية، محامي وصحفي ورجل اقتصاد ومالية، لكن فترة حكمه ما كانتش خالية من الأزمات. شهدت البلاد توترات اجتماعية وسياسية كبيرة، من بينها أحداث 26 جانفي 1978، ثم أحداث قفصة في جانفي 1980. وبعد أحداث قفصة تعرض الهادي نويرة الأزمة الصحية الدماغية، أنهت مسيرته السياسية وغادر رسميا رئاسة الحكومة في أفريل 1980، بعد على الحياة السياسية تماما، إلى أن فارق الحياة نهار 25 جانفي 1993. والتكريم اللي تسمى باسمه الشارع اللي فيه مقر البنك المركزي والشارع الرئيسي لمنطقة حي النصر، كما تم وضع صورته على ورقة 50 دينار نهار 28 أفريل 2022، وما بقاتش الصورة مجرد صورة الهادي نويرة، لكن أصبحت شاهدة على مرحلة من تاريخ تونس وعلى راجل ارتبط اسمه بالاقتصاد وبناء الدولة، وبين النضال من أجل الاستقلال وبناء مؤسسات الدولة والدفاع عن اختيارات اقتصادية مختلفة. قال هادي نويرة واحد من الأسماء البارزة في تاريخ تونس.
0: أسماء في الذاكرة.

0: يوم سعيد، صباحكم معنا أحلى. يوم سعيد، صباح التوينسة الكل.
1: يوم سعيد للناس الكل اللي يسمعوا فينا 56 دقيقة على موجاتنا. قبل ما نخليكم مع صوت فيروز، نحبوا نبدأ نهارنا بنجاح من نجاحات التونسية.
0: نجاحات
1: النجاح صحي، بما أن بلادنا توقع الميثاق الوطني للصحة لتسريع التغطية الصحية الشاملة. البارح وقع تونس رسميا على الميثاق الوطني هذية، معتمدة التحول الرقمي كرافعة أساسية للتسريع في تحقيق الحق في الصحة. الحق في الصحة موجود ومكرس بالفصل 43 من دستورنا، دستور 2022، ودعم مسار التغطية الصحية الشاملة. الصحة حق للجميع. تحولات ترتكز على 6 محاور رئيسية: ضمان النفاذ الرقمي العادل للخدمة الصحية، ضمان استمرارية وتنسيق مسارات العلاج، تعزيز الحوكمة السيادية والآمنة للمعطيات الصحية، تحديث البنية التحتية والمنصات الرقمية الصحية، تنمية الكفاءات والبحث والابتكار، وتأمين مسار الأدوية ومواد الصحة. البارح تم توقيع الميثاق هذية مع سيد وزير الصحة سي مصطفى الفرجاني ووزير تكنولوجية الاتصال سي سفيان الهميسي، بحضور سفراء وممثلين على المنظمات والمؤسسات الدولية وشركاء في المجال الصحي، في إطار اختتام المؤتمر الدولي للصحة الرقمية اللي صار في بلادنا أيام 29 و 30 سبتمبر، والبارح كان الاختتام بتوقيع الميثاق. من بين الناس اللي سألناهم خلال فعاليات هذا التوقيع السيدة كيكو إنوي، هي المدير الإقليمي لقطاع التعليم والمهارات والجندرة والصحة والحماية الاجتماعية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالنسبة للبنك الدولي. وكان شفتوا محلها وشعور بالفخر والاعتزاز كي تسمع كل المنظمات الدولية الكبرى تشكر في تونس. حشقتنا. إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا بمناسبة توقيع الميثاق الوطني لتونس، ممثلة لمجموعة البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية وحكومة اليابان. نحن سعداء جدا برؤية هذه اللحظة الفارقة. إلى جانب الوزير الفرجاني، أعجبنا كثيرا بالابتكارات التي قدمتها تونس في هذا المجال. نحن سعداء بشكل خاص لرؤية أن الميثاق الوطني للصحة في تونس يركز بشكل كبير على الصحة الرقمية. إنه أمر فريد حقا. من هذا المنطلق لدينا 16 ميثاقا وطنيا يتم توقيعها، لكن تونس هي الوحيدة التي تمتلك مثل هذا التركيز المتميز على الصحة الرقمية. نحن في مجموعة البنك الدولي شهدنا ما مرت به البلاد خلال جائحة الكوفيد، ودعمنا الحكومة خلال تلك المرحلة. الآن هناك بناء لنظام صحي وطني. الحكومة مستعدة تماما لاتخاذ الخطوات التالية نحو القفز بالتقدم في مجال الصحة الوطنية إلى الأمام. مع هذا الميثاق الوطني للتغطية الصحية الشاملة، نحن متحمسون جدا لمواصلة دعم تونس وخاصة في مسارها نحو مستقبل الصحة الرقمية. شكرا جزيلا لكم.
0: نجاحات
1: هذا هو اعتراف دولي بالتقدم اللي يشهد قطاع الصحة في تونس، والتحول الرقمي اللي تطمح ليه بلادنا اليوم لا يقتصر على رقمنة الإجراءات، وإنما يتعلق بإعادة تنظيم طريقة عمل منظومتنا الصحية في خدمة كل مواطن وكل مواطنة. صحة دائمة للناس الكل. هذه فيروز، نخليكم مع صوتها. جاي شهاب الحجلاوي بعد 6 دقائق يدخل ويقدم لنا أخبار الساعة 7.

0: بدايه الحكايه
1: ومعنا يبدا النهار من الاثنين للجمعة.
0: من الاثنين للجمعة يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
1: من الاثنين للخميس صباح التوينسة مع منى المجري، والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
0: حنان بن جماعة جيكم في هذه غناية ليكم.
1: المشهد الآن مع ليلى الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس. ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي. البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توينسة وعلينا الكلام،
0: استشارات قانونية،
1: أصحاب الهمم،
0: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
1: ومن الأربعة للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف. من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا.
0: من السبعة للثمانية الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين.
1: ويحلو المساء من ثلاثة للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها. باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع وعندك ما تختار.
0: يوميا برامج من ثمانية للتسعة وأخرى من الأحداش نص الليل.
1: من التسعة للأحداش تحلى السهرية في ليلة من الليالي.
0: أما بعد نهار الثلاثة
1: تاج القمار، نهار الأربعة هوانا عربي، نهار الخميس
0: والجمعة أيام لا تنسى.
1: الإذاعة الوطنية
0: معنا بداية الحكاية.
1: معنا بداية الحكاية.
2: الدكتور حكيم.
3: المسن تضعف عنده حاسة التذوق، ينقص الإحساس بطعم الماكلة ونكهتها مما يقلل الشهية، ويزيد على هذا يبدأ عنده قلق في سنيه ما يخليهش يمضغ مليح اللحم وإلا الخضرة ولا الغلة. ننصح المسنين واللي قاعدين يتلهوا بيهم باش ينوعوا مكلتهم ويقدموا لهم الخضرة مرحية والغلة مقصوصة واللحم مفروم، وما ينساوش الجاري والبسيسة، سهلين في الماكلة وفيهم برشة منفعة.
2: الدكتور حكيم.
4: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: متعة الاستماع.
0: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
5: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. تونس توقع الميثاق الوطني للصحة لتعزيز التغطية الصحية الشاملة وجعل التحول الرقمي رافعة أساسية للخدمات الصحية. تدشين مصنع الكوابل 2 بباجة بطاقة تشغيلية تناهز 7500 موطن شغل على امتداد 4 سنوات. إطلاق برنامج شمس لتمويل الاستثمار في الطاقة الشمسية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وفي العالم، مفوضية الاتحاد الإفريقي تدعو أثيوبيا وإريتريا ومصر إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس حفاظاً على السلام والاستقرار الإقليميين. كانت هذه عناوين النشرة وإليكم الأنباء بالتفصيل. وقع وزير الصحة مصطفى الفرجاني ووزير تكنولوجية الاتصال سفيان الهميسي أمس الميثاق الوطني للصحة خلال اختتام المؤتمر الدولي للصحة الرقمية تيلي هيلث كونكت 2026. وزير الصحة مصطفى الفرجاني أكد في تصريح للزميل نعيم الدسولي أن هذا الميثاق يمثل اتفاقية بين تونس وشركائها الدوليين لدعم تحقيق التغطية الصحية الشاملة في تونس.
6: اتفاقية كومباكت بين وزارة الصحة وبين شركائنا الدوليين، ثم 16 بلد فاهمين في الاتفاقيات هذه. الهدف نتاعها هو التغطية الصحية الشاملة. الصحة الرقمية هي من الركائز اللي باش نخلطوا التغطية الصحية الشاملة، معناها كل مواطن خاصة اللي يبداو في المناطق الداخلية توصلهم خبرة وتوصلهم طب الاقتصاد وكذلك التقنيات عبر طب عن بعد عبر الرقمنة، كي يتجنبوا عناء التنقل خاصة من الناحية المادية ومن الناحية الجسدية.
5: وأوضح وزير الصحة مصطفى الفرجاني أن اجتماعا سيبحث خارطة الطريق المتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة بالتعاون مع شركاء تونس.
6: القمة متاع ديجيتال هيلث افتح المجالات تعاون مع عديد المنظمات وعديد الدول، العديد من الستارتاب التوانسة أمضاو زاد اتفاقيات مع بلدان من العالم، وتونس تكون هي البلد القاطرة في العالم. ثم 5 مستشفيات رقمية في بريطانيا والمملكة السعودية اللي عندها أكبر مستشفى رقمي، سنغافورة، الأردن وتونس. وإعلان تونس اللي قمنا به يعطي زاد خريطة طريق، لأن معطيات الرقمية لازم تكون فيها السيادة، تكون فيها احترام زاد المعطيات الشخصية، وتكون فيها على التعويل على الذات، استعمال الذكاء الاصطناعي في الميدان الصحي. سيكون تم اجتماع في شهر ديسمبر في اليابان، كنت فيه خريطة طريق للتغطية الصحية الشاملة بالتعاون مع الشركاء وعلى رأسهم منظمة العالمية للصحة واليابان مثل في جايكا.
5: بكلفة إنجاز تفوق 270 مليون دينار وطاقة تشغيلية ب 7500 موطن شغل بحلول 2029، افتتح أمس بالمنطقة الصناعية بباجة مصنع الكوابل باجة 2 التابع لشركة كارنبرغ شوبارت الألمانية المختصة في صناعة كوابل السيارات. وصرح المدير العام للشركة وسام بدري بأن مصنع باجة 2 يعد حاليا أكبر مصنع في تونس ومن أكبر مصانع المجموعة المتمركزة في عدة قارات. وأكدت رئيسة ديوان وزير الصناعة والمناجم والطاقة عفاف شاشي طياري من جهتها أن توسيعة الشركة تدعم مكانة تونس ونجاحها في قطاع صناعة السيارات، وبينت أن تونس تضم حاليا أكثر من 300 مؤسسة تنشط في قطاع صناعة السيارات وتشغل أكثر من 120 ألف عامل. أعلن مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكاري إطلاق برنامج شمس الموجه إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمدعوم من البنك الإفريقي للتنمية بهدف تمكينها من الاستثمار في الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقة الشمسية الفوتوضوئية. وأفاد على هامش الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي المنعقدة أمس بالعاصمة بأن البرنامج سيوفر آليات تمويل ميسرة واستثنائية. وأكد كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان في تصريح لمريم الغربي أن الدولة تعمل على التسريع في كل المشاريع المدرجة ضمن الانتقال الطاقي.
7: الانتقال الطاقي ليس فقط مسألة خيارات أو سياسات طويلة المدى، بل أصبح ضرورة استراتيجية، وبالتالي تعمل الدولة على تسريع كل المشاريع المعروضة في إطار هذا الانتقال الطاقي، وكذلك بالتوازي فيما مرت به تونس والمنطقة يعني في الصيف الماضية. ذكرنا وأكد على أهمية تسريع المشاريع هذه، ولكن أيضا تعمل الدولة على جملة من الإجراءات العاجلة لتفادي هذه الإشكاليات ولضمان استعداد وجاهزية المنظومة الكهربائية إن شاء الله لتفادي والتقليص من أثار هذه الإشكالية.
5: وعلى هامش انعقاد الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي، أعلن رئيس الغرفة الوطنية النقابية الفوتوضوئية علي الكنزاري أنه تم التقدم بمقترح برنامج المواطنة الطاقية لتجهيز مليون عائلة تونسية تستهلك أقل من 100 كيلوات ساعة من الكهرباء شهريا بألواح شمسية بصفة مجانية على مدى 5 سنوات.
8: قدمنا مقترح سابق نناقشوا فيه اليوم، سميناه برنامج المواطنة الطاقية، تمكين مليون عائلة بالانتفاع بمنظومة الطاقة الشمسية مجانية، وهذا يمكن المجموعة الوطنية وستيك ما عادش الدعم الطبقة هذه اللي يستهلكوا أقل من 100 كيلو وات في السنة. المشروع هذا يكون على 5 سنين يربح الدولة 400 مليار في السنة، والكلفة تاع المشروع هذا يكون 2000 مليار، يخلص المشروع في 5 سنوات، والتمويل إن شاء الله يكون عن طريق البنوك اللي حاضر هنا في قروض ميسرة مع الصندوق الانتقال الطاقي.
5: نرحب بمن انضم إلينا الآن ونوالي تقديم نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية. تطوير مهارات تقنية مؤسسة الإذاعة التونسية في استخدام التقنيات الحديثة في الإخراج الرقمي للإذاعة المرئية محور دورة تدريبية اختتمت أمس بمركز التدريب والبحوث الاستراتيجية بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية، نظمتها المؤسسة بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية. الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة الإذاعة التونسية هند بن علي الغريبي أكدت أهمية تأطير العنصر البشري من أجل تحسين الصورة خدمة للمتلقي.
9: تعرف لي عملنا 7 استوديوهات رقمية من أعلى تراس تكنولوجي آخر ما ثم، حتى على مستوى إذاعات عالمية. قلنا يلزم يدرب ولادنا حقيقة الإخراج كيما كان، مانيش يعني مقتنعة به 100%. قلنا غدو في المي يلزموا إذاعة، ونشط ينزم يجي حسب روحه ولا مقدم البرامج ويسمو في تلفزة، تلفزة يلزمها الإكساء العام. يعني بالتالي احنا للأسف هذا الكل مغيب، برشا يتعاملوا كونه باقي إذاعة. احنا رمدينا صورة، ومش أي صورة، فول هجدة نعطيوها كارها وقيمتها، إرضاء المشاهد. احنا في النهاية شكون نخدم؟ نخدم للمشاهد، للمستمع. اللي يحب يشاهدنا مرحبا، واللي يحب يسمعنا مرحبا.
5: ومن جهته أكد المدرب طارق المصراتي أهمية استخدام تقنيات الصورة في الإخراج الإذاعي.
10: المعدات الموجودة معدات مهمة جدا اللي موجودة، معناها هم متطورة جدا بحكم تجربتي أنا وبحكم مهنتي من القلائل في العالم العربي، ربما الوحيدة اللي تملك المعدات هذه. اليوم صار عندك السمعي والبصري، أصبحت ما يسمى بالفيجوال راديو اللي تعتمد الصوت طبعا، إضافة أنه أصبح فيها كاميرات، 3 كاميرات، إضافة أنه التقنيين هم تقنيين صوت، أصبحوا تقنيين صوت وصورة. فالدورة تركزت أساسا على الإضاءة، فهمنا نوع أنواع الإضاءة، يعني دخلنا في التقنيات متاع الإضاءة، ودخلنا في تقنيات التصوير. بعد النظري عملنا التطبيقي وشافوا كيف تغيرت الصورة متاع الاستوديوات، وإن شاء الله المشاهد يلاحظها.
0: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
5: أهلا بكم من جديد. تصاعدت بشكل لافت حدة التوتر الدبلوماسي بين أثيوبيا وأريتريا ومصر، وصلت إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية. مفوضية الاتحاد الإفريقي دعت أثيوبيا وأريتريا ومصر إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال أو تصريحات من شأنها أن تزيد من حدة التوتر وتقوض السلام والاستقرار الإقليمي. يأتي ذلك بعدما قطعت إريتريا علاقاتها الدبلوماسية مع إثيوبيا وأغلقت سفارتها في أديس أبابا، فيما أمرت إثيوبيا بإغلاق سفارتها في أسمرة وطردت 10 دبلوماسيين إريتريين ودبلوماسي مصري. وكأول رد فعل أعلنت القاهرة مستشارا في السفارة الأثيوبية شخصا غير مرغوب فيه، وأمهلته 48 ساعة للمغادرة وفق ما أوردته وكالة الأنباء المصرية. هذه التطورات تأتي عقب سماع دوي انفجارات الليلة البارحة في أديس أبابا أثارت مخاوف من اتساع نطاق الصراع الذي تجدد في شمال أثيوبيا. هنا تونس الإذاعة الوطنية، هكذا نصل مستمعينا ومشاهدينا الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلاوي، وأخرجه إذاعيا حمزة الصفار، ومرئيا سمية الزواوي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. تونس توقع الميثاق الوطني للصحة لتعزيز التغطية الصحية الشاملة وجعل التحول الرقمي رافعة أساسية للخدمات الصحية. تدشين مصنع الكواب الاثنين بباجة بطاقة تشغيلية تناهز 7500 موطن شغل على امتداد 4 سنوات. إطلاق برنامج شمس لتمويل الاستثمار في الطاقة الشمسية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وفي العالم، مفوضية الاتحاد الإفريقي تدعو إثيوبيا وإريتريا ومصر إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس حفاظاً على السلام والاستقرار الإقليميين. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام. المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع نبيل عبيد. متابعة رائقة للجميع وإلى اللقاء.
11: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية. عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026. أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
12: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

مصباح جديد، أمل جديد، يوم سعيد، نهاركم يبدأ من هون، من الإذاعة الوطنية. معكم ملي تفيقوا في الدار، في الخدمة وفي الثنية، حوارات، لقاءات، استضافات ومواكبات. معنا ما يفوتكم شيء، معنا صباحكم أحلى.

0: سعيد، صباحكم معنا أحلى يوم سعيد. صباح التوينسا الكل.
1: نجد التحية لكل مستمعينا وكل مشاهدينا، نواصل معكم في يوم سعيد مع نفس الفريق هنا في الأستوديو، حمزة وفاطمة وسمية، وفي الإعداد رانيا بوتوري في رئيس تحرير، أمين الشبلي، رفيق الدريدي، وسميرة السوري. عالم التكنولوجيا برشا فينا يهتم به، وخاصة تبعوا المستجدات، لأنه عالم يتطور بنسق كبير جدا. وكعليش كل نهار جمعة نرجع على المستجدات في العالم هذية مع رفيق الدريدي في عالم التكنولوجيا.
0: عالم التكنولوجيا هاي تك.
2: صباح الخير لكل متابعي الإذاعة الوطنية التونسية في موعدكم الأسبوعي مع عالم التكنولوجيا هاي تك. كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جمع اللي فاتت على الذكاء الاصطناعي الفائق، بدأت جمع هذه تظهر أولى خطواته وأولى البوادر متاعه. كيفاش؟ شركة جوجل أعلنت على نموذج جديد فائق القدرة للذكاء الاصطناعي باش يكون الركيزة الأساسية لجيل نماذج جيميناي 4. نحكيه على نموذج أرغون اللي فوق في حجمه سلسلة نماذج برو المتقدمة السابقة اللي كانت أطلقتها جوجل. نموذج ذي مصمم للتعامل مع مجموعة واسعة من المهام بما فيها البرمجة والبحث والكتابة، إلا أن جوجل ترى اللي أبرز نقاط قوة النموذج هذايا تكمن في مجال الأمن السيبرني، وتقول جوجل أنه قادر على اكتشاف الثغرات الأمنية الاختيرة في البرمجيات والتحقق منها وإصلاحها بشكل مستقل. ومن جيميناي 4 أرغون هات نحكيه على ميوز، لاجون AI، وكيل الذكاء الاصطناعي الجديد اللي أطلقته شركة ميتا آخر شهر اللي فات لتنفيذ المهام اليومية المعقدة نيابة على المستخدمين. ومن أبرز المهام اللي نجم يقوم بها لاجون ذي ميوز اللي كان قدمه مارك زوكربيرغ CEO متاع ميتا، نافيغاسيون انترنت، دخول للمواقع، إجراء المكالمات الهاتفية، وحتى القيام بالحجوزات في المطاعم. اطلاق ميوز صار في أمريكا بشكل محدود وحقق نجاح، لكن قابلته زاد انتقادات في ظرف أسبوعين من اطلاقه بسبب مخاوف متعلقة بالأساس بالخصوصية، ما أدى المنع من طرف شركة أمازون. السبب هو أنه ميوز سرب بيانات شخص كان يحاول يبيع كلافية على انترنت، وين تعرف العنوان متاعه العدد من المستخدمين اللي كانوا يحاولوا يشريوا الكلافي هذا. ونفاو بويندوز 11 اللي فما معلومات تقول كونه يحتفظ بنسخ متصاور حتى بعد ما يتم فسخها من لورديناتور. ويندوز 11 اللي هو واحد من أكثر السيستم ديكسبلوتاسيون استخداما في العالم، ويعتمدوا عليه قرابة 68% من إجمالي الناس اللي يستعملوا لورديناتور. المعطيات تقول كونه الويندوز يحتفظ بنسخة متصاور هذية بنظام الصور المصغرة، وهوني ننصحكم كونه تستعملوا الآليات هذية ويندوز R، بعديك تكتبوا لين MJR في الويندوز R، باش تتحل لكم فنيتر فيها مجموعة من الحاجات اللي تنجموا تفسخوها تلقائيا، وين تلقاو خيار للصور المصغرة Thumbnail اللي تنجموا تكليكيو عليه وتختاروا كونو تفسخوا التصاور المخزنة في السيستم. كانت هذه جولتنا في عالم التكنولوجيا جمعة هذه مع رفيق دريدي. نتمنى لكم نهاية أسبوع ممتعة، نتقابلوا جمعة جاية في نفس الموعد وعلى موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نهاركم زين.
0: عالم التكنولوجيا هاي تك.

يوم سعيد، صباحكم معنا أحلى يوم سعيد، صباح التوينسة الكل.

0: نهاركم زين، نهاركم أسعد الأيام وين ما كنتوا. يتواصل اللقاء في يوم سعيد على موجات أولى الإذاعات، الإذاعة الوطنية التونسية. عملنا جولة ما في عالم التكنولوجيا، نمشي والعالم آخر قد ما نقراه ونعرف عليه شوي. الثقافة البنكية متاعنا، برشا مصطلحات تستعملها البنكة، نحن عندنا ثقافة بنكية بما يكفي. ليه قولي حمزة؟ حتى أنا موافقة معاك. أكاليش عنا فقرة قارة كل نهار جمعة تحكي لنا على الثقافة البنكية وأبرز المصطلحات وشنو يلزمنا نعرفه في تعاملاتنا مع البنوك. منذر زيد هو اللي حضر لنا الفقرة هذه.
1: ثقافتك البنكية.
2: نسبة السوق النقدية، هاو التأمام طلع، هاو التأمام هبط، إيه قداش حسبولك القرض اللي خديته من البنكة؟ شنو قصدو بكلمة تأمام؟ تأمام هو تصغير لتو مويان منسوال دو مارشي مونيتير، هو عبارة على مؤشر انديس دو ريفيرونس للقروضات اللي تكون فيها نسبة الفائض متغيرة، علما اللي فما قروضات بنكية بنسبة فائض قارة 10% و 11% في العام، وفما قروضات نسبة الفائض فيها تتغير بتغيير التأمام. كيفاش نوصلوا باش نعرفوا قيمة هالمؤشر؟ البنوك في معاملاتها اليومية تتسلف من عند بعضها، اللي عنده زايد يتسلف اللي مستحق أموال، ولا حسب هالمعاملات ينجر عليها في آخر النهار نسبة فائض معينة، وكل نهار يقسموا. نهار النسبة تكون مثلاً 7.05% ونهار آخر 6.9%، حتى نوصلوا لآخر الشهر وقتها البنك المركزي يحسب المعدل متاع نسبة الفائض اللي يسموه التمام. نفرض المعدل كان في حدود 7%، هالمؤشر هذا هو اللي باش نعتمدوه باش نعرفوا بقداش البنكة حسبت القرض، وفي أغلب الحالات يزيد على التمام من 3 إلى 5.5%، معناها تولي كلفة القرض متاعنا 10 أو حتى 12.5% على سبيل المثال. لكن ما يزمناش ننساو أنه التمام هو مؤشر يتغير كل شهر، ولذا ينجم يطلع كيما ينجم يهبط. فإذا كان نفرضو الشهر اللي بعده ولا التمام 7.1%، كلفة القرض متاعنا تتزاد ب 0.10%، والعكس بالعكس، إذا التمام ولا 6.9% فكلفة القرض تنقص ب 0.10%. ما لا تبعوا تمام كل شهر وراقبوا مليح كشوفات الحساب امتاعكم.
1: ثقافتك البنكية.
3: هل تبحثون عن مملكة الخيال؟ المكان الذي لا يدخله الكبار،
4: هنا نكتب حكايات الأبطال
3: ونكتشف عوالما من الأسرار
4: للأطفال فقط. موعد أسبوعي مع ألفة وإيمان كل أحد من 9 إلى 10 صباحاً.

0: إشهار. ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أرتيكريا، موعد هام للمهنيين والمؤسسات التونسية والأجنبية لاقتناء منتجات تقليدية للديكور والهدايا التذكارية. أرتيكريا مفتوح للمهنيين والعموم من 5 ل 11 أكتوبر من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية بقصر المعارض بالكرم.
1: إشهار.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: النشرة الجوية.
4: النشرة الجوية مع سليم بن ميلاد من معهد الوطني للرز الجوي. صباح النور.
5: صباح الخير نبيلة، وصباح الخير كيف مستمعين دار الوطنية.
4: أهلا وسهلا بيك، ليك أنت الكلمة مش تعطينا كل تفاصيل طقسنا اليوم.
5: هو بداية من البارح ظهرت خلايا العادية العشية مصحوبة بالأمطار، كانت محليا غزيرة، بدأت من المناطق الغربية الوسط والجنوب، ثم شملت تدريجيا بعض الجهات الشرقية، وسجلنا كأعلى كميات 17 ملم في سبيبة من ولاية القصرين، 16 ملم في سند من ولاية قفصة، 15 ملم في العلاء من ولاية القيروان، 22 ملم في منزل بوزيان من ولاية سيري بوزيد، وتم نزل القائمة التفصيلية للكميات على موقعنا الرسمي للمعهد. بالنسبة اليوم نحن تحت تأثير منخفض نسبي للضغط الجوي متمركز على غربي بحر الأبيض المتوسط، يسير في تيارات شرقية جنوبية شرقية رطبة بحرية نحو بلادنا، وبالتالي السواحل الشرقية معنية بعض الأمطار المتفرقة ضعيفة، بينما العشية تظهر خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة تشمل خاصة المناطق الغربية الكل، تكون أحيانا غزيرة خاصة في ولاية قفصة والقصرين القصرين والكيف مع تساقط محلي البرد، بينما بقية المناطق يكون فيها سحب عابرة. الرياح من القطاع الشرقي قوية نسبيا في محليين قوية خاصة قرب السواحل الشمالية ومعتدلة بقية الجهات، وتجم تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور الشبه الرعدية. وأصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلان برياح قوية لكافة الأنشطة البحرية بشمال تونس، والرجاء من مخ البحارة أخذ الاحتياطات اللازمة وعدم المجازفة، بما أنه البحر اليوم باش يكون عامة مضطرب إلى شديد الاضطراب خاصة بمنطقة سيرات. بالنسبة للحرارة اليوم تكون في انخفاض خفيف وتتراوح القصوى عامة بين 26 و 31 درجة، وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية. اليوم إن شاء الله في توصل العاصمة نسجل 31 درجة كحرارة قصوى، وهي أكثر المعدات العادية لهذه الفترة بحوالي 5 درجات. بالنسبة للسبت والأحد زاد مازال متواصل الخلايا العادية العشية بالمناطق الغربية تكون مصحوبة بالأمطار، بينما بقية المناطق يكون فيها سحب عابرة والحرارة تقعد في نفس المستويات هذيا دون تغيير، وإن شاء الله تكون أمطار خير على البلاد.
4: إن شاء الله يا ربي. تو الناس تسأل على نهاية الأسبوع والفريق زاد كيف تبقى درجة الحرارة كما هي، تزيد الأمطار، فما مناطق معنية بالأمطار ومناطق لا؟
5: الأمطار المناطق المعنية بالأمطار هي المناطق الغربية، جهات الغربية الكل معنية بالأمطار، تكون محليا غزيرة، بقية المناطق يكون فيها سحب عابرة، كما قلت الحرارة تقعد في نفس المستويات هذيا دون تغيير.
4: سبت وحد هذيا
5: إن شاء الله.
4: إن شاء الله. يعطيك صحة سليم بن ميلاد، شكرا لك، نهارك زين إن شاء الله.

0: ما بين سلام يرد ووعد يوفى به وأمانة تؤدى واحترام بين الناس تولد أجمل صور الإيمان. برنامج رحمة للعالمين، نافذة نقترب من خلالها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. رحمة للعالمين، قيم تعاش وأخلاق تبنى، كل جمعة من الساعة الثانية بعد الظهر إلى الرابعة مساء،
1: مع معز الغربي ومحمود جاب الله.
2: إشهار
3: ستوري تايم، كي يبدأ عندك أحلى بونيس وريدو.
4: حكيلي بالديتاج صار.
3: كي ما يبداش عندك أحلى بونوس،
4: اسمع كلمني
3: كي يبدأ عندك أحلى بونوس وريدو.
4: سي با فري، اي بي وتيش قتلو.
3: كي ما يبداش عندك بونوس وريدو
5: مع لوفر أحلى بونوس نتاع وريدو، أحلى من هكا ما فماش. تمتع 300% بونوس سالحين 7 يوم كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
6: وريدو، طور عالمك.
2: إشهار.

0: جرايد اليوم
1: 8:15 على موجاتنا. نجد التحية لمستمعينا، لأغلى مستمعين ومشاهدين. قبل ما تشري جريدتك المفضلة اسمع الإذاعة الوطنية، تنعطيكم فكرة على العناوين والمواضيع الصادرة في صحف وجرايد اليوم. في قراءة كالعادة الرفيق الدريدي.
2: صباح الفل نبيلة، من جديد ليك ولكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. البداية بجريدة الصباح، في الصفحة الأولى نقرأ عنوان إشادة أممية بدور تونس كصوت للحكمة في المتوسط. تكتب الصباح عنوان تونس عززت مكانتها في دعم الأمن والاستقرار، وتلقاو كل التفاصيل في الصفحة الثانية. الموعد في البرلمان كان مع استئناف أشغال مجلس نواب الشعب، وتكتب الصباح كذلك عنوان في الصفحة الثالثة ونلقاوها في الصفحة الأولى، في البرلمان اللجان تستأنف أشغالها وتحدد أولوياتها التشريعية. كذلك نكملوا مع بقية المواضيع الواردة في صحفنا اليومية اليوم. نقراو كذلك في جريدة الصباح عودة على إجراء منع خروج التلامذة من المؤسسات التربوية. تكتب الصباح خطوة مهمة رغم نقص الإطارات وواقع البنية التحتية، تفاصيل في الصفحة الثالثة من جريدة الصباح. نلقاو كذلك تصريح لعضو باتحاد الفلاحة والصيد البحري، يقول هذه خريطة طريق نجاح الموسم الفلاحي والنهوض بمختلف منظوماته. نكملوا مع بقية الأخبار الموجودة في جريدنا ونمشيوا لموضوع آخر رجعت عليه جريدة الصباح كذلك اليوم، تطورات أكيد قضية الملاسين، قضية الفتاة القاصر في الملاسين. وتكتب الصباح في صفحتها القضائية الثامنة الاحتفاظ بأربعة مشتبه بهم في قضية الاغتصاب الجماعي لقاصر بالملاسين، وتلقاو كل تفاصيل في الصفحة الثامنة لجريدة الصباح. والأبحاث أكيد متواصلة في هذه القضية، وتقرر الاحتفاظ بكل الموقوفين على ذمة البحث وكذلك بكل المشتبه بهم بالتنسيق مع النيابة العمومية. وتم فتح كذلك بحث ثاني بعد تعرض دوريات أمنية للرشق بالحجارة والمقذوفات الصلبة وقت عودتها لمعاينة مكان الواقعة، قضية للمتابعة. نكملوا مع بقية الأخبار اللي عنا في جريدنا، نمشيوا لجريدة الشروق اللي ترجع على موضوع كان تمت إثارته على وسائل التواصل الاجتماعي في علاقة بمشروع الذباب الأسود في منزل بوزلفة من ولاية نابل. في الصفحة 18 من جريدة الشروق عودة على هذا المشروع وتأثيراته البيئية، وتكتب الشروق في صفحتها 18 وصفحتها الأولى مشروع الذباب الأسود سامحوني في تونس أغلق في فرنسا لمخاطره البيئية والصحية، عودة على الوقفة الاحتجاجية اللي كانت في منزل بوزلفة وكذلك تحركات اللي قاموا بها الأهالي وحوارات كذلك مع نواب في البرلمان ونشطاء كذلك في المجتمع المدني في علاقة بتأثيرات هذا المشروع. من بين المعطيات كونه المشروع هذا لتربية الذباب والديدان كان انبنى على مغالطة تحت مسمى تثمين النفايات واستخراج الأعلاف حسب الناشط ياسين بوزلفة، وتلقاو كل تفاصيل إذن في الصفحات 18 و 19 من جريدة الشروق الصادرة اليوم. كذلك من بين العناوين اللي هي صادرة في جريدة الشروق عودة على حالة الفنان عيسى حراث إن شاء الله ربي يشفيه، وتكتب الشروق انتشرت صورته في المستشفى الفنان عيسى حراث يتعرض إلى حادث، كل تفاصيل في الصفحة 20 ونتمنى له الشفاء أكيد وإن شاء الله لباس.
1: إن شاء الله لباس، اللطف عليه وتفاعل إيجابي من وزارة الثقافة حسب ما قالوا أصدقائه لمساعدته في العلاج، إن شاء الله ربي يشفيه ويعافيه. 47 دقيقة قالوا لنا أخرجوا، لازمنا نخرجوا خاطر مش يدخل في بلاصتنا شاهي الكافي ويقدم لكم كل المستجدات الرياضية.
3: نوار عشية،
4: نوار عشية من الماتشات للفار،
3: أهم المواعيد وآخر الأخبار،
4: أصوات ضيوف كواليس ذكريات،
3: أرقام وميداليات،
4: نحلوا نتناقشوا،
3: ممكن نتخالفوا
4: وممكن نتوافقوا،
3: نزيدوا نفهموا الماتش بالشرح وانتم معانا جزء من الطرح.
4: السبت من ماضي ساعتين للستة
3: كل شيء يهم الرياضات الجماعية والفردية
4: تلقاوه في نوار عشية.
3: تعيش الرياضة على الوطنية.
5: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
6: فلاش سبور.
0: صباح النور في أول موعدنا الرياضي. البداية بقرارات مكتب الرابطة الوطني لكرة القدم المحترفة بعد اجتماعها البارح العشية، تأجيل البت في الاحتراز الفني المقدم من طرف النجم الساحلي ضد مستقبل المرسى بطلب من الفريقين للاطلاع على التقارير وأعداد وسائل الدفاع. أيضا عقوبات مالية ضد عديد الأندية بسبب رمي القوارير والمقذوفات وإشعال الشماريخ. النادي الأفريقي خطية 7000 دينار، ترجي جرجيس واتحاد بن قردان خطية 5000 دينار، النادي الصفاقسي خطية 1500 دينار، وأيضا أندية الرابطة المحترفة الثانية خطية 1500 دينار لهلال الشاب قوافل القفصة وأولمبيك مدنين، و1000 دينار لأولمبيك الكاف، و500 دينار لمستقبل جابس بسبب إقصاء ملتقى الكرة. المدرب الإسباني بابلو فرانكو مارتن يوصل رسميا لتونس غدو الفجر لتسلم مهامه على رأس الإطار الفني للترجي، وباش تكون عنده أول حصة تدريبية مع الفريق غدو العشية في الحديقة به. وبالنسبة للمدرب المساعد الإسباني رولدان إيتور فإنه باش يوصل لتونس نهار لحد، وكيف ما نعرفه أيضا باش يكون معاهم مجدي تراوي كمساعد ثاني مع بقاء سليم لبرق في خطة معد بدني. النادي الافريقي تحاول البارح الليبي استعدادا للمباراة الودية اللي تجمع غدو بالاهلي الليبي في ملعب بنغازي مع 7 العشية، وكان استقبال متميز البارح في المطار لبعثة الافريقي حتى الوصول لمقر الإقامة. الهيئة المديرة لاتحاد بن قردان أعلنت رفضها خوض مباراة الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى واللي تجمعها بالنادي الإفريقي نهار 10 أكتوبر إلا بعد استكمال كافة مباريات الجولة الرابعة واللي فيها لقاء مؤجل بين الملعب التونسي والنادي الإفريقي. نعرف المباراة هذه كانت مؤجلة بسبب المشاركة الإفريقية للنادي الإفريقي، ثم بعد بسبب الأحوال الجوية تم تأجيلها من جديد في انتظار الموعد القادم بالنسبة لمكتب الرابطة. وهيئة الاتحاد تطلب التأجيل ضمان مبدأ التكافؤ والعدالة، وتدعو الرابطة إلى مراجعة البرمجة وتفادي الانتقائية في تطبيق الرزنامة. رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري كان في حوار معنا البارح على هامش اليوم التحسيسي ضد العنف في الملاعب، وتحدثنا مع على وضعية المنتخب الأول ومسألة احتساب نقاط مباراة الجولة الأولى من تصفية الكان مع أوغندا، وأيضا الغاء مباراة مالي، وهذه كانت إجابته.
6: الاتحاد الافريقي كان عليه أن يعلم الجامعات باعتبار وأنه فما 3 وضعيات هم 3 بلدان اللي ينظموا كأس افريقيا، كان على الاتحاد الافريقي إعلام المنتخبات الوطنية اللي فيهم الفرق المنظمة بكيفية الاحتساب. فما استفسارات قدمناهم علاش ما علمتوناش، ولو أنه القوانين منظمة للعبة تسمح باحتساب النقاط، لكن فما مس بشرعية ومشروعية اللقاءات، فما مس بمصداقية اللعبة باعتبار وأنه فريق مترشح آليا. باش ندافعوا على المبدأ لأنه مبدأ صحيح باش ندافعوا عليه إن شاء الله. شكون لقاءات مع المسؤولين في الاتحاد الأفريقي، هاني قلت راو نظام المسابقة ما فيه حتى تغيير، لكن كان على الاتحاد الأفريقي أنه يتخذ أو يعلم بأنه راو النقاط سوف تحتسب ويوضح الوضعية باعتبار وأني أول مرة تصير 3 بلدان تنظم كأس أفريقيا. كان صارت وصار تقصير من الاتحاد التونسي فأنا نتحمل المسؤوليات.
7: إلغاء التربص والغاء مباراة مالي، لشكون يرجع؟ هنكمله بالنقطة
6: هذه. هذا الإطار الفني والإطار الإداري المشرف على المنتخب، يعني مصلحة المنتخب قبل كل شيء.
7: من ناحية المصلحة بالضبط؟
6: مصلحة تقتضي كونه كان عندك لاعبين مصابين، كان عندك جائزة لاعبين نقصت، كان كذا، فإنه هم يقروا بالحق، هم يقروا.
7: الجو مش مشحون داخل؟
6: لا لا لا مش مشحون، هذا نأكد لكم أنه الجو مش مشحون.
0: محكمة التحكيم الرياضي تأس حدد نهار 10 نوفمبر القادم للنظر في النزاع القائم بين اللاعب يوسف البليلي ونادي أجاكسيو الفرنسي. نذكر تأس كانت أعلنت في أوتا الماضي تعليق عقوبة البليلي بالمنع من اللعب حتى صدور القرار النهائي بشأن الملفات. في نجم المتلاوي الملاعبية قطعوا التمارين من جديد بسبب عدم تسلم مستحقاتهم المالية منذ انطلاق الموسم، وغادروا الحصة التدريبية اليوم الأمس بعد ما كانوا رجعوا للتدريبات نهار الأربعاء إثر إضراب أول ب3 أيام. مباريات ودية مع نهاية الأسبوع الحالي استعدادا لعودة نشاط البطولة. اليوم في ملعب النايفر مع 4 العشية الملعب التونسي مع هلال السوداني، ثم غدوة ماضي ساعتين في طيب المهيري نادي صفاقسي مع 1 قبلي، في أولمبي سوسة ماضي ساعتين ونص النجم الساحلي تقادم ساقيت الداير، ماضي 3:30 في ملعب الكميتي الأولمبي الباجي مع مستقبل مرسى، ماضي 3 قبلهم في ملعب بنجنات الاتحاد المنستيري مع الحمام سوسة، والأربعة في مركب جرجيس الترجي الجرجيسي مع نجم المتلوي، ثم نهار لحد في الحديقة ماضي 3 الترجي مع الاتحاد العسكري الليبي. بطولة الرابطة المحترفة الثانية تعينات حكام الجولة الثانية غدوة ماضي ثلاثة في المجموعة الأولى جمعية مقرين مع النادي الخلادي بتحكيم فادي بوخريس، هلال مساكن مع هلال الشابة تحكيم لأشرف مجدوب، طاهرة ليش يسافر مباراة مكارم المهدية ومحيط قرقنا، الرلوي مع مستقبل جابس مباراة يسافرها رضا شويحي، كوكب عقارب مع سبورتينج بن عروس تحكيم نبيل الهمادي، اتحاد تطاوين مع الملعب السوسي التحكيم لأمين فجاير، ثم مباراة أخيرة في المجموعة هذه باش تكون نهار لحد بعث بوحجلة مع مستقبل سليمان بتحكيم سفيان جبارة. بالنسبة لمباريات المجموعة الثانية كلها تتلعب نهار لحد ماضي ثلاثة، نادي القربي مع قوى في القفصة مباراة السفرة محمود قصيعة، وسامة شرايط لمباراة جندوبة الرياضية وجمعية أريانا، القلعة الرياضية مع شبيبة القيروان التحكيم لسمير العنلي، اتحاد قصور السيف مع أولمبيك مدنين مباراة السفرة يهب الكيلاني، مستقبل قصرين أولمبيك الكاف التحكيم لعبد السلام ماني، والملعب الجابسي مع سبورتينج المكنين مباراة هذه السفرة ياسين المرغني، ثم المباراة الأخيرة بين أمل ضيف وأمل بوشما تحكيم لحمزة المسيليني. الاتحاد الغاني لكرة القدم قرر إنهاء مهام مدرب المنتخب الأول البرتغالي كارلوس كيروش بعد الهزيمة مع غامبيا مؤخرا في تصفية لكان على نتيجة 4-2 في غانا. بالذات كأس العرب للأندية البطلة باش تعرف عودتها من جديد بداية من صيف 2027 في القاهرة في انتظار تحديد عدد الأندية المشاركة ونظام البطولة وتواريخها. كأس اللجنة البارالمبية الروسية لبارا ألعاب القوى ذهبية البارح لياسين الجنيشي في منافسات دفع الجلة F36 وبرونزية لأيمن لعكم في دفع الجلة F40. دوري الأمم الأوروبية نتائج مباريات الدفعة الأولى من الجولة الثالثة البارحة، الدنمارك تخسر من البرتغال 4-2 في غياب رونالدو، نعرف الأزمة اللي تسببت مؤخرا بين كريستيانو رونالدو وأيضا الإطار الفني للمنتخب البرتغالي. ألمانيا تنتصر من صربيا 2-0، اليونان تتعادل مع هولندا 2-2، ويلز تربح النرويج 2-1، وإيرلندا كانت تعادلت مع النمسا 2-2. اليوم وين النجم نتفرجوا وأهم المباريات، زوز مباريات مع الثمانية غير بوع، مباراة الذكريات والقمة بين فرنسا وإيطاليا، أكيد زين الدين زيدان بذكريات كبيرة أمام المنتخب الإيطالي، وبلجيكيا في مواجهة للمنتخب التركي. لكن كن وصلنا لختام أخبار رياضة، أجمل تحيات شهير الكيفي، نهاركم زين.
4: فلاش سبور. في سنين لولا من عمره يتعلم صغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل ويتعرف على العالم اللي داير بيه، لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين الأولى من عمرهم، في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير، عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرشة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: تمام الثامنة صباحا هنا في تونس، مستمعينا الكرام أسعد الله صباحكم بكل خير. تونس توقع الميثاق الوطني للصحة لتعزيز التغطية الصحية الشاملة وجعل التحول الرقمي رافعة أساسية للخدمة الصحية. تدشين مصنع الكواب الاثنين بباجة بطاقة تشغيلية تناهى 7500 موطن شغل على امتداد 4 سنوات. مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة يعلن إطلاق برنامج شمس الموجه إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة بهدف تمكينها من الاستثمار في الانتاج الذاتي للكهرباء من الطاقة الشمسية الفوتوضوئية. كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي يؤكد العمل على تسريع كل مشاريع الانتقال الطاقي وتوفير إجراءات عاجلة ضمانا لجاهزية المنظومة الكهربائية وتفاديا لإشكاليات الصائفة الماضية. المرصد التونسي للمياه يدعو إلى برنامج استثماري طارئ لتجديد شبكات مياه الشرب والري ودعم شركة استغلال وتوزيع المياه وضمان استمرارية خدماتها. تونس تحقق تقدما في مؤشر الابتكار العالمي لسنة 2026 لتحتل المرتبة 71 عالميا والرابعة إفريقيا. في العالم، مفوضية الاتحاد الأفريقي تدعو إثيوبيا وإريتريا ومصر لممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال أو تصريحات من شأنها أن تزيد من حدة التوتر وتقوض السلام والاستقرار الإقليميين. وسائل إعلام تابعة للحوثيين تؤكد أن غارات استهدفت صنعاء ومحافظات صعدة وتعز وعمران. ووزارة الخارجية الباكستانية تدين استهداف الحوثيين منشأة طاقة بالمدينة المنورة داعية إلى وقف الأعمال التي تهدد الأمن الإقليمي. دمتم في رعاية الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: والشعب في خدمة الوطن.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

مصباح جديد، أمل جديد، يوم سعيد، نهاركم يبدأ من هون، من الإذاعة الوطنية. معكم ملي تفيقوا في الدار، في الخدمة وفي الثنية، حوارات، لقاءات، استضافات ومواكبات. معنا ما يفوتكم شيء، معنا صباحكم أحلى.

0: متابعات.
1: يوم سعيد لكل مستمعينا ومستمعاتنا، مشاهدينا ومشاهداتنا. متابعات مش نمشي، والقرار دخل حيز التنفيذ البارح بداية من الخميس غرة أكتوبر، يمنع على التلاميذ أنهم يغادروا المؤسسات التربوية متاحهم في فترات الراحة والساعات الجوفاء وعند غياب الأساتذة، مع إبقاء التلاميذ داخل المؤسسة. هذا اللي أقرته وزارة التربية، واليوم رجعنا لوزارة التربية باش ناخذوا تفاصيل هذا القرار. معنا على الخط في متابعات سي عادل تخيل، المدير العام للمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات بقرطاج. صباح النور سي عادل.
2: صباح الخير مدام نبيلة، مرحبا بك، مرحبا بالإذاعة الوطنية وبالمستمعين الكل.
1: شكرا على قبول دعوتنا، مرحبا بك انت زيدا. نرجع للقرار هذية، شنو اللي نص عليه تحديدا، ثم سؤال الأولياء الكل، كيفاش مش يطبق القرار هذية؟
2: شكرا أختي على الاستضافة. بداية أنا نحب نشكر كل الزملاء بوزارة التربية، مديري المؤسسات التربوية، زملائنا الأساتذة وعلى رأسهم السيد الوزير. احنا المشاريع متاعنا من 2025 و2026 تكاد تكون شهرية، المشاريع متاعنا مشاريع كبيرة، حوكمة الموارد البشرية، تم انتداب 23 ألف مدرس، المتفقدين، الأخصائيين النفسانيين، العمل، منصة الحياة المدرسية معناها دخولنا في التحول الرقمي، الإحداثات الجديدة، 24 مؤسسة تربوية، معناها هذه وزارة التربية أنا نسميها الوزارة بالألف واللام. وتو دخلنا في مشروع التصدي للظواهر المستجدة المحفوفة بالمخاطر، والمشروع هذا بدأنا فيه من عام الأول وعملنا تشخيص وبدأنا بالأمور التحسيسية، وحسينا أن يلزمنا نباس يونوتر فيتاس. الفيتاس الجديدة هي الإجراءات اللي قررتها وزارة التربية بمنع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية خلال الساعات الجوفاء وفترات غياب الأساتذة حيز التنفيذ رسميا. ويهدف الإجراء الوزاري هذا إلى معناها توفير إحاطة شاملة وحماية كاملة للقصر طوال فترة تواجدهم اليومي بالمدرسة. وباش نعطيك أنا التفاصيل الملموسة لتطبيق هذا الإجراء.
1: قبل التطبيق سمحني، تو كي نقولوا المؤسسات التربوية تشمل كل المؤسسات، مدارس ابتدائية،
2: مدارس معاهد ابتدائية، إعداديات والمعاهد الثانوية،
1: وفي الخاص والعمومي
2: كلها. الخاص والعمومي يرجع المؤسسات التربوية، يرجع للأمر عدد 480 يخدموا كل تحت شرف نحن، تحت شرف وزارة التربية. دونك باش نفسر لك أنا الإمكانيات المرصودة والأثر المنتظر للحد من المخاطر في الوسط المدرسي. المشروع هذا مشروع نبيل ياسر، وحسينا أنه خطر دائم على عائلاتنا وعلى المجتمع وعلى المؤسسات التربوية، وإحنا اللوكوموتيف دو ديفلوبمون هي المؤسسات التربوية. احنا عندنا 2300 تلميذ، اذا نسيبوهم في الشارع 2300 تلميذ مع الاولياء نتاعهم بلاسك المجتمع التونسي يشتري المجتمع التونسي. دونك احنا المشروع هذا مشروع كبير ياسر، ويلزم تنخرط فيه كل المجتمع المدني، الوزارات، كل الناس اللي تنخرط لينجح هذا المشروع. هذا مشروع دولة ماهوش مشروع وزارة التربية، لازم الناس كلها تنخرطوا فيه. دونك باش نعطيك انا بعض التطبيق الفعلي لمنع الخروج، معناها يفرض لهذا الاجراء ابقاء جميع التلاميذ من الابتدائي الى الثانوي داخل حرم المؤسسة طوال اليوم الدراسي. بمجرد دخول التلميذ الى اعداديته او المعهد او المدرسه الابتدائيه صباحا يتم غلق الابواب ومراقبه المداخل، ولا يسمح له بالمغادره مطلقا حتى في حال غياب غير متوقع لأحد الأساتذة. فما إدارة استثنائية يشرف عليها السيد المدير المؤسسة بالتنسيق مع الولي وبترخيص، هو ينظر في بعض الحالات الاستثنائية. استغلال الساعات الجوفاء ما عادش فما، لم تعد الأوقات الحرة مرادفة للفراغ. معناها احنا قبل نقولوا بالفرنسية بالفرنسية لو مونك دوكوباسيون il pousse vers les comportements les mauvais comportements. دونك احنا تو ما عادش فما أوقات حرة مرادفة للفراغ، بل تحولت إلى فترات تأطير إجبارية يتم من خلالها توجيه التلاميذ إلى المرافق المتاحة بالمؤسسة، قاعات المراجعة، المكتبات، المركبات الرياضية، القاعات متعددة الاختصاصات أو الفضاءات الخضراء. يلزمنا نوقفوا لمراجي هذه، يلزم حتى كان ما فهمش إمكانيات كبيرة يلزم نخلقوا إمكانيات داخل المؤسسة التربوية بالتنسيق مع مدير المؤسسة، بالتنسيق مع السيد المعتمد، بالتنسيق مع العمدة، بالتنسيق مع الناس كلها. يلزم نلقوا فضايات نحطوا فيها تلاميذنا على بري، كان كونفينمون اون دو كونسيديري هذا كان كونفينمون في كوفيد قبل. يلزم ندخلوا نلقوا كيفاش نطوروا الحياة داخل المؤسسة التربوية.
1: باهي، البرنامج هذايا فيه تكثيف للأنشطة الثقافية، الأنشطة الرياضية، الأنشطة التنشيطية، بدينا فيهم ما بديناش فيهم، عندنا الفضاءات المهيئة لذلك، كل مؤسساتنا فيها بنية تحتية تسمح لنا بهذا.
2: نبدأ لك بالموارد البشرية. تم تعزيز الإطار الإداري الداخلي داخل المؤسسة بمناسبي دول الشباب وإطارات وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى متدخلين من وزارة الأسرة والثقافة والصحة. يتولى هؤلاء المهنيون الاشتراف المباشر على مجموعات التمانين داخل المؤسسة بالتنسيق مع رئيس البرنامج رئيس المؤسسة، ووضع برنامج وروزنامة ومشروع مؤسسة في الحياة المدرسية. هذا كله يجب يخدم مع مدير المؤسسة التربوية داخل المؤسسة. احنا قلنا برشا اجتماعات وعملنا برشا اجراءات، ودونك المدير تو لازم ينفذ الاجراءات هذه في اطار مشروع داخل المؤسسه نتاعها حسب الخصوصيه لكل مؤسسه وحسب الفضائيات الممكنه داخل المؤسسه. يتم استغلال كافه الفضائيات المتاحه نتاع الوزارات، كل الوزارات تحط امكانياتها على ذمه المؤسسات التربويه. عندنا 6178 مؤسسه تربويه تبرمج ورشات ثقافية فنية رياضية وبيئية حالة بحالة وفقا للبنية التحتية المتوفرة في كل مؤسسة.
1: واضح.
2: دونك فوالا.
1: باهي توا القرار من الاول كي علنا عليه قلنا كل مؤسسة حسب الإمكانيات اللي عندها، وأنت قلت توا في كلامك أيضا السادة المديرين كل مدير كيفاش يتصرف في المؤسسة نتاعو البارح. هل أنه القرار هذا طبق في كل المؤسسات؟ ثم الوزارة كيفاش مش تراقب مدى تطبيقه؟ الأولياء فرحوا، المجتمع المدني أكيد فرح، لكن في الأثناء كيفاش نضمنوا انه كل المؤسسات التربويه طبقته؟ البارح مثلا جانا فيديو من المنيله، معهد في المنيله، التلامذه البرا.
2: يا مدام احنا نكونوا واقعيين
1: بالضبط.
2: احنا نسبيا تو احنا خامس انطلق الاجراء، واحنا نتابعوا كمديرين عامين وكمسؤولين داخل الوزاره. اعطانا السيد الوزير تكاليف بزياره كل المؤسسات التربويه، وندخلوا اي مؤسسه تربويه نوجدوا فيها تلامذه خارج سوار المؤسسه، ندخلوا لها ونشوفوا مع المدير شنو الاشكاليات ونحاولوا نحلوا. احنا الهدف شنو؟ الهدف مدام يلزم نقصوا ونتصدوا، حتى كلمه تصدي معش انا تعجبني برشا، نعتذر من السيد الوزير، لازم يلزمنا نقاومه مقاومه للظواهر هذه المحفوفه بالمخاطر. مادام راهم شبكات كبيرة تدور أطول معناها في محيط المؤسسة التربوية، ندو فير فاس الناس هذوما. دونك احنا نسبيا بدا يطبق مشروع أمس الإجراء، بدا يطبق وشفنا كما شفنا في المنيلة، شفنا في مؤسسات أخرى ديجا طبقوا الإجراء وعاملين حياة مدرسية في الريكرياسيون، عاملين كراسي التلاند باش يجلسوا فيها. يلزم المدير يلقى حلول لتطبيق هذا الإجراء. ما أنا قلت لك احنا ستون أوبليغاسيون.
1: باهي، عملتوا شي رقم اخضر مثلا نجموا تواصلوا الاولياء يتواصلوا؟
2: فما رقم اخضر ديجا عند الوزاره ديجا قاعد يحضر فيه تو، وعندنا منصه بالتنسيق مع وزاره الشؤون الاجتماعيه ووزاره الصحه الاتصال عن بعد. المنصه هذه اطلقت بالتعاون مع وزارتي الصحه والشؤون الاجتماعيه بمثابه شبكه الامان النفسي للتلميذ. توفر المنصه فضاء امنا يعتمد على السريه التامه للتعبير، مما يتيح للمراهقين معناها يسو ديكلار حالاتهم الضيق الشخصي، التحرش او الضغوطات الخارجيه. الوقايه المبكره من خلال ربط التلاميذ مباشره باخصائيين نفسيين، وبعد ندرس الحالات هذوما ونحاولوا علاجها. اما مادام البروجي ليدنتيسي مشروع مضبوط ومنظم، انخراط كل الوزارات خاطر هو مشروع دوله واحنا دوله واحده، 11 وزاره اللي امبليكي، الصحه، النقل، الشؤون الدينيه، البيئه، وزاره التربيه، التعليم العالي، الشؤون الاجتماعيه،
1: الناس الكل
2: سو امبليكي. وهذا سي ان افونتاج، سي بون سين، ولت المقاربه منظوميه، ولت الناس كلها تخدم مع بعضها.
1: فكره المنصه هايله، منصه للانصات عن بعد.
2: بيان سور، الانصات عن بعد.

0: فوريا، حيث يتم تخصيص 10 دقائق وجوبا ضمن الدروس لتحسيس التلاميذ بشكل خاص بمخاطر الفضاء الرقمي، التحرش، المخدرات والأمن السيبراني. دونك هذه كل 10 دقائق في كل المواد كل مدرس يدخل يحكي على الظواهر المستجدة هذوما لي فينومين إميرجون. فوالا دونك هذه بادرة باهية ولازم نشجعوها، ولازم حتى كان فيها بعض الهينات يلزم
1: نتجاوزوها بشوية بشوية، يلزم مراحل معناها، مش كل شيء مع بعض. وي
0: مشروع نبيل حتى في البلدان المتقدمة ما تلقاش.
1: ليه نرجعوا كيما كنا، كان المعهد فيه الإذاعة الداخلية والأنشطة الثقافية ونادي المسرح ونادي الأدب، وكانت المجلة الداخلية.
0: مدام فما ايفوليسيون كبيرة توا، والإنترنت محلولة والعالم كامل ولا مفتوح،
1: كانوا يفرقونا على الأقسام حتى كيما فماش بلاصة مش نقعدوا لوغ كروز في المعهد، نتفرقوا على الأقسام وكان نستفيدوا زيدا
0: في الابتدائي كيما كان عملوها توا، وتو باش نستغلوا كل الفضائيات حتى في ان كوان نجموا نعملوا شوية مسرح شوية ونعملوا فيلم في قاعة من القاعات وبيترو فيلي سوليسيون عندما نجموا، والتلميذ يرغب أن يشوف صاحبه داخل المؤسسة ويرغب أن يلقى أنشطة. باش هو ما انا قلت لك لو مانتيان ليكول يل ديبون دو لي اكتيفيتي سكولير، هذا من الحياه المدرسيه والاعاشه، كي توفر له انت ظروف باهيه التلميذ ما عادش يخرج لبرا. وهذا وزاره التربيه عندها المشاريع كيما قلت لك، انا عوده مدرسيه، امتحانات وطنيه، خدمه كبيره تخدم فيها الوزاره
1: اذا ما نشكوش فيه، ونتمنى لكم كل التوفيق.
0: يلزم الناس كلها تساهم، يلزم المجتمع المدني، يلزم الوزارات الاخرى، الامكانيات كلها تتوفر لوزاره التربيه باش نجموا ننهضوا بها. مش انا في المنيه انا مقروش، لا ما نحسبوش بعضنا، لازم نفرحوا وين ثم
1: دول. ليه ما هو نقولوا علي ما مشيش مش نلفتوا الانتباه، لانه ينجم يسمع فينا المدير توا وناس ما حبيتش نعدي الفيديو لانهم التلامذه كانوا تحت الشجره ونعرفوا نحن المخاطر الموجوده خارج المعهد.
0: المشروع كيما هذا يلزم ان في دونترينمون، يلزم لو بوزيتيف هو اللي نحطوه باش الناس تتبع، يلزمنا حتى الاعلام راه عنده دور كبير ياسر، الاعلام يلزم يثمن هذه باش الناس تتبع. دونك لي في دونترينمون سي تري امبورطون، يلزم يورو المؤسسات اللي قايمه بالاجراءات هذه ومحافظه على كلام ديتها باش الناس الاخرى تتبع. واحنا انا كمدير عام انا نجرها دون دوزور باش نخرج المؤسسه التربويه باش نمشي نشوفها اش طبقت اش ما عملتش. كل زملائي قاعدين يخدموا بالطريقه هذه، وربي يوفقنا الجميع، هذا في مصلحه اولادنا كما قلت لك من الاول. راهي المدرسه التونسيه والمدرسه العموميه وحتى المدرسه الخاصه هي اللوكوموتيف دو ديفلوبمون، اذا نجحت المدرسه التونسيه راه نجحنا الناس الكل. وانا نحب نشكر كل الزملاء، انا عشت معهم الامتحانات الوطنيه وعشت معهم العودات المدرسيه وعشت معهم كل الزملاء وتحت شرف السيد الوزير، مجهود جبار مجهود جبار، وربي وفقنا الناس كلنا في تكوين المدرسين، وان شاء الله ننتقلوا للايجابي في اقرب وقت ممكن.
1: نحن نرفع القبعه لكل مدرس ولكل رجل تربيه ولكل العاملين ايضا في الادارات، لانه التربيه فيها العناصر الكل اللي فاعلين في العمليه التربويه. انا ما ذكرتش لا اسم المعهد نتاع المنيه لا وين موجود بالضبط، فقط حبيت نقول للمدير كان يسمع فينا شوية اجتهادات وما نخليوش التلامذة البرة، هذايا معاضدة لمجهود وزارة التربية اللي ما نشكوش فيه، ومش نكونوا الكل يد في اليد. والإعلام ماك تعرف دوره ديما يحكي على القطار اللي جاي مؤخر، القطار كي يجي في وقته هذايا عادي بالنسبة لنا ونفرحوا له الناس الكل. آخر كلمة ليك سي عادل تخيل المدير العام للمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات بقرطاج، شنو تحب تقول للأولياء وللتلاميذ؟
0: نحب نشكركم انتم بالساعة،
1: العفو،
0: إذاعة وطنية ديجا وبالاسم معروف الإذاعة الوطنية، انتم حرصتوا على متابعة المشروع هذا للقيمة والإضافة اللي باش يعطيها للمدرسة العمومية للمجتمع التونسي. نحب نشكر كل المديرين على المجهودات اللي قاعدين يقوموا بها سواء في الامتحانات الوطنية وفي العودة المدرسية، ونعرف أن باش ينجحوا المشروع هذا باش نوقفوا بجنبهم هم وزملائنا الأساتذة اللي باش نكونوا الأغلبية منهم في تطبيق الإجراءات هذه، وإن شاء الله ربي يوفقنا جميعا، وإن شاء الله تونس ديما بخير يا رب.
1: إن شاء الله تونس ديما لباس والأجيال القادمة تكون بألف خير محمية من كل المخاطر، وهذه بمجهودات الناس الكل الأولياء والتلاميذ أنفسهم والإطار التربوي ووزارة الإشراف وزارة التربية التونسية. مع شكرنا ليك مرة أخرى سي عادل تخيل.

0: تعود برامج الأطفال على موجات الإذاعة الوطنية موعد أسبوعي كل أحد من 9 إلى 10 صباحاً. برنامج للأطفال فقط مع ألفة وإيمان يفتح أبوابه لكل الأطفال لتقديم مواهبهم وممارسة هواياتهم. للأطفال فقط، مساحة فيها الكلمة لكم. للحضور معنا يمكنكم الاتصال بنا يومياً على الرقم 71-844-404 أو عن طريق صفحة الفيسبوك الإذاعة الوطنية رفيقة أحلامكم. مملكة الخيال للأطفال فقط.
1: إشهار.
2: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
3: By the way, لازم تكون أريدو.
2: نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكير. And guess what?
4: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبل ماي أريدو.
5: أريدو، طور عالمك.
1: إشهار.
6: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: ضيف الماتينال.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكل. من وزارة التربية نمشيو لوزارة التجارة وتنمية الصادرات، وضيفنا سي محمد جمال العيفة المكلف بتسيير الإدارة العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة وتنمية الصادرات. يومك سعيد ومرحبا بك بحضرنا.
2: يومكم سعيد وشكرا على هذه الدعوة من الإذاعة الوطنية، وتحية إلى كافة المستمعين. الشكر كذلك على مواكبتكم للفعاليات اللي تصير في تونس معنا.
1: لا شكر على واجب يا سيدي، والإذاعة إذاعتكم والفضاء فضاءكم، ومرحبا بكم لوزارات الكل والجديد الكل اللي هم تونس ومصلحة تونس. اليوم نحكي معاك سي محمد جمال العيفة على ورشة عمل قطرية انتظمت في بلادنا في نهاية شهر سبتمبر، تحديدا من نهار 21 حتى 25 سبتمبر. هي حول فرص الاستفادة من المزايا الممنوحة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. خلنا نفهم تفاصيل الموضوع معك.
2: شكرا جزيلا. هذه الورشات تندرج في إطار التعاون بين تونس والأمانة العامة لجامعة الدول العربية القطاع الاقتصادي، وإحنا في تواصل وتفاعل دائما مع الإدارة الاقتصادية في الجامعة بهدف الاستفادة من المزايا والإمكانيات التعاون الاقتصادي سواء على المستوى الثنائي والجماعي، يعني في إطار جامعة الدول العربية. الورشة هذه كانت معناها بتنسيق، صار لها تنسيق مع القطاع الاقتصادي بالجامعة، صارت في تونس العاصمة ورشة أيام 21 22 و 23 ويومي 24 و 25 بمدينة صفاقس، وضمت معناها كل ورشة يعني المتعامل الاقتصاديين وغرف الصناعة والتجارة في الشمال والشمال الغربي بالنسبة لتونس العاصمة والشمال الشرقي، وبالنسبة في الورشة في صفاقس ضمت المتعاملين الاقتصاديين وغرف التجارة في الوسط والجنوب بصفة عامة.
1: نعم، شنو أنت حكيت في كلامك على المزايا، شنو أهم المزايا اللي توفرها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لمؤسساتنا التونسية؟
2: هي أود في البداية أن أشير إلى لمحة تاريخية، أن منطقة التجارة العربية الكبرى يعني اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري كانت صياغتها في تونس لما كان جامعة الدول العربية في تونس عام سنة 81، ثم أن المنطقة دخلت حيز التنفيذ معناها فعليا في 1998 للوصول إلى الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل من 1 جانفي 2005.
1: نعم.
2: يعني بين 18 دولة الأعضاء في المنطقة اللي هم من بين 22 دولة عربية يتم تبادل السلع ذات المنشأ العربي بالإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية،
1: كل السلع دون شروط في كل القطاعات بين البلدان العربية 19 قلت عليهم،
2: جميع السلع باستثناء السلع المرتبطة ولا علاقة بالأمن العام والصحة العامة وكذا، هذيك معروفة قائمة موحدة مستثنات.
1: اليوم كيف تنجم المؤسسة التونسية تستفيد من الإعفاء هذية الجمركي وتدخل الأسواق العربية في المنطقة الكبرى الحرة؟
2: هي المؤسسة التونسية تشتغل في إطار الجامعة، مثلا توا مع اغلب البلدان معنا اطار التعاون هو المنطقه التجاره الحره العربيه الكبرى، معنا سواء مع دول الخليج او دول عربيه اخرى، المنطقه هي الاساس، هو الاستفاده من الاعفاءات، الاستفاده من تراكم المنشا، يعني لما منتج ينتج في دوله من الدول الاعضاء ويصير استكماله في دولة أخرى أو مدخلات من دولة أخرى يصبح ذي منشأ عربي، معنى يتكاملوا فيه المنتجين، والهدف متاع المنطقة هو إنشاء معناها يعني سلاسل قيمة. الهدف المنشود الآن هو سلاسل قيمة عربية إقليمية، خاصة في ظل الأوضاع الدولية يعني والتنامي الإجراءات الحمائية وتعطل سلاسل الإمداد، هي فرصة لنا كدول عربية ولتونس كذلك لبناء سلاسل قيمة على المستوى الإقليمي، وكما قلت الاستفادة من الامتيازات.
1: عنا بالأرقام، بما أنه التعاون تاريخي بين الدول العربية، عنا بالأرقام المنتجات، قيمة الصادرات الواردات في إطار التجارة الحرة العربية سنويا، قديش نحقوا عدد منتوجات المؤسسات مثلا؟
2: هي المنتوجات متنوعة، ولكن بين الدول العربية التجارة البينية العربية أنها في حدود بين 12 و14% من التجارة الإجمالية للدول العربية.
1: هل هذا المنشود والأقل برشا من المنشود؟
2: هذا دون المنشود، والهدف هو من منطقة أنه الارتقاء بهذه النسبة إلى مستويات أعلى، ولكن هي مرتبطة الأمور بمسائل أخرى ذات صلة بمواضيع تدعم التجارة، على غرار غياب خطوط نقل بحري بين الدول العربية.
1: أنتم استمعتوا المشاغل طرحوها أصحاب المؤسسات والمصدرين، شنو الصعوبات الإدارية واللوجستية ولا الفنية أن وجدت مش نزيدوا في نسبة التعاون بين البلدان العربية على مستوى التجارة؟
2: كما أشرت أنه هو أشار إلى مشكلة الربط البحري والنقل بين الدول العربية، أشاروا إلى مسألة المواصفات والمقاييس، لأنه والاعتراف المتبادل بشهادة المطابقة، وهذا موضوع عملنا عليه في الجامعة وساعات تونس، أنه لتشجيع معناها الدول الأعضاء أن ندخل في اتفاقية عربية للاعتراف المتبادل بشهادة المطابقة، لأن لما تعترف دولة بشهادة المطابقة اللي تصدرها يصبح هناك سلاسة في نفاذ المنتوج إلى الدول الأخرى.
1: نحن منتوجاتنا ما عندها شهادة هذية في الأسواق العربية ولا فيما بعض البلدان اللي
2: لا؟ بطبيعة الحال، أما هو شنو تصدر الشهادات لما يكون اعتراف متبادل ما يعودش الفحص في دولة الاستيراد.
1: من يصدرها الشهادات هذية؟
2: بطبيعة عنا المخابر وعنا المعهد الوطني للمواصفات والمقاييس، يعني
1: احنا فماش هيكل عربي قصدي هو اللي يعطي شهادة معترف بها في كل الدول العربية؟
2: لا ما فيش إلى حل. احنا ندفع نحو إصدار أو صياغة اتفاقية عربية موحدة للاعتراف على الأقل في مرحلة أولى بشهادة المطابقة اللي تصدرها الدول الأعضاء.
1: هو الهدف المعلن أنه نوصل 25% من نسبة المبادلات بين الدول العربية في حدود سنة 2030. كيفاش نجم نوصل نحقق الهدف هذي؟ وهل أنه القطاع الخاص مشارك وحاضر وإلا فقط القطاع العام؟ كيفاش تونس اليوم تستفيد أكثر من موقعها من قدراتها الإنتاجية لتعزيز التجارة البينية العربية؟
2: شوف، هو الهدف يعني ماهوش صعب المنال إذا توفرت التسهيلات اللازمة، لأن احنا لما نشوف أن الدول العربية أغلب تجارتها مع العالم الخارجي، وكذلك معنا نلاحظوا أنه ثم الدول المستوردة صافية لبعض المنتوجات، مثلا في بعض الدول المستوردة صافية للغذاء يعني، ولا الخضر والغلال وكذا، وهذه متوفرة في دول أخرى، يعني يقدروا يتم تصديرها من البلدان المنتجة إلى البلدان الأخرى أفضل من أن يجيبها من مناطق أخرى من العالم. وهذا معناه يتطلب خاصة بالنسبة للمنتوجات الفلاحية يعني سرعة النقل، لأنها ما تصبرش كما نعرف المنتوجات الفلاحية ما تصبرش، سرعة النقل معناها توفر خطوط نقل لازمة، كذلك في تسهيل الإجراءات التجارية، وخاصة توا مع البرامج اللي قاعدة صايرة على مستوى الوطني ولا على مستوى الدول الأخرى، هنالك توجه معناها لاعتماد الرقمنة وغيرها في المجالات هذه، وهذا يسهل المتعاملين الاقتصاديين وليس هدف بعيد المنال لأنه الإمكانيات متوفرة. نقطة أخرى أنه في غياب هذه اللي قلنا عليها غياب النقل وغيره كذا، نجد أنه تمركز المبادلات بين أقاليم المنطقة العربية، مثلا أغلب المبادلات العربية مع تونس مثلا على مستوى المغرب العربي، في دول الخليج تلقى أغلب النسبة من التجارة العربية البينية بين دول الخليج، معناها نقص الربط بين الإقليمين معناها ولا في المشرق معناها مهم جدا.
1: تحدثت فيها النقطة ذي، طرق الربط بين دول الخليج ودول شمال إفريقيا والمغرب العربي،
2: هي مواضيع سواء على الصعيد الثنائي أو على الصعيد الجماعي،
1: ويبقى الإشكال ديما في النقل،
2: يعني من بين الإشكاليات أنا ذكرت
1: الأولوية النقل،
2: نقل المواصفات والمقاييس، تسهيل إجراءات التجارة، الرقمنة، الإجراءات الحدودية على مستوى تأهيل المنافذ الجمركية، يعني المنافذ الجمركية مش في نفس المستوى في جميع الدول العربية، وعلى فكرة احنا كانت الورشة سابقة لهذا كانت مع الأمن العام في نفس المشروع، هي المتعامل الاقتصادي المعتمد اللي نظمناها مع الأمن العام كذلك الإدارة الاقتصادية في سنة معناها خلال هذه السنة.
1: مش تتواصل ورشات من نوع هذه؟ ثم هل هناك متابعة تكوين مرافقة للمؤسسات اللي ترغب في الدخول للأسواق العربية؟
2: والله من بين مخرجات الورشتين وكذلك في الاجتماع اللي صار في القاهرة يوم 30 هذا في متابعة هذا المشروع اللي مول المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، فيه تركيز على كيفية مزيد إشراك القطاع الخاص في المنطقة وحتى تشريك الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في الدول العربية، التشريك مباشرة والأخذ بتوصياته فهمت وما يقدمه من مقترحات معناها حتى تكون على مستوى القرار في جامعة الدول العربية المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة التنفيذ والمتابعة للمنطقة تأخذ بعين الاعتبار الجانب هذا.
1: خلي كلمة الختام ليك، إذا فما رسالة تحب توجهها للمؤسسات التونسية وإلا لوزارات أخرى لتسهيل عملية التجارة البينية بين الدول العربية.
2: احنا نشكر المؤسسات التونسية على الجهود اللي تبذلها في مجال معاضدة الجهود لتنويع الصادرات التونسية في مختلف الأسواق، وهذا مشهود به على مستوى عديد المناطق العالم سواء في افريقيا ولا في اوروبا ولا في المنطقة العربية. نحثوهم على يعني بذل مزيد من الجهد لتنويع والأسواق والدخول إلى أسواق جديدة، ونقول لهم احنا في وزارة التجارة ومركز النهوض بالصادرات على ذمتكم.
1: أنا هي السوق العربية الواعدة اليوم بالنسبة لنا؟
2: والله كل الأسواق فيها
1: أفاق أكثر، يعني
2: كلها فيها أفاق وكما يقولوا دينيش، معناها
1: أكثر منتوج مطلوب من العالم العربي، دقلة زيت زيتونة هريسة،
2: والله كثير من المنتوجات مطلوبة عنا، المنتوجات الفلاحية بصفة عامة زيت زيتونة تمور كذلك المنتوجات الموسمية، يجي موسم الرمان وموسم القوارص كذا، وعنا زادة صناعات مهمة شركات تونسية في مجال الصناعة، الصناعات الميكانيكية والكهربائية معناها مهمة ياسر، وخاصة تلك المرتبطة بصناعة السيارات وصناعة
1: وأكثر الدول العربية المتعاونة مع تونس
2: هي دول على مستوى حجم المبادلات.
1: الجزائر
2: عندنا ليبيا والجزائر والمغرب، عندنا مصر، عندنا كذلك في دول الخليج، لأن احنا كذلك مثلا ثم منتجات مدخلات للصناعة التونسية اللي نستوردها ما ننتجهاش، نستوردها من بعض الدول اللي مختصة فيها مثلا على عديد كما مثلا نذكر الألمنيوم، حبيبات البلاستيك تستعنى في الصناعات البلاستيكية، نستوردها من الدول العربية، وحتى المنتج النهائي يصبح معنا كل المصانع يصبح من منشأ تونسي ونقدر نصدره حتى لدولة أخرى ولا نستعمله محليا.
1: كل التوفيق والنجاح للتعاون الاقتصادي العربي في إطار التجارة الحرة العربية، مع شكرنا ليك سي محمد جمال العيفة المكلف بتسيير الإدارة العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.
2: بارك الله فيكم ونشكركم مجددا على مواكبتكم لهذا، ونحن ديما إن شاء الله نتواصلوا في سبيل معنى أنه إنارة القطاع الخاص وأي معنى نشاط هذا اللي يدعم المؤسسات التونسية في النفاذ إلى الأسواق الخارجية بما يعود بالفايدة لبلادنا.
1: كل ما فما جديد مرحبا بيك.
2: بارك الله
1: فيك. يعيشك نهارك زين. نسمع أغنية وبعد نمشي لفقرة وجهة نظر. اليوم نرجو لمجتمعنا التونسي شأننا الداخلي ونحن ولا المجتمع متاعنا مجتمع عنيف، العنف اللي نشوفوه يوميا شنو أسبابه وشنو الحلول لي؟ أعطيونا رأيكم توما سيدة، إذا عندكم ما تقولونا ديما صفحاتنا على ذمتكم.

0: معنا بدأت الحكاية
1: ومعنا يبدأ النهار.
2: سبت واحد منسينا حد،
1: سبت واحد منسينا حد، بداية نهارك مع كريمة وسليتي من 6 للتسعة في صباح الخير يا تونس.
2: برنامج يجمع بين المعلومة والترفيه والموسيقى ويواكب المستمع في بداية يومه
1: بمواضيع متنوعة وقريبة منه.
2: نهار السبت من 9 للعشرة موعدكم مع أرض الخير،
1: موعد جديد مع الإعلام البيئي والفلاحي.
2: ونهار الأحد بعد غياب سنوات يرجع موعد الأطفال في سويعة من زمان
1: مع ألفة وإيمان في برنامج للأطفال فقط.
2: من العشرة الماضي ساعة نحلوا الباب ونستقبلوا الأحباب مع كوثر بن دلالة
1: وحسام الدين الهمامي في دار الحبايب.
2: سبت وحد زوز مواعيد رياضية، السبت جديد مع نوار عشية،
1: لقاءات واستضافات وكل ما يهم الرياضات الجماعية والفردية.
2: ونهار الأحد متابعة ونقل لأهم المباريات
1: في رياضة وأهداف.
2: ويحلو المساء
1: بحلة جديدة مع ملاك اليزيد. الإذاعة الوطنية
0: معنا بدأت الحكاية،
1: معنا بدأت الحكاية.
2: وجهة نظر.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكل، تلمينا فريق البرنامج كما كل نهار جمعة وجهات نظر حول ظاهرة أو موضوع يهمنا الكل ويهم التوانسة الكل. اليوم نحكيه على العنف، سواء في طرقاتنا وإلا عند أولادنا وإلا في مؤسساتنا التربوية وإلا حتى في خدمنا. ساعات ويقولوا عنف، يقولوا عنف لفظي، عنف معنوي وعنف جسدي. ساعات إن شاء الله ما نوصلوش للجسدي، ما موجود أك علاش. سميرة السوري هاي هوني، يومك سعيد.
4: لا صباح الخير رفيق، صباح الخير مستمعينا الكل.
3: ورفيق هوني من
5: صباح الورد من جديد. أهلا وسهلا، مرحبا بسميرة والناس اللي تبعوا فينا الكل والناس اللي اختاروا كونوا يكونوا معنا صباح هذايا باش نحكيوا على ظاهرة الحقيقة مقلقة.
3: أنت
5: سيس، أنا سيس
3: ولا عندك ساعات؟
5: لا في بصفة عامة سيس، وليت سيس.
3: سميرة شنو رأيك؟
5: سميرة كيف زادة والله الحقيقة سيس. ما تسمعش صوتها الحقيقة. حتى انت نبيلة، انت فريمون مثال نبيلة،
3: هادئة
5: في الهدوء وفي الرصانة
3: نحاول نكبت فيه. معناها العنف مختلف أشكاله في الشارع، في المؤسسات كما قلنا، في الأسرة، في الملاعب، ما ننساوش في وسائل النقل، من الظواهر اللي تثير انشغال التونسيين وكل واحد يقول لك شبيه الآخر. هو بيدو ساعات
4: يعطي اللوم للآخر.
3: اي
4: صحيح، يعطي اللوم للآخر، يقول لك شبيه هذيك، هو عنيف، وهو كان يشوف روحه مثلا رب زاد عمل الحاجة هكا تخليه عنيف.
3: إما شنو الأسباب زعما؟ علاش؟
4: متعدى الأسباب، برشا أسباب
5: تختلط الأسباب. نتصور
4: من نشأة الأولى،
5: نتصور كونه معناها يمكن الشخص يحط لنفسه دوافع خليه هو يرتكب العنف هذاك. معناها هي بالأساس أسباب
4: عوامل
5: شخصية، معناها تنبع من شخصية الفرد هذاك، ويمكن زاد نشأة متاعه، يمكن زاد الخلطة متاعه، كونه هو يمكن مشهد وإلا كان حاضر على مواقف كان فيها عنف، فهذا يمكن ينجم يولد، وهو راهو في الاخر حتى شيء ما يبررش كانوا معناها شخص يقوم بتعنيف شخص اخر لفظيا ماديا جسديا
4: اقتصاديا
5: بكل انواع، ومعناها العنف مرفوض اكيد. لكن يلزم ديما البحث في اسباب الظاهره
4: هذه،
5: لانه الحقيقه كل ما يتم اكتشاف اسباب الا وتظهر اسباب اخرى، معناها وخاصه في مختلف الشرائح، خاصه بالاساس زاد شرائح الاطفال، العنف المدرسي كيف زاد
4: مراهقين، زاد شباب
5: مقلقة وخطيرة.
3: هي اكثر حاجه مرات تصدمني هي العنف في الوسط المدرسي. ونقول نحن كي كنا صغار كنا نلعبوا اما ما نتضربوش، وكنت تخاف على صاحبك في القرايه هكا ولا حتى
5: شك.
3: كان فما مشكل، معناها تحس لي الاطفال يسيسوا بعضهم خاصه كي يكونوا في نفس المجموعه. اليوم كي تتعدم قدام مدرسه وحتى اولادك في الدار اللي عندهم اولاد صغار،
4: هي
3: لعبهم بالعنف،
4: اللي يلعبوا بالعنف
3: معناها تقول علاش
5: صحيح. ويمكن فما ساعات ما نعرفش نقول عباره تبييض، للعنف، معناها بمعنى كانوا مثالش خليهم صغار معناها في بعضهم، ولا معناها الصغار ينجموا ساعات يصير بيناتهم معناها فما ساعات نسمعوا خطابات من نوع هذايا كونوا على اساس معناها هم صغار معناها تعاركوا وكهو معناها بوسخوك وتعدى معناها موجود شيء هذايا زاد.
3: ومرات توصل ولدها المكتب اللي يضربك اضربه
5: بالضبط،
3: سمعتها برشا مرات هذايا موجوده. علاش؟ سؤالنا نوجهه لأخصائية في علم النفس السريري والمرضي، ربما هي تنجم تدرس أكثر الظاهرة من جوانبها النفسية والاجتماعية. معنا مدام ليليا تليلي، نقولوا لها يومك سعيد.
6: صباح الخير نبيلة، وصباح الخير للمستمعين الكل والحاضرين معك الكل.
3: أنت سمعت شوي المقدمة متاع الموضوع، ما من عندك أنت ناخذ الجانب العلمي النفسي. يخي مرض العنف هو ساعة
6: العنف ساعة أول حاجة نبيلة، هو سلوك عضوي موجود فينا، فهمت؟ ولكن بالبروتوكول سيكوندير والتنشئة هو اللي يخليه يتهذب، معناتها السلوك العضوي مش بالتفصيل يظهر عليه عنف، فهمت؟ دونك السلوك هذا هو ناتج عن تفاعل بين الدواسة العضوية والصراعات الداخلية وساعات تقدام حتى السيطرة. دونك الأسباب نتاعو تنجم تكون مختلفة يا نزيلة، ينجم يكون البيئة المحيطة يكون فيها برشا عدوانية، الجانب الموروث اللي ولا عامل زادة قيمة كبيرة، والفشل النفسي في تنظيم المشاعر، ويولي يعطيك العنف ماله إلا انعكاس الفشل الاجتماعي اللي تم استقامه من خلال العنف الأسري وإلا المدرسي وإلا حتى السياسي.
3: عنف الأطفال تراول اللي هو قاعد يمشي ويزيد؟
6: أكيد، هذا اللي شنقوله لك أنا توا. العنف اليوم معناها مش ظاهرة فردية، هو ولا ظاهرة جماعية واجتماعية. علاش؟ على خاطر سورتو الفئة معناتها بوبيلاسيون سيبل الأطفال، فما نوع من التطبيع. نعطيك أن إكزامبل، وقت اللي الصغير يتعرض للعنف، شنو يمشي في مخه؟ شنو الفكرة اللي باش تتقنها؟ إنه اللي يمارس القوة على الأضعف هو اللي ينجم يعيش، وباش تنجم تحل مشاكلك وتفرض وجودك لازمك تكون عايش. دونك الفكرة اللي تم استبطانها فكرة غالطة، ويولي يقوم عليها البروفيسيك سيكولوجيك متاعه الكل. دونك هكذا يولي يعيش في التطبيق، يقلد السلوك، ويزيد يعاود ينجو ينجم حتى يصبروا في العلاقات متاعه. وما أنه ما كانش الرادة، وما أنه ما كانش التعبير الصحيح والتفويض الصحيح للانفعالات العدوانية متاعنا، دونك ردود الفعل باش تكون ياسر انتلسيف اندفاعية وماهيش خاضعة للواقع بالكل.
3: باهي، السؤال الأهم تو، شنو الحلول؟ كيفاش نتصرفوا؟ سواء نحن مع رواحنا، مش واحد يراجع روحه، وإلا مع صغارنا، وإلا في محيطنا، كيفاش نجموا نحدوا من العنف اليوم؟ كيفاش تدرب نفسك أنك تضبط المشاعر حتى فوق انتي تسوق في الكيس؟ راهو نجم من حاجة صغيرة ولا ملاحظة صغيرة تولي عركة كبيرة وتقف السيركولاسيون وتدخل بعضها الدنيا. اي
6: بس يجب ان نقضي عن تراه مش يعتمد انتنا على منع السلوك العنيف، كما الاليات النفسية والاجتماعية هي اللي يجبها تتبدل. شو معناتها؟ معناتها يجب يصير تمرين للانفعالات، معناتها الشخص يجب يتعلم كيفاش يتحكم في الغضب نتاعه والا الاحساس بالاحباط، ويعرف كيفاش يتعامل معاه. لازم تصير اعاده بناء الانماط التفكير، معناتها الافكار كما العنف هو الحل ولا القوه هي اللي تعطي الحق، هذيك حاجه غلط. لازم اصلا نعاود نعملها نغسلوا خمسه من المخ.
3: انت كي غشك حد شو تقول لمخك؟ مش تسيطر
6: على انا كان التفكير على ليليا الابتلاء، نحاول نفض نفط عميق ونوحر بقوة أغوتين خلدي ونحل المسؤولات ذاتها ونسلم الخلفيات نتاعه. أما كنت تحكي على ليلة كتير فرا يحال حليلة
3: فما عنف ساعات.
6: لا لا ليس عنف، أما نفرشش برسة على حسب جدا وقت يسيرك عمات خطاب انت عنف في كل بلاسة يتقبل خلفة انت والخادرين معاك. احنا وجينا نحاول عنف في الأسرة، في الخدمة، في الشارع، كل بلاصه
3: على الرقمي على الفيسبوك يكتبوا لك ملاحظه فيها عنف لفظي، معني ما فهمش علاش هكا ولا
6: لا لا لا دونك الواحد يولي السيميلي، معناتها الاثاره الموجوده قدامه فين العنف، فهمت؟ هذاك علاش يجبنا نتعلم نتحكم في الانبساط نتاعنا، المقاومة نتاع العنف يا نبيلة ما تبداش وقت اللي نقصوا السلوك، أما تبدا وقت اللي نتعلموا كيفاش نحولوا الغضب نتاعنا لإتمام، وهوني نحكي على التسليم، كيفاش نردوا الصراع تفاوض، وهوني نحكي على الكوميونيكاسيون، وكيفاش نردوا القوة من السيطرة على الآخر إلى السيطرة على الذات، وهوني نحكي على التحكم في الذات.
3: واضح، هذه نصائحها لينا، مع شكرنا الجزيل لها مدام ليليا تليلي أخصائية في علم النفس السريري والمرضي. يعطيك ألف صحة وشكرا لك. نهارك أزين. يا رفيق تتنفس. أنا
5: نفس عميق. نفس عميق أكيد، ويحاول الإنسان يسيطر على لحظات الغضب هذيك، لأنه أي تصرف خاطئ في لحظة هذيك ينجم يكون بعده تصرف غير مسبوق يمكن، وندم كذلك من بعد. وإحنا نشوفه في الناس اللي تمارس العنف أكيد فما ناس ما تعبرش عن الندم نتاعها، وفما أغلبية كيف كيف من بعد تقول لك راو معناها ندمت ولا خرجت من سينتها ولا صحيح. فالضروري كانوا بالضبط معناها الناس تحاول تسيطر قدر الإمكان على الغضب نتاعها في مختلف المواقف. راو في الأخر العنف ما هو ما فيه حتى حل معناها، وما يوصل لحتى نتيجة،
4: بالعكس عواقبه خايبة
5: بالضبط يعني صحيح. وشوفنا معناها الأمثلة عديدة، وأنا أشوفه معناها في كل يوم معناها كيفاش في عديد المواقف تكون فما حالات عنف، فمن الضروري. وزادة كيف كيف معناها حتى الطرف المقابل ولا الناس لازم زادة تحاول تبعد على كل ما هو معناها خطاب وإلا مواقف اللي تنجم توصل يعني مش حتى نقوله للعنف، لكن معناها تخلي الأمور زادة تتوتر معناها. ماذا بينا نبدو
4: نقطة صغيرة نرجع لكلامك رفيق، هو راهو الصغير مثلا باش يتعلم العنف راهو يقلد، هو راهو يشوف المحيط بتاعه، يشوف في عائلته كيفاش يتعامل.
3: لا والله ساعات العائلة تبدأ رايضة على روحها
4: وإلا الشارع مثلا، هو راهو ما تولدش عنيف الصغير، أما يقلد السلوكيات اللي يشوف فيها. هذاك علاش نحن ديما نقولوا صغيراتنا إن شاء الله ربي يسترهم ويبعد عليهم كل شيء، أما راهو المحيط ولا اللي قاعد يشوف فيه هو في الشارع ولا في المدرسة ولا حتى في العائلة هو اللي يخلي صغير يولي عنيف.
3: هو فكرة
4: مش مبرر زاد للعنف،
3: الأقوى هو الأحسن راهي غالطة على الأخر، واللي يسيح أكثر هو اللي عنده حق راهي غالطة على الأخر. فما مواقف من أحسن تتجاهلها مش نجم تكمل
4: تتجنبها
3: حياتك.
4: وإلا
3: تتجاهل مرات حتى يسمعك واحد كلمة روكي ترجع له بنفس الطريقة، أنت ما حليتش المشكل،
4: بالعكس
3: أهبط في نفس المستوى ويكبر صحيح. العنف. نحن نتمنى لكم يوم خالي من العنف يوم خفيف. إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد،
4: إن شاء الله نهاركم زين،
3: ونهاية أسبوع طيبة للناس الكل. نعود نتقابلوا الفريق هذايا وبقية الفريق اللي من الجانب الآخر نهار الاثنين. كان عشنا نفيسة حسني، تفضل نفيسة تقدم لكم موجز التاسعة. نهاركم طيب.
7: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي. إشهار.
8: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
9: By the way لازم تكون أريدو.
8: نشريو فورفي انترنت على أبي ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكير. And guess what؟
10: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبي ماي أريدو.
11: أريدو طور عالمك.
12: إشهار.
13: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
14: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
15: مستمعينا الكرام أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة التربية تنشر رزنامة الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية 2026-2027، وتجرى الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا أيام الثاني والثالث والرابع والسابع والثامن من 9 جوان المقبل، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الثلاثاء 22 جوان المقبل. وبالنسبة إلى امتحان شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والأساسية التقنية فتجرى الامتحانات أيام 17 و18 و19 من جوانا، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الاثنين 5 من جويلية. أما مناظرات الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية فتجرى اختباراتها أيام 21، 22، 23 من جوانا، ويعلن عن نتائجها يوم الجمعة 9 من جويلية. تونس توقع الميثاق الوطني للصحة لتعزيز التغطية الصحية الشاملة وجعل التحول الرقمي رافعة أساسية للخدمات الصحية. مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة يعلن إطلاق برنامج شمس الموجه إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة بهدف تمكينها من الاستثمار في الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقة الشمسية الفلطة ضوئية. كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي يؤكد العمل على تسريع كل مشاريع الانتقال الطاقية وتوفير إجراءات عاجلة ضماناً لجاهزية المنظومة الكهربائية وتفادياً لإشكاليات الصائفة الماضية. المرصد التونسي للمياه يدعو إلى برنامج استثماري طارئ لتجديد شبكات مياه الشرب والري ودعم شركة استغلال وتوزيع المياه وضمان استمرارية خدماتها. في العالم، واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران في أحدث مساع أمريكية لعزل طهران اقتصاديا، والرئيس الإيراني يقول إن الولايات المتحدة لن تتمكن من تفكيك وحدة الإيرانيين رغم مواصلة فرض الحصار الاقتصادي. في اليمن، انفجارات قوية استهدفت عدة محافظات منها صعدة وتعز وصنعاء، وإدانات لاستهداف الحوثيين منشأة طاقة بالمدينة المنورة. في غزة، إصابة 3 فلسطينيين بينهم طفلة برصاص إسرائيلي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف شرقي مدينة غزة. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
14: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
16: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية، عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادلي القليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
17: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزي.

0: me bëdina, unë mua s'li në trik. Tu në se jemi e frimi. I najt me lotani. أسألتكم الكل نجاوبكم عليها بوصفات طبيعية حصرية في العيادة الطبيعية مع ريم بن شعلية.
1: شل صباحكم مبروك، شل صباح مليان بالخير يا ربي. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. هذه العيادة الطبيعية نبدأها معكم تو إن شاء الله حتى لحدش متاع الصباح. نحكيو كان في صحتنا والحاجة اللي ترتحنا وتخلينا خير وأحسن. نحكينا والدكتورة ماهي بن مالك في الأوف، قلت لها احنا في الأخر بكل نتاج متاع أفكارنا، يعني احنا على قد ما تكون نبدأ نهارنا بأفكار مزيانة بتخطيط واضح، اليوم عندي كذا وكذا وكذا وأولويتي هي كذا وكذا، ما انت حتى الاخرين كان ما تعملوش مش مشكل، هي تعطيني ساعه لحاجتين ثلاثه الاولانيين يكونوا تعملوا اللي هما الاولويه. خفف على روحك، سهل على روحك، ما تحملش اكثر من طاقتك، ما تاخذش على كتفك حاجه ارزن منك، سيبها تو تمشي الدنيا هذه، سيبها تو بشويه بشويه تو ربي سبحانه وتعالى يعمل برشا ثنيه مش ثنيه واحده كهو. وهذه من الحاجات اللي راهي تعاون حتى على انك تبرع وعلى انك تكون خير وعلى انه منيعتك تكون خير. بعد شويه مع دكتوره مهي بن مالك باش ناخذ مجموعه من الوصفات الطبيعيه وبرشا حاجات في الميوباتي تعاون بنياتنا اللي عندهم تكيس المبايض ليزوفير بوليكيستيك اللي تويك راو فيهم باعداد اكثر واكثر. فمن بعد شويه نحكي فيهم مع دكتوره مهي بن مالك. دكتوره هاجر بن جدي اخصائيه في امراض الجهاز الهضمي، نحكي معها على الحجر في المرارة واللي هو زدك في كيف يقلق ويوجع. تحضر بحضين اليوم دكتورة رندا شعبان السماوي، نحكيه على الجديد في العناية بالبشرة، وإحنا نعرفوا أنه طب التجميل ماشي ياسر للطبيعي، العوامل الأخرانية الكل ما عادش يخدم ياسر على التغيير الشكل على قد ما يقدر على تحسين معناها، والكل منا الكل معناها من حاجات موجودة في جلدة متاعنا، فقط أنه نرجع نحفزوها وكهو. هذا باش نحكيه فيه بعد شوية مع دكتورة رندا شعبان السماوي أخصائية في تقويم النطق عبلة عنين، تحكي لنا بعد شوية على صعوبات التعلم عند الطفل توا في بداية السنة، به إذا كان نعدلوا سلوكنا احنا مع اولادنا ونفهمهم اكثر ونقرب لهم اكثر ونسمعهم اكثر. دكتور ليس بعجينا ورئيس قسم امراض الروماتيزم بمستشفى فرحات حشويت في سوسه مش يحضر معانا ان شاء الله، يحكي لنا على الدوره 12 لايام امراض الروماتيزم بسوسه. انا نقول اهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم، وهذه العياده الطبيعيه.
2: انا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: إشهار
2: ستوري تايم، كي يبدأ عندك أحلى بونيس وريدو.
3: حكيلي بالدتاج صار.
2: كي ما يبداش عندك أحلى بونيس،
3: اسمع، كلمني.
2: كي يبدأ عندك أحلى بونيس وريدو.
3: سي با فري، إيباي وتي شقتلو.
2: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو
4: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو، أحلى من هكا ما فماش. تمتع 300% بونوس سالحين 7 أيام كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
5: أريدو، طور عالمك.
1: إشهار أسألتكم الكل نجاوبكم عليها بوصفات طبيعية حصرية في العيادة الطبيعية مع ريم بن شعلية.
6: دكتورة مهي بن مالك، مختصة في المعالجة بالأعشاب الطبية، تبع المثلي تبسيني. نهارك أسعد ليالي.
7: يعيشك، إن شاء الله نهارك مبروك.
6: شو الأحوال؟
7: الحمد لله، يعيشك الحمد لله.
6: نحكيه على تكيس المبايض، اللي هو دو بلوس اون بلو قاعدين نراو فيه
7: مرض شائع. دو بلوس اون بلو نشوفوا فيه، هو توا ولا يصيب مرأة على 10. مرأة على 10 مصابة بتكيس، ولا تنجم تصاب بتكيس المبايض، وهو أول سبب للعقم عند المرأة. يعني هو من الحاجات اللي يلزمنا ما ناخذوهاش باستخفاف، يعني يلزم. قبل كانت عنا الحكاية متاع ما تبربش هرمونيتك، خلي حتى تعرس، ما تمشيش للطبيب النسي، عيب. توا الحمد لله العقلية بدأت تتبدل، ولينا في الكابيني ولا في السال داتونت متاع طبيب نسي ولا طبيب تنسي، نلقاو بنية صغار، نلقاو حاجة بيها إن نعملو دياغنوستيك على بكري، إن نشخصو المرض على بكري باش نعرفو كيفاش نعالجوه.
6: يعني دكتورة، أول توصية هنا تو مازلنا يا ربي يعمل عليك، أول توصية توصي بها لمات اللي يسمعوا فينا تويك، لو بشترى علامة من العلامات هذه عند بنتك
7: بالضبط،
6: ما تقولش ليه مازلت صغيرة، هزها تعمل دياجنوستيك.
7: على قليلة نبدأ بالدياجنوستيك، على خاطر فما وقاية، خاطر فما النجم وإحنا نعاونوهم. ينجم طبيب نسي يعاون، وتنجم بالأعشاب وبالميوباتي نعاونوهم زيدا. مهم جدا إن معاش نخليوه كسيجي تابو اللي ما نحكيوش فيه، واللي مش مشكل توا من بعد كي تعرس توا، ليه؟ خاطر هو من معناها أكثر سبب ينجم يسبب العقم عند المرأة.
6: وإذا كان أنا نسمع هذا برك أنه هو أكبر سبب ينجم يسبب العقم عند المرأة، معناها والدنيا تتتك في سفيسة معناها ليامات، فأنا شو اللي باش نعيش فيه بنتي نهار آخر؟ هي صغيرة ما تفهمش، وأنا كبيرة كي نسمع نفهم وواعية.
7: والحاجة البيه اللي هو يعني يسبب العقم، لكن مش العقم اللي ما يدويش، يعني نجم يسبب تأخر الإنجاب، لكن هو مش حاجة اللي ما نجموش نعاونه فيها، مش حاجة اللي ما نجموش حكا نخليه المرض يتقلص شوية. فهمت؟ يعني حتى بالليجيان دو في، بالميكلة، بتنقيس الميزان، لأنه على غالب البنيات هذوما في العادة يكونوا عندهم زيادة في الميزان. يعني أنا كي باش نسمع الحكاية هذه، أول حاجة ميكلة صحية نحيو السكر، لأنه اللي عندها تكيس المبايض في العادة تكون عندها زيادة مقاومة الأنسولين. وتكيس المبايض اصلا تو تبدل الاسم نتاعو، وليت اون مالادي ميتابوليك. علاش مالاديش؟ معناها مالادي ميتابوليك معناها هي تمس امراض اخرى، يعني هي من شانها انها تتسبب في مرض السكري نوعيه 2، في ضغط الدم، في السمنه، يعني هي امراض اخرى ينجم يكون المسبب فيها هي تكيس المبايض. كيفاش النجم انا نشك اللي نجم يكون عندي تكيس مبايض أنا ولا بنتي؟ هو فما ثلاثة حاجات كبار، اللي هما فما عنا الدورة تكون مش منتظمة. يعني إذا كان أنا الدورة مش منتظمة نجم نشك في الحكاية.

0: ايه
1: لكن يلزم الحاجة أنا نتبع مع بنتي، أنا نشوف السيكل نتاعها، أنا نعلمها تحط أبليكاسيون
0: ايه
1: وتقيد
0: وتبع
1: وتقيد وتتبع وكل، خاطر مهم جدا. العلامات الأخرى هي اللي سيني بتاع لي بيغوندروجيني، اللي هو زيادة الهرمونة الذكورية عند المرأة، وتو نحكيو عليهم العلامات. العلامة الثالثة هي أنك تمشي للطبيب تلقى دي ميكرو كيس، يعني هما تكيسات صغيرة تنجم توصل حتى لعشرين كيست في المبيض، ويكون الحجم حتى متاع المبيض يكون يكبر، معناها الحجم متاع المبيض. بالنسبة لعلامات زيادة الأندروجين في البدن وإلا هرمونة الذكورة في البدن، هي حب شباب اللي هو نجم يكون عادي، لكن إذا كان حب شباب، شعري زايد برشا، وجهي زايد برشا، تساقط الشعر خاصة من قدام، يكون فما حتى نوعية متاع صلع ولا بداية صلع خفة في الشعر، يكون فما زيادة في الشعر في مناطق اللي في العادة ما تكونش موجودة عند المرأة، يعني في الذقن، في الوجه، فهمت، فما تحت السرة، زيادة في البطن، تكون فما زيادة متاع شعر ماهيش مش عادية. وفما حتى السمنة اللي عبد يقولك حتى كي نعمل ريجيم راني ما نضعفش، فهمت، هذه في العادة تكون ناتجة على لا ريزيستانس على الانسولين والا مقاومة الانسولين، اللي هي كان نسكت عليها باش تتحول السكر نوعية 2 حتى في سن مبكر. كنا قبل نقولوا اللي صغير في العمر في العادة يكون عنده سكر نوعية 1، لكن احنا توا قاعدين نشوفوا في عبيد في 25 في 30 سنة يمرضوا بالسكر نوعية 2، اللي هي في العادة تكون في العمر متقدم.
0: نجم نمشيو في الحالة هذه، إذا كان أنا شخصت ولقيت فما من العلامات هذوما،
1: إذا كان نلقاو زوز علامات على 3 يلزمنا ناخذ الامور بجديه.
0: باه، اذا كان لقيت مجموعه من العلامات هذيا هنرجع نقولوا، قلنا انسيكل بيرتوربي معناه مضطرب، مره تلقى انسيكل نتاع 25 يوم، مره 30 يوم، مره ما فماش بالكل. اذا كان فما ديكيست، معناه اذا كان عملت ليكو لقات ديكيست وساعات تلقى حتى فوق ال 20 كيست زاده، كيف كيف، والا علامات هرمون الذكوره اللي موجوده بكثره، شعر طايح تلقى سورتو من قدام طايح، كثره الشعر في مناطق اللي تطلع للرجال، معناتها وين اللحيه وين حاجات كيما هكاكا، حب شباب، سمنة،
1: وزيت أكثر من اللازم، الزيت
0: في الوجه،
1: في الوجه وفي الشعر.
0: أي. دونك إذا كان واحدة زوز من هذوما على 3 موجودين، نمشيو نشوفوا طبيب. توا إذا كان زوز على 3 هذوما موجودين في الماكلة، شو نجمو ناخذوا، ثم في الفيتوثيرابي، ثم في الميوباتي، نمشيو فيها تباعا، نعطيو 3 حلول في كل حاجة.
1: هو أهم حاجة هو الريجيم، أول حاجة إيجين دو في، ريجيم باهي، ريجيم نحي والسكر. نحاولوا قد ما نقدروا، نعرف اللي هو صعيب، لكن احنا كنسنسو صغارنا والكلنا، معناها في العائله الكل نجموا نتبعوا ريجيم اللي ناقص السكر، والا ما فماش سكر، ما فماش علاش باش نزيدوا السكر الابيض والا حتى السكر الاسمر. فما حاجه مغلوطه اللي يقول لك السكر الاسمر خير من السكر الابيض، لا، راهم عندهم نفس السعرات الحراريه وما عندهم، مش ما فماش حتى،
0: يقول لك التمر، سكر التمر، سكر بما التمر انه هو من الغله جاي،
1: من الغله وفيه الياف، يعني نقص من امتصاص السكريات. يعني احنا حتى جاتو نجمو في بلاصه اللي نحطوا السكر نجمو نرحيو شويه تمر. أيوة، الا نرحيو شويه دقله، فهمت، نرحيو شويه دقله ولي كيما سيغو ونحليو بها الجاتو نتاعنا. يعني ديما فما حلول، اما نعملو نجتهدوا شويه. دونك السكر يلزمنا نقصه، يلزم نقصه من الميزان، بالنسبه خاطر فما قله اللي ما عندهمش زياده في الميزان، لكن بالنسبه للاغلبيه الساحقه اللي هم عندهم زياده في الميزان ناتجه عن تكيس المبايض، يلزمنا نقصه على القليله 10% من الميزان نتاعنا. ماهيش حاجه كبيره 10%، ماهيش حاجه كبيره، اما يلزمنا نقصه اقل حاجه، خاطر انت كي تنقص 10% فما برشا حاجات باش تراها تتبدل في بدنك.
0: حنكملوا مع التغذيه، وبطبيعتها اذا كان مشينا في التغذيه باش ينقص الميزان. دونك قلنا بلاش سكر،
1: بلاش سكر، عندنا الحاجات اللي غنيه بالاوميجا 3، يعني الكتان مثلا، عنا السردينة الماكرو، هذوما مهمين إنه تبدأ موجودة في الأكل متاعنا. الكركم على خاطره هو أنتي إنفلاماتوار، معناها مضاد للالتهاب، نجم نحطو شوية كركم مغير فكركم في النهار كل يوم نحاول نشربها. يلزم الماغش، يلزم كل يوم نحاول نمشيه نقصه من الزيوت.

0: الغير نافعه معناها ديما نحب ذو زيت الزيتونه فهمت، ولا زيت الكولزا.
1: يحكيو على لافوان صحيح؟
0: لافوان، لافوان شنو؟
1: للناس اللي عندهم تكيس الموبايل.
0: لافوان انا ما نحبش نعطيه برشا من غير ما نشوف المريض نتاعي، علاش؟ اللي هو شوفان، للعباد اللي ما تعرفش لافوان، على خاطر لافوان هو سي فري هي نبته غنيه بالاستروجين، لكن هي زادة تحفز الغده الدرقيه. يعني اذا كان مرأة تكون عندها الغدة الدرقية بالعكس تخدم أكثر من اللازم، يعني سوغ لو بلان فونكسيونيل، يعني تنجم تعمل التحاليل نتاعها تلقاها عادية، لكن هي مثلا عندها العلامات نتاع زيادة في خدمة الوظيفة نتاع الغدة الدرقية، اللي هو مثلا تسخن أكثر من اللازم، ضعيفة كرشها هكا شوية تجري، فهمت؟ دونك هذه ما نحبذوش أنها تاخذ الشوفان.
1: يعني يعني كي نعطي الكتان نعطيه في مأمن، أما كي نعطي لافوان تنجم تكون
0: بالضبط.
1: عندك حاجة أخرى ماكش فايق بها يولي لافوان يعقدها الحكاية، ما عادش يجي يولي سهل.
0: اكزاكتومون.
1: باهي. الفرينة.
0: اي الفرينة الفرينة بلونش.
1: ما يقلقش.
0: ماذا
1: بينا؟ لا نحكي على التكيس المبايض، احنا بالطبيعة ماذا بينا نحيوها. أما ماهيش من ليزانديكاسيون نتاعك معناها في الريجيم.
0: نقصوا. لأنها هي فيها تزيد في الالتهابات في الجسم، وهي فيها برشا سكر. يعني نحبذوا الفرينة اللي تكون مثلا فرين كومبليت، اللي تكون فيها بذور. بالالياف فهمت.
1: باهي دونك هذا بالنسبه للماكلة.
0: هذه بالنسبه للماكلة. في الميكرو نوتريسيون الفيتامين دي مهم جدا جدا جدا، دونك يلزمنا نحسنوا الفيتامين دي. ميو اينوزيتول زيد كومبليمون ميو اينوزيتول تلقاوه في الصيدليه، مهم جدا لتكيس المبايض. الزنك سيلينيوم هذوما نجمو نلقاوهم في الاكل، والنجمو زادا نلقاوهم في الصيدليه، الزنك والسيلينيوم والفيتامين دي. دونك هذوما في الميكرو نوتريسيون حاجه.
1: الفيتامين دي فما اللي يشري الزريقه نتاع الفيتامين دي ويزرقها؟
0: لا، هو لا يزرقها ولا يشربها. بالنسبه ليا انا من المستحسن ان ناخذ كميات صغيره، لانه جسم الانسان ما يحبش لي ميجا دوز، الكميات الضخمه تنجم تكون فيها حاجات يعني أضرار للجسم، فهمت؟ النجم ونخلطوا للدوز توكسيك. دوز توكسيك اللي هي كينفوتو مية، وأنا شفتها برشا المدة هذه، برشا مرات نطلب تحليل الفيتامين دي نلقاهم 150 140 اللي هي وصلنا للدوز توكسيك. ماذا بينا الفيتامين دي بشوية بشوية؟ يعني عندي طريقة، مثلا النجم ناخذوا حتى دبوزة سيغو قديمة، بيان سور ماذا بيا ديما اللون نتاعها يكون غامق، وباللار تغسلها بالكدي، تحط فيها زيت الزيتونة، زيت الزيتونة، وتكسر فيها لامبول دو فيتامين دي. دونك هي ابوبخي باش تكون فيها 150 مليلتر، وتكسر فيها لامبول نتاع الفيتامين دي، وكل يوم نجمو ناخذو مغرفة صغيرة. فهمت؟ يعني في بلاصة اني انا باش ناخذها امبول كاملة على نهار واحد، نولي ناخذها على شهر كامل، كل يوم ناخذ مغرفة صغيرة في فطور الصباح.
1: دونك قلنا فيتامين دي،
0: اي فيتامين دي، زنك، سيلينيوم، اوميغا 3، وميو اينوزيتول. ميو اينوزيتول زادا مهمة جدا. الكروم زادا ما نسيوش الكروم، لانه الكروم يعاون على حرق الدهون وينقص لنا من السكر، نسبة السكر في الجسم.
1: به
0: بالنسبة للفيتوثيرابي، لابلونت اللي يلزمنا ناخذوها هي البيربيرين. البيربيرين دي ما ترجع لنا، لأنها هي أصلا مضاد التهاب للأمعاء، هي تنقص من السكر، يعني تحسن لنا، لأنه أنت كتنقص من السكر هو سيركل فيسيو، كتنقص من السكر الهرمونة الأندروجين الهرمونة الذكورية باش تنقص بطبيعتها. دونك نجمو احنا نستعملو البيربيرين باش نقصو به السكر ونقصو به مقاومة الأنسولين. وكما قلنا لي بلانت اللي مثلا الجاتيليي، جاتيليي سي اون بلانت اللي هي تعاوننا على ليكيليبر بين الاستروجين والبروجستيرون. دونك هذه لي بلانت اللي معروفين اكثر، معناها البيربيرين للسكر والجاتيليي باش تعدل ليكيليبر. عندنا بلانت اخرى اسمها بالمينا، بالمينا والا سو بالميتو، فما عبيت تعرفها باسم سو بالميتو. دونك بالمينا هي سي اون بلانت انتي اندروجينيك، يعني تنقص من نسبه الاندروجين في الجسم. هذوما ثلاثه نباتات مهمين جدا جدا جدا في تكيس المبايض.
1: بيربيرين،
0: بيربيرين،
1: بالمينا، وغاتيليي.
0: سو بالميتو والا بالمينا اي وغاتيليي، هذوما ثلاثه نباتات مهمين جدا. بالنسبه للهوميوباتي عندنا حاجات لكن يلزم لوميوبات الميدسان تاعك هو اللي يقررهم. عندنا الفونيكولينوب
1: تو نرجعوا نخدموا بهم دكتوره فقط نخرجوا فاصل شهري ونرجعوا نخدموا بهذوما بقدره ربي معك.
2: اشهار ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أختيكريا، موعد هام للمهنيين والمؤسسات التونسية والأجنبية لاقتناء منتجات تقليدية للديكور والهدايا التذكارية. أختيكريا مفتوح للمهنيين والعموم من 5 ل 11 أكتوبر من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية بقصر المعارض بالكرم. إشهار
3: الدكتور حكيم.
4: المسن تضعف عنده حاسة التذوق، ينقص الإحساس بطعم الماكلة ونكهتها مما يقلل الشهية، ويزيد على هذا يبدأ عنده قلق في سنه ما يخليهش يمضغ مليح اللحم وإلا الخضرة ولا الغلة. ننصح المسنين واللي قاعدين يتلهوا بيهم باش ينوعوا مكلتهم ويقدموا لهم الخضرة مرحية والغلة مقصوصة واللحم مفروم، وما ينساوش الجاري والبسيسة سهلين في الماكلة وفيهم برشة منفعة.
3: الدكتور حكيم
5: أسألتكم الكل نجاوبكم عليها بوصفات طبيعية حصرية في العيادة الطبيعية مع ريم بن شعلية.
1: خرجت لنا غنية ياسر مزيانة، ايه اليوم الحلوة ده بالليلة تحرمنا منها نسمعوها من بعد. نرجع نختم معك دكتورة ماهي بن مالك، مختصة في المعالجة بالأعشاب الطبية تبع المثلي تبع الصيني. قلنا الناس صغيراتنا البنياتنا بلوتو اللي عندهم تكيس المبايض عطينا العلامات متاحة، قلنا ينحيوا السكر تماما، ينجم يعوضوه بسكر تمر بشوية عسل بوتيتخ زيدة إذا كان الأمور باهية معناتها. قلنا كل ما هو غني بالأوميغا 3 كما الكتان باغ اكزامبل، قلنا الكركم، قلنا تنقص الفرينة قد ما تنجم، قلنا الفيتامين دي على طريقة اللي عطيتها انت، معناها دبوس دي زيتونة بتاع 150 مليلتر نحطو فيها لومبول بتاع الفيتامين دي، خذها مليح بيان سور تبدا غامقة مسكرة كل يوم تاخذ منها مغرفة صغيرة الصباح. قلنا الزنك والسيلينيوم والكروم، وقلنا الميو الميو إينوزيتول به. دونك قلنا في الفيتوثيرابي البربرين والجاتيليه والبالمينا، وشنو نخدمه في الميو؟
0: في اللوميوباتي باش نسمي ثلاثه ادويه لكن الحق ما نجموش نعطيو الديليسيون تاعها لانه الطبيب هو المسؤول انه يحدد شنو هي الديليسيون اللي يعطيه لك
1: هو دكتوره. حتى اللي كنا نعطيو
0: حتى اللي كنا نحكيو فيهم احنا باش نشجعوا الناس ويعرفوا اللي فما حلول،
1: هذا هو
0: فهمت. لكن بطبيعه
1: خلي طبيبك يعطيك،
0: خلي طبيب هو اللي يعطيك بالضبط. بالنسبه للهوميوباتي فما فوليكولينوم وبروجستيرونوم و DHAS والا تستيرون فوالا تستيرون 15CH.
1: دونك فوليكولينوم
0: DHAS و بروجستيرونوم، هذوما ثلاثه ادويه اللي تنجم تعاوننا برشا. بالطبيعه في الهوميوباتي عندنا اللي نسميوه تيب سنسيبل، يعني الارضيه نتاع المريض، هذيك ما ينجم يطلعها كاين الطبيب نتاعك المباشر.
1: فوالا، وهي مهمة برشا خاصة في الحالة هذه اللي احنا نحكيو عليها تكيس المبايض. وبالنسبة للمختص في المعالجة بالأعشاب الطبية هو غير الجينيكولوج معناها، ودايوغ من اليوم بوكو دو جينيكولوج يقولك إن نبدأ معاك نعطيك نصائح حلولة، أما شوف مع طبيب متاعك
0: بالضبط
1: قاعدين نشوفو على خاطر احنا بدويتنا الشيميك ما نجمش ندخل ياسر
0: بالضبط.
1: أما بالفيتوثيرابي راهم ينجموا يدخلوا
0: الحمد لله. بالحق قاعدين احنا نشوفو توا في تعاون كبير بين أطباء الأمراض أمراض النساء والتوليد وبين الأطباء المختصين في المعالجة بالأعشاب الطبية والهوميوباتي، والحمد لله يعني
1: احنا نخدموا مع بعض
0: بالضبط، يعني نخدموا اون كولابوراسيون. احنا نقولوا لهم ارجع لطبيبك شوف معاه, هو يقول له برا شوف نصائح اخرى من عند الفيتوثيرابيوت, والحمد لله رانا قاعدين نلقاو في حلول باهيه بالنسبه للحاجات هذه.
1: هذا هو ذيك علاش احنا ديما ناكدوا, حتى زاد وزاره الصحه اكدت قالت كي باش تشوفوا في المعالجه بالاعشاب الطبيه شوفوا طب
0: بالضبط بالضبط, وديما نقولوا اللقايه خير من العلاج. بربي اللي عنده بنته يلقى فيها العلامات هذه يهزها للطبيب, ما عادش تخافوا من طب النساء والتوليد, هزوا اعملوا دياغنوستيك باش تعرفوا كيفاش تتصرفوا. وما هوش دليل اني نعطي ولدي الحلوى والشوكولاته راهو حاجات اللي هي تضروا اكثر من اللي تنفعوا. نجموا نعطيوه شويه فيكيا, نعطيوه الحيمه, نعطيوه حاجات تنفعوا وما نعطيوش الحاجات اللي تضروا.
1: شكرا ليك دكتوره مهيب المالك, مختصه
0: يعيشك
1: في الاعشاب الطبيه بالمثلي التبسيمي.

0: أسئلتكم الكل نجاوبكم عليها بوصفات طبيعية حصرية في العيادة الطبيعية مع ريم بن شعلية.
1: التسعة وسبعة وثلاثين دقيقة. أهلا وسهلا بكم ناس كل الحجر في المرارة يقلقنا برشا يقولك ما لقيتش في حل وجعته صعيبة يخافوا منه خاطر بالنسبة لهم الحل كان الجراحة أكهو. هل الجراحة ما زالت بالمفهوم القديم ولا لا؟ هل فعلا الحجر في المرارة الحل الوحيد اللي فيه هو الجراحة أكهو؟ أما أنا اللي بشركز عليها أكثر مع ضيفتي دكتورة هاجر بن جدي أخصائية في أمراض الجهاز الهضمي هو من الأساس علاش يتكون هالحجر هذي؟ هل أنا نجم نحمي نفسي؟ هل أنا نجم وقاية نعمل حاجات من مرضش بيهم؟ وقال من مرض معناها بطريقة أني ما نمرضش بالكل بالحجر في المرارة سوختو للناس اللي تعرف أنها موجودة في العائلة أنها مثلا أمها تعديت بها المرحلة ذيك قبل ولا أبوها ولا أختها ولا خالتها. فهيت ساعة ركزوا على هذا كيفاش ما نخلطش للحجر في المرار ومن بعد الله لا يقدر اذا كان خلط الحلول كل موجوده. نهارك مبروك دكتوره.
2: عسلامه.
1: نورتنا يا لاله.
2: عايشك شكرا.
1: اه
2: بالنسبه للحجر في المراره اللي هو راهو يعني مرض اللي هو منتشر موجود
1: موجود موجود
2: وموجود ويزيد بالوقت. يعني كل ما احنا نمشي ونكبروا كل ما البروبابيليتي انه يبدا عندنا حجر في المراره كبيره
1: تكثر.
2: يعني مثلا بين 70 و 80 سنه عندنا 60% شانس انه يبدا عندنا حجر في المراره حتى كان ما عندناش اعراض.
1: شكرا الشانس
2: كان نعملوا ايكوغرافي
1: شكرا الشانس الهيله
2: بروبابيليتي نقولوا احنا انه يبدا عندنا حجر في المراره. دونك هو الاسباب نتاع الحجر في المراره شنيه بالضبط؟ هو جينيرالمون موجود اكثر عند النساء. علاش؟ خاطر الهرمونات، فما الاستروجين وكل فما هرمونات النسائيه اللي تنجم تعمل حجر في المراره ديجا. دونك وبالوقت ديجا وبالعمر يزيد وكمل. فما حاجات اخرى كيما السمنه مثلا، كيما الزياده في الوزن، كيما لي ريجيم ولا الماكله كي تبدا غيش برشا معناها غنيه بالزيوت بالماكله اللي احنا نقولوا ميدومه معناها، ولا كيما الفريد كيما المقلي الحاجات هذوما. العباد اللي يبداو ديابيتي وعندهم مرض السكري ولا يبدا عندهم معناها شحم في الدم، هذوما اكثر عرضه من غيرهم يبدا عندهم حجر في المراره. بيان سور بالنسبه للوقايه انه نقيو من هذا كل ديجا، انه نحاولوا ما يبداش عندنا زياده في الوزن، انه ما نبداوش سمين، انه الماكله نتاعنا ما تبداش يعني كلها اكسكلوزيف كان مقالي وحاجات يعني دهنيات، انه يبدا فما في الماكله نتاعنا حاجات اخرى، انه نعملوا لاكتيفيتي فيزيك والا الرياضه باش justement ما يبداش عندنا المشاكل هذوما، ما يبداش عندنا مرض السكري، ما يبداش عندنا شحام في الدم. دونك هذوما كل ديجا وقاية.
1: دكتوره يقولوا انه اللفاحات تعمل الحجر صحيحة؟
2: لا با فورسيمون، هو بلوتو الماكلة في حد ذاتها مش لفاحات. يعني الحاجات كيما قلت لك الميدومة برشا الزيوت هذوما يعني اللي نجم يكونوا السبب نتاع الحجر في المرارة. فما زادة بعض الأدوية اللي أولون تيغم بعد مدة يعني نجموا يعملوا حجر في المرارة. دونك فينالمون كمرض هو موجود وجينيرالمون راهو يبدا ما فيهش أوجاع. يعني في 80% من الحالات نكتشفوه في الليكوغرافي اللي باش نعملوا على حاجه اخرى، ولكن كمرض هو شنيا فينالمون كيولي فيه اعراض انفقوا به.
1: يعني هو ينجم يكون موجود وما يقلقكش.
2: ينجم وفي الحاله هذه احنا ما نعملوا حتى شيء
1: بما انه ما قلقكش.
2: اي مادام ما قلقش هكا في بالنا يبدا الانسان في باله اللي عنده حجر في المراره كي يعمل ايكوغرافي باغ اكزومبل، في صوره ما في يوم من الايام وليت هذيك تعمل له اعراض سورتو جيعه ساعات ردين وكل، والا كي توصل حتى المرحله نتاع التعكرات والا لي كومبليكاسيون سخانه.
1: نجم نعتبروا لي هذوما علاماتها؟
2: هذوما العلامات نتاعها
1: سخانه
2: هذوما العلامات نتاع لي كومبليكاسيون. العلامات نتاعها هي مش كومبليكي، ما بديت كيما نقولوا تتكلم بديت تعمل في اعراض وجيعه ينجم يكون فما ردين، ينجم يكون معناها الوجيعه تدوم بعد الماكله. هي جينيرالمون شنو هي وجيعه؟ تجي جينيرالمون على اليمين ولا في بلاصه المعده باغ اكزومبل.
1: على اليمين ايش معناها؟ في الجنب.
2: على اليمين في الجنب على اليمين. اي
1: اوكي انت قلت لك عندك كوتي على اليسار هذيك مش خاطئ، احنا تو نحكيو على تجي دقين.
2: تجي نوع نتاع دقين إلى حتى عصران، وتنجم تدور معناها مع الظهر، تنجم تجي معناها مع اللوموبلات مع لوحة الكتف. هذه جينيرالمون هذه لو بلو فريكون، ما نجمو نلقاو حاجة أخرى. وجيعة ساعات حتى نيفو المعدة، الوجع هذا تجي بعد الماكلة، بعد الماكلة بمدة ساعة ساعتين، وجينيرالمون تنجم تقعد حتى سوايع. هي شنية الوجيعة فينالمون؟ هو واكل حجر صغير اللي نجم يكون يجي في المجرى، ينجم يسد شوية ويعاود يرجع، دونك يتنحى الوجيعة وقت الحجر يرجع لبلاصتو. في صورة ما الحجر ما يرجعش لبلاصتو ويقعد سادد، ينجم يصيروا دي كومبليكاسيون، سواء يعني المرارة تولي تعمل انفكسيون، كان الحجر ما يخرج تولي انفكسيون، ولا قدر الله تنجم تتنفخ وتنجم تتفلق، وحنا ما نحبوش نوصل للحالات هذوما الاستعجالية، والا انه الحجرة تمشي الميغر يعني تخرج في المجرى الكبير
1: بطبيعتها.
2: وتعمل يا اما تخرج كاريمون اما تعمل وجيع، والا تخرج وتعمل دي كومبليكاسيون. لي كومبليكاسيون شنو هي؟ انه نجم يكون فما اصفرار، ولا يعني كيما نوع نتاع البوصفير في البدن، اللي هو يعني انسداد في المجرى. الانسداد هذاك يعمل وجيع، نجم يعمل انفكسيون نسميوها انجيوكوليت، اللي هي حاله استعجاليه. نجم يعمل بانكرياتيت، نجم يسد المجرى نتاع البانكريا كيف كيف، يعني المعسكر بالعربي، واللي هو زاد نجم يعمل بانكرياتيت. هذوما كل حالات استعجاليه، احنا ما نحبوش نوصل للحالات
1: بربي. الحالات الاستعجاليه هذه تعطي دي سين قبل،
2: تعطي دي
1: هما بالك ناخذوا بالحاله بالحال.
2: هو جينيرالمون بالنسبه للكوليسيستيت اللي هي انفكسيون في وسط المراره، تعطي الوجيعه، الوجيعه ما عادش تتنحى كيما كريز وتتنحى، تولي وجيعه على طول، ردان سخانه، ساعات سخانه تبدا مش موجوده عند العبيد اللي تبدا المناعه نتاعهم طايحه، دونك ديما فو فير اتونسيون، فهمت؟ وردان وقلق، دونك هذايا دونك الكومبليكاسيون نتاع الكوليسيستيت جينيرالمون سي سا. بالنسبه للانجيوكوليت اللي هو الالتهاب والا الجرثومه في المجرى مع الانسداد في المجرى، هذه تنجم تعمل حتى صفورية، دونك سخانة وجيعة صفورية في البدن وردين. وبالنسبة للبنكرياتيت معناها هي وجيعة جينيرالمون تجي كيما في بلاصة المعدة، البو ايفولوي تنجم تمشي للتالي وتعمل كيف كيف ردين وجيعة قوية برشا.
1: وبالنسبة كيفاش معناها ناخذها المرضى هذية وطريقة التعامل معها، وكيفاش نلقفها من الأول، والله لا يقدر زيدا كان ما لقفتها شنو الحلول، نرجعوا لها بعد فاصل إشهاري، نرجعوا نكملوا معاك دكتورة هاجر بن جدي.
0: إشهار
3: ستوري تايم، كي يبدأ عندك أحلى بونيس وريدو
4: حكيلي حكيلي في الديتاج صار
3: كي ما يبداش عندك أحلى بونيس.
4: أسمع كلمني كلمني.
3: كي يبدأ عندك أحلى بونيس وريدو
4: سي با فري إيبي ودي شقتلو
3: كيما يبداش عندك بونوس اريدو
5: مع لوفر احلى بونوس نتاع اريدو احلى من هكا ما فماش. متع 300% بونوس صالحين 7 ايام كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس صالحين 14 يوم كل ما تشارجي ب 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
3: اريدو طور عالمك.
0: اشهار
6: العياده الطبيعيه مع ريم بشعليه.
1: رجعنا معك دكتورة، احنا وقفنا للعلامات الاستعجالية وقلنا الوجيعوين، وقلنا في الحالات العادية مازالت معناها في البدو متاحة تعطيك دي بتيكت كريز وتمشي على روحها وتعاود ترجع، وعطينا كيفاش وين الوجيعة، حكينا وقاية معناها ما كلت كيفاش لازمها تكون وكل طوى. اذا كان نحكيه معناتها كيفاش نلقفك الكريزة ذيك في الحلول، ثم اذا كان الله لا يقدر متوجدت الحجرة في المرارة وما خرجتش بطبيعتها وقلقتني، خطر قلنا وأنه تشكم فما حجرة في المرارة وما تقلقكش، قال لي لا ما تقلقش هنا ما تم حتى كريناها نحسب روحنا مريناهاش. في الحالة في ثلاثة حالات الاستعجالية والحالة العادية شنو الحل؟
2: بالنسبه انه اذا المراره فيها حجر وليت سمبتوماتيك وجيعه تمشي وتجي، هذيك يفو انلوفي المراره، ما فيهاش معناها حتى دواء اخر بوغ لو مومون، كان انه نحيو المراره. دونك كيفاش باش نلقفها؟ باش نمشي نعدي، وباش يعني الانسان لازم يمشي ينحي هالمراره، خاطر باش بوغ ايفيتي لي كومبليكاسيون اللي نجمو يصيروا. بالنسبه كان صاروا دي كومبليكاسيون اورجونت كيما الانفيكسيون في المراره ولا في المجرى ولا انفلاماسيون في البنكرياس ولا غيره، دون سو كالا الله هي حالة استعجالية دونك يفو الي اون اورجانس كل حاجة عندها دواء نتاعها مي جينيرالمون يعني فينالمون للمرارة لازمها تتنحى في وقت من الأوقات حسب يعني الدوغري دو لا غرافيتي نتاع الحاجة يعني نتاع الكومبليكاسيون اللي صارت. بالنسبة انه حتى كان حجرة مشيت مثلا انسان عنده حجرة في المرارة والحجرة مشيت على روحها وكل شيء راهو المرارة لازمها تتنحى خاطر الحجر يعني إذا مرة ينجم يعاود يعمل المرارة تعمل حجر آخر. دونك ديجا الدواء الوحيد هو أنه نحيو المرارة. لا بريفونسيون تصير كما قلت لك بالنسبة للرجيم وكل شيء للعبيد اللي ما عندهمش حجر. كي تبدأ عن حجر وما هوش سمبتوماتيك مازال ما بديتش تتكلم معني وتعمل الأعراض متاحة رانا ما نعملو لها جنرالمون حتى شيء اون سيرفي
1: ومعناها ما فهمش منها أنه نحيو جزء من المرارة. كي نحيو نحيو المرارة
2: نحيو المرارة الكل
1: به. إذا كان نحيت المرارة شو ما اللي غيسك لي شو اللي يتبدل في حياتي شو الحاجات اللي تخوفني علاش الناس تخاف منها يقولك من نحيت المرارة نخاف.
2: هو المرارة هي شنية هو سيلوليو دو ستوكاج متاع الليكيد الأصفر هذيك اللي هو متاع المرارة يعني الليو دو ستوكاج هذية يعاون كي نجيو احنا ناكلو باش الليكيد هذيك يخرج بكونتيتي كبيرة اللي تصنع الكبدة باش يعاون على هضم الدهنيات. كي المرارة ما عادش موجود يقعد الليكيد اللي سانتيتيزي وتخرجوا العصارة هذيك متاع المرارة تخرجها الكبدة بصفة عادية ولكن ما عادش فما ستوكاج ما عادش فما انا كي ناكل المرارة إل سو كونتراكت وتخرج الليكيد بكمية كبيرة يقعد ينكت كما قولوا على طول النهار بصفة كونتينيو معناه ما عادش فما فارياسيون نتاع هيك البرودوي هذاك سكيفي كو الهضم نتاع الدهنيات يولي صعيب ما عادش عندنا هيك الفلاش اللي يخرج بصفة كبيرة. دونك يولي الإنسان اللي ما عندوش مرارة يرد باله الماكلة نتاعو لازمها تبداش فيها برشا دهنيات خاطر ما ينجمش يهضمهم
1: وبدات زاده الكميات
2: كميات يعني
1: الكمية أقل من لازم
2: أي خاطر نجم دونك
1: دوما تشبع إقف
2: جوستومون دوما تشبع إقف وزاد في حد ذاتها الماكلة الكونستيتيسيون نتاعها واللي في وسطها ما لازمش يكون فما برشا دهنيات ما عادش نجم نهضمهم كما قبل.
1: بلي دكتورة في مسألة الخضرة زادة وقلنا نحول الإنسان كان نحى المرارة فما شكون يقول لك مشيت للخضرة خاطر أسهل الهضم نتاعها فما شكون يقول لك الخضرة كي تبدا نية بالعكس معناها ماذا بيه اللي نحى المرارة يمشي أكثر الخضرة طايبة ماكلة زعرة معناها بات شترتيب أكثر من خضرة نية ماكلة حمرة ما مدى صحة هذية
2: لا نوصيون هذية راهي مش صحيحة برشا
1: مش صحيحة برشا
2: يعني الخضرة المهم تبدأ مش مقلية الباقي كل يعني فما عبيد يبدأ عندهم مع مشكلة المرارة ذي اللي تنحات باغ اكزامبل مشكلة متاع مثلا متلازمة القولون العصبي يبدأ هو عنده مشاكل متاع غاز ولا سوء هضم يعني عندهم علاقة بالقولون متاعو عندهم علاقة بالكيما قلتك متلازمة القولون العصبي اللي يخلي العبيد هذوما سوفون ايزون بلوزيور بروبليم دونك ينجموا بعض انواع متاع الخضرة النية اللي ما يهضموهاش بالقدا مش ضرورة عندها علاقة بالمرارة.
1: شكرا لك يعطيك صحة دكتورة هاجر بن جدي أخصائية في أمراض الجهاز الهضمي حكينا اليوم على الحجر في المرارة على صفحتنا الإذاعة الوطنية التونسية راديو ناسيونال تونيزيان. تلقاو ضيوفنا الزوز اللي حضروا معنا في الساعة الأولانية دكتورة مها بن مالك اللي أعطتنا بالنسبة لتكايس المبايض شنو الوصفات شنو اللي ناكلوا شنو اللي موجود في ماكلتنا شنو الوصفات اللي موجودة في الفيتوثيرابي المعالجة بالأعشاب الطبية شنو الأسامي الموجودة في الهوميوباتي اللي نجموا يعاونوا. دكتورة هاجر بن جدي أعطتنا في حالة الحجر في المرارة وقتش نعرف لي حالة عابرة أكهو مشي على روحها كيفاش نستحفظ على روحي إذا كان وصلت لحالة الاستعجالية شنو علاماتها وزيدا شنو الحلول اللي موجودة تويكا. شكرا ليك مرة أخرى دكتورة.
2: شكرا حدك.

you, I love you all.

0: بداية الحكاية
1: ومعنا يبدأ النهار.
2: سبت واحد منسينا حد،
1: سبت واحد منسينا حد. بداية نهارك مع كريمة وسليتي من 6 للتسعة في صباح الخير يا تونس.
2: برنامج يجمع بين المعلومة والترفيه والموسيقى ويواكب المستمع في بداية يومه
1: بمواضيع متنوعة وقريبة منه.
2: نهار السبت من 9 للعشرة موعدكم مع أرض الخير،
1: موعد جديد مع الإعلام البيئي والفلاحي.
2: ونهار الأحد بعد غياب سنوات يرجع موعد الأطفال في سويعة من زمان
1: مع ألفة وإيمان في برنامج للأطفال فقط.
2: من 10 الماضي ساعة نحلوا الباب ونستقبلوا الأحباب مع كوثر بن دلالة
1: وحسام الدين الهمامي في دار الحبايب.
2: سبت واحد زوز مواعيد رياضية، السبت جديد مع نوار عشية،
1: لقاءات واستضافات وكل ما يهم الرياضات الجماعية والفردية.
2: ونهار الأحد متابعة ونقل لأهم المباريات
1: في رياضة وأهداف،
2: ويحلو المساء
1: بحلة جديدة مع ملاك اليزيد. الإذاعة الوطنية
0: معنا بدايت الحكاية،
1: معنا بدايت الحكاية.
3: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت. أمي
4: شبي بنت
3: عندي ما نقول.
4: هي يحكي هالناس مع فيك.
3: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
5: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
6: لا للمخدرات، نعم للحياة.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تونس توقع الميثاق الوطني للصحة لتعزيز التغطية الصحية الشاملة وجعل التحول الرقمي رافعة أساسية للخدمات الصحية، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في تونس رنا طه تؤكد تحقيق تونس تقدما مهما في مجال الصحة، مشيرة إلى أن بلادنا تتجه نحو مقاربة متكاملة للتحول الرقمي الصحي. تونس توقع إلى جانب الجزائر وإيطاليا والنمسا وألمانيا إعلان الجزائر الوزاري بشأن الممر الجنوبي للهيدروجين الذي يهدف إلى دعم التعاون الأورو متوسطي في مجال الهيدروجين الأخضر وتعزيز أمن الطاقة، وذلك في ختام أشغال الاجتماع الوزاري الثاني لوزراء الطاقة للدول الشريكة في المشروع. تونس واليابان تستعدان لإبرام اتفاق ثنائي للاستثمار بهدف تعزيز حماية المستثمرين ودفع تدفقات رؤوس الأموال، وذلك خلال لقاء جمع أمس سفير اليابان بتونس بعدد من المسؤولين بمقر وكالة النهوض بالاستثمار الخارجية. تم فيه أيضا الإعداد للمنتدى التونسي الياباني المقرر عقده خلال شهر ديسمبر المقبل. تدشين مصنع لكوابل 2 بباجة بطاقة تشغيلية تناهز 7500 موطن شغل على امتداد 4 سنوات. الغرفة الوطنية النقبية الفلطة ضوئية تقترح تجهيز 1,000,000 عائلة تونسية بألواح شمسية مجانا في إطار برنامج المواطنة الطاقية. في العالم، الولايات المتحدة تلوح بمزيد من الضغط على إيران عسكريا واقتصاديا، والجيش الأمريكي يخطط لاحتمال تعزيز قواته البحرية في الشرق الأوسط بآلاف العناصر خلال الأسابيع المقبلة وفق ما نقلته صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين. قصف إسرائيلي يستهدف اليوم بلدتي بيت يحون والمنصوري ومناطق أخرى في جنوب لبنان، والقوات الإسرائيلية تواصل إطلاق نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه بلدة حداثة وأطراف بلدة برعشيت في الجنوب. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: الشعب في خدمة الوطن.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. أسألتكم الكل نجاوبكم عليها بوصفات طبيعية حصرية في العيادة الطبيعية مع ريم بن شعليه.

0: العيادة الطبيعية مع ريم بشعلية.
1: العشرة واثنين دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. كيما نتلهو بصحتنا من داخل، كيما نتلهو زادا بجمالنا من البر، وهو على العكس ما احنا نعرفه، ما نتنو الجمال ديما من البر ومكياجي وزينتي وحتى طب التجميل زادا، ولكن الجمال فعليا من داخل ومن برا. ما تنجمش تكون انت عندك بو مثلا مزيانه وانت ماكش لاهي بها من داخل، ماكش تاكل في حاجات تغذي البشره، ماكش تشرب الماء بالكميات اللي تغذي البشره. دونك احنا في الاخر شو نحبوا؟ نحبوا كالنتيجه النهائيه اللي تقعد تدوم واللي تبدا ناجعه. اذك علاش نخدموا على الداخل ونخدموا زاده على الخارج. دكتوره رندا شعبان السماوي مختصه في طب التجميل تحضر بحضينا اليوم، وانا نحبها برشا دكتوره على خاطر تمشي الاكثر معناتها طب التجميل، معناها اللي يحسن، اللي يقوي البشره، اللي يداوي اكثر منه اللي يغير ويبدل. معناها الكل باهي في الاخر، كل واحد يحب معناه، ولكن مهم انه انا من 30 ومن 40 وحتى من 25 وقت ما لازم ان نعطي لوجهي حاجات منه، فيه من حاجات موجوده فيه. حكينا مره على الكالسيوم، حكينا على الكولاجين، حكينا على برشا حاجات كيفاش نستعملوهم وبطريقه معناها مزيانه وطبيعيه وما تضرش. اليوم نحكيو على ابر نتاع لاسيد ياليرونيك اللي في فتره ما تعرفوا برشا على أنهم يبدلوا، يعني يزيدوا في حجم مثلا الفم، يزيدوا في حجم الوجه، يبدلوا فورمة الوجه، أن النجم عندي تحبيقة تحت عيني نعبي بهم مثلا من داخل، كله به. ولكن هل مازال اليوم لاسيد ياليرونيك موجود وسط هالتقدم هذا اللي فما، وسط البرودوي جدد؟ أيوة ألا لا، إذية نجاوبوا عليهم بعد شوية. معاك دكتورة رندا شعبان اسماوي، فاصل إشهاري وأنا راجعين.
2: إشهار عسلامة. get ready with me. bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك، by the way لازم تكون أريدو، نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أريدو، نخلصو بالكارت بانكار، and guess what،
3: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبلي ماي أريدو.
4: أريدو، طور عالمك.
2: إشهار
5: العيادة الطبيعية مع ريم بن شعلية.
1: نهاركم أسعد الأيام دكتورة رندا شعبان السماوي، أهلا وسهلا بيك، مرحبا بيك بحضينا.
6: صباح النور ريم، مرحبا بيك ومرحبا بالسادة المستمعين،
1: نورتنا.
6: يعيشك، شكرا على الاستضافة.
1: الموضوع مهم، علاش؟ أولا ساعة مزنا نسألو اثنين، والله ذيك النجم نلقى وقت تعرجلنا عليها فريمون، ترحم على والديك خاطر تولي بارتو في لي برودوي تلقى لاسيد ياليرونيك.
6: تحكي على الكوسميتيك،
1: على الكوسميتيك مما دا نجاعته. أما زاد أنا نسأل على نجاعته، هو قبل معناها كان ياسر اون فوغ، يتحكي عليه برش، ثم بالجديد اللي خرج عملناه جو كخوا، خرجت حاجة ياسر عملت
6: بيليلا
1: ضجة،
6: بيليلا بي دي غين،
1: إكزوزوم.
6: احنا مش نحكيو عليهم الكلين، علاش اخترت السوجي هذي اليوم؟ خاطر نحس فما شوية ضياع، نحس لي باسيونت يضيعوا ولاو تلمون ولاو فما برشا حاجات، دونك حبيت نحط كل حاجة في بلاصتها. علاش اخترت نحكي على سيد ياليرونيك؟ خاطر كيما قلت انت عاشي تحكي عليه برشا، وكانو كليوه معناها لي بروسيدي الاخرين، البي دي غين، البي ار بي امبليفيي، ليكزوزوم، البي ال لا، ابره الكالسيوم، تبارك الله خرجوا برشا حاجات.
1: صحيح،
6: كي في كوا، شنو الباهي لشكون، وقتاش نعمل هذه وما نعملش هذه، هل اني كي نعمل البي ار بي ما حشتيش مثلا بالاسيد ديالورونيك، هل كان عملت لاسيد ديالورونيك ما حشتيش بالليكزوزوم.
1: جوستمون هو هذا سورتو ليكزوزوم اسيد ياليرونيك، فما زيدة إبرة ال
6: سومون بيديرين،
1: بيديرين اللي نخلطوا ما بيناتهم، وخاطر يقول لك سي إدغاتان، سي تعطي نظارة، سي دونك يقول لك أنا شنعمل بيه دونك لاسيد ياليرونيك.
6: ها باش نبسط، أنا هذوما شفت ليكزوزوم والبيديرين والبي إر بي وإبرة الكالسيوم والبي إل لا، باش نبسطها الكلهم يصبوا في خانة الطب التجديدي. شنو معناها الطب التجديدي؟ معناها اني نحفز الخلايا متاعي، نجدد الخلايا متاعي، نحط لهم نعطيهم برودوي واحد منهم. بيان سور كلهم ما يتزرقوش في نفس العمق متاع طبقه الجلده، مثلا الاكزوزوم والبيديغين باش نزرقهم سوبرفيسيال اكثر من اني مثلا البيليلا باش نحطو في طبقه اعمق، الكالسيوم باش نحطو في طبقه اعمق. معناها كل واحد وبلاستو، ميل كلهم الكلهم اذا كان نحب نبسط انا الكلهم يصبوا في خانه الطب التجديدي. معناها الكلهم باش يعطيني على البشرة إذا كانت رهلت، إذا كان فما ديتاش، إذا كان معناها بديت نشوف في علامات كبر السن، إذا كان نشوف في البشرة باهتة، حاجة باهية ياسر أني نتجه للطب التجديدي. أما الطب التجديدي راهو ما يرجع ليش أكل لغريس اللي نخسرها بالعمر. شو معناه؟ معناه أنا في طبقة الوجه عندي ملول فما العظم، ومن بعد عندي شحم، وبعد موسكل، ومن بعد شحم، ومن بعد تجي جلدة. بالعمر كشحم اللي هما يعملوا كيما السوتيان، تكون كيما معناها كيما العرسه في الوجه باش تخلي لي انا مثلا معناها وجهي ديما مهزوز الفوق، راهو هذاك بالعمر يترهل وينقص ويهبط بالليفي نتاع البيزونتور، يهبط الكل اللوطه. طب التجديدي به، اما راهو لاسيد هيالورونيك في الحاله هذه نتاع اذا كان انا وجهي حسيته وبدا يهبط فما دي فوليوم نقصوا من وجهي، راهو لاسيد هيالورونيك ما عندوش معوض في الحكايه هذه.
1: به هاو يقولوا حتى لاسيد هيالورونيك فيه انواع،
6: فيه
1: وفي دوزاج،
6: فيه
1: ايه دونك كي نحكيوا على كيفاش نستعمله، الطريقه اللي نستعملوا بها. وانت حكيت على اذا كان فما بلايص تحت في وجهي،
6: ايه
1: وشنو اخر،
6: وشنو اخر؟ به نجم نستعمله كاسكين بوستر في الترتيب، ما فماش احسن من لاسيد هيالورونيك كاسكين بوستر،
1: رغم وجود الاخرين،
6: رغم وجود الاخرين، مي في خانه الترتيب بالذات لاسيد هيالورونيك تو نمشي حتى معك ابد، تو خرجوا برودويت جدد يبدا هي معناها الحقنه نتاع لاسيد هيالورونيك، فيها اسيد هيالورونيك مع اكزوزوم، اسيد هيالورونيك مع مفتح للبشره، اسيد هيالورونيك كيما تقول انت كانك تخلط اسيد
1: هيالورونيك
6: وميزو ولاو حاضرين.
1: يعني قبل كان الطبيب هو يعمل الكوكتيل نتاعو، تو كانهم هاودي كوكتيل حاضرين.
6: اذا كان مازلنا نشوفه في الاسيد هيالورونيك مازال موجود، معناها راهو بلاستو باقي موجودة. اما شنو اللي تغير بالوقت؟ شنو اللي تغير؟ تغير انه التبديل نتاع الوجه اللي كنا نشوفوه سنوات التالي هذاك ما عادش موجود. معناها اذا كان نحب نلخص، الطب التجديدي ولا كومبليمونتير مع الاسيد هيالورونيك. معناها اذا كان انا نخدم نوعيه نتاع بشره باهيه وعندي فوليوم ناقص، راهو باش تقعد ديما فما حاجه ناقصه في الوجه. كي نقول فوليوم ناقص معناها راني كي نرجع الفوليوم بالاسيد هيالورونيك ما نعملش حاجه زيدة، نحاول نرجع الباسيونت للخانة اللي هي كانت فيها قبل.
1: وسي ان برودوي اللي هو بطبيعته هو اللي كان معبي.

0: بيان سور في مثلا في تحويق العينين ولا بالنسبه اللي يحبوا يعملوا شفايف ولا هذاك معناها قعد كما هو كيف كيف طرق الحقن تبدلت باش تكون بطريقه طبيعيه اكثر وتكون ما تتشافش وما نحاولوا انه ما يفيق بها حتى حد. هذا هو معناها
1: نرجع للدوزاج اللي مختلف.
0: الدوزاج اللي مختلف
1: وقتاش نستعمل هذا وقتاش نستعمل هذا.
0: هذه في الأسيد يالورونيك فما حاجة اسمها لغيتيكولاسيون. لغيتيكولاسيون هي إذا كان بسطها هما معناها الموليكول متاع الأسيد يالورونيك قديش مرتبطين وشادين في بعضها. قد ما تكون هذاك الارتباط كبير ووثيق قد ما يكون الأسيد يالورونيك احنا نقولوا له فوليماتور معناها يعبي. معناها احنا نمشي من أسيد يالورونيك نو ريتيكولي غير مترابط لي موليكول غير مترابطين معناها هذاك ما يعطيش فوليوم وهذوك هما مثلا نستعملوهم في لي سكين بوستر ونمشيو فيبلمون ريتيكولي معناها الترابط يكون شويه معناها ما يعطيش برشا فوليوم. معناها مثلا هذاك نجم نستعملو في التحويق نتاع العينين مثلا نجم نعملو شويه في الشفايف بلس انت تطلع فك الترابط نتاع لي موليكول نتاع الأسيد يالورونيك حتى اللي نخلطو للفيلر اللي مثلا الأسيد يالورونيك اللي نعملو به الذقن يلزم يكون معناها كي تحطو في بلاستو يقعد غادي كمشي ليش على جناب وما يسيحش يسمو يكون معناها كوم اون ميني بروتيز اون فادير.
1: شكرا لك دكتورة رندا شعبي نسمي بيتك صحة. بعد شوية عبد العنين مختصة في تقويم النطق نحكيه على صعوبات التعلم عند الطفل.

0: العيادة الطبيعية مع ريم بشعلية.
1: أهلا وسهلا بكم العشرة 27 دقيقة، مرحبا بكم. هذه العيادة الطبيعية في نصيف، ساعة الأخرانية متاحة عابلة عنين. أهلا وسهلا.
2: أهلا بيك.
1: شو الأحوال؟
2: شحوالك؟ لاباس.
1: شحوال وليداتنا؟
2: الحمد لله. الحمد لله.
1: أنا المرة هذه جيتك بشوية أسئلة زايدة على العادة، ما خلينا نمشيو بشوية بشوية. أي متحمسة متحمسة متحمسة، خاطر كل مرة يوقفوني والدين يسألوا معناها في أسئلة حول صعوبة التعلم، ونلقى اللي مكثرهم ولادهم في السنة الثالثة ثانوي وبكالوريا.
2: اي
1: بعد ما لوختوفونيست قال لهم سي بون ما عادش عندي ما نضيف لولدك في ان سارتان مومون، لوختوفونيست يقول لهم لي سيونس وفاو. دونك كي نرجعوا يولي عندنا ان كونكور نرجعوا نحبوا يكون حاضر على جميع المستويات صغيرنا، وقادر انه يستوعبنا اكثر، وقادر انه يستوعب استاذه اكثر. فنلقى الاسئله الكل منصبه على البكالوريا وما قبل البكالوريا. ذيك علاش قلت لك المره هذه جيتك متحمسه.
2: مرحبا.
1: اما مثل شيء تقبلها هي الساعه نحطوا الامور في اطارها. كي نقولوا صعوبه التعلم شو معناتها، كي نقولوا ان اورتوفونيست معناها ماخذ اون شارج ولدك شنو معناتها، وقتاش نهز الاورتوفونيست، ايش راح نحطوا الامور في اطارها.
2: فوالا، به اول حاجه نحب نقولها راهي ماهيش صعوبات تعلم، راهي اضطرابات اللي تدخل في النوغو ديفلوبمنتال، الاضطراب العصبي النمائي، داكوغ، اللي هي حاجة فينا نتولدوا بها ما تتبدلش ما تتنحاش. إذا كان أنا تولدت عندي اضطرابات تعلم، راني باش نقعد عمري كامل عندي اضطرابات تعلم. عناية كحل باش نقعد عمري كامل عناية كحل، فتتختوى ولا تتبدل الحكاية.
1: حتى اضطرابات التعلم تتبدل إذا كانت تكون عندك سويفي باهي،
2: تتخدم أما راهي ما تتبدلش، ما تتنحاش، تقعد موجودة لداخل. احنا اللغول متاعنا هو التقويم، الإصلاح، نصلحه، نبدله، نخدمه، أما مش تتنحى، ديما موجودة الداخل، ديما موجودة. إذا كان صغير ديسلكسيك اللي هو اضطراب في تعلم الكتابة ولا القراءة بالأصح، دونك باش يقعد ديما موجود اضطراب تعلم القراءة، فهمت؟ أما الصغير نعلموه يذلل هكا الصعوبات هذيك واللي يتغلب عليها، يلقى لي روبير نتاعو. ماهوش باركور ساهل بالكل، صعيب نعرف، وصغيراتنا فريمون يعني. وبوتيتر انت اللي قلت لي وصلوا للباك، ممكن هما بديهم ولاو فاهمين، توا فما اللي مازال في بدايه الثانيه ماهوش فاهم، فما اللي مازال وما فاقوش بيه ويعذبوا فيه، خل اونتر غيومي قاعد يتعذب وقاعد ياكل في الضرب اونتر غيومي،
1: خاطر ماهمش فايقين بيه،
2: ماهمش فاهمين. والولي طالب منه فوق من
1: حتى توا من 2026 خاطر اللي نعرفوا انا من عم ناول وزارة التربية خذت قرارات في هذية لمصلحة معناها الصغير اللي عنده اضطراب التعلم، في التعامل معاه، في امتحانه، في طريقة التقييم متاعه زيادة والعدد. فكأنه فما معناتها
2: فما مجهود، فما مجهود يشكر الحقيقة، وكلنا رانا متعاونين. أما هذا ما يمنعش اللي فما صغار يا إما مازال مفقناش بهم، يا إما فيقين بهم ومنحبوش نستعرفوا ونعترفوا، والباران ما يحبش. ساعات الباران لا يقول لا ولدي لباس، ولادنا كلهم لباس، راهو بالاضطراب ولا ما غير اضطراب هو لباس، فهمت؟ هو مش مرض باش نقوله لباس ولا مش لباس، أما إنك تفيق بيه وهيت نعاونوه ونحيطوا بيه الناس الكل خير من اللي يقعد هكيك. راهو مازلنا توا 2026 كان ماكلاش تريحه في القسم ياكل من في الدار،
1: خاطر ما فقناش بيه،
2: خاطر ما فقناش بيه، في بالنا يعمل بالعاني.
1: ثم حاجه اخرى، حتى كي نفيقوا بيه عبله ما عندناش طاقه الاستيعاب، معناها مانيش مستوعبين الحكايه كما يلزم، مانيش كل شيء نحطوه على صعوبات او اضطرابات التعلم. ساعات ما نعرفوا اللي عنده اضطرابات التعلم، او نعرف اللي عنده فرط حركه ان شاء الله نهار نحكيو عليه، ورغم هذا يتعاقب،
2: ورغم
1: على خاطر يقول لك مش لك الدرجه، حتى كان عنده مش لك الدرجه.
2: اي مش لك الدرجه، خاطر احنا زاد درجه الوعي نتاعنا حبينا ولا كرهنا مازالت ماهيش كافيه باش نتعاملوا معاهم الصغيرات هذوما ونفهموه مالوغوزمون. وفي بالنا ليفكتيف اكثر، انا نعرف، انا ساعات تقول لي البروف انه يظهر لي كلهم عندهم اضطرابات تعلم، نعرف اللي نومبر نتاع صغيرات اللي عندهم اضطرابات كثروا اما راهو بالحق باش نفدلكو
1: راهو اضطراب
2: راهو اضطراب ودول لي كونديسيون دول برشا حاجات قاعده تتبدل والسيستيم ايدوكاتيف اوسي اللي نتمنى انه نهار تصير ثورة ويتحسن ويتبدل.
1: هو اليوم الطلبات حتى نقرأ في تصريح البارح النائب في البرلمان اللي هو من رئيس لجنة التربية والتعليم نقرأ له في تصريح البارح قال راه ما فماش كان سوايع متاع لوكوز لازمنا ننظروا لهم ما فماش كان بنية تحتية لازمنا ننظروا لها قال راه المناهج العلمية بزمها كما تحكي أنت ثورة كاملة فيها راه تغيير كامل وعنا سنوات نحكيه في نفس الحكاية معناتها إن شاء الله مروا للتطبيق وللتنفيذ
2: إن شاء الله.
1: سينا من عمر ساعة نجم يقول عنده اضطراب التعلم والعلامات اللي تخليني أنا كأم أو كمروضة أو كمعلمة نقول فما حكاية فما حاجة
2: به ساعة احنا صغير ما عملش 18 شهر من التعلم من نجموش نحكيه على دياغنوستيك متاع اضطراب التعلم اللي هو يصير في التريمستر الثانية متاع السنة الثانية وقتها سيين نحطوا ليتيكات دياغنوستيك صحيح هذا فما اضطراب التعلم اما من الاول من لاج ماتيرنيل ومن البريباراتوار راه فما دي سيني دالارت علامات يخليوني نشك اللي صغير هذا ماهوش كيما صحابه فهمت اني نعلم الحرف مره واثنين ونعاود ومازلنا نغلطوا في الحرف ومازلنا حتى للسنه الثانيه وانا جو كونفون لي سان بروش اوديتيفمون ولا فيزويلمون يعني الاصوات المتشابهه فتسمع وفنظر ما بين الحاء والجا والخاء الشا والجا يسمعها ما يفرقش يسمع شا ولا جا جمال يكتبها شمال الله غالب
1: هو سمعها هكيك
2: هو سمعها هكيك هذه كونسيونس فونولوجيك وعي صوتي اللي هي بيغما خدمة لوغتوفونيست يلزمها تتخدم دونك إذا كان المشاكل في عمر مبكر عادي إنها تظهر ما إذا كان البيرسيست المشاكل هذه مزالت كل يوم وأنا نخدم في الجا والحا والخا وولدي مزال يغلط في الجا والحا والخا دونك فما مشكلة حتى للسنة الثانية ومازال ما يعرفش يحط الإشباع المقطع الطويل وين ربيع يحطه في الرأس اسمع مقطع طويل أما ما عرفش وين يحطه دونك هنا مازال فما مشكل دونك وقت اللي نقارنه ما بينه هو وصاحبه ونلقى انديكالاج براتيكمون متاع عام ونص دونك هنا راهو فما مشكلة وفما اضطرابات اللي هي فيها أنواع بيان سور
1: أنا جايينها عبلة قبلها هي ما كانت تسمح لي قبلها 18 شهر هذوم قبل ما يدخل المكتب وقبل ما يعدي 18 شهر حتى أنت قلت لي من نجم نصنفه أنه عنده صعوبة التعلم كان ما يعدي 18 شهر قراية من السنة الأولى للدوزيام تريمستر متاع السنة الثانية هل فما قبلها هي هو صغير في الروضة حتى نفسر لك أنا علاش نسأل في السؤال هذي لأن الهدف متاعي في الأخر نلقف فماش حاجة تخليني نقول ممكن حتى كان ما حطيتش الاتيكيت حتى كان أنا منزلت ما صنفتوش ولكن في السلوكيات متاعه مش في القراية في السلوكيات متاعه من اللي هو صغير فما حاجات تقول لي بتاتخ ذي نجم يكون وهل إذا كان موجودين العلامات هذوما أنا نجم نلقفهم على بكري مع أختوفونيست مثلا
2: أكيد.
1: ولا وحدي ولا هذا نحب نفهمه
2: أول
1: معك.
2: حاجة وأهم حاجة هي وقت اللي صغير يوخر في تعلم الكلام وقت يعمل أغطار دو لانجاج راهو ساغيسك راهو صغيرات اللي يوخروا في الكلام راهو نقول اللي فما بروبابيليتي كبيرة إنه يلقى صعوبة باش يتعلم الكلام المقروء والمكتوب
1: نريد قبل ذو ما شكين يقولوا عليهم باش يطلع ريكس خليه برك خليه على راحته باش يطلع ريكس حط له فلوس في فمه
2: ملو غزمه حتى التوى مازلنا نحطه في الفلالس
1: بالحق حتى العادة ما نقولوش لا هذا يتكلم من مخر راهو ما عنده حتى علاقة بالتركيز راهو معناتها تشكون عنده علاقة بالعكس معناها
2: راهو انا نغزر قديم راهو صغير 4 سنين مازال ما تكلمش وقتاش باش يتعلم الكلام وقتاش باش يتعلم القراءة والكتابة هو ديجا لقى صعوبة باش يتعلم الكلام المنطوق دونك اوتوماتيكمون سا ريسك باش من بعد يلقى وساعات يقولوا لي ليه والله يتكلم بكري
1: ايه
2: ريزون دو بلوس تكلم بكري ومن بعد في عمر تعلمك الاربع سنين مازال il confond les couleurs ما يعرفش الالوان مازال ما يعرفش الاشكال ومن بعد في الاربع سنين تويكا اللي الوزاره نحاتها هي مي نورمالمون يعرف الحرف راه يعرفه نورمالمون حتى كي يدخل ل 5 ans مازال يكمل ساعات التحضير كل واحنا مازلنا ما تعلمناش الحروف مازلنا ما تعلمناش الارقام الشي النوميريك ساعة أربع سنين ما يعرفش يحسب من واحد حتى العشرة مثلا في الخمس سنين نورمال ما ينجم يكتب اسمه أبسط شيء اسمه
1: دونك إذا كان هذوما حاجات من اللي عمره أربع سنين
2: فوالا نبدأ نتفطن
1: في السلوك في كيفاش يلبس كيفاش ياكل كيفاش هل فما حاجات تنبأ زيادة أنه هو عنده مشكلة
2: أكيد هذاك نرد بالي حتى في الحركة متاعو خاطر فما مشكلة أخرى اللي هي لا ديسبراكسي أنه ينسق الحركات متاعو أنه كما قلت أنت حتى بشي هز سرويلو حتى ما حاجات بسيطة معناها اللي نورمال ما صغير يعملها هذوكم الكل يلزمنا نردوا بالنا وماذا بيا تقول نطلع وغلطي مثالش رد بالي أربع خمسة سنين وبعد مثالش
1: شو معناها نرد بالي هذي هي
2: رد شو بالي نعمل. يعني نتفطن
1: شو نعمل
2: كان لاحظت الحاجات هذوما في الروضة ولا في الدار نتصل بأقرب أخصائي مثلا بحذايا اختفونيست نمشي لاختفونيست راهي لاختفونيست اذا كان لقاتو يستحق البيدو بسيكياتر تبعثك البيدو بسيكياتر راهو بحذاك ان بيدو بسيكياتر امشي البيدو بسيكياتر
1: معاك هو كان لقاك تستحق اختفونيست
2: تبعثك للمختصي راهو احنا نخدمو ان ترافاي ديكيب
1: كان انا شخصت على بكري يعني انا من ثلاث سنين فقط اللي هو معناها لا سانكرونيزاسيون ماهيش لك الكل والا مثلا النطق نتاعو مازال بعيد برشا والا وقلت ترى هي الحكايه شنو خاطر هو الحكايه شجاعه انا يا خويا على بكري خلينا نمشي نشوف
2: اكيد
1: فهمت وي. اذا كان انا مشيت على بكري هزيت ولدي نجم نلقى فيها الحكايه
2: بيان سور احنا ديجا انا بيرسونيلمون خدمت مع الصغيرات واللي في ثلاثة سنين ولا أربعة سنين وخمسة سنين وحاولنا نصلحه علاش نخليها كيكة ساعة ما نحكيش على مشكلة الكلام ثلاثة سنين يلزمه يتكلم با كيستيون ولدك ثلاثة سنين مازال ما يتكلمش يلزم تجري به الأقرب مختص خنصلحوا الكلام ساعة أنا ديما نقول صغير مش منجم يهز شكارة فوق ظهره وأنت تعيش له شكارة ثانية شو بش يصير بشتف هو والشكاير كل دونك نبدا نصلح بالمراحل احنا وقت نعملوا التقييم تاعنا باش نشوفوا حسب العمر هذاك شنو نقص ثلاثة سنين فما بيغمون كليم رانا باش نخدموا كليم أربع سنين لقينا مشاكل اخرى مثلا رانا باش نخدموها خمسة سنين ومازال صغير ما يعرفش الحروف رانا بيغمون باش نخدموا على الحروف وال لي زاكيزيسيون بري سكولير معناها هذا هو ومن بعد إذا كان فما حاجات أخرى يستحقهم الصغير نمشيو نعملوهم فولا
1: شكرا لك عبد العنان مختصة في تقويم النطق هكا جينا عليها بصفة عامة في انتظار أنه ندخلوا بصفة خاصة
2: أكيد.
1: لكل صعوبة وحدها النطق صعوبة النطق وحدها اللي يقول لك عنده تأتأة زيادة وحدها
2: أكيد.
1: اللي عنده صعوبة في الحساب اللي عنده صعوبة في الكتابة يعني صعوبات برشا والحلول موجودة يبقى ونختم بها سؤالي اللي ما جاوبناش عليه باضطرابات التعلم اللي موجودة الكل سواء كان في الحساب في الكتابة في قراءة في غيرها والأختوفونيست عنصر تماما يقول لك هاو اللي فما عطيته معناتها ويواصل الصغير هذيك هو ورحلة متاعه هو والديه هو ونفسه هو وتحدياته كي يخلط للي كونكور في الأخر مازال معناها فما حاجات نجم نضيفهم
2: أكيد
1: وألا أكهو العمر معناها
2: لا فما حاجات نجمو نزيدوهم أضعف أقل حاجة اللي هي السوتيان بسيشيك انا وقت الطفل هذا اللي سيبته هو ماهوش مسنود سور لو بلان بسيشيك كيفاش
1: نعرفش هذا السؤال هو السؤال انه انا معناها ولدي 3 اني ونحب نحضروا البكالوريا خاطر ما شاء الله عليهم راهو معناها لي ديسلكسيك كاين برشا
2: كاين برشا اكيد
1: معناتها يفكوا بلاصتهم كي بداو معناها محاطين بالكدا يفكوا بلاصتهم
2: اذا كان هو عامل اهم حاجه اللي هو لو دوسي نتاعو مع المندوبيه وباش يضمن حقه وباش في الساله وحده في وقت زايد في تلميذ كاتب ساعات اذا كان التلميذ ما يكتبش دونك هذه اهم حاجة تبقى. إذا كان لوختفونيست ما عادش ينجم يضيف له سور لو بلان معناها كيفاش يخدم كيفاش يكتب هذاك تجاوزناه معناها كيف طريقة الكتابة وما نعرفش أنا القراءة وكل هذاك تجاوزناه. فما حاجات أخرين كومون جو جير مون ستريس كيفاش وقت اللي نتحط قدام ورقة الامتحان نتصرف كيفاش عندي باجاج. ساعات التلميذ يقول لي عندي باجاج مي كي نتحط قدام الورقة راني جو مبلوك.
1: هذا أختفونيستي
2: نجم يعاونو سورتو كي يكون المريض نتاعو اللي من قبل معناها معاه وكله يرتاح له يعرف النجم يأطرو ويعاونو.
1: شكرا عايز. شكرا لك عبد العنان يعطيك صحة. شكرا لك عبد العنان مختصة في تقويم النطق.

0: العيادة الطبيعية مع ريم بن شعلية.
1: 10:50، أهلا وسهلا بكم ناس كل، نورتونا برشا في العيادة الطبيعية وفرحت بهاللقاء هذي اللي جمعني بكم، إن شاء الله نفعنيكم فيها. ونختموا مع دكتور الياس بوعجينة، رئيس قسم أمراض الروماتيزم بمستشفى فرحات حشويد في سوسة، ونحكيوا على الدورة 12 لأيام أمراض الروماتيزم بسوسة. دكتور نهارك أسعد الأيام.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بالإذاعة الوطنية، عايشك.
1: البيبي كبر والعمر 12 سنة.
2: وي.
1: أنا نذكر من تقريبا تبعتكم الدورة الثالثة تقريبا حتى التويكة، ونفرح كل ما من دورة لدورة حتى نعرف العمل عليها الدورات هذوما قديش كبير، ونعرفوا أنه تخدموا ديما على آخر ما فما، وعلى أنه جديد ديما يكون موجود في الدورات هذه. فنقول مبروك عليكم الدورة الساعة.
2: بارك الله فيك، عايشك.
1: وناخذوا تفاصيلها معاك دكتورنا.
2: تفضل. دونك ان شاء الله تكون الدوره 12 للايام الطبيه بقسم امراض العظام المنفصل فرحات حشيت سوسه، وهذه ولات ما تعاد عنا بالنسبه لاطباء الروماتيزم. دونك ان شاء الله باش يكونوا معنا حاضرين ما بين 150 و160 طبيب مختص في امراض العظام المنفصل والروماتيزم، فمعنا اختصاصات اخرين ان شاء الله. المحاور كثيره، دونك احنا سنه متعرفنا في الايام الطبيه هذه نحاولوا نعملوا معناتها محاور دو براتيك، معناتها حاجه اللي تساعد الطبيب والمشتعاون المريض في معناتها في الامراض نتاعه وفي الادويه نتاعه. دونك باش نحكيوا عن دائره مستديره، مائدة مستديرة سمحني، اللي فيها برشا اختصاصات، فيها جراحة العظام، فيها أمراض العظام المنفصل، وفيها التأهيل الوظيفي، ومش نحكيه على مشاكل القدمين عند مرضى السكري.
1: التأهيل الوظيفي، تأهيل الوظيفي معناه الإرغو ثيرابي؟
2: نعم، ميدسين فيزيك.
1: ميدسين فيزيك بي؟
2: أي
1: ممكن مش تقولي نهتموا بالساق متاع المريض، نقصده البودولوج ولا نقصدوا زيادة طب السكر؟
2: لا لا، نحكي على الساق نتاع المريض نتاع هو بيان سور البودولوجي تبعتنا نحن الكل، هذا اختصاصات. مش نحكيو على الساق نتاع المريض كي اللي عنده مرض السكري، تعرف المرض السكري معناتها كي اللي متعكر يوصل في مشاكل كبيره، وخاصه تعكرات مثل العروق، واللي ما عادش يحس الانسان ويصيروا مشاكل في الاقدام والمرضى ما يفيقوش بهم. دونك احنا نحكيوا هذه مشكله كبيره في عندنا الصحه، في الصحه نتاعنا العموميه، نشوفوا برشا مرضى عندهم مشاكل في ساقيهم وما يعرفوش لشكون يمشيوا وكيفاش. دونك باش نحكيوا على المشكل هذا، وهذه برشا طب يستناو فيها، خاطر فما فيها برشا حاجات.
1: صحيح.
2: باش نحكيوا زاده كيف كيف عن على الالتهاب الرئوي اللي مربوط بالامراض الروماتيزم، نوتامون افيك الالتهاب الروماتويدي اللي برشا ناس يمشي في بالهم اللي الروماتيزم يمسك المفاصل، لا ينجم مثل الاعضاء الاخرين يعطي قلق في الكلاوي، في الرواري، في القلب. وعلى هذا مش نحكيوا على مشاكل الرواري في الالتهاب الروماتويدي، وشنو باش نعملوا التشخيص، وكيفاش نعرف شنو الادويه الناجعه، وكيفاش يتم نتلهو بها. عندنا زادة، أنا بديت باش نحكيو زادة على الأدوية الجنيسة في الأدوية البيولوجية، هذه حاجة جديدة.
1: هذه بربي دكتورنا كيفاش تعطينا فيها كلمة الأدوية الجنيسة، على خاطر مازلت مانيش مستوعبينها نحن، ومازلنا نخافوا منها كمستهلكين. وزادة حتى الطب راهو دكتور مش ساعات يقول لك لا استنى جيب حتى يجي مثلا من برا الدواء الفلاني، تقول له هاو فما مثلا كذا، يقول لك لا الاخر بلوز افيكاس. دونك المعنى هذا مضطرب عند المستهلك وعند الطبيب زيادة، معناه عند المريض وعند الطبيب.
2: تتفي. احنا الادويه البيولوجيه هذه عندنا بريسك 15 سنه، واحنا ما شاء الله الصندوق القومي معناتها
1: ضمان
2: اي ضمان اجتماعي كان تاخذ اون شارج المرضى اللي يستحقوا دخلت الادويه هذه، مشكلتهم غاليه برشا
1: وما
2: ناجعين بالكدا، اما غاليين برشا، تكلفوا برشا على الدوله، تكلفوا برشا على الكنام. واللي هذا هما الادويه الجنيسه اللي دخلوا لتونس ديرنييرمون، ما عندهمش برشا من اللي دخلوا لتونس. الادويه الجنيسه هذوما الخاصيه نتاعهم اللي هما اقل كلفه، يتكلفوا على الاقل 30% اقل. واللي هذا احنا بالطبيعه بادويه جنيسه يكونوا نفس الفعاليه، معناتها لازم نفس النجاعه، وما فيهمش مضار بالطبيعه، ما فيهمش دي زيفان دي زيغاب. هذه احنا بالطبيعه اون طونك احنا دي زيكسبير، ولا عندنا في السوسيتي نتاعنا لاليتاغ الجمعيه التونسيه اللي مقامه داء المفاصل، احنا بالطبيعه يتصلوا بينا باش ناكدوا لي الادويه هذه راهي نفس النجاعه ونفس الفاعلية وما ينفوش خافوا منهم. ولهذا باش نحكيو على الأدوية هذه إن شاء الله وشنو ما باش الناس كما قلت أنت فصلت سيادتك اللي الطبة ولا حتى المريض ما يلزمش خاف منها. والطبة احنا في تونس ما شاء الله ديما معناتها عندهم المستجدات، وكان الطبيب راه نتاعك يقول لك راه الدواء هذا لازم تستعمله ما لازمكش تخاف منه وبقدره ربي لاباس. وهذا نخليه نتيحوا برشا نعطيوا الفرصه برشا مرضى باش يستنفعوا بالادويه هذه، خاطر كيف تعرف الادويه الاخرين غاليه برشا، ولهذا العدد نتاع المستنفعين باش يكون اقل. كيف احنا نستعملوا الادويه الجنيسه مش نحاولوا بيان سور العدد هذا يكون اكثر واكثر برشا.
1: سؤال دكتور قبيلة، أنت قلت الناس كل بالنسبة لهم أمراض الروماتيزم مربوطة بالعظام والمفاصل بالأساس، معناها وقت اللي تش تكون مثلا مربوطة بالرئتين أمراض الرئة، زيدة أمراض الجهاز الهضمي يظهر لي هكا ولا؟
2: فما برشا نوع صحيح يمسوا، معناتها يمسوا المفاصل أما يمسوا أعضاء أخرين.
1: شنو ما الحاجات
2: مثلا أنا نحكي لك مثلا أن إكزومبل، فما بون بالفرنسية سامحني لاسبوندي لارتريت أكسيال تمس العينين، تعطي أوفي، تعطي التهاب في العين، وكان المريض ما يفيقش بها وهي مربوطة بالمرض هذاك، وكان الطبيب ما يفيقش بها معناتها المريض ما يفيقش بها ويقعد يسيبها، لا يقدر تنجم تعمل له مشاكل كبيرة في النظر.
1: وهذاك علاش كان سؤالي هو شنو المرتبط بأمراض الروماتيزم إلى جانب اللي ذكرتهم أنت الريا ولا وجهاز الهضمي؟
2: خاطر أمراض الروماتيزم راهو معناتها شاسعين برشا، فما الأسباب نتاع أمراض الروماتيزم احنا نمشي في بيننا كان الراجل كبير لا
1: راهو
2: أمراض الروماتيزم يبداو احنا عندنا صغيرات، عندنا في السيرفيس هنا عندنا برسك 100 صغير يتبعوا على الالتهاب الروماتيزم معناتها الزاركريت ديوباتيك جونيل، هذوما عندنا برسك 100 صغير يتبعوا.
1: واحنا في واحنا في ثقافتنا الروماتيزم ما يجيش للصغار مثلا، ما
2: يجيش للصغار. احنا نقولوا البرد، جا كلمه برد راهي غلط، احنا ديما
1: برد عندنا احنا
2: برد كلمه علميا معناتها فماش كلمه برد، فما روماتيزم وانواع واسباب، فما الجراثيم ينجم يكون سبب، فما الاختلال في المناعه الذاتيه، فما برشا برشا اسباب.
1: والسر دكتور انه يكون طبيبك معناها منسجم مع المستجدات باش يفهم انه انت جيتوا على عين مثلا متقلق بعينك، يفهم اللي هي الحكايه مربوطه بامراض روماتيزميه ويبعثك المختص تعاون عليه.
2: صحيح، احنا توا طبت العينين يبعثوا لنا المرضى كي يجي مريض عنده التهاب يبعثوا لنا قلنا راهو هكا هكا، دونك احنا نعملوا بالطبيعه التشخيص باش نشوفوا شنو المرض معناته اللي هو كان سبب في هذاك.
1: دكتور ياس بعجينا شكرا ليك، ان شاء الله تكون حاضر بحذينا دكتور، ان شاء الله تويتي وتجيب بحذية لهنا خاطر عندي برشا ما نسأل في أمراض الروماتيزم.
2: أنا حضرت معك مرة
1: أي نثبت عليها بكده نثبت عليها بكده على خاطر الحوار معك ثري برشا، وعندي برشا أسئلة في أمراض الروماتيزم لو نوضحوها توضح برشا حاجات. شكرا على وجودك معنا دكتور ليس بوعجينة، شكرا ليك. كان معنا دكتور ليس بوعجينة رئيس قسم أمراض الروماتيزم بمستشفى فرحات حشيد في سوسة، وحكينا على الدورة الثانية 10 لأيام أمراض الروماتيزم بسوسة نقولوا اللي راهو معناها الوضع تحت السيطرة بالنسبة لمرض الروماتيزم، باعتباره أنه كل عام حلقة واثنين وثلاثة راهو تصير في المجال هذية باش نتبعه جديد وجديد يوصل للمرضى متاعنا، تكون الطب الكل على فرد وعي بالمرض بأهمية المرض هذية. والحمد لله في تونس ما تخافوش، احنا نحكيو عليه فقط باش نعرفوا به، ما نحبكمش تخافوا خاطر الطب واعيين يتعاملوا برشا مع بعضهم، البيدياتر يعرف قداش يبعثك الطبيب الروماتيزم، اللوفتالمو يعرف قداش يبعثك زاد الطبيب الروماتيزم، والعكس بالعكس. انا نقول لكم صحه وعافيه لكم، ان شاء الله ديما تكونوا لاباس وان شاء الله ديما تكونوا بخير. هذه العيده الطبيعيه لليوم، شكرا لكايمن تنفوري وحمزه سفار في الاخراج، شكرا لفاطمه عبار في التنسيق، شكرا لك سميه زواوي في الاخراج الرقمي، شاكر بالقاسم في الاعداد وريم بن شعليه كنت معكم في الاعداد والتقديم، شكرا لكم، يعطيكم صحه، نتقابل معكم نهار اثنين في كلام يعمل الكيف.
3: في السنين الأولى من عمره يتعلم الصغير لغته الأولى ويتعلم كيفاش يتواصل ويتعرف على العالم اللي داير بيه، لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في السنين الأولى من عمرهم، في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير، عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. المدير العام للمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات بوزارة التربية عادل دخيلة يعلن في برنامج يوم سعيد وضع رقم أخضر قريبا على ذمة التلاميذ، ويقول إن منصة للإنصات عن بعد لمرافقة التلاميذ نفسيا وتلقي تشكياتهم أطلقت بالتنسيق مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية. وزارة التربية تنشر رزنامة الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية الجديدة، وتتضمن مواعيد إجراء امتحان البكالوريا وامتحاني ختم التعليم الأساسي العام والتقنية ومناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية. اليوم انطلاق المؤتمر الوطني للتخدير والإنعاش بالحمامات بمشاركة واسعة من الأطباء والخبراء في الاختصاصات الطبية ذات الصلة، ويعرض المؤتمر أحدث التطورات العلمية والتقنية في مجال التخدير والعناية المركزة ومعالجة الألم. الصالون الوطني للطاقة يتواصل بالعاصمة في يومه الثاني بحضور أكثر من 60 مؤسسة تونسية وأجنبية وعشر شركات ناشئة. كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي يؤكد العمل على تسريع كل مشاريع الانتقال الطاقية وتوفير إجراءات عاجلة ضمانا لجاهزية المنظومة الكهربائية تفاديا لإشكاليات الصائفة الماضية. بمشاركة فنانين وفرق موسيقية من عدة دول، غدا انطلاق الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية لتتواصل إلى 10 أكتوبر. في العالم، استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية على مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مناطق في الضفة الغربية تزامنا مع اعتداءات لمستوطنين تخللها مداهمات منازل واحتجاز شبان وإطلاق قنابل الصوت والغاز. الولايات المتحدة تلوح بمزيد من الضغط على إيران عسكريا واقتصاديا، والجيش الأمريكي يخطط لاحتمال تعزيز قواته البحرية في الشرق الأوسط بآلاف العناصر خلال الأسابيع المقبلة وفق ما نقلته صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
7: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
0: الإذاعة الوطنية.
5: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية
5: تونسية 100%.
0: تونسية 100%.

0: هذه غنية لكم. هذه غنية لكم.
1: صباح النور، صباح الخير، نقولوها لكل المستمعين. هذا عدد جديد من هذه غنية ليكم ينطلق معكم الآن ويتواصل على امتداد ساعة من الزمن نقضيها مع الكلمة والنغم. واليوم ندللوكم برشا أنغام مع مجموعة من الفنانين، لكن المميز أنه الأغاني اللي مش نسمعوها اليوم هي من تلحين الملحن وعازف التناي عبد اللطيف العايدي.

0: هذه غنية ليكم،
1: هذه غنية ليكم.
2: مواصلين معاكم المشوار في هذه غنية ليكم، مازلنا مش ندلكم برشا أنغام وتأنسكم اليوم في هذه غنية ليكم. حنان بن جماعة في الإعداد والتقديم ولميا المنيف في الإخراج التقني. سمعنا الدنيا زينة بصوت سي مرشد كسكيس واللي هي من كلمات أحمد سالم بالغيث، وبعدها سمعنا نحب فيك الهيبة اللي هي لسي محمد الجموسي، وكذلك سمعنا ما ثم ليش اللي هي من كلمات سي عبد الرزاق العايدي، وهذوما ثلاثة أنغام من ألحان سي عبد اللطيف العايدي اللي هو نجم حصتنا اليوم، واليوم أغانينا اللي مش نسمعها الكل هي من ألحانه. ثمانية أغاني قدمها النجم آخر من نجوم الأغنية التونسية هو أنور السميري، صوت عذب وجميل. اخترنا أنه نسمعوكم أغنية للفنان أنور السميري بعنوان رموش عيونك من كلمات سي محمد بن فرح. فشنو رايكم نستمتعوا بهالنغم وبعد راجعين مواصلين مع بقية الأنغام من ألحان كالعادة عبد اللطيف العايدي.

هي بغنية لكم متواصلة معكم. ما زلنا مش نسمعوا برشا أنغام النجم حصتنا اليوم الملحن عبد اللطيف العايدي. عبد اللطيف العايدي هو من مواليد ولاية صفاقس، موسيقي ملحن وعازف ناي بامتياز، متحصل على دبلوم الموسيقى العربية سنة 1969. أما معاش كنا نتعامل من الفنانين وقديش في رصيده من أغنية، هذا الكل نتعرفوا عليه خلال الحصة، وهنا بدينا نكتشفه في الأسماء اللي تعامل معها. اسم آخر مميز وعنده صوت دافئ جدا هي الفنانة ابتسام الربيعي، اللي غنيت من ألحانه، من بين الألحان اللي غنيتها أغنية من كلمات لحبيب الأسود وهي بعنوان يا عاشقين اللوم، والبقية نستمع ليه في النغم.

0: هذه غنية ليكم.
1: هذه غنية ليكم.
2: يا عاشقين اللوم، هك سمعنا ابتسم رباعي من كلمات الحبيب الأسود وألحان عبد اللطيف العايدي هالنغم الجميل. مواصلين معاكم المشوار في هذه غنية ليكم، وراجعين باش نحكيو أكثر على الملحن عبد اللطيف العايدي. سي عبد اللطيف في رصيده أكثر من 200 لحن، تغنى بألحانه أكثر من 45 مطرب ومطربة من تونس ومن خارجها، ونذكر منهم هي ميونس، سوليف، سيدة زهيرة سالم، قاسم كافي، صفوة، محمد العش، مرشد كسكيس، صابر الرباعي، جميل الشبي، ابتسام الرباعي، هادية جويرة، أحلام عبد المقصود، سمية الحثروبي، إقبال اللجمي، ثريا الميلادي، وغيرها من الأسماء اللي تغنيت بألحان عبد اللطيف العايدي. أما شنو رأيكم كان نسمعوها في نغم القاسم كافي للليري يما للليريا، والبقية في النغم نكتشفه.

0: للليريا.
1: رحلتنا مع الأنغام متواصلة ومع ألحان عبد اللطيف العايدي كذلك متواصلة ومازلنا مش نسمعوا برشا أنغام، لكن خلينا نرجع كذلك على مسيرته الفنية، لأنه عبد اللطيف العايدي ساهم في العديد من الإنتاجات في فرقة إذاعة صفاقس، وقت كان يشرف عليها مدة 15 سنة، متحصل على وسام الاستحقاق الثقافي سنة 1993. عبد اللطيف العايدي زهر الناس وفرحهم بألحان مختلفة وخلى بصمة في الموسيقى التونسية، وأكيد مع أغاني محمد العش نزيد نحسه أكثر بهالبصمة المميزة في مسيرته الفنية. نسمعوها في فطومة وريت غزالة، وبعد راجعين مواصلين معاكم الحديث.

0: هذه غنية ليكم.
1: فاطمة وريت غزيلة، هكا سمعنا محمد العش وهو يغني في زوز أنغام، الحقيقة هما من ألحان سي عبد اللطيف العايدي. سي عبد اللطيف تعامل مع محمد العش في أكثر من 17 أغنية، بالفعل هو أكثر فنان ممكن تعامل معاه سي عبد اللطيف العايدي. لكن زادة من الأسماء المميزة واللي تعامل معاها هي السيدة صفوة، اللي غنيت له برا برا ما يسالش، تخبرني ما بين اثنين، توعد في توا سنين، قدوا سر وزين وطول، وما تقولي لا يما، ويما روفو حن عليا، يا ناكرين الود. مجموعة من الأنغام اللي هي غنيتهم صفوة من ألحان عبد اللطيف العايدي. فشنو رأيكم كان اسمعوها في زوز أنغام؟ ما تقولي لا يما، وقدوا سر وزين وطول، وبعد راجعين حتى نختم حصتنا اليوم مع النجم أغنية التونسية الملحن عبد اللطيف العايدي.

0: واش عندك ما تقول يلا.
1: هذه غنية ليكم،
2: هذه غنية ليكم.
3: هذه هي ألحان عبد اللطيف العايدي كما الموسيقى المصاحبة لينا اللي هي بعنوان فردوس. ما لحنش كان هذه، لحن إلى جنبها ثلاثة موسيقات أخرين كما ربيع العمر، سماعي أنوار، وليالي المدينة. عبد اللطيف العايدي لحن القصيدة ولحن الأغنية الخفيفة كما زيد لحن الأغنية الموجهة للطفل، لحن في المزموم والراست والصالحي وغيرها من المقامات. عبد اللطيف العايدي زهى وفرح الناس بمجموعة من الألحان العديد الأسماء، البعض منها ما ذكرناهاش اليوم في حصتنا، لكن الأكيد أنه أغانيه أثرت خزينة الأغاني التونسية. ونختم حصتنا بنغم غنيته هيام يونس، هو تكلم حبيبي، من كلمات أحمد الشيب، وكما استمتعنا اليوم من ألحان عبد اللطيف العايدي. على الأنغام وعلى الإيقاعات هذية نكون وصلنا لختام لقانا. أجمل تحية توصلكم من لميا المنيف وحنين بن جماعة، نلتقي في العدد القادم من هذه غنية ليكم. شكرا على حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.

0: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية. عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي الأقليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. المدير العام للمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات بوزارة التربية عادل دخيلة يعلن في برنامج يوم سعيد وضع رقم أخضر قريبا على ذمة التلاميذ، إلى جانب منصة للإنصات عن بعد التي تم إطلاقها بالتنسيق مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية، وذلك لمرافقة التلاميذ نفسيا وتلقي تشكياتهم.
4: فما رقم اخضر عند الوزاره اللي قاعد يحضر فيه تو، وعندنا منصه بالتنسيق مع وزاره الشؤون الاجتماعيه ووزاره الصحه للاتصال عن بعد بثبت شبكه امان نفسي للتلميذ. توفر المنصه فضاء امنا يعتمد على السريه التامه للتعبير، مما يتيح الوقايه المبكره من خلال ربط التلاميذ مباشره باخصائيين نفسيين، وبعد ندرس الحالات هذوما ونحاولوا العلاج.
3: وزارة التربية تنشر رزنامة الامتحانات الوطنية لسنة الدراسية الجديدة، وتتضمن مواعيد إجراء امتحان البكالوريا وامتحاني ختم التعليم الأساسي العام والتقنية ومناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية. اليوم انطلاق المؤتمر الوطني للتخدير والإنعاش بالحمامات بمشاركة واسعة من الأطباء والخبراء في الاختصاصات الطبية ذات الصلة، ويعرض المؤتمر أحدث التطورات العلمية والتقنية في مجال التخدير والعناية المركزة ومعالجة الألم. المستشفى الجامعي المنجي سليم بالمرسى ينطلق في العمل بتطبيقة جديدة لتعزيز سرعة التكفل بمرضى الجلطات الدماغية عبر تسهيل تبادل المعلومات والتنسيق بين مختلف الاختصاصات المتدخلة، بما يساعد على تقليص أجل التشخيص والتدخل وتعزيز نجاعة التكفل بالحالات المصابة بالجلطات الدماغية. بمشاركة فنانين من تونس والعالم وفرق موسيقية، غدا انطلاق الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية لتتواصل إلى 10 أكتوبر. في العالم وفي اليمن، تصاعد المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في تعز، ما خلف مقتل 80 شخصا من الجانبين. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية على مواسي خان يونس جنوب قطاع غزة. وقوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مناطق في الضفة الغربية تزامنا مع اعتداءات لمستوطنين تخلل بعضها مداهمة منازل واحتجاز شبان وإطلاق قنابل الصوت والغاز. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: إشهار
6: ستوري تايم، كي يبدأ عندك أحلى بونيس وريدو.
7: حكيلي بالديتاج صار.
6: كي ما يبداش عندك أحلى بونيس،
7: أسمع كلمني.
6: كي يبدأ عندك أحلى بونيس وريدو.
7: سي با فري، اي بي اوتي شقتلو.
6: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو
8: مع لوفر أحلى بونيس نتاع أريدو، أحلى من هكا ما فماش. متع 300% بونيس سالحين 7 أيام كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونيس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
9: أريدو، طور عالمك.
5: إشهار
2: المشهد الاقتصادي،
5: أخبار المال والأعمال،
2: المؤشرات والأرقام،
5: الأسواق والاستثمار.
2: المشهد الاقتصادي لتكتمل الصورة.
10: تحية لكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. تبدأ رحلتنا مع الموعد الأسبوعي المشهد الاقتصادي. اليوم يجيكم بإمضاء الزميلة فاطمة عبار في التنسيق، أيمن تنفوري في الإخراج التقني، سيف الترابلسي في الديجيتال والإخراج الرقمي، وعليا قادري ترافقكم من توا حتى الماضي ساعة. ونبدأ في استعراض مختلف فقرات برنامجنا اليوم. البداية وكما تعودنا كل أسبوع جرس البورصة، وبش يكون معنا سي لطفي الخزامي مدير الأعلام ببورصة الأوراق المالية بتونس. واليوم باش نتحدث على حصيلة 9 أشهر الأولى من سنة 2026 من 1 جانفي حتى الموفى شهر سبتمبر، شنية أهم الأرقام والمؤشرات. ثم باش نتحدث عن الانطلاق في إزداء القروض على الشرف اللي تهم المواطنين وأيضا تهم المؤسسات، شنية الشروط والإجراءات لازم تعملها المؤسسة التونسية اللي تحب تتحصل على قرض على الشرف. التفاصيل مع سيحو حسين بناني نائب رئيس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية. ثم باش نمشيو للذكاء الاصطناعي، وباش نتحدث على الاحتياجات الجديدة للمؤسسات الاقتصادية وخصوصا منها المؤسسات الصناعية في ظل تطور الذكاء الاصطناعي. وضيفنا باش يكون سي سليم السعيداني، ممثل على الشبكة التونسية الكندية للأعمال وخبير في الاستراتيجية وتطوير الشركات. ختام حصتنا في فقرة حوار المشهد الاقتصادي باش نتحدث عن شبكة تونس للتجارة تيتيان، أهم الخدمات اللي تقدمها للمؤسسات الاقتصادية، وباش نركزوا بالخصوص على إطلاق البوابة الإلكترونية الجديدة للفوترة الإلكترونية. ضيفتنا باش تكون السيدة ضحى بن عبدالله، المديرة التجارية بشبكة تونس للتجارة تيتيان. هذه أهم فقراتنا اللي باش نبداوها مباشرة بعد الفاصل.
11: صديق المستمع، نصافحك بالشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق،
12: حذاك
11: أينما كنت،
12: قديك
13: هي الإذاعة اللي تربينا عليها
14: تعيش معك. جرس البورصة.
10: تحية لكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. جرس البورصة ومتابعة لآخر الأرقام والمؤشرات الخاصة ببورصة الأوراق المالية بتونس. سي لطفي الخزامي مدير الأعلام بالبورصة، تحية ليك ومرحبا على أمواج الإذاعة الوطنية التونسية.
15: تحية طيبة سيد عارية ولكل فريق العمل معك في الحال، والسادة المستمعات والمستمعين إذاعتنا الوطنية.
10: طيب كنت تعطينا أهم الأرقام والمؤشرات اللي تخص التداول في 9 أشهر الأولى من جانفي حتى الموفى شهر سبتمبر بالنسبة للبورصة.
15: بالنسبة للنشاط بورصة تونس خلال 9 أشهر الأولى من سنة 2026، أهم المؤشرات اللي استنسوا بها السادة المستمعين هو المؤشر المرجعي تيونانديكس. تيونانديكس تراجع خلال شهر 9 أشهر أو شهر سبتمبر إلا 25، لكن منذ بداية السنة لا يزال في اللون الأخضر، وارتفاع الحقيقة ملحوظ وهام في حدود 36.7%. نفس المنحة تقريبا بالنسبة للمؤشر تيونانديكس 20 اللي يهم 20 شركة الأولى الهامة من حيث رسمنا والسيولة، تراجع ملحوظ خلال الشهر الفارط إلا 5.47%، لكن منذ بداية السنة لا يزال في اللون الأخضر، وبالتحديد 34.68%.
10: وأكيد المؤشرات هذه باش تختلف من قطاع إلى آخر هكا ولا؟
15: بطبيعة الحال احنا كذلك فما مؤشرات أخرى تهم الرسملة. رسملة السوق حاليا في حدود 45,499 مليون دينار، ارتفاع منذ بداية السنة في حدود 31.25%. كذلك حجم التداول بلغ خلال شهر سبتمبر 224 مليون دينار، في معدل يومي في حدود 14.5 مليون دينار. فيما كما أشرت سيدة عليا المؤشرات القطاعية اللي هي تعكس هذا التطور، المؤشر المرجعي تيونانديكس ناهيك اللي مؤشر الشركات المالية منذ بداية السنة في حدود 43.17%، نفس المنحة تقريبا مؤشر الخدمات للمستهلك 42.52%، مؤشر مواد الاستهلاك 21.67%، مؤشر التجهيزات المنزلية والمواد الصحية تراجع 9.68%، مؤشر الصناعة 22%، ومؤشر المواد الأساسية 22.31%.
10: يعطيك صحة على كل المعطيات والأرقام والمؤشرات اللي قدمتها لنا سي لطفي الخزامي، مدير الأعلام ببورصة الأوراق المالية بتونس. اقعدوا معنا، نعود بعد الفاصل.
12: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
16: دار الحبايب. دار الحبايب معايا أنا كوثر بنت ليلى ومع حسام الدين الهمامي،
17: معهم العمر يتعاش والحكايات ما توفاش.
16: كل نهار حد من العشرة الماضي ساعة في دار الحبايب.
17: دار الحبايب، وين يتلموا الحباب والأصحاب.
2: مشاغل السوق.
10: تحية متجددة المستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. مشغل السوق اليوم يهم الأفراد، يهم المؤسسات، يهم الناس الكل معنية بالقرض اللي نجموا نتحصلوا عليه من غير ضمانات مادية، فقط على الشرف، تصريح على الشرف. المنصة اللي نجموا نسجلوا عليها انطلقت يوم أمس 1 أكتوبر. أعداد كبيرة من التوينسا ممكن سهروا حتى نص الليل باش يكونوا هما من الأوائل اللي يسجلوا، لأنه فما الترتيب حسب شكون يسجل قبل هو اللي عنده الأولوية. أكثر تفاصيل على إزداء القروض على الشرف مع سي حسام بناني، نائب رئيس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية. مرحبا سي حسام.
18: مرحبا سيدة عليا، مرحبا بكل من يتابع فينا على موجات الإذاعة الوطنية. شكرا على الاستضافة.
10: فرصة للمؤسسة الاقتصادية التونسية باش تاخذ قرض،
18: والمواطن العادي
10: نعم.
18: زادة
10: باش تاخذ قرض بدون ضمانات، هل فعلا بدون ضمانات وإلا لا؟ وشنية الإجراءات لازم تتعمل؟ وكيفاش المؤسسة تكون عندها أولوية على مؤسسة أخرى باش تتحصل على القرض هذية، قرض على شرف؟
18: به وكما تفضلت سيادتك، قلت أنه فما الناس سهرت نصف الليل. إفكتيفمون فما الناس دوبت فتحت المنصات، دونك تاريخ 1 أكتوبر قلت البارح، دونك دوبت فتحت المنصات، فما ناس مباشرة دخلت وبدأت تتعمر في المطالب متاعها،
10: لأنهم يعرفوا أنه الأولوية في الترتيب بالضبط حسب شكون يسجل
18: حسب
10: قبل،
18: حسب شكون يدخل ويسجل قبل. دونك أكل المطالب الورقية واحد راه مش يتم نظر فيها. اللي يسجل على المنصة حسب الطبيعة تاريخ الدخول، وقت الدخول للمنصة والتسجيل، مش يقع تباعا حسب الأولويات. أما أكل ملفات اللي تمشي للفروع البنكية واحد راه مش يتم النظر فيها. وتوصية لهنا بالله، فما بعض الليان اللي نشوفوا فيهم على منصات التواصل الاجتماعي راه ردوا بيننا. دونك كل مواطن ولا كل شركة ولا كل مؤسسة ولا كل فاعل اقتصادي يحب ينخرط في خنقول ويحاول انه يتحصل على القرض ذا، راه فما لي سيت معناه اوفيسيال نتاع البنوك. دونك ما يدخلش
10: مش اي رابط، نحطوا المعطيات الشخصية نتاعنا والمعطيات المالية نتاع المؤسسة او نتاع الافراد اللي موجودة في الانترنت.
18: ردوا بينا من الناحية هذه. دونك انطلقنا 1 أكتوبر. المنصات بون في الاستعمال متاعها الحقيقة ما هيش كومبليكي، معناها سهلة ما هيش صعيبة، ولكن كيما قلنا قبل ووضحنا انه راهو انه يكون القرض بدون فوائض، انه يكون ما فماش خنقولوا دي غارونتي، ما فماش شكون معناها كفيل، ما فماش شكون يضمن فيك وغيره، ما يعنيش انه القرض هذا باش يتعطى معناها اتوريا ترافير، وانه
10: مش بصفه اليه، مش كل من طلب
18: كل من طلب راهو باش يتحصل. دونك فما خنقولوا جمله من الوثائق، فما
10: قبل
18: بعض المنصات
10: أيوة. الشروط اللي لازم تتوفر سواء في الأفراد أيوة. أو في المؤسسات الاقتصادية اللي تحب تتحصل على القرض هذا،
18: الشروط بطبيعة أنه بالنسبة للأفراد مثلا هما ثلاثة أنواع متاع قروض. دونك عنا القرض الأولاني اللي هو موجه للأشخاص واللي السقف متاعه هو 5000 دينار. دونك يلزم الشخص يكون عنده بالطبيعة حساب بنكي مفتوح،
10: يلزم يكون حريف البنك،
18: حريف البنك
10: اللي باش يطلب من عندها
18: على الأقل عنده 3 شهور وحريف البنك هذاك.
10: هل البنوك الكل باش تعطي والا فما شرط؟ انهي البنك اللي تعطي وانهي البنك اللي ما تعطيش وقديش تعطي الكل بنك؟
18: هو تو في القانون اللي صدر، قانون عدد 41 لسنه 2024 اللي تعرف بالقانون على الشيكات. دونك هو اللي اعطاه الاليه هذه نتاع القروض، والقروض هذه تتعطى من البنوك اللي هي حقت أرباح سنة 2025 في حدود 8% من المرابيح متاعها.
10: يعني عنا تقريبا 3 بنوك اللي هي موازنتها 4 بنوك الموازنات المالية متاعها سلبية واللي هي خاسرة، الحرفاء متاعها الكل ما هماش بالشيخ،
18: البنك مش مشمول بالإجراء.
10: طيب البنوك اللي هي رابحة
18: أيوة
10: قديش باش تعطي للحرفاء نتاعها وكيفاش باش تقسم بيناتهم؟
18: اي انا قلت لك هو 8% من المرابيح. وقت اللي
10: نقولوا انه المرابيح نتاع اي سنه؟
18: نتاع سنه 2025.
10: واضح.
18: دونك احنا قلت لي ان المرابيح تقريبا نتاع البنوك في حدود 1.5 مليار دينار. دونك خلينا نقولوا لونفلوب المحفظه الجمليه القيمه الجمليه مش تكون في حدود 120 مليون دينار، يعني 120 مليار من المليمات. دونك هذا موزع على كل البنوك وماهيش بنفس القيمه، لانه كل بنك والمرابيح نتاعها
10: بالضبط في سنه 2025
18: مش تعطي قروضات اكثر،
10: مش تعطي اكثر، والبنك اللي ربحت شويه
18: مش تعطي اقل،
10: مش تعطي اقل.
18: وعلاش وعلاش لول احنا نحكيه على المنصات يلزمك تدخل انت لول؟ لانه وقت اللي معناها البنك باش يعطي مش يكمل يوزعك المبلغ اللي هو مجعول للتمويل هذايا البلاتفورم، دونك مش تقف عنها العمل، معناها مش تبلوك
10: وقت اللي يكمل يعطي المبلغ
18: بطبيعه الحال.
10: طيب الفئه الاولى قلنا الاشخاص الطبيعيين الشهارة اللي عنده كونت في البنكة والبنكة
18: بتاعه ربحة،
10: وإلا اللي عنده مدخول سواء تقاعد وإلا جراية ولا شهرية. الفئة الثانية شنو؟
18: الفئة الثانية هي خلينا نقولوا المؤسسات الصغرى، وتصنفت هي على أساس أنه قيمة الاستثمارات متاعها ما تفوتش 150 ألف دينار
10: اللي هو راس المال نتاعها، معني
18: لقيمة الاستثمارات نحكيه على الاكتيف نون سيركولون، أصول اللي هي ما هي جارية. دونك المؤسسات هذه قيمة القرض ما تفوتش 10000 دينار، ويتم بالمهنيين الصغار، الناس معناها الفاعلين الاقتصاديين اللي هما يقوموا بأعمال معناها مختلف الأعمال، ولكن
10: الحرفيين الناس اللي عندهم بيتين ده في مهنة صغيرة اللي رقم المعاملات مش كبير ينجموا
18: حتى دي بروفيسيون ليبرال. نعم. ولا معناها
10: 10000 دينار يرجعوها مدة عامين من غير فوائد.
18: الفئة الثالثة هي المؤسسات الصغرى والمتوسطة اللي قيمة الاستثمارات متاعها تتراوح بين 150 ألف دينار و 15 مليون دينار. دونك هذوما الفئة هذه هي عند الحق باش تاخو قرض، السقف متاعه 25 ألف دينار.
10: نعم. طيب هل المؤسسات هذه، ونركز هنا على المؤسسات الاقتصادية، هل تاخذ قرض باش تحل صعوباتها المالية إذا كان موازناتها ما هيش مضبوطة وعندها ديون، وإلا لا ما تتمتع بالقرض كان ما يكون فما حد أدنى من إنه حساباتها المالية مستقرة ومتوازنة؟
18: هو سيرتينمون إذا فما صعوبات مالية، مثال من برمي لي كونديسيون والشروط، إنه مثلا المؤسسة هذه ما تكونش عندها مثال قروض وما تمش الاستخلاص نتاعها. لأنه يلزم نذكروا أنه في المنشور نتاع البنك المركزي البنك مطالب أنه معناها يدخل ويثبت على مركزية المخاطر في البنك المركزي الوضعية المالية للشخص ولا المؤسسة اللي باش يعطيها القرض.
10: يعني المواطن اللي يعرف هو كلاسي في البنك
18: بالضبط
10: المركزي
18: عنده انترديكسيون دو شيكي، ولا عنده قروض ما تمش استخلاصها، ولا واحد
10: ولا عنده كونت في الروج نسيه ما هوش مسكر،
18: مش يتم استثناء وراهم العملية مباشرة. دونك هو كما قلنا هو من غير ضمانات صحيح، ولكن البنك باش يعطي قرض خاصة بدون ضمان بدون فوائد بدون عمولات بنكية بدون كفالة مش يغربل ومش يحاول خنقولوا يكون فما حد أدنى من السيكوريتي باش يستخلصك المبلغ هذاك. دونك لازمنا نذكروا انه في القطاع البنكي راهو التخلف على السداد القروضات في حدود 15.5%. دونك البنك مش يحاول بين قوسين يكون عنده أكثر ضمانات، هي مش ضمانات عينية ولا مباشرة، ولكن من خلال الوضعية المالية بالضبط للطالب الخدمة إنه قادر إنه باش يوفي بتعهداته المالية وتكون عنده بين قوسين الملاءة المالية باش ينجم يخلصك القرض هذا.
19: طيب سؤال آخر قبل ما نختم معك سي حسين، بالنسبة للقرض هذية فما فترة إمهال تنجم تكون من شهر حتى لستة أشهر، هل الفترة هذية معفاة من الفائض والفوائد اللي تاخذها البنكة كيما السنتين متاع الاستخلاص، وإلا هكا تأجيل وهكا الإمهال اللي أغلب الناس ماشيين حتو ستة شهر إمهال
18: كيما في الكورونا؟
19: نعم
18: كيما صار في الكورونا. لا لا ما فماش فوائض بالنسبة للقرض هذا، زيرو انتيري، صفر فوائض، صفر عمولات، صفر ضمانات عينية، صفر كفالة. معناها باش تاخذ 5000 دينار مثلا باش ترجع
19: او 10000 دينار او 25000
18: باش ترجع 5000 دينار.
19: طيب نقطة أخيرة، إذا كان فما شهر البنكة ما خلصش،
18: أيوة،
19: هل هنا فما خطايا تأخير، فما عقوبات خاصة للمؤسسات الاقتصادية اللي هي باش تاخذ 10000 او 25000 دينار وإلا مثالش تصبر عليهم يزهم يخلصوا الكل من بعد؟ ليه هل هنا حسب البنكة؟
18: الحقيقة ما عنديش ما عنديش تفاصيل، ولكن نتصور انه باش يقع توظيف متاع خطايا. نتصور بالنسبة للإنسان اللي ما يخلصش فما يمكن أن أنتري باش يقع، فما ما عنديش تفصيل الحقيقة، ولكن نتصور أنه فما معنى أخطية باش يقع توظيفها.
19: طيب بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية باش تنجم الموازنات المالية متاحة تكون مضبوطة وتكون مخلصة كحريف عند البنوك، يلزم حساباتها تكون ممسوكة من عند محاسبين معتمدين في مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية اللي هما توا عندكم.

0: حاسبين بالبلاد التونسية، سي تانتيير دو كونفيونس، هو مهني محترف يحظى بالثقة متاع المؤسسات المالية، وبالتالي معناها ديما نثبتوا انه المحاسبة متاعنا تكون ممسوكة من معناها محاسب يكون عضو مجمع المحاسبين.
1: شكرا ليك سي حسام بونني، نائب رئيس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية.
2: كل سبت واحد من 6 ل 9 متاع الصباح معايا انا كريمه الوسلاتي، نفيق ونفيقكم في صباح الخير يا تونس. تونس كي تفيق تسمع صوتها على الوطنيه. تسمعوا برامج جديده على الوطنيه في سليانة على 104.9 و 97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: متابعات اقتصادية.
1: تحية متجددة المستمعين إذاعة الوطنية التونسية. متابعاتنا الاقتصادية اليوم بشتهزنا للاحتياجات الجديدة للمؤسسة الاقتصادية في ظل تطور الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي اللي نجم يربح المؤسسة سواء الخدماتية وإلا المؤسسة الصناعية برشا وقت باش تعمل المهام تاعها، وأيضا ينجم يهدد التنافسية للمؤسسات الاقتصادية اللي ما هيش باش تنخرط في مسار الذكاء الاصطناعي وما هيش باش تواكب المنافسين متاعها ومدى استفادتهم من الذكاء الاصطناعي، إلى أي مدى أيضا التكوين لفائدة المؤسسات الاقتصادية سواء في مراكز التكوين المهني أو في الجامعات خبراءنا تقنيين مهمين هندسينا، ومدى مواكبتهم للذكاء الاصطناعي اللي تحتاجه المؤسسة الاقتصادية عموما والمؤسسة التونسية بالخصوص. باش نجاوبوا على مختلف هالتساؤلات هذية باش يكون معنا سي سليم سعيداني، ممثل عن الشبكة التونسية الكندية للأعمال وخبير في الاستراتيجية وتطوير الشركات. مرحبا بك سي سليم.
5: مرحبا بك مدام عليا، شكرا على الاستضافة.
1: انتما كشبكة تونسية كندية للأعمال شاركتوا في تظاهرة التأمت الأسبوع الماضي حول الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي وكفاءات المستقبل اللي موجودين في المؤسسة التونسية، وقدمتوا مداخلة حول الذكاء الاصطناعي والمؤسسات الاقتصادية. فإلى أي مدى هتنبدأ بواقع الحال بالمؤسسة التونسية، مؤسستنا الاقتصادية عموما والصناعية خصوصا قاعدة تستفيد من التحولات الكبيرة والقفزات العملاقة اللي يعمل فيها المجال هذا؟ كل يوم فما جديد،
5: كل يوم ثم جديد. يعني أنا باش نلخص شنو اللي صاير يعني في العالم، ناخذ مثال، معناها ناخذ مثلا إنسان يعمل 30 خطوة، وناخذ تكنولوجيا يعني خطوات تكنولوجية معناها إكسبونونسيال، معناها
1: تصاعدية.
5: فوالا، يعني من بعد 5 خطوات نلقاو روحنا قدمنا 5 متر، وتكنولوجيا من بعد 5 خطوات تلقى روحها معناها
1: جنحت وطارت.
5: واحد في الاثنين، من بعد اثنين في اثنين أربعة، أربعة في اثنين ثمانية، ثمانية في اثنين 16 مترو. هذا اللي عايشينه أببري، معناها تقريبيا ثم جاب، ثم يعني الجاب هو
1: الفجوة
5: ما بين شنو اللي صاير من عالم الأعمال والتكنولوجيا يعني بالذكاء الاصطناعي، ثم فجوة مش بعيدة برشا. اليوم راو احنا 5 خطوات وهما يعني التكنولوجيا عاملة 16 خطوة، لكن بعد 30 خطوة مدام عليا، 30 خطوة
1: الفجوة باش تزيد تكبر.
5: عملنا 30 متر تقريبيا هكا، ولا التكنولوجيا تكون عملت فوق المليار كيلومتر، يعني حسب تقريب 25 مرة دارت بالكرة الأرضية. معناها بتشوف أنت الفجوة

0: قداش في الأعوام جايين وين
1: شنو هي الفجوة باش تكبر إذا كان احنا ما نتبعوش النسق نتاع التطور. إذا كان
0: التصليح كيف كيف طيب. اليوم نجموا نصلحوا ما بين 5 و 16 نعملوا شوية، لكن كل ما نزيدوا خطوة كل ما نزيدوا يلزمنا أكثر اجتهاد ومعناها ماديا كيف كيف معناها
1: باش. طيب كخبير في الذكاء الاصطناعي، هل التكوين اللي قاعدين يتلقوا فيه التقنيين الساميين المهندسين التونسيين يواكب كل ما هو جديد، وهل يلبي احتياجات المؤسسة الاقتصادية التونسية وإلا لا؟
0: تحية لتونس قبل كل شيء، خطر أنت جبت لي سؤال ويلزمني نجمش جاوب عليه، خطر يلزمني نجبد على شنو اللي صار في تونس معناها في ساعة في ساعة. يعني عام 99 راهو في الياجي هوني يعني في
1: معهد الأعلى للتصرف،
0: التصرف ديجا عندهم لابوراتوار في الذكاء الاصطناعي تأسس من سي خالد غديرة، معناها هذا يلزمنا نقولوه. من بعد 2004 2005 يذولي عملنا لاتيا ذي الاسوسياسيون تاع الذكاء الاصطناعي اللي احنا في تونس في من اول بلدان في الجنوب اللي عملنا هذا. وذوكم لي انجينيور هذوكم خاطر وقتها هو سي خالد غديره خدم مع جامعه صفاقس منار منوبه فهمت لي جي هذوما الكل خدموا في فهمت وقت اللي العالم محسوب وقف وقتها راهو يلزمنا نجبدوا هذا.
1: يعني الجامعه التونسيه من خلال مخابر ووحدات البحث نتاعها والجامعيين
0: وقت لأيس والأخرين نعم. وقت لأيس والأخرين هما قعدوا كمام فهمت يخدموا على الخوارزميات إيتوسا شباب ذاك في العام 2000 اليوم يخدم يعني تلقاه في أمازون نعم. تلقاه في ليغافام يعني الكبار تلقاه في ميتا تلقاه موجودين في العالم كامل. وبالنسبة الفورماسيون بروفيسيونيل
1: تكوين المهني والتقنيين الساميين
0: هي يعني من ريفوليسيون اندوستريال شنو اللي صار معناها ثم منعش عاوني انت بالدرجة سامحوني يا جماعة دوك ثم ليكول بلون ليكول بلو يعني هي التكوين المهني التكوين المهني ولات مخصوصة مخصة الكول بلو يعني الماشينيست لي سودور فهمت
1: للأعمال اليدوية
0: اللي هي يعني محترمة وبين قوسين
1: اللي مازال مش يهدد فيها الذكاء الاصطناعي.
0: لا مش يهدد فيها البارح بركة البارح بركة يعني رئيس انفيديا قال الجماعة ذوما الكول
1: أزرق المهن اليدوية الحرفية
0: الشهرية باش يفوتوا حتى الكول بلون يعني في الـ في الـ في الـ في, الـ في المستقبل
1: لأنه مازال الذكاء الاصطناعي ما هوش باش يعوض الحرف هذه ومش يهدد فيها يعني على الأقل على
0: نعم
1: في
0: نعم
1: مدام
0: عليا. دونك باش نرجع الفكرة هي يعني من ريفوليوشن شنو اللي صار ثم يعني حاشي عملنا ليكول بلو معناها المهن اليدوية وعملنا ليكول بلو
1: الجامعات.
0: اليوم شي لازمنا نعملو يلزمنا زاد نخمو في دي سنتر يعني
1: تاع
0: مراكز تاع التكوين المهدي المهني الكول بلو علاش خاطر ثم راسكي
1: يعني ما يلزمش يقعدوا هالقطاعات التكوينيه بعاد على بعضهم يلزمهم مع بعضهم يخدموا
0: بالطبيعه
1: خاطر المؤسسه الصناعيه باش تحتاجهم للزوز مع بعضهم.
0: نجم نعطيك مثال في ساعة يعني نصور احنا مثلا شنو اللي صاير اليوم في العالم مثلا نقولوا ثلاثه عندهم شركه ناشئه ستارت اب معناها في الغزاله مثلا عملوا خرجوا يعني عملوا انوفاسيون عملوا
1: ابتكار
0: والباك يعني البروف اوف كونسبت وخرجوا به للسوق باش يشاوروا السوق ويجربوا السوق. من جهه اخرى ثم شركه كبيره كيف قاعده تحاول يعني ملتي ناسيونال قاعده تحاول باش تخلط الفرد حل، لكن الشركه الكبيره معناها يلزمها تسال على حكايه الكونفورميتي مع ديبارتمون جوريديك فهمت
1: عندها برشا متطلبات ومعايير اخرى اكثر من المؤسسه الناشئه اللي تنجم تكون اسرع.
0: هذا هو معناه باش توصل 6 شهور 7 شهور لنفس النتيجه، لكن كي توصل لنفس النتيجه المرشي دار 3 مرات بلغه يعني باللغه نتاع
1: يعني المؤسسات الناشئه والمؤسسات الصغرى تنجم تكون عندها نوافذ على السوق اكبر برشا من المؤسسات الكبيره بالمنطقه
0: أسرع هذا اسرع وهي هي هي تهيج السوق يعني معناها انا اللي نسميه ليكيليبر ديناميك هي التوازن الحركي للمؤسسه. ليكيليبر ديناميك شنو معناها؟ معناها كي ناخذ مثلا مطار تونس كارتاج نعطيك شنو اللي صاير في الشركات. مطار تونس كارتاج نقولوا فيه 10000 بشر اليوم توا، ومن الباب اللي صار اللي نعرفوه هذاك نقولوا 100 واحد يدخل كل دقيقه، ومن الباب الاخر العالمين اللي نعرفوه كلنا يخرج 100 واحد كل دقيقه. ايش هو اللي صار؟ العباد قاعدين يتبدلوا لكن العدد نتاع العباد في المطار ما تبدلش. هذا اللي هو اللي صاير في المارشي. يعني شركه اليوم
1: مؤسسه داخله ومؤسسه خارجه.
0: صحيح صحيح. المارشي اليوم يعني بالنسبه للشركه باش تستحق يعني لي كول بلون في يعني لي سونتر دو فورماسيون بروفيسيونيل، يعني التكوين المهني لل فهمت لي زانفوغرافيست فهمت الماركتينغ. اسكو عندنا في تونس هذا ولا ان شاء الله نعرف عباد قاعده تخدم؟ ما جوست عطيتك انا الجواب كو شنو هو المطلوب يعني.
1: نعم سي سليم سعيداني كخبير في الاستراتيجيه وتطوير الشركات.
0: نعم.
1: هذا الجانب المشرق اللي نجم تعمل عليه وتخدم عليه الشركات الناشئه والشركات الصغرى باش تستفيد من الذكاء الاصطناعي، ولكن ما تراش زاده انه تطور الذكاء الاصطناعي ينجم يهدد مؤسسات موجودة توا، لأنها باش تولي تسرح اليد العاملة باش تعوض الأعوان والإطارات متاحة بمنظومات آلية، باش تدخل الذكاء الاصطناعي باش تكون عندها مردودية اقتصادية كبرى، ولكن باش تكون عندها أيضا كلفة اجتماعية من خلال تسريح الأعوان متاحة مثلا.
0: يعني احنا يلزمنا نفهموا شنو اللي صاير، ويلزمنا نتاقلموا، ويلزمنا نلقاو معناها حلول. معناها الحلول يلزمنا نفهموا توا كو احنا قرينا مثلا 3 سنين 4 سنين 5 سنين 6 سنين وخدمنا 30 سنه 40 سنه بك 3 سنين ولا 4 سنين ولا 5 سنين. اليوم يعني شباب يسمو يعرف باش يقعد يخدم ويقرا طول حياته، معناها ما عادش تبدلت الامور. لكن حتى كان معناها الجراد يونيفرسيتير معناها هو حاجه جانب ليغال يعني
1: قانوني
0: معناها عنده يعني ديبلوم اللي تخرج به، لكن مطلوب باش يعاود يرجع
1: التكوين المستمر.
0: التكوين المستمر هذا طول حياته حتى ان شاء الله الغوتريت. المؤسسه اليوم ما عادش تلوج على شكون ينفذ اجراءات يعني روتينية يعني طريقة مثلا آلية. اليوم الخوارزميات معناها الخوارزميات ولات تحسب ولات معناها تكتب خير من أي إنسان. احنا من نجموش نزاحموا الخوارزميات اليوم الذكاء الاصطناعي، ما نجموش نزاحموه من ناحية يعني الميموريزاسيون مثلا الذاكرة، هذايا يلزمنا نسيبوها له خاطر يغلبنا. يلزمنا نعرفوا شنو اللي قعد. اللي قعد هي معناها السونس ايتيك يعني
1: الاخلاقيات الممارسه الاقتصاديه
0: الاخلاقيات فهمت. ونشوفوا هنايا نذكروا هارون الرشيد كي عمل بيت الحكمه، سماهش بيت المعلومات ما سماهش بيت الذكاء، سماه بيت الحكمه. دونك يلزمنا نعرفوا الحكمه اللي هي رجعت موضه، وبيت الحكمه معناها عندنا في تونس. دونك اليوم نعرف
1: هك التوازن بين الاستعمالات الايجابيه والسلبيه للذكاء.
0: يعني الخوارزمي خرج من غادي، بنو موسى ثلاثة اخوات هذوك من زمن النهار نحكيوا عليهم، الكندي. نعم. الكندي دونك هذوما زاد عندهم دور في الذكاء الصناعي اليوم فهمت. هما كانوا كيما تقول ميلا، ذاك سنتر ميلا نتاع كندا اللي نعرفوه اللي شدوا يشوى بنجيو كان في العراق هذاك عام القرن التاسع.
1: إذا الذكاء الاصطناعي منذ وجود الذكاء الإنساني بدا يتطور، وتوا حاليا نلقاو أنه فما تفاوت حتى بين البلدان وبين الضفة الشمالية والجنوبية للمتوسط، بين مختلف البلدان ومختلف القارات. أنتم كشبكة تونسية كندية للأعمال، وسيادتك تحضر معنا كأحد مؤسسي الجمعية هذه الشبكة هذه، شنو دوركم في التشبيك ونقل المعرفة بين المؤسسات التونسية ونظيراتها الكندية في تقريب وجهات النظر، وفي أيضا الربط والتشبيك بين المستثمرين التونسيين والكنديين، وأيضا بين الخبراء التونسيين والكنديين في المجال الاقتصادي.
0: هي شبكة الأعمال التونسية الكندية هي جمعية يعني ثنائية وغير ربحية، تأسست عام 2019 من 7 من الناس، معناها ثم عنا رئيس وعنا 6 نواب، لكن أهم من لحنا يعني من المؤسسين عنا قرابة 60 يعني متطوع نخدموا معنا على خريطة الطريق. يعني كل شهر جانفي نخرجوا خريطة الطريق يعني رود ماب متاع العام، وهما يعني يعاونونا نعاونوا بعضنا الكلنا يد يعني متطوعين الكلنا. نحكي لك بالنسبة للشبكة هي تقوم في برشا محاور استراتيجية من تطوير الأعمال للاستثمار، العلوم والبحث العلمي زاد عندنا تعاون ثلاثي، يعني هذه الكوبيراسيون تريانغولير ما بين تونس ومعنا كندا تونس وافريقيا والجانب الثقافي بتبيع خاطر ثقافي نهار اخر زاد نجمو نحكيو فيه الموضوع. احنا هذا موضوع هام جدا قاعدين نضيعوا في الثقافه بالذكاء الاصطناعي، خاطر الذكاء الاصطناعي اليوم إلي يعني كاليبري سامحوني بالكلمة مع سان فرانسيسكو والسيليكون فالي، معناها ثقافيا انت قاعد تحكي مع الزلالام يعني كلود ولا جيميني ولا ولا ولا شات جي بي تي، تحكي مع انسان من سان فرانسيسكو ثقافيا، يعني الكولتور هذيك ثقافة الانديفيدواليست. احنا
1: قاعدين نعلموا تقريبا في الثقافة مع المحافظة على الخصوصيات
0: ولا دونك هذا هو شنو نعملوا. دونك عندنا تطوير الأعمال، الاستثمار، العلوم والبحث العلمي، الثقافة، هذا هو. وإحنا عاوني على الترجمة مدام عالية عادية 20 سنة لبرا وسامحوني يا جماعة. إحنا نحبوا ردوا لكندا، هذه هي كانت عاوني عليها في الترجمة، أول سيبر فوازان لتونس،
1: جار افتراضي
0: افتراضي
1: لبلادنا، وتعاون كبير بين رجال الأعمال والمستثمرين التونسيين
0: علاش خاطر الإيكونومي ماتريال يعني السيرفيس
1: الاقتصاد المادي،
0: لا فيه لا ديوان لا فيه لا بطوات. الكندا بحذايا هو
1: تنجم تعمل المنتوج نتاعك البرمجية نتاعك وتصدرها، هو اقتصاد مادي ما يستعرفش لا بحدود.
0: مدام عليا انت وافقتني، كان نعم. واحد يبعث ايميل يعني من اوتاوا لمونريال ولا من اوتاوا لسفيقس يخلط محسوب فرد وقت. هذاك علاش احنا نحبوا كندا يكون الجار السيبرني.
1: شكرا ليك. شكرا لك سليم سعيداني، ممثل عن الشبكة التونسية الكندية للأعمال وخبير في الاستراتيجية وتطوير الشركات.
0: بارك الله.
2: هل تبحثون عن مملكة الخيال؟ المكان الذي لا يدخله الكبار؟ هنا نكتب حكايات الأبطال ونكتشف عوالما من الأسرار للأطفال فقط. موعد أسبوعي مع ألفة وإيمان كل أحد من 9 إلى 10 صباحاً.

0: 1938
1: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
2: أم البدايات
1: الإذاعة الوطنية التونسية
3: أولى الإذاعات معنا بدأت الحكاية
1: ومعنا يبدأ النهار.
4: سبت واحد منسينا حد
1: بداية نهارك مع كريمة وسليتي من 6 للتسعة في صباح الخير يا تونس.
4: برنامج يجمع بين المعلومة والترفيه والموسيقى ويواكب المستمع في بداية يومه
1: بمواضيع متنوعة وقريبة منه.
4: نهار السبت من 9 للعشرة موعدكم مع أرض الخير،
1: موعد جديد مع الإعلام البيئي والفلاحي.
4: ونهار الأحد بعد غياب سنوات يرجع موعد الأطفال في سويعة من زمان
1: مع ألفة وإيمان في برنامج للأطفال فقط.
4: من العشرة الماضي ساعة نحلوا الباب ونستقبلوا الأحباب مع كوثر بن دلالة
1: وحسام الدين الهمامي في دار الحبايب.
4: سبت وحد زوز مواعيد رياضية، السبت جديد مع نوار عشية،
1: لقاءات واستضافات وكل ما يهم الرياضات الجماعية والفردية.
4: ونهار الأحد متابعة ونقل لأهم المباريات
1: في رياضة وأهداف.
4: ويحلو المساء
1: بحلة جديدة مع ملاك اليزيد. الإذاعة الوطنية
3: معنا بدايه الحكايه حوار المشهد الاقتصادي.
5: تحيه لمستمعي الاذاعه الوطنيه التونسيه. اليوم باش نحكيو فاتوره مش فقط الفاتوره الورقيه اللي نستعملوها، فاتوره هي منصه وبوابه الكترونيه جديده للفاتوره الالكترونيه. تنحكيو باكثر تفاصيل عليها بعد ما نتعرفوا على اللي قاعده تشرف عليها، اللي هي شركه شبكه تونس للتجاره. شنية اهم الخدمات اللي تقدمها شبكه تونس للتجاره تيتيان؟ كيفاش تخدم هالمؤسسه هذية؟ أكثر تفاصيل على العلاقة اللي يلزمها تربط وجوبا المؤسسات التونسية بها هي بتيتيان شبكة تونس للتجارة. سعيدة باستضافة السيدة ضحى بن عبدالله اللي هي المديرة التجارية بتيتيان شبكة تونس للتجارة. سيدتي مرحبا بك.
6: مرحبا بك مدام عليا.
5: شركة شبكة تونس للتجارة هي شنية بالضبط الساعة قبل كل شيء؟
6: شركة شبكة التجارة تونيزي تخيدنات تيتيان هي مؤسسة، هي منشأة عمومية تحت إشراف وزارة المالية، هي وزادة شركة خفية الاسم، عندها استقلالية مالية. تم إنشائها سنة 2000 في إطار برنامج تنمية الصادرات الممول من البنك العالمي. الهدف نتاعها هو تسهيل، الهدف الأولاني نتاعها كان تسهيل التجارة الخارجية. كيفاش نقوم بالتسهيل؟ ما تقول أنت شنو هو الوسيلة اللي نستعملوها باش نسهلوا إجراءات التجارة الخارجية والنقل؟ الوسيلة هي الرقمنة، ومن هنا تم إحداث الشباك الموحد الإلكتروني لإجراءات التجارة الخارجية والنقل. الشباك هذية يمكن الموردين والمصدرين باش يقوموا بعمليات التجارة الخارجية والنقل عن بطريقة افتراضية، ومعتها ينجموا يتعاملوا مع البنوك، مع الإدارات، مع الديوانة بصفة إلكترونية. دونك يبعثوا الملفات نتاعهم، والمتدخلين اللي هما اليوم البنوك الكل، البنك المركزي، والوزارات، وزارة التجارة، وزارة الصحة، وزارة التكنولوجيات الاتصال، كلهم معناتها يجاوبوا على الدوسيات نتاع الموردين بصفة إلكترونية.
5: يعني انتم لهنا كمؤسسة عمومية تعملوا هيك التشبيك، تربطوا هالمؤسسات الأخرى الكل باش تكون انتوما هما المتعامل مع المؤسسة الاقتصادية.
6: هي تتين شبكة، الشباك الافتراضي هذية هو شبكة تربط ما بين جميع المتداخلين في عمليات التجارة الخارجية. احنا كما تجم تقول همزة وصل ما بين هالليكوسيستام هذا الكل في التجارة الخارجية والنقل. في 2016 زادت لنا مهمة هذه التصرف في النظام الآلي المندمج للفوترة الإلكترونية، خاطر تكونت لنا خبرة خاطر الشركة كما قلت لك تكونت في 2000، دونك 16 سنة تكونت لنا خبرة كبيرة في مجال الرقمنة. احنا اليوم في تيتان نوسوم 53، معناتها عون، منهم مختصين في الهندسة العالمية.
5: 53 عون فقط في المهام اللي سميتهن الكل.
6: 53 عون فقط،
5: يعطيك صحة، يعطيكم الصحة في شبكة تونس للتجارة. ربط مختلف المتدخلين الاقتصاديين ومختلف الإدارات والمؤسسات بالمؤسسة الاقتصادية. أكيد الرقمنة تعاون، ولكن زاد عمل كبير من إدارات التيتيان تونيزيا تريد
6: وعمل نت. كبير خاطر الإجراءات معقدة، المتدخلين برشا، مهمش الكلهم فرد نيفو نتاع انفورماتيزاسيون، معناتها فما أنظمة معلوماتية، معناتها كل واحد عنده نظام معلوماتي اللي يلزمنا نربطوه بالشباك الموحد باش ينجم يخدم. خاطر وزارة التجارة تقعد تخدم على النظام المعلوماتي نتاعها، الديوانة تقعد تخدم على النظام المعلوماتي، أما باش تنجم تتخاطب مع الشباك وباش تنجم تعالج الملفات اللي يجيوها من عند الموردين والمصدرين، وعنا زادة أهل المهنة، خاطر ساعات تلقى المورد والمصدر مش هو يقوم بعملية معناتها كسوة عملية ديوانية ولا عملية مراقبة فنية عند التوريد وعند التصدير ولا عملية مع عملية النقل، هو يوكل معناتها وكلاء أهل وكلاء معناتها لدى ديوانة ولا باش يقوموا بهالعمليات في بقعته. دونك متشعبة العملية، متعدة الأطراف، متعدين معناتها برشا وما هيش سهلة. دونك كونتنا كما قلت لك خبرة في الميدان هذايا، احنا اليوم في تيتيان عنا مهندسين في الهندسة المعلوماتية، عنا مهندسين في السلامة المعلوماتية، عنا مهندسين لهين بلقاء قاعدة المعلومات.
5: طيب عدد المؤسسات الاقتصادية التي تتعامل معكم سنوياً، وشنو رقم المعاملات ولا عدد العمليات اللي تقدموها سنويا للمؤسسة الاقتصادية التونسية؟
6: احنا في التجارة الخارجية عندنا اليوم 20 اجراء تم رقمه. عدد العمليات نتاع هالملفات التجارة الخارجية يفوت 2 ملايين في العام.
5: 2 ملايين عملية
6: عملية تم إنجازها. تم معناتها رخصة، نجم نقوله رخصة خذها. وعندنا أكثر من 2500 حريف وأكثر منكم من 3000 حساب في مجال التجارة الخارجية. خاطر كما قلت لك قبيلك احنا توا لينا ننشطوا في مجال اخر من 2016، دونك الفوترة الالكترونية، المهام اللي تزدت لنا من سنة 2016.
5: نعم، الفوترة الالكترونية بدأت بالتدرج بالمؤسسات الاقتصادية الكبرى، فكيفاش بديتوا المرحلة هذه وكيفاش قاعدة تتعمم حتى لين نخلتوا لإطلاق البوابة الالكترونية الجديدة للفوترة الالكترونية اللي اسمها فاتورة؟
6: الفوترة الإلكترونية هي التدرج التشريعي، بدأت 4 قوانين مالية. القانون المالية سنة 2016 هو أعطاك الصبغة الجبائية للفاتورة الإلكترونية، وقال في الفصل 22 قال الشركات الكبرى لي غراند زونتربريز اللي يعملوا رقم معاملات أكثر من 20 مليون دينار في تعاملاتهم مع الدولة ومع المؤسسات والمنشآت العمومية والجمعيات المحلية يلزمهم يتعاملوا بالفوترة الإلكترونية. هذا عام 2016. احنا من 2015 أو آخر 2015 قبل ما يخرج قانون المالي 2016 طورنا الخدمة، ومن بعد بدأ الحق هو الإقبال، ما كانش إقبال كبير من الأول الشركات. بعد جازت توسع مجال الفوترة في 2019، قانون المالي 2019 باش يشمل عمليات بيع الأدوية والمحروقات بين المهنيين باستثناء لي ديتاي. بعد جاء هو في 2015 بدا لانستوراسيون تاع لي بيناليتي دو روتار، لي بيناليتي بلوتو، قالوا كاين
5: الخطايا. مش 2015، لانه انت قلت لنا انه احنا انطلقنا من 2016 من قانون الماليه 2016.
6: ايش بين 2025 بدينا بدات الخطايا.
5: يعني في 2025 اللي ما التزمش بانه تكون الفاتورات اللي يصدرها فاتورات إلكترونية ولا تفهم خطايا تفقد الكاهل المتدخل الاقتصادي المتعامل الاقتصادي. نعم،
6: في 2026 تم توسيع أكثر مجال الفوترة باش يشمل العمليات إصداء الخدمات لي بريستاتير دو سيرفيس. هنا
5: بدون سقف معاملات، بدون الناس الكلهم مطالبين.
6: أي شركة تقوم بإصداء خدمة واجب عليها باش تخدم بالفاتورة الإلكترونية. احنا كنا نفسروا شنية هي الفاتورة الإلكترونية.
5: نعم،
6: الفاتورة الإلكترونية هي ما فيها نفس التنصيصات الوجوبية الفاتورة كما الفاتورة، فيها مزود، حريف، اسم المنتوج، ليتون تاع لتيفيا، فرد تنصيصات. شنو زايدة؟ زايدة ريفيرانس اونيك، معناتها هي توا
5: رقم موحد.
6: رقم موحد
5: يعني واش تصدر الفاتوره ورقيه ومن بعد تيدي تسكانيها وتدخلها على المنظومه، لا يلزمها تخرج بالمنظومه.
6: هي الفاتوره فيها هيكله منظمه، احنا حاطين كراس شروط، يلزم تخرج الفاتوره من السيستم نتاع اللي باش يفكتر لو سيستم دو فاكتوراسيون نتاعو، تخرج بهيكله معناتها منظمة تستجيب لكراس الشروط، وبعد يتم إرسال هالفاتورة هذية، يتم سعملول إمضاءها وبعد إرسالها للمنصة، وأحنا تتين نعاودوا نصحوها الفاتورة ونعطيوها معرف مرجع وحيد. أنا جبت لكم حتى
5: يعني
6: موديل
5: نتاع يعني الفاتورة مش انتم تصدروها، يصدرها تصدرها المؤسسة الاقتصادية مصدي الخدمة مثلا، يبعثها لكم وانتم تعطيوها المعرف.
6: أي،
5: ثم
6: نرجعوا هيلو بالك المعطيات هذيك، وقتها تولي عندها هي صبغة تاع فاتورة إلكترونية. معناتها ماهيش فاتورة راهي فيها كاشي وسيناتور وتتسكانة وتتبعث باغ إيميل، مش هذيك الفاكتور إلكترونيك.
5: المعرف اللي يعطي الفاتورة اللي هي في الشكل بتاعها كيما الفاتورة الورقية، ولكن المعرف تعطيه كان شبكة تونس للتجارة. طيب تقريبا قديش تنتظروا انه سنويا قديش من فاتورة إلكترونية يتم إصدارها، وقديش من مؤسسة حتى التوا منخرطة في إصدار الفواتير الإلكترونية؟
6: توا عنا احنا خاطر عنا زوز طرق باش يرتبطوا بالمنظومه. عنا الشركات الكبيره اللي عندها سيستم دو فاكتوراسيون، عندها ان او بي، معناتها هذوكم معناتها اليوم عنا نجم نقولوا
5: عندها الاداره الماليه نتاعها فقط تربط معاكم.
6: عندها هذيك عنا توا 800 مؤسسه
5: كبرى،
6: مؤسسه قاعده معناتها تصدر في الفواتير بصفه الكترونيه. عنا أكثر من 1000 مؤسسة مازالت قاعدة تعمل في التجارب، خاطر فما تجارب يلزمهم تعملهم وتنجح فيهم باش ترتبط بالمنظومة. وعنا طريقة أخرى اللي على خاطرها احنا أنا طورنا البوابة هذه اللي تم انطلاق بها وقت 15 سبتمبر،
5: عندها أسبوعين بالضبط،
6: عندها أسبوعين. هذه عملناها للشركات الصغيره لي تري بيتي زونتربريز و اصحاب المهن اللي ما عندهمش دي سيستم دو فاكتوراسيون. هو تلقاه معناتها كان يفكتر حتى
5: بستيلو
6: بالصيغه الورقيه، ولا عنده معناتها بالاكسل وكل، ما عندوش معناتها ما عندوش منظومه. حطينا له هالمنظومه هذيا، ينجم يعمل معناتها يصدر الفاتوره معناتها كيما اللي عنده معناتها او اخ بي وكيف كيف.
5: طيب الفاتوره هذه اللي انتم تصادقوا عليها وتعطيوها المعرف الوحيد، هل ينجم يقدمها لمصالح الجيبيه في المراقبه الاقتصاديه، يعطيها للحريف، الحريف اذا ضيع الفاتوره ينجم يعاود يخرجها؟ ليش هي الضمانات اللي تقدموها انتم من خلال الفاتوره الالكترونيه؟
6: هي الفاتوره كي احنا نعطيوها الريفيرانس اونيك وكل، تمشي نسخة منها بصفة أوتوماتيكية للمصالح وزارة المالية. معناتها تمشي، معناتها ماهوش هو معناتها باش يقدم الفاتورة، فهمت، المصالح وزارة المالية تمشي نسخة كوبي اوتوماتيك تمشي للسيستم نتاع وزاره
5: المالية. مزيد من الشفافيه ومزيد ايضا من المصداقيه بالنسبه للمعاملات الماليه للمؤسسات هذيا.
6: بالنسبه للحريف نتاعو هو كي يصدر الفاتوره كي احنا نرجعوها له احنا نرجعوها له ما نوصلوهاش للحريف نتاعو. اما توا عملنا ان سيرفيس جديد الحريف نتاعو ينجم يشوف الفاتورات نتاعو ينجم يشوفهم ويشوف الفاتورات اللي باش يخلصهم معناتها.
5: طيب من هنا حتى موفى 2026 شنية توقعاتكم للأقبال على الانخراط في البوابة الإلكترونية الجديدة هذه للفاتورة الإلكترونية اللي اخترتوا لها اسم فاتورة ومصالحكم ولي سيرفور اللي تخدموا بيهم طاقة استيعابهم الجملية هل تنجم تغطي العدد الكبير نتاع الفاعلين الاقتصاديين في السوق التونسية؟
6: احنا اليوم البوابة عن طريق البوابة خلقنا اكثر من 7000 حساب في جمعتين اكثر من 7000 حساب. نتوقعوا بيان سور فما مونتي ان شارج باش تكون كبيره ياسر نتاع الاستعمال. احنا رانا قاعدين عندنا كما قلت لك انا ما حكينا من الاول احنا شركه خفيه الاسم معناتها عندنا الموارد الذاتيه نتاعنا. قاعدين نعملوا في الاستثمارات قادمين على استثمارات كبيره باش نوسعوا في قاعدة معناتها المعلومات ونعملوا لي زانفيستيسمون اللي لازمين باش ننجموا نوفروا خدمة معناتها سلسة وسورتو تبدا مضمونة.
5: نذكروا اللي انتم تحت اشراف وزارة المالية وبالتالي المجهودات الكبيرة اللي قاعدين تعملوا فيها هذية باش تكون فما اكثر شفافية في المعاملة المالية في المعاملات الجبائية في مسك الحسابات بالنسبة لمختلف الفاعلين الاقتصاديين وتوا كما حدثنا المؤسسات الكبرى ومزدي الخدمات في انتظار ممكن في مرحلة أخرى باش تتعمم على قطاعات أخرى كما قطاعات التجارة وغيره.
6: أو أحنا توا كما قلت لك الخاضعين الفوترة هما هذوما هل غراند انتربريز في, نعم. في معاملاتهم مع كما قلت لك الدولة والمنشآت وكل وهل الدومين تاع ليدروكاربور والفارماسي ولي بريستاتير دو سيرفيس هذوما ديجا هذوما مزدي الخدمات
5: الإدارة العامة
6: الإدارة العامة للأداءات على أنونسي ان شيفر دو 350,000
5: 350,000 متعامل اقتصادي
6: مزدي خدمة 350,000
5: مزدي خدمة يزمو يتجه لشبكة تونس للتجارة باش ينحرط يعمل حساب من بعد يولي نجم يصدر هالفاتورة الإلكترونية اللي هو قانونا مطالب بها.
6: هذاك هو
5: نعم يعطيكم صحة مجهود كبير وأرقام كبيرة.
6: أنا كان نعم. حبيت ندعو من المنبر هذية الشركات باش تنخرط الانخراط. احنا عنا بوابة ينجم معناتها ينخرط فيها
5: ذكرنا بعنوانها
6: adhesion الفاتورة.tn دونك ما هي معناتها السلسة العملية ما هيش معناتها
5: سهل مش معقدة
6: سهلة برشا نصيروا من بعد معناتها تصير الفاليداسيون تاع الدوسي نتاعو هذايا نخلقوا له كونت ويبدا يخدم.
5: شكرا ليك سيده ضحى بن عبد الله المديره التجاريه بشبكه تونس للتجاره. اكيد باش ترجع بحضنا في اكثر من مصافحه قادمه باش نتحدث على الدور الكبير اللي تعملوا فيه لمسانده المؤسسه التونسيه المصدره وتوا ايضا لمزدي الخدمات ومختلف الاطراف الاخرى اللي هي مطالبه بالفاتوره الالكترونيه. نجدد شكري اذا للسيده ضحى بن عبد الله المديره التجاريه بشبكه تونس للتجاره. بهذا نخلط الى نهايه مصافحتنا اليوم. شكرا لفاطمة عبار في التنسيق، أيمن تنفوري في الإخراج التقني، صيف الترابلسي في الديجيتال والإخراج الرقمي. إلى أن ألقاكم أنا عليا قادري في مواعيد إذاعية قادمة، لكم مني أجمل التحيات وإلى اللقاء.
1: معنا أحنا بدأت الحكاية
3: ومحلاها حكاية
1: محلاها محبة
3: محلاها عشرة.
0: الدكتور حكيم
7: المسن تضعف عنده حاسة التذوق، ينقص الإحساس بطعم الماكلة ونكهتها مما يقلل الشهية، ويزيد على هذا يبدأ عنده قلق في سنيه ما يخليهش يمضغ مليح اللحم ولا الخضرة ولا الغلة، ننصحوا المسنين واللي قاعدين يتلهوا بيهم باش ينوعوا مكلتهم ويقدموا لهم الخضرة مرحية والغلة مقصوصة والحم مفروم، وما ينساوش الجاري والبسيسة، سهلين في الماكلة وفيهم برشة منفعة.
0: الدكتور حكيم
1: إشهار.
8: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
9: By the way لازم تكون أريدو.
8: نشريو فورفي انترنت على أبي ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكير. And guess what؟
10: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبي ماي أريدو.
11: أريدو طور عالمك.
1: إشهار.
12: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
13: اليوم انطلاق المؤتمر الوطني للتخدير والإنعاش بحضور 400 مشارك من 9 دول. إطلاق منصة للإنصات ومرافقة التلاميذ وقريبا وضع رقم أخضر لتقبل تشكياتهم. في الثقافة غدا انطلاق الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية. وفي العالم شهداء وجرحى في غارات على قطاع غزة واحتدام المعارك بين الحوثيين والقوات الحكومية في تعز باليمن. إلى التفاصيل. مستمعين الكرام تحية طيبة. ينعقد اليوم وغدا المؤتمر السنوي الوطني للتخدير والإنعاش في دورته 43 بتنظيم من الجمعية التونسية للتخدير والإنعاش وبحضور 400 مشارك من 9 دول. وقال رئيس الجمعية والأستاذ الاستشفائي الجامعي في طب التخدير والإنعاش مهدي طريفة في تصريح لخولة سليتي إن المؤتمر يمثل فرصة لإبراز الكفاءات التونسية في المجال والانفتاح على خبرات دولية.
14: نخدم الجمعية العلمية في تونس، الجمعية التونسية للتخدير والإنعاش. عندنا حلتو أكثر من 400 مشارك وإن شاء الله نوصل 500 منهم للغدوة. عندنا تونس وثمانية دول أخرى، من الجزائر، من ليبيا، من المغرب، من الولايات المتحدة، من فرنسا، من الأردن، من السنغال. وهذا التواجد الدولي يمنحنا فرصة مستوجبة للانفتاح على التجارب العالمية من جهة، وإبراز مدى كفاءة المدرسة التونسية في قطاع التخدير والإنعاش من جهة أخرى، حتى باش نقارنوا روحنا اللي قاعدين نعملوا في تونس بارابور الخبرات اللي جاوا لتونس باش يقدموا معنا في المؤتمر. طبعا تبادل الخبرات، مواكبه احدث التطورات التعليميه في التخدير والانعاش. بالطبع احنا الهدف نتاعنا هو تقديم افضل رعايه ممكنه لمرضانا في التخدير والانعاش. علاش احنا بالذات؟ خاطر فما كثير من المرضى يجونا في الانعاش في التخدير بين الحياه والموت، يجعل المهمه نتاعنا دقيقه صعيبه، ويجبنا نقدموا افضل رعايه ممكنه لمرضانا.
13: تتواصل بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية فعاليات الدورة 4 للصالون الدولي للانتقال الطاقي سيت 2026 بمشاركة مؤسسات تونسية وأجنبية. ويطرح الصالون في يومه الثاني مواضيع متصلة بالسيارات الكهربائية وتخزين الكهرباء، وفق تصريح رئيس الغرفة الوطنية للطاقات المتجددة علي الكنزاري للأخبار.
15: سالون يتميز بمستوى أعلى في المشاركة الدولية باش يشوفوا المشاريع الاستثمارية اللي باش تقع الشراكة ما بين الشركات التونسية والشركات الأجنبية، الشباب والباحثين في الفعاليات. التحديات نتاعنا تسريع المشاريع الكبرى، التنسيق بشأن الربط بالشبكة الكهربائية، تسريع الإجراءات، التمويل، الجباية، توصيات السهولة في القروض باش يمكنوا من التوانسة باش يشاركوا أكثر مستثمرين الخواص التوانسة. تقريب 500 مستثمر في ظرف 6 شهور باش يركزوا سالة 750 ميجا العام الجاي. اليوم عنا سيارات كهربائية لقطة الشحن، علاش تأخير نتاعهم؟ لازمنا نسرعوا فيهم لأن السيارات الكهربائية ما لقاتش إقبال، لأن العباد كل كان باش تمشي لتونس الجنوب فين باش نعمل الشحن نتاعها. واليوم باش نحكيو أيضا تخزين الكهرباء، الصيف يتعديناها مصايبة برشا. اليوم باش يقع الدفع، باش يقع خط لتصدير الهيدروجين الأخضر، يبدأ من الجزائر يتعدى على تونس ويمشي لألمانيا. هذه فرصة كبيرة نعملوا دفع للاستثمار في تونس.
13: وقعت تونس إلى جانب الجزائر وإيطاليا والنمسا وألمانيا أمس بالجزائر العاصمة إعلان الجزائر الوزاري بشأن مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين الذي يهدف إلى دعم التعاون الأورومتوسطي في مجال الهيدروجين الأخضر وتعزيز أمن الطاقة، وذلك في ختام أشغال الاجتماع الوزاري الثاني لوزراء الطاقة للدول الشريكة في المشروع. أكد المدير العام للمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات بوزارة التربية عادل تخيلة أنه سيتم قريباً وضع رقم أخضر على ذمة التلاميذ إلى جانب منصة للإنصات عن بعد تم إطلاقها بالتنسيق مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية لمرافقة التلاميذ نفسياً وتلقي تشكياتهم. وأضاف خلال تدخله في برنامج يوم سعيد أن القرار المتعلق بالمنع الكلي للتلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية خلال الساعات الجوفاء وفترات الراحة وعند تغيب الأساتذة يأتي ضمن مشروع التصدي للظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
16: تصدي للظواهر المحفوفة بالمخاطر، منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية خلال الساعات الجوفاء وفترات غياب الأساتذة بمجرد دخول التلميذ إلى إعداديته أو المعهد أو المدرسة الابتدائية صباحا يتم غلق الأبواب ومراقبة المداخل ولا يسمح له بالمغادرة مطلقا حتى في حال غياب غير متوقع لأحد الأساتذة. فما إدارة استثنائية بالتنسيق مع الولي في بعض الحالات الاستثنائية. ساعات الجوفاء تحولت إلى فترات تعطير إجبارية لتوجيه التلاميذ إلى المرافق المتاحة بالمؤسسة، ساعات المراجعة، المكتبات، المركبات الرياضية أو الفضاءات الخضراء. فما رقم أخضر عند الوزارة ديجا قاعد يحضر فيه تو، وعندنا منصة ديجا ونكزرسيس بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة للاتصال عن بعد توفر فضاء آمنا يعتمد على السرية التامة للتعبير مما يتيح الوقاية المبكرة من خلال ربط التلاميذ مباشرة بخصائيين نفسيين وبعد ندرس الحالات هذوم.
13: ودائما في الشأن التربوي تنظم المندوبية الجهوية للتربية تونس سنين اليوم يوم التلميذ الجديد بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لها. المبادرة تهدف إلى تسهيل إدماج التلاميذ الجدد داخل المؤسسات التربوية وترسيخ قيم التواصل والمواطنة والعمل الجماعي بين التلاميذ من خلال عدة ورشات. رئيسة مصلحة الأنشطة الثقافية والاجتماعية بالمندوبية الجهوية للتربية تونس سنين أنس بالحق.
17: يوم التلميذ الجديد هي مبادرة لأول مرة في مؤسساتنا التربوية تهدف إلى إدماج ودمج التلاميذ الجدد في الحياة المدرسية، الاحتفاء بتلاميذنا الجدد من السنوات السابعة والسنوات الأولى ثانوي. هي مبادرة ذات فكرة نعرف للمرور من مرحلة إلى مرحلة أو تغيير من مرحلة ابتدائية للإعدادية أو إلى ثانوية بالنسبة للتلميذ، تعتبر حاجة جديدة وبالتالي فما تفاصيل لازم يعرفها على الحياة المدرسية. هدايا الكل أكيد باش يكون من خلال برمجة للعديد من الورشات، من هالورشات التنشيطية المهمة لكي يتعرف التلميذ على مختلف النوادي الثقافية والعلمية الموجودة في المؤسسة التربوية. أيضا فما ورشة للحد من العنف والظواهر المستجدة باش تكون مع مختصية المنف ومستشارو الإعلام والتوجيه، ورشة أخرى لانتخاب تلاميذ القسم لتحفيز التلاميذ على السلوك اللي فيه برشة مواطنة وبرشة الإحساس بالانتماء.
13: إلى مدينة الثقافة بالعاصمة أين تبدأ غدا السبت فعاليات الدورة الحادية عشرة لأيام قرطاج الموسيقية وتتواصل إلى العاشر من أكتوبر الجاري. التظاهرة وفق مديرها الفني ورئيس لجنة التنظيم منذر فلاحة ستشهد مشاركة 26 عرضا من 15 بلدا وستكون حاضرة في السجون والجهات.
18: العروض المختارة هما 26 عرض، فيهم 14 عرض تونسي والباقي عروض من كامل العالم، فما فرنسا، اسبانيا، مغرب، زير، بلجيكيا، 15 بلد، فما الأردن، فما مصر، فما سوريا، لبنان. نوعية الموسيقى الحقيقة ما فيهاش حدود، كلها موسيقى بديلة، فما روك، فما جاز، فولكلوريك بلتو مغرب فيوزيون مع روك، فما تراديسيونيل تونسية فيوزيون. فضائيات العرض يكونوا أساسا في مدينة الثقافة الشلي الإقليمي، أكيد حضور شارع الحبيب بورقيبة مهم، باش يكونوا حاضرين في أربع سجون بنزرت، نابل، مساعدين وصفيقس. ثم حاجة مهمة ياسر على السجون تصير في الأوفرتور، ومن بعد جي ام سي عندنا حضور في الجهات اللي هو جي ام سي دون ريجون، ويمش نختاروا ثلاثة مشاريع موسيقية من اللي مشاركين في جي ام سي باش يعملوا اون تورني في ثلاثة جهات مع ثلاثة مهرجانات.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
13: استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية على مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية اليوم اقتحامات لقوات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات نفذها مستوطنون تخلل بعضها مداهمات للمنازل واعتقالات للفلسطينيين. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن مقذوفا مجهولا استهدف ناقلة أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق على متن سفينة. من جهة أخرى، نقلت مصادر صحفية عن مصادر مسؤولة أن الجيش الأمريكي يخطط لإرسال تعزيزات ضخمة إلى المنطقة في الأسابيع المقبلة في ظل تلويح الرئيس دونالد ترامب باستئناف الضربات ضد إيران. ختاماً، أدانت وزارة الخارجية الباكستانية استهداف منشأة طاقة بالمدينة المنورة داعية إلى وقف الأعمال التي تهدد الأمن الإقليمي. وتجددت المواجهات العنيفة اليوم بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في الجبهة الشمالية لمدينة تعز جنوب غرب البلاد، ما أسفر عن سقوط 80 قتيلاً من الجانبين. بهذا نصل مستمعينا لختام هذه النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. اليوم انطلاق المؤتمر الوطني للتخدير والإنعاش بحضور 400 مشارك من 9 دول. إطلاق منصة للإنصات ومرافقة التلاميذ، وقريبا وضع رقم أخضر لتقبل تشكياتهم. في الثقافة، غدا انطلاق الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية. وفي العالم، شهداء وجرحى في غارات على قطاع غزة، واحتدام المعارك بين الحوثيين والقوات الحكومية في تعز باليمن. ختام النشرة قدمتها لكم نعمة سولي، في أمان الله.

0: والشعب في خدمة الوطن.
1: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم. يرتل القارئ جوهر القردلي آيات بينات من سورة آل عمران.

0: من كتاب الله العزيز رتل القارئ جوهر القردلي آيات بينات من سورة آل عمران. وننقل إلى حضراتكم الآن صلاة الجمعة من جامع غزة بأريانا بإمامة الشيخ رضا الغويلي.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله.

الله أكبر

في موضع آخر قال سبحانه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الكلام في الآيتين في الموضعين عن النفس، هنا يقول لا تزكوا أنفسكم، وهناك قال زكوا أنفسكم فقد أفلح من تزكى. كيف نوفق بين المفهومين؟ هذه خلينا نقول فما تزكية مطلوبة وتزكية منهي عنها. تزكية النفس المطلوبة من الله هي التطهير من الشرك، من الأخلاق السيئة، من الانحرافات، وهذا هو في الواقع مقصد جميع الأنبياء، كلهم جاءوا ليزكوا الناس. وسيدنا إبراهيم طلب من ربه أن يرسل إلى الناس رسولا، فقال سبحانه عنه: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إذن رسالة سيدنا محمد صلى الله عليك يا سيدي بحسب طلب سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يزكي الرسول الناس، هذا في التزكية المطلوبة. إذن زكي أيها المسلم نفسك بالصدق، بالبر، بالوفاء، بغير ذلك من الصفات ومن الأعمال التي توصلك إلى أن تكون مندرجا ضمن قوله تعالى: قد أفلح من زكاها. أما التزكية المنهي عنها فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. التزكية هذه هي أن يمدح الإنسان نفسه زهوا وغرورا وعجبا واستكبارا إلى غير ذلك من المعاني. هنا الدين أو القرآن يقول لا تزكي نفسك بهذا المعنى، وإنما زكي نفسك بالمعنى الأول. يقول واحد منا الإنسان بطبيعته يحب يزكي نفسه، يحب يمدح نفسه، ويحب يسمع الناس يمدحوه، بل ويفرح لذلك. نقول هنا إن الدين يتفهم ذلك، والدين واقعي. الدين يقول لنا أولا اعمل الخير واستره واستر نفسك، لا تنشر. أولا تعمل خير وتخفيه، ثانيا إذا ظهر خيرك، إذا انكشف عملك الخير الصالح لا عتاب عليك في شيء. الدين لا يعاتبك، الله لا يلوم عليك. الصحابة رضوان الله عليهم عندما سأل البعض منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الواحد منا يعمل العمل فيمدح فيفرح، أنه يتمدح يتشكر فيفرح بذلك، فماذا كان جواب رسولنا؟ قال لهم: ذلك من عاجل بشرى المؤمن. يعني بالعامية تسبق على الحساب، الله رضي عنك وأعجبه عملك، فبدأ جزاؤك انطلاقا من ثناء الناس عليك ومدحهم لك وحمدهم لسلوكك، وأنت لم تقصد ذلك طبعا، أنت لم تتعمد أن تشكر وتمدح. إذن هذا من عاجل بشرى المؤمن تسبق على الحساب. ثم إن الدين لم يأتي ليمنع شعورك الفطري في كل الأشياء ومن بينها الفرح ومحبة المدح من عند الناس. فرحت بصلاة أديت، بقيام، بصدقة أعطيت، بعمل صالح تشعر أنه مقبول عند الله أو سيقبل أو ستثاب عنه، كل ذلك تفرح به ولا مانع من ذلك. مثل ذلك أن تفرح بكلمة مدح تقال عنك أو فيك من طرف الناس لأنك فعلت الأفضل أو الصواب أو المرغوب. في القرآن الكريم دستور أخلاقي، والقرآن كله دساتير أخلاقية في الواقع، كل مرة نعالج ناحية من هذه النواحي متاع الدستور الأخلاقي. قلت في القرآن الكريم دستور أخلاقي يقول: الفرح المذموم الذي لا يريده الله من العبد هو فرح الشماتة، أنه يتشمت في الآخرين، فرح ينسيك الله أو حقوق عباد الله، كما قارون الذي أعجب بماله وخرج في زينته متكبرا على الناس ليجرح مشاعرهم ويشعرهم بالضعف والهوان أمامه. إذا عابد قلت فرح الشماتة مرفوض، الفرح الذي ينسي العبد حق الله في شكر النعمة وأداء حقوقها وإلا حقوق العباد.

فرحا يصد الإنسان على عن الآخرة وقد يكون مصحوبا بانحرافات ومعاصٍ. بينما الفرح المقبول قال الله فيه

ورحمة للمؤمنين. هاو الجزء اللي همنا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله افرحوا، نعم فضل الله فاش؟ في أن أعطاك، في أن استعنت بنعمه على ما يريد من وجوه الخير والبر. إذن هذا الدستور الأخلاقي فيه أن الفرح مقبول على هذا المعنى. وهذه الآية تحتاج إلى وقفة ليس اليوم محلها، لما يقول القرآن موعظة وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. شوفوا الوظائف والأدوار اللي أديها الوحي في حياة الناس. في الدستور الأخلاقي أيضا القرآني، إذا عملت سيئة فلا تفرح بها، بل اندم وأتبعها بالندم وبالاستغفار لعل الله أن يغفرها. ولذلك في أحاديث وإن كانت ضعيفة ليست من الصحاح أن الله يأمر الملائكة بإمهال العبد دون كتابة عمله لعله أن يستغفر أو يتوب لربه. معناها مستعد الله أن يغفر لك في انتظار أن تستغفر بعد الذنب وبعد المعصية. هذا معنى من معاني وجه من وجوه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. النفس لا تزكى بأنك تطلب مدح على عمل لم تقم به. طيب الآن الأمور أخطر ولات، قلنا الإنسان يمدح ماذا به، ما يطلبش المدح، لكن إن جاءه فذلك من عاجل بشرى المؤمن. أما الآن نتكلم عما هو أخطر، أن يريد الإنسان من الناس المدح والثناء وهو لم يفعل الفعل من أساسه، هنا يكون الأمر فيه خطرا. يقول الله تعالى لا

يفعلوا، شوف بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم، ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. لا تحسبن الذين يبخلون بما أتوا، مش آتوا، بما أتوا من أعمال، مش آتوا بمعنى أعطوا، أو يريدون أن يمدحوا على عمل لم يعملوه. لمحاء الآية ليست عن المسلمين، في أواخر سورة آل عمران قبلها كلام، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء إلى آخره، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب أن يبينوا الكتاب فأخفوه. إذن الذي وقع أن أهل الكتاب أخفوا أشياء وأجابوا الرسول بأشياء، وتركوا أو نزعوا من كتبهم ما فيها من أوصاف صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء بشروا به والكتب بشرت به. الله يتوعدهم، لكن يدخل ضمن هذا الوعيد حتى المؤمنين الذين يريدون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. ولذلك أحدهم سأل ابن عباس، قال له إذا كان مروان بن الحكم اسمه لا يعنينا، قالوا إذا كان اللي يفرح بأعماله ويحب أن يحمد ويمدح سيعذب، فإنا جميعا لمعذبون، على حساب هذا الناس كلهم مش تتعذب. قالوا لا، أولا الآية كما قلت لكم سياق نزولها، ثانيا أن هذا الذي يريد أن يحمد وهو لم يفعل، وأنت فعلت الخير ولقيت المدح والثناء دون أن تطلبه. إذن عذاب الآية ووعيدها لا ينطبق على المسلم منا الذي يعمل الخير والله أعلم به وبنواياه. هكا أيها الأكارم نكون عرفنا نوعين من التزكية. تزكية مطلوبة بتنقية النفس والقلب وتنقية العقيدة، ويتبع ذلك أوصاف وأفعال حسنة. وتزكية غير مرغوبة في الدين هي أن يمدح الإنسان نفسه، أو أن ينتظر المدح، أو أن يطلب من الناس المدح، وخاصة إذا كان عن عمل لم يقم به. أكتفي بهذا الجزء، أسأل الله أن ننقلب إلى أهلنا مسرورين، وأن نكون في الآخرة في عليين مع الفرحين الذين يسقيهم ربهم شرابا طهورا. آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم المرسلين. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، وصلى الله على رسوله رفيع الخلق كريم الجناب، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الأكارم، تكملة للكلام حتى نكون مسترسلين بنسق منتظم، قلنا هناك تزكية مطلوبة والتزكية غير مطلوبة، اللي هي مدح الإنسان لنفسه أو للآخرين دون وجه سبب أو دون مبرر أو سبب. الدستور الإيماني المستنتج من الآيات اللي قلناهم، الأفكار اللي قلناها، يتضمن التالي، وهنا نلخص ونحوصل حتى تثبت عندنا الفكرة التي نريد. أولاً، لا تنتظر مدح الناس، لا تجعل مدح الناس هدفاً لك من أي عمل تقوم به. ثانياً، إذا جاءك مدح فهو مقبول ولا مانع ولا عتاب عليك، لأنه من عاجل بشرى المؤمن. ثالثاً، افرح، فالمؤمن هو من أفرحته حسنته، من سرته حسنته، ومن ساءته سيئته. إذا فعل سيئة يستاء، وهذا اللي بيخليه يندم ويستغفر، وإذا فعل حسنة فإنه يسر بها، وليس ذلك زهواً ولا عجباً. رابعاً، افرح دون وصول إلى درجة الغرور والكبر والعجب، لأنه إذا دخل في العجب قد يسير إلى مسار سيء. ثم الموالية، لا تمدح نفسك في شيء لم تفعله، وقد وضحنا هذا. تأدب، اللي بعدها، تأدب مع الله ولا تمدح الناس، لأن الله قال هو أعلم بكم، الله أعلم بنا منا. من أدراك الذي تمدحه؟ من الصحابة، عثمان بن مضعون من كبار الصحابة، الذي أعطاه الله مفتاح الكعبة وقال له ولخلفه من بعده صلى الله عليه وسلم، قال خذوها خالدة تالدة لا يفتكها منكم إلا ضال. مفتاح الكعبة، عندما توفي، عندما مات، مدحته امرأة وقالت كلام فيه معنى أن الله سيدخله الجنة لا محالة، فأنكر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال من أين لها أن، معنى أنت الحديث، من أين لها أن تقول هذا، إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي.
أتضمن أنت للناس الجنة؟ من أدراك ومن أعطاك العهد؟ فإذا أن تمدح الناس وتتألى على الله فهذا لا، أما أن تصف إنسانا بما هو فيه فذلك مقبول، وخاصة إذا سئل في خطوبة في استشارة يجب عليه أن يبرز ما في الإنسان من محاسن أو من مساوئ، لأنه مستأمن سئل بنت تخطبت وانت شنو رايك اش تعرف عليه، من الطبيعي هنا أن تكون شهادة وإخبارا ورواية بما هو واقع سواء مدحه أو ذمه بما يتطلب الأمر من ذلك. ثم الموالية أن لا تبحث عن مساوئ الناس لترفع شأنك بها، ولننتبه إلى هذا، إنسان يحب يعلي نفسه ما يقولش أنا باهي، لكن يذم الآخرين ليظهر وكأنه هو الأفضل منه، فهذا لا يكون من خلق المسلم. ثم لا تنكر فضل من له فضل مهما كان المجال، وسأقتصر على بعض المجالات. التلميذ راه كل المعلمين مشتركون في صناعة تلميذ الناجح المتميز، حتى معلم أو أستاذ ما يقول أنا الوحيد اللي كونت، لا، أنت مكون من المكونين، وجميعنا مشتركون في صناعة هذا الإنسان الناجح، فلا ينبغي أن ينسب الفضل لنفسه دون الآخرين. هذا على مستوى التلميذ. البيت قائم على أبوين زوجين أب وأم، لا يليق بأحد منهما أن يقول بالعامية وكان مش أنا رأي الدار تهدد، لا لا، الدار ما تهدش، الزوز انتوبة مع بعض، هو قام بواجب في مجال وهي قامت بواجبات في مجالها، وكل ميسر لما خلق له. أما في حالة أن أحدهما مقصر وتارك البيت هذاك موضوع آخر، أما في الوضع الاعتيادي لا ينسب الفضل لأحدهما، وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمك ثم أمك ثم أمك، مراعاة إلى شدة أتعابها ومراعاة لنفسيتها وغيره، وليس على معنى أن هي قائمة بالبيت وهو لم يفعل شيئا. إذن هكا نكون في كل مجال وفي كل عمل يمكن أن نطبق قاعدة فلا تزكوا أنفسكم، وبالمقابل أن نزكي أنفسنا ما أمكننا بالأعمال الصالحات النقية. نتقاسم التعب والمسؤولية والفرح والمديحة والحمد، هذه أيها الأكارم بعض وسائل تزكية النفس. اللهم لك الحمد بكل قطرة من ماء السماء الذي سقيتنا، اللهم أدم نعمك علينا ولا تقطع كرمك عنا، فإنا إلى ما أنزلت إلينا من خير فقراء. اللهم صل على سيدنا صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا. اللهم اجعل هذه السنة الدراسية بركة وخيرا على الأبناء، وأصلح بال الأمهات والآباء. اللهم ادلنا على عمل صالح تقبله منا وترضى به عنا، ولا تجعل في أعمالنا نصيبا لأحد سواك. اللهم وفق كل واحد منا لما نوى من خير، وعاف مبتلانا، واشف مرضانا، وأعن يا ربنا أصحاب الديون على السداد، وارحم والدينا أحياء وأمواتا. اللهم نعوذ بك من شتات الأمر، ومن مس الضر، ومن ضيق الصدر، ونعوذ بك ربنا من ضنك العيش واللهف على متاع الدنيا. اللهم رضنا يا ربنا بالحلال وبارك لنا فيه، فلا تمتد أعيننا وأيدينا إلى الحرام. اللهم واجعل لنا من كل ضيق مخرجا، واجعل لنا من كل هم فرجا، واجعلنا في حفظك وسترك وأمانك، وأكرمنا يا ربنا بواسع فضلك وعطائك. اللهم نسألك توفيقا في طريقنا، وراحة في نفوسنا، وتيسيرا لأمورنا كلها. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بقلة شكرنا، ولا تنزع البركة من حياتنا وأوقاتنا وأرزاقنا بقلة صبرنا. اللهم نصرك للمسلمين أجمعين ولأهل غزة وفلسطين. ربنا استودعناك دعاء فاضت به قلوبنا، فلا تكلنا إلى نفوسنا طرفة عين ولا أدنى من ذلك. آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم المرسلين. قوموا إلى صلاتكم.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى

0: وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.

الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

0: السلام عليكم.
1: تقبل الله صلاتكم بوفير الأجر والمغفرة. كانت هذه صلاة الجمعة نقلناها إلى حضراتكم من جامع غزة بأريانا بإمامة الشيخ رضا الغويلي.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
2: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
3: فلاش سبور، مرحبا بكم في ثاني موعدنا الرياضي اليوم الأصبح. بمقر وزارة الشباب والرياضة انطلق اجتماع تقريبا في حدود 10 بين وزير الشباب والرياضة صادق اللامورالي ورئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري وأيضا المدير الفني رضا الجدي والمدرب معين الشعباني مدرب منتخب كرة القدم لتقييم الفترة الأخيرة من تربص المنتخب وأيضا زوز مباريات اللي كنا لعبناهم في تصفيات الكان ونعرف الأجواء المشحونة الأخيرة اللي كانت موجودة في تربص منتخبنا وطني وأكيد أن اليوم ننتظر مخرجات هذا الاجتماع. المدرب الإسباني بابلو فرانكو مارتن يوصل رسميا لتونس غدوة الفجر وتحديدا ماضي ساعتين متاع الصباح لمطار تونس كارتاج ويتسلم بعدها مهامه على رأس الإطار الفني للترجي باش تكون عنده أول حصة تدريبية مع الفريق غدوة في حدود ماضي ساعتين ونص. وبالنسبة للمدرب المساعد الإسباني رولدان إيتور فإنه باش يوصل لتونس نهار لحد كيف ما نعرفه أيضا باش يكون موجود معهم مجدي تراوي كمدرب مساعد ثاني مع بقاء سليم لابرق في خطة موعد بدني. النادي الافريقي تحاول البارح الليبي استعدادا للمباراة الودية باش تجمع غدوة بالاهلي الليبي في ملعب بنغازي مع 7 العشية بتوقيت تونس وكان استقبال متميز البارح لبعثة الافريقي من المطار وصولا لمقر الإقامة. مباريات ودية مع نهاية الأسبوع الحالي استعدادا لعودة نشاط البطولة غدوة ماضي 3 في فرع إرادس الملعب التونسي باش يلعب أمام الهلال السوداني أيضا غدوة في ملعب طيب الأمير نادي صفاقسي مع واحد قبلي بداية ماضي ساعتين في أولمبي سوسة ماضي ساعتين ونص نجم الساحلي مع تقادم ساقيت الدير ماضي 3:30 في ملعب الكميتي الأولمبي الباجي مع مستقبل المرسى أيضا ماضي 3 في ملعب بنجنات مباراة الاتحاد المنستيري مع أمل حمام سوسة وكان من المفروض أيضا 4 العشية أنه تتلعب مباراة بين ترجي جرجيس ونجم المتلوي لكن وقع إلغاء المباراة هذه بسبب إضراب ملاعبية المتلوي تو بعد شوية نحكيه عليه. ونهار لحد في الحديقة باش تكون مباراة بين ترجي والاتحاد العسكري الليبي. الهيئة المديرة لاتحاد بن قردين أعلنت البارح رفضها خوض مباراة الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى واللي باش تجمعها بالنادي الإفريقي نهار 10 أكتوبر إلا بعد استكمال كافة مباريات الجولة الثالثة واللي فيها لقاء مؤجل بين الملعب التونسي والنادي الإفريقي اللي كانت أجل بسبب المشاركة الإفريقية للنادي الإفريقي ثم بعدها عودة أجل بسبب أحوال الطقس وننتظر بطبيعة التعيين الرسمي. وهيئة الاتحاد كانت طلبت التأجيل ضمانا لمبدأ التكافؤ والعدالة وكانت دعات الرابطة إلى مراجعة البرمجة وتفادي الانتقائية في تطبيق الرزنامة. نرجع نحكي على نجم المتلوي وملاعبيته اللي كانوا قاطعوا التمارين من جديد البارح بسبب عدم تسلم مستحقاتهم المالية منذ انطلاق الموسم. يعني إلى حد الآن ملاعبية المتلوي دون حصول على الأمور المادية الكل وكانوا غادروا الحصة التدريبية البارح وأيضا نذكر أنهم رجعوا نهار الأربعاء على التدريبات بعد ما كان ثم إضراب آخر بثلاث أيام سبق الإضراب اللي انطلق البارح. إلى بطولة الرابطة المحترفة الثانية نعطيكم تعيينات حكام الجولة الثانية غدوة ماضي 3 في المجموعة الأولى جمعية مقرين مع النجم الخلادي مباراة صفرة فادي بوخريس هلال مساكن مع هلال الشابة التحكيم لأشرف مجدوب مكرم المهدية مع محيط قرقنة مباراة صفرة طاهر تليش الرلوي مع مستقبل جابس رضا شويحي في تحكيم المباراة كوكب عقارب مع سبورتينج بن عروس بتحكيم نبيل الهمادي واتحاد طاوين مع الملعب السوسي التحكيم لأمين ليفغير. ثم نهار لحد مباراة أخيرة من المجموعة الأولى باش تكون بين بعث بوحجلة ومستقبل سليمان والمباراة هذه سفرها سفيان جبارة. بالنسبة لمباريات المجموعة الثانية كلها باش تكون نهار لحد بداية من ماضي 3 نادي القربي مع قوافي قفصة بتحكيم محمود قصيعة جندوبة الرياضية مع جمعية أريانا مباراة صفرة أسامة شريط القلعة الرياضية وشبيبة القيروان التحكيم لسمير العنالي اتحاد قصور السيف مع أولمبيك مدنين بتحكيم إيهاب الكيلاني عبد السلام ماني باش يكون حاضر لإدارة مباراة مستقبل قصرين وأولمبيك الكاف الملعب الجابسي باش يواجه سبورتينج المكنين بتحكيم ياسين المرغني وأمل رديف مع أمل بوشامة مباراة هذه صفرة حمزة المسيليني. الاتحاد الغاني لكرة القدم قرر انهاء مهام مدرب المنتخب الأول البرتغالي كارلوس كيروش بعد الهزيمة مع غامبيا مؤخرا في تصفية الكان على نتيجة 4-2 في غانا بالذات. إلى الكرة اليد نحكي على بطولة النخبة الجولة الخامسة ذهاب غدوة الخامسة باش تكون المباريات جمعية الحمامات مع النجم الساحلي اتحاد منزل تميم مع بعث ابن خيار المنزل الرياضي مع سبورتينج المكنين نصرة بولبا يستضيف الترجي نادي كرة اليد بجمال مع نادي ساقيت الزيت ثم الخامسة وربع مباراة تنطلق بين مكارم المهدية والنادي الإفريقي. في كرة السلة نحكي على الجولة الثالثة من بطولة القسم الوطني غدوة مع الخمسة نجم حلق الواد مع شبيبة المنازه الملعب النابلي مع النادي السفيقسي ثم الخمسة ونص شبيبة القيروان مع النادي الإفريقي مباراة القمة في الجولة هذه والستة اتحاد الأنصار مع الاتحاد المنستيري والنجم الساحلي مع داليا الرياضية بجرومبالي ثم الجولة هذه تستكمل نهار لحد بمباراة نادي حمام سوسة والنجم الساحلي واللي تنطلق الأربعة العشية. كأس اللجنة البارالمبية الروسية لبارا ألعاب القوى ذهبية لياسين الإجنيشي البارح في منافسات دفع الجلة F36 وبرونزية لأيمن لعكم في دفع الجلة أيضا وفي الاختصاص F40. نكمل بدوري الأمم الأوروبية واليوم الفرجة في مباراة كبيرة مباراة للذكريات بداية من 8 غير بوع فرنسا مع إيطاليا هي مباراة القمة أيضا في نفس التوقيت نلقاو مباراة بلجيكيا مع تركيا. نذكر أنه البارح في الدفعة الأولى من جولة الثالثة كانت الدنمارك خسرت مع البرتغال 4-2 في غياب كريستيانو رونالدو ألمانيا كانت ربحت صربيا 2-0 اليونان تعادلت مع هولندا 2-2 ويلز كانت ربحت النرويج 2-1 وإيرلندا كانت تعادلت مع النمسا 2-2 هكا نكون وصلنا لختام أخبار الرياضة جمع تحيات شهير الكافي في الأمان.
4: من 1938
0: معها هي بداية تتواصل الحكاية
5: أم البدايات
0: الإذاعة الوطنية التونسية
4: أولى الإذاعات
6: بعد غياب سنوات تعود برامج الأطفال على موجات الإذاعة الوطنية موعد أسبوعي كل أحد من 9 إلى 10 صباحاً برنامج للأطفال فقط مع ألفة وإيمان يفتح أبوابه لكل الأطفال لتقديم مواهبهم وممارسة هواياتهم للأطفال فقط مساحة فيها الكلمة لكم للحضور معنا يمكنكم الاتصال بنا يومياً على الرقم 71-844-404 أو عن طريق صفحة الفيسبوك الإذاعة الوطنية رفيقة أحلامكم مملكة الخيال للأطفال فقط
7: زعما نحكي ولا ما نحكيش يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش مشيش نحكي ونندم لي نحكيت
8: أمي شبي بنت
7: عندي ما نقول
8: هي يحكي هالناس ما فيك
7: أمي غلطت غلطة كبيرة برش جربت وحلتهم لازمك تعاون
9: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل
10: لا للمخدرات نعم للحياة
11: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع
12: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية
13: مستمعينا الكرام تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز الجمعية التونسية للتخدير والإنعاش تنظم اليوم وغدا المؤتمر السنوي الوطني للتخدير والإنعاش في دورته 43 بحضور 400 مشارك من 9 دول ورئيس الجمعية والأستاذ الاستشفائي الجامعي في طب التخدير والإنعاش مهدي طريفة يقول إن المؤتمر يمثل فرصة لإبراز الكفاءات التونسية في المجال والانفتاح على خبرات دولية انطلاق المستشفى الجامعي المنجي سليم بالمرسى في العمل بتطبيقة نجدة للتكفل بالجلطات الدماغية، وذلك لتعزيز التنسيق والتواصل بين أطباء الاستعجالي وأخصائي الأعصاب والأشعة. التطبيق تهدف إلى تسهيل تبادل المعلومات والتنسيق بين مختلف الاختصاصات المتداخلة، بما يساعد على تقليص أجال التشخيص والتدخل وتعزيز نجاعة التكفل بالحالات المصابة بالجلطات الدماغية. مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم يصادق على إحالة مشروع ميزانية المجلس لسنة 27 و2000 إلى وزارة المالية، ويقرر دعوة كافة لجان المجلس إلى استئناف نشاطها استعدادا للنظر في مشروع قانون المالية للسنة القادمة. غدا انطلاق فعاليات الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية بمدينة الثقافة لتتواصل إلى 10 أكتوبر الجاري بمشاركة 26 عرضا من 15 بلدا، وستكون حاضرة في السجون والجهات. في العالم، استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مواطنين غرب مدينة غزة. ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف تعلن نزوح حوالي 80,000 طفل غرب اليمن خلال أقل من شهر جراء التصعيد العسكري بين القوات الحكومية والحوثيين. ووزارة الخارجية الباكستانية تدين استهداف منشأة طاقة بالمدينة المنورة وتدعو إلى وقف الأعمال التي تهدد الأمن الإقليمي. ختام الموجز، مع أجمل تحيات نعيمة سولي.
12: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
14: إشهار. ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أختيكريا، موعد هام للمهنيين والمؤسسات التونسية والأجنبية لاقتناء منتجات تقليدية للديكور والهدايا التذكارية. أختيكريا مفتوح للمهنيين والعموم من 5 إلى 11 أكتوبر، من 10 متاع الصباح ل7 متاع العشية بقصر المعارض بالكرم.
15: إشهار. رحمة للعالمين. رحلة في معاني الرحمة واليسر، وسعي لفهم منزلة الخوف والرجاء.

والطف بعبدك.

رحمة للعالمين. رحلة في معاني الرحمة واليسر، وسعي لفهم منزلة الخوف والرجاء.

0: رحمة للعالمين. إعداد وتقديم
1: معز الغربي.
2: 20 دقيقة بعد الثانية ظهرا هنا في تونس، اليوم الجمعة 20 ربيع الثاني 1448 هجري، الموافق للثاني من أكتوبر 2026. إن شاء الله تكونوا ممتعين بالصحة والعافية. موعدنا كالعادة يتواصل لحدود الرابعة. انطلقنا بهذه الوصلة مع صوت الرائع لأحمد جلمام كبداية لهذا اللقاء المباشر اللي يتواصل حتى الأربعة متاع العشية على 71-844-404. يمكنكم التواصل معنا والمشاركة. رامي المجولي استنى تليفوناتكم باش تطرحوا أسئلتكم على الدكتور محمود جبلة. بعد قليل بعد أخبار ماضي ثلاثة بإذن الله تعودتوا على الموعد الساعة الثانية اللي فيها يقع الإجابة على طرحكم وأسئلتكم اللي تطرحوها على الدكتور محمود جبلة اللي بعد شوية بشكون حاضر معنا في الاستوديو مباشرة. نذكره على 71-844-404. مش نواصل اليوم في موضوع حديثنا عن الأخلاق اللي انطلقنا فيه الأسبوع الفارط، وما زلنا مش نواصله مع الدكتور محمود جبلة بعد شوية كل ما يهم هذا الموضوع. محمد الغول سيف طرابلسي رامي المجولي كامل الفريق يحييكم من خلال هذا اللقاء، ومعز الغربي أيضا يحييكم في رحمة للعالمين.

0: أهلا وسهلا، مرحبا لنا. 31 دقيقة هنا في تونس. نذكر اليوم الجمعة 20 ربيع الثاني 1448 هجري الموافق للثاني من أكتوبر 2026 على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. استمتعنا بهذه الأغاني وهذه الأدعية وهذه الابتهالات الخاصة ببرنامج رحمة للعالمين، كنا نسمع في الرائعة ياسمين الخيام. إذن كما ذكرت على 71-844-404 للتواصل معنا والمشاركة في هذا الموعد من برنامج رحمة العالمين. رامي المجولي يستنى تليفوناتكم وأسألتكم بطبيعة للدكتور محمود جبلة، اللي نحييه ونقول له جمعة مباركة. سي محمود مرحبا بك.
1: مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لك أخي معز وإلى كل العاملين في الإذاعة الوطنية ومن يؤمن لنا هذا اللقاء، ونحيي السادة المستمعات والمستمعين، نقول لهم إن شاء الله جمعة مباركة للجميع
0: إن شاء الله. اليوم كما وعدنا السادة المستمعين مش نواصل في موضوع الحديث حول الأخلاق، اللي هو موضوع يعني واسع وشاسع كما قلوا احنا، وعنا ما نحكيه فيه عديد المواضيع اللي تهم الأخلاق، تهم الأخلاق وديننا العظيم وديننا الإسلام دعا إلى الأخلاق وإلى احترام الصغير احترام الكبير وكل ما يهم الأخلاق في المعاملات، وذكرنا بعض الأمثلة الأسبوع الفارط. قبل ما ندخل في الموضوع اللي هو أيضا على اتصال وصلة بالموضوع، الحديث عن العودة المدرسية والحياة التلمذية والطالبية وما يحيط بالجانب التربوي أيضا من بعض الشوائب أو بعض الممارسات اللا أخلاقية اللي أصحابها لا يقولوا احنا الهم الوحيد تاعهم هو الغنيمة، ونقولوا احنا جمع المال على حساب الأخلاق، على حساب انه يبيع سموم لمراهقين لأطفال لشباب. تحية كبيرة للأمن الوطني لكل من قاعدين يتصدوا لها الظواهر اللي هي غريبة على مجتمعنا واللي هي للأسف الشديد ولت نقولوا احنا يعني موجودة في المجتمع. نعم. ولت مرهقة للعائلة لكل الناس للمحيط عموما. هذاك علاش حبينا في بداية اللقاء قلنا تلقي بظلالها بالحق هذه المواضيع من خلالك قلوا احنا الابروش الدينية وأيضا الأخلاقية في هذا المجال.
1: نعم، شكرا. نحن لازلنا في نفس المحور، وهذا جزء من الأخلاق ومن الجانب الأخلاقي. نعم. وجزء من حسن الخلق. احنا موضوع الخطبة اليوم كان في هذا الصدد.
0: نعم.
1: كان في هذا الإطار، وكان تحت عنوان التربية الإيمانية.
0: التربية الإيمانية.
1: نعم. يعني كيف نربي أبناء؟ لأن هذا السؤال الناس كل في حيرة، مش كان مجتمعنا بركة، كل مجتمعات العالم، كل العالم نفسه الآن لما يشهده العالم الآن من خروج ومن نشاز، خروج حتى عن الدائرة الإنسانية.
0: يعني عجبتني النشاز لأنه مصطلح موسيقي.
1: نعم.
0: يعني هي في الجملة الموسيقية الفوس نوت هي لذن
1: ما تستسغيش،
0: فما بالك في المجتمع
1: في المجتمع
0: فما نشاز.
1: نعم، أصبح نسمح بجرائم كبيرة. أي. متاع. أي. اغتصاب، متاع قتل، متاع يعني جرائم
0: كنا نشوفها في الأفلام،
1: كنا نشوفها في الأفلام.
0: أي.
1: وكنا نتحدث عنها وكأنها
0: غريبة
1: من الخيال العلمي.
0: أي.
1: وغريبة
0: نشوفوها في مجتمعنا
1: وفي مجتمعات أخرى. أصبحنا الآن وكأنه فما عملية تطبيع مع هذا، وهذه النتائج السيئة اللي تنتج معناها والمؤثرات و الأثر اللي تتركه الآن. علاش حكينا على التربية الإيمانية؟ شنو نقصد بالتربية الإيمانية؟
0: نعم.
1: لأن اليوم التربية الإيمانية هي اللي في طياتها حزمة من الأخلاق الحسنة. يعني رسولنا صلى الله عليه وسلم ماذا كان يوصي ذلك الشخص؟ فقال له اتق الله حيثما كنت، خاف ربي وقت فيما كنت وأينما كنت بيسر. قال واتبع السيئة الحسنة تمحوها. كعملت حاجة خايبة تبع حاجة به بتمحيك الخايبة ذاك، يعني بتكون متشبث كل ما هو به. وفي الأخر قال وخالق الناس بخلق حسن، خالق الناس بخلق حسن، أن تكون أخلاقك مع الناس. يعني في الأخر بكل هذا هو ديننا، هذه هي التربية الإيمانية، أن يكون الإنسان يخاف ربي قبل حاجة أخرى، مش يوصل في الفو يمد دراسه كما راش بوليس يحرق الفو يعمل اللي يظهر له. لا لا لا، خليك انت، خليك انت مسؤول امام كل الافعال متاعك. علاش نقول هذا؟ لان اليوم نحس انه هالرصيد متاعنا من الاخلاق اصبح يتلاشى شيئا فشيئا ويتضائل بعدة عوامل. يعني الآن الانشغالات الأسرة كاملة، كل واحد فاش منشغل، يلزم الآن نلقوا مساحات مشتركة داخل الأسرة، لأن الأسرة هي المحضن الأول، هي الإطار الأول اللي ربي فيه صغيراتنا. لأن ربي وصينا وصية صريحة يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يعني التربية الوقائية اللي نحتاجوا لها في مجتمعنا، فالوقاية الأولى تكون داخل الأسرة، لأن في الأخر بكل أنت كيف تخرج شخص منفلت من الأسرة، منفلت انفلات كامل، لا يمن لا بضوابط ولا يمن بأخلاق، يعني أحيانا يلقى المقاومة في الشارع. وانا نقول انه تو الان الامن قائم بواجب كبير برشا الان في الاحاطه وفي التفقد في دوائر المدارس ودوائر المعاهد،
0: نحبوها تكون مستلسله ما تكونش،
1: نعم ما تكونش يعني حمله وتنقطع ولكن يلزم ثم جهود تتضافر. ما واش نخليه كان المعالجه الامنيه، لان المعالجه الامنيه احيانا تلحق مؤخر شويه. شو معناها؟ تلحق بعد ارتكاب الكارثه، بعد الجريمة، لأنه كيف يرى ناس ما يراش فش قاعدين يعملوا في الخفاء في تبادل أقراص ولا في غيره، ما ينجمش يتدخل. وقتاش يتدخل؟ وقت اللي تحدث حادثة. لكن الأولياء والعائلة هي مطلعة على أبنائها.
0: هات نتفاعل معك سي محمود. اليوم يقول لك الأولياء الأم والبو كما قلت أنت، شواغل الحياة ونسق الحياة اللي فيه برشا، يعني نسق ولا مرهق يعني. نعم. اليومي متاع الناس يقول لك انا عملت لي عليا، وفرت له الامكانيات باش يمشي يقرا، باش يقرا دروس تدارك كذا، يعني نحكي مسيو تو الموند، يعني الاب او الام اللي يحكي الكلام هذا،
1: يحكي الكلام هذا. نعم.
0: يقول لك انا زاد مانيش باش نبطل خدمتي ونقعد لاهي به قدام المعهد وقتاش يخرج ووقتاش يروح وشكون يخالط. هنا نوعا ما فما معادله صعبه. كانت سي محمود شد بورتابل ولده فاركسو في شكون يكلمك، انت تخلق فيا وانت ماكش عندكش فيا الثقه وكذا، وكان سلم واستقاله الاولياء زاد تولي كارثه وطامه كبرى. نعم. يعني هالمعادله ذي كيفاش نلقاو التوازن، كيفاش نحاولوا نوازنوا بين انك ولدك تراقبه ولكن بطريقة تكون هكا فيها أكثر أنك فما صديقة، أنك يحكي لك الحكايات الخاصة متاعه. نعم. صديقك أكثر منه، يعني أنت بو وولده.
1: نعم. الأصل أنه هالمشكلات هذه قلنا تتحل في محضن الأسرة، ولكن كيف
0: يعني بالنسبة لك أنت الحل رقم واحد هو النواة الأولى هي الأسرة.
1: النواة هي الأسرة، هي اللي باش تعطي الابن رصيد وشحنة من الثقة بالنفس، شحنة من القيم. لأن ربي إيش قال؟ قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فالهدف والمقصد الأساسي هو السكن،
0: سكن.
1: أي الطمأنينة، أي الهدوء، أي راحة البال وراحة النفس، هذا المقصد من الزواج. قال وجعل بينكم مودة ورحمة. ربي أعطانا آليات وأعطانا طريقة باش نحقوا هالسكن هذا. قال بينكم البينية، وديما ننساو هالكلمة هذه بينكم وهي في الآية، يعني ذلك الحوار المسؤول، ذلك الحوار المتوازن، ذلك الحوار اللي فيه احترام. ابنك كبر، كبر ولدك، وبنتك كبرت، تحترم شخصها
0: وصحبه
1: تتحاور معها، تتناقش معها، خليها تطرح لك الاسئله اللي احيانا تتصورها اسئله خارجه على الموضوع او اسئله محرجه.
0: الشيء بشيء يذكر والدك الله يرحمه، والدي الله يرحمهم، والدي يرحم كل من توفي وربي يفضل اللي موجودين. قبل انا اذكر والدي كي نقول واحد نعمل حاجه ما رقتلوش وما عجبتوش، ما يعمل حد شيء، يغزل لي غزره نذوب.
1: نعم.
0: يعني نظرة فقط،
1: نظرة فقط،
0: لا عنف، لا نظر... نعم. نصيح، لا كلام،
1: لأن هاك هو الحضور.
0: تصور محمد نفس الشيء الكل كنا
1: هذاك الحضور.
0: إيه؟
1: لأن هذاك شو معناه الأبن الحاضر،
0: خرجت على السطر يعني كالنظرة ذيك ينبك اللي انت راك عملت فصلات.
1: ولا كيجي خبر أنك عملت حاجة يقول لك راه وصلني اليوم مش عملت، نقطة ورجع
0: للستر. خليك مسيب واحد.
1: خليك مسيب. برا لوج انت ايش عملت، شنو وصل لهم الكلام اللي عملته وشنو وصل العمل، فتبقى حريص على ان يصل.
0: انا قلت لك سؤال، طرحت لك الموضوع هذا، اسكو تربية البارح تختلف على اليوم ولا تواصل، ولا يقول لك جيل اليوم ما هو الجيل السابق؟ وصحيح كل جيل وعنده.
1: هي تختلف من حيث المضامين.
0: أي.
1: لم تعد المضامين السابقة هي المضامين الحالية، لكن المنهجية نفسها.
0: أيوة.
1: الميثودولوجي بالفرنسية يعني هي نفسها، لكن الكونتينيو هو اللي تغير، المحتوى المضمون هو اللي تغير، المضمون المتعلق الآن، لأن الآن اللي تخلى على وسائل التواصل الاجتماعي أصبحنا نحكيه على العالم الذكي، نحكيه على الآن العالم الرقمي، والطفرة متاع معلومات وسرعة المعلومات والنسق السريع. تو قبل احنا كنا هكا نستمتع مثلا كي تسمع اغنيه كي تقعد لك ساعه ولا ساعه ونص، خاصه اغنيه هادفه وذات معنى وكل شيء، تسمع تقعد معهم كلثوم في حديث الروح في غير تستمتع. تو هذا الشباب تو ما عادش.
0: اي صحيح،
1: تو يحب السرعه،
0: سرعه،
1: تو ما يقبلش اغنيه اكثر من 3 4 دقائق.
0: اخي انا اتذكر في العطله خاصه، حتى في الايام العاديه ساعات كي نخرج من الدار وما عنديش ما نعمل، نحكي عطلة ولا في إجازة من القراية، أسعد لحظات حياتي كي نمشي نشري جريدة، نشوف الصفحة الرياضية والصفحة الثقافية ونستمتع ونعدي تقريبا نهار كامل ولا معك الجريدة غاطس
1: معه
0: ونعيش عالمي. ذي نحكيه في حكاية عمرها 40 سنة و
1: 45 سنة. ما عادش تو احنا كتاب كنا نشدو كتاب منسيبوه لا منقوله كملناه،
0: صحيح
1: مهما كان الحجم متاعه، تربينا على المطارد. تو الآن تغيرت، ما عادش، أصبح شباب الإيقاع السريع، الأكلة السريعة، الأغنية السريعة، الثقافة السريعة، كل شيء في السريع، كل شيء في السريع يعني. ولذلك تغيرت إيقاع الحياة، تغير.
0: وإحنا أحلى فقنا بهالريتم هذا،
1: هذه المشكلة.
0: أحلى الآباء اللي عمرنا فوق الأربعين وفوق الخمسين وفوق
1: الستين. هذه المشكلة، أنه من فقنا وما فقناش، فقنا أنه الشيء وكأنه زمام الأمور فلت من يدينا، وما فقناش منش عارفين إيش نعمله بالضبط، منش عارفين شنو.
0: تو في حوار جانبي كنت مع محمد، ومش باش نضيع سرنا، ما باش نحكي الحوار اللي كنت نويه. قال لي لليوم يا سي معز ولاده تبارك الله، فما الوليدات كبار، قال لي أنا والدتهم توصلهم ونحكي معهم ونراقبهم. شو معنى مراقبة؟ كل أنه أنا صاحبك وأخوك وأحكي لي، يعني مهمة جدا.
1: هو مهمة جدا، لكن هذا غير متوفر للأولياء الكل، أنك تراقب وتمشي تهز الأصل، أنك تعطيه الشحنة داخل البيت. احنا كنا داخل البيت نتداول الحديث،
0: نتناقشوا
1: خليه يطرح أسئلة،
0: حتى لتابورة
1: خليه يعني، نعم سيرش. خليه يطرح الأسئلة، ما تقولوش مال التربية، ماكش متربية، شنو تسأل فيه
0: هذا سؤال،
1: هذا سؤال لا، خليه يسأل اللي يحب، لأنه أفضل أن يتلقى منك خير من ألف مرة من أن يتلقى من الآخر وما تعرفش مش يقول له الآخر.
0: أي.
1: والآن أصبح الشيء ما عادش عويس، يدخل تولى تشات جي بي تي، يدخل أي محرك من محركات وسائل التواصل يعطيه،
0: والله أعلم شنو المعلومة اللي بيشوفها،
1: والله أعلم شنو المعلومة اللي يعطيه. إذن الأصل، لأن يعني ربي قال وجعل بينكم أكل حوار، تلك البينية، أنه بيناتكم ينظر أنت تأخو ولدك وتأخو بنتك في حضنك، وتأخو ولدك وتسمع منه ويسمع منك، من الصابرين على هذا؟ تلقانا نضيع أوقات كبيرة في ماتش كورة، في فرجة، في كذا، لكن ما تضيع شوي وقت مع صغارك، نص ساعة، ساعة غير ربع، سويعة من زمان باش تحكي معاه. ثم قال مودة ورحمة، وهنا مسألة المودة ومسألة الرحمة مسألة ضرورية داخل الأسرة. أك شعور بالإحساس، شعور الإحاطة، شعور أني راني خاف عليك قلبا وقالبا، مش مجرد كلام.
0: اي طبعا،
1: كي يشعر هو بالقرب هذاك ويشعر بمتانة العلاقة، ما عادش مش يجي واحد اخر يضحك عليه البرة بكلام فارغ وكلام زايد وكلام الله اعلم شنو مش يكون.
0: أي.
1: بالعكس. ثم الى جانب هذا الرصيد من الاخلاق، رصيد الاخلاق اللي ياخذه. انا كنت مع الوالد، يتعمد الوالد يحكي لنا بعض الحكايات ويطلب منا التعليق، اي شنو رايكم،
0: محله
1: اي شنو رايكم، احكي لنا بعض الحكايات. واحيانا مش احيانا، دائما حكايات من الواقع.
0: اي
1: يقول راه اليوم صارتك المشكله فلان هاو كيفاش تصرف، انتم شنو رايكم كي جيتوا في عضو كيفاش تعملوا،
0: محله
1: يخليك
0: فكرة برنامج حلوة برشا.
1: نعم.
0: لو كنت مكانه يعني.
1: لو كنت مكانه نعم. يعني شنو تعمل؟ كان أنت كنت مكانه شنو تعمل؟ فنبدأ في النقاش. نعمل هكا نعمل هكا لا ما نعملش كي. وكنا زادة نجتمع الإذاعة الوطنية
0: طبعا.
1: نسمع أيوه. صور من الحياة. قداش هكا البرنامج محلاه.
0: قداش عمرها.
1: كنا كلنا نسمعوه نقعدوا. طيب الحكاية عندها أكثر عندها أكثر من 55 سنة الحكاية. أكثر من نص قرن.
0: تحكي عليها كان البارح.
1: نعم كان البارح. نجتمع وبعد ما نسمعوا القصة ونسمعوا النتاج في الأخير كل نعملوا حلقة نقاش حول. بابا كان حجام سنة متواضع في إمكانياته.
0: ولكن
1: في
0: يفتح
1: ولكن يفتح المجال. إيشنو رأيكم؟ إيشنو رأيكم؟ أي. كيف التصرف هذا سليم؟
0: الحلاق والحلاق مهنة مولاها يثقف.
1: نعم.
0: في كل مرة كل يوم يقرأ 4 كتب ولا 10 كتب يعني.
1: ما قالوا كان أي. تحب تعلم ودك الكلام.
0: لأنه الحلاقة نعم. تدخل كل الفئات.
1: نعم. يعني إذن هذا هو اللي نطلبوه. كيف ننمي رصيد الأخلاق داخل البيت؟ ثم أنت كنت تحب ولدك معتدل في سلوكه. علاش تبدأ تعارك في زوجتك قدام ولادك؟
0: أيوة.
1: علاش العنف اللفظي موجود داخل الأسرة؟ وأحيانًا التطور يصبح عنف مادي.
0: يا لطيف.
1: رغم ما لازمكش تضرب راهو. ثم علاش كي أصبحت المرأة تقاسمك أعباء الحياة وأصبحت هي تساهم في مورد الرزق؟ علاش أنت ما تساهمش في ترتيب البيت؟
0: مثلًا.
1: والأولاد يساهموا راهو. الحكاية على بساطتها لكن عندها أثر عميق على شخصية الطفل أو شخصية الطفلة. وقت يتعلم ويرتب دبشه
0: أي.
1: ويرتب فرشه ويرتب حواجه ويكون خدوم داخل الأسرة.
0: هنا مثلا المنظمات ونذكر المنظمة العتيدة الكشافة
1: كشف نعم.
0: تعلمك تكونك الكشافة لأنه نعتبرها جندي صغير الكشاف نعم. يعني يعمل على روحه في ترتيب كما قلت غرفته
1: نعم في كل شيء
0: والمكان اللي يرقى فيه وصبات ويسيرجو وكل حاجات
1: وكلمة نحن لسنا أفضل من رسول الله صلى
0: الله عليه وسلم
1: وصفوه زوجته كان يخيط نعله صباته نعم يتقطع نعم. رسول يخيطه ويرتق ثوبه يصلح الثوب متاعه يتقطع ويكنس بيته ويمرض زوجاته اللي مريضة منهم يقف هي. عند راسها ويقرب لها الدواء ويقرب لها كل شيء ويطبخ لهم يعني هذا رسولنا
0: صلى الله عليه وسلم
1: هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم وليس أفضل منه أفضل خلق الله تعالى على الإطلاق شوفك الرصيد القوي شوفك الرصيد كيفش كان يعني رسول الله ستدخل عليه فاطمة كان يحتضنها ويقبلها من جبينها يقبلها بين عينه
0: اللي هو عنده حب خاص لفاطمة
1: يعني احنا نسألوا بعضنا ولقتاش آخر مرة حملت ولدك
0: أي.
1: حضنته وقلت له هراو بوك هو الحضن الدافي نسلوا الأم وقتاش آخر مرة حملتي
0: بنت قلت جملة مهمة قبيلة تصير حتى في عائلاتنا واحد في الحياة الخاصة يعني أنا كي نجيل بنتي ولا الولدي ونطرح معها موضوع يهم مستقبله ولا يهم في الأخر نختم بكلمة
1: نعم.
0: نقول له رو أنا إذا قلت كلمة ذي خاطر أنا بوك ونعرف مصلحتك ونخاف عليك ونحبك كما قلت أنت إذا بتسمع النصيحة من حد آخر ينجم يكون نصيحة لقدرها فيها لغمة نصح
1: نعم.
0: التعبير
1: نعم ولذلك احنا كي تحدثنا على التربية الإيمانية التربية الإيمانية نتاجها الخلق الحسن
0: ما فهمش نقاشة
1: لقول الرسول صلى الله عليه وسلم
0: رغم أنه ينجم يخرج الشارع وتعرضه برشا عواصف
1: مهما لك عرضته عواصف ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث مختصر وأوتي جوامع الكلم صلى الله عليك صلى يا رسول الله. الله يقول الحبيب المصطفى أكمل المؤمنين إيمانا أكملهم إيمانا أحسنهم خلقا هذا هو الحديث
0: يعني
1: تحب الإيمان الكامل حسن الخلق
0: حسن الخلق
1: لأن ربي كي أثنى على الرسول صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه
1: وسلم لم يقل وإنك لا أعلم الناس وهو أعلمهم ولم يقل له إنك أحلم الناس وهو أحلمهم ولم يقل لهم إنك معناه تصل الرحم وهو أكثر من يصل الأرحام بل قال وإنك لعلى خلق عظيم
0: الطالبين. تو في الشيء مش يذكر في الطريق انت تاخرت شوي لانه حادث مرور كان عرضك في الطريق، وقلت لي من الحاجات اللي لفتت انتباهك انه سياره الاسعاف لقات صعوبه كبيره في الوصول. نعم. وهنا ظالي في التربيه المروريه وفي تكويننا كي ناخذوا رخصه السياقه تخلي الأولوية. المجال والاولويه لسياره الاسعاف، لسياره الحمايه المدنيه، للشرطه في تبدا عندها مهمه، يعني ذوب حاجات
1: هي من هي مسألة أخلاق.
0: صحيح.
1: وخالق الناس بخلق حسن، لأن يعني أنت تخيل روحك كنت أنت في ذلك الوضع، ربي عافي الجميع،
0: كل دقيقة ولا خمسة دقائق عندها
1: قيمتها. أثر وعندها قيمتها
0: في إنقاذ نفس
1: وأنت يعطلوا لك السير وما يوصلكش الإسعاف في اللحظات المطلوبة، شو مش كون أنت موقف، شو مش كون مكردة فعلك. إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كيف ما تحبش أنت الشيء تمارس عليك ما تحبوش لغيرك. إذن هل هذا الذي ينقصنا اليوم؟ كيف تصبح الأخلاق هي عملتنا، العملة اللي نتعامل بها بناتنا حسن الخلق؟ بل أن الله تعالى سبحانه عز وجل تحدث عن ذاته العلية في سورة الملك، وقد أوصانا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن نتعهد هذه السورة كل ليلة. اقرأوها، سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لم يقل أيكم أكثر، أي أكثركم عملا، لا،
0: وتختزل كل شيء،
1: مش الكثرة، قال أحسنكم. تعمل عمل قليل ولكنه عمل حسن، عمل حسن، والحسن من الحسنات، والحسن من حسن الخلق. وربي قال الذي خلق الموت والحياة، لم يقل الذي خلق الحياة والموت، ألا نرزق الحياة ثم تأتي الموت؟
0: يعني
1: علش قدم الموت؟ قال قدم الموت لأن هذه حياة الدنيا مهما طالت فنهايتها الموت، أما الحياة هي الحياة الباقية، حياة الأخرى المشين له هي الباقية.
0: سبحان الله.
1: سنخلد إن شاء الله نكون في الجنة بحول الله، يعني في نعيم الجنة. إذن فالحياة الباقية هي الحياة، أما هذه الموت تسمى. إذن فالله تعالى خلق هذه الموت باش يبتلينا، باش يشوفنا شكون مش يعمل الحاجة الباهية، والحاجة الباهية راي تتقاس بحسن الخلق. ثم بارشة بلدان وصل لها الإسلام لا بالحرب ولا بالدعاة، وصل لهم عن طريق التجار. الهند كيف وصل الإسلام إلى الهند؟ كانوا قبائل العرب متعودين طريق الحرير،
0: طريق الحرير طبعا،
1: يمشوا يتاجروا في الهند. فلما أتى الإسلام وتغير سلوكهم، نفس التجار يذهبون وهم من المسلمين يذهب، فلمسوا أهل الهندي
0: تغير
1: في سلوكهم، ما عاد شكل الإنسان الغليظ أكل اللي يحب يفرض بضاعته بشكل معين، أو يشتري البضاعة بأبخس الأثمان من عندهم، يشتري الحرير ويجيب بضاعة يبيعها بأغلى الأثمان، ما عادش. ثم مسامحة وثم خلق. سألهم قالوا ما الذي غيرك وش غيرك؟ قالوا الإسلام. شنو هو الإسلام؟ قالوا جانا رسول من عند الله تعالى أمرنا بكذا وكذا وكذا. قالوا احنا سنسلم، أسلمنا لله تعالى. إذا الإسلام غير سلوكهم بهذا الشكل، يعني في الأخر كله هو هذا. وأنا نعرف قصة في أحد المراكز الإسلامية في أوروبا، امرأة ليست مسلمة هزت ولدها، مشيت للمركز هذا وقالت بالله نادولي الأستاذ اللي يعني خرج لها، قالت له بالله خذه وعلمه خلق المسلم. قال أنت مسلمة أسلمت؟ قالت له لا أنا مسيحي،
0: لكن
1: نحبوا يتعلم. قالت له عندي جيراني مسلمين وعندهم أولادهم، قالت له راني منبهرة
0: بسلوكهم أخلاقهم،
1: كيفاش يعاون أمه، كيفاش يعاون أبوه، كيفاش ما يسيحش على أمه وأبوه، كيفاش يحترمهم، كيفاش يسمعوا منه الكلام الباهي،
0: يحترم الجار،
1: يحترم. قالت له هذا ولدي يضربني،
0: يا لطيف،
1: يفك لي الفلوس بالصيف باش يمشي، يسيء معاملتي. قالت له بربي علمه خلق المسلم.
0: قبل موجزا الثالثة سؤال، اليوم كل واحد بلغتنا العامية يرمي الكرة للآخر، يقول لك مسؤولية شكون هذه، تو انه هالانحدار في الأخلاق، وخاصة مثل قضايا المخدرات وقضايا المشاكل اللي قاعدة تعيشها المجتمعات عموما، ومجتمعنا أيضا وصلت له المشاكل هذه. يقول لك قبل يعني تذكرها، يعني شيخ الحومة كيعيط كاسي محمود يجي وينصحك نصيحة في مقام بوك، المربي متاعك، المعلم،
1: نعم،
0: المؤدب اللي في الكتاب قبل، عزيزك، خالك، عمك، الإعلام، رجال الدين اللي في الأئمة اللي في المساجد وفي الجوامع، هذوما الكل ذهلين مسؤوليتهم موجودة. يعني اليوم إمام الجامع في صلاة الجمعة كي يلقي خطبة وفيها الوليدات الصغار الحاضرين وكذا، مهم جدا أنه هالرسائل الذي توصل لوليداتنا. شفنا الومضات في وسائل الإعلام مهمة برشا. يعني هو تضافر جهود، نتصور
1: تضافر جهود. هو في قراءتي لهذا الآن أحدثت بيئة رابعة، احنا معنا نعرف
0: بيئة رابعة.
1: نعرف البيئات الثلاث، بيئة الأسرة وبيئة المدرسة وبيئة الشارع. كانوا قبلها ثلاثة بيئات، هذه فيها ضوابط، الأسرة فيها ضوابط، البو والأم والخال والعم، هذه الضوابط ناس كل ماسكة بزمام الأمر. أكل الانفلات تلقاه محدود ومحدود جدا، حتى كي يصير يبدأ يخبي في وجهه.
0: أذكر أنه فما ناس ساعات يخاف من عزيزه أكثر من البوه،
1: طبعا
0: يخاف من خاله أكثر من البوه.
1: داخل المدرسة القيم يراقب، والمعلم يراقب، والأستاذ يراقب، والمدير يراقب. احنا كان عندنا مدير يقف كل يوم الصباح، سي مصطفى الحليمي رحمه الله، في باب المدرسة كل يوم تدخل مالها طبيتك محلولة ولا كرتبلتك محلولة. أبدا أبدا،
0: انضباط
1: كلنا ندخل منضبطين. كان ثم ضوابط الشارع، ثم ضوابط القانون. وكان الآن هالبيئة الرابعة اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي، لا حسيبة ولا رقيب ولا ضوابط، تدخل فوق بروفيل، تدخل بمعطيات أخرى، تدخل فالناس استباحت كل شيء. وهذه مسألة حق يزم يقع التفكير فيها، مش جهة برك، يزم كل الجهات الآن تفكر كيف نجعل لهذه المساحات ضوابط. ضوابط لويش؟ خطر النخشة هو الجريمة، أن نصل إلى الجريمة، أن نصل إلى الانحراف، الانحراف اللي ممكن يهلك المجتمع، يخرب المجتمع. هذا اللي نخافه منه، إن شاء الله ربي يهدينا جميعا إن شاء الله.
0: أمين يا ربي. في الواصل بعد أخبار الثالثة ونستقبل تليفونات على 71-800-44-404. رامي يستنى تليفوناتكم. هاجر وصلت لتأمين موعد أخبار الثالثة، ونعود لمواصلة برنامج رحمة للعالمين مع الدكتور محمود جبل.
2: في السنين الأولى من عمره يتعلم الصغير لغته الأولى، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في السنين الأولى من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع، متعة الاستماع.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. المدير العام للمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات عادل تخيل يؤكد في تصريح على موجة الإذاعة الوطنية وضع رقم أخضر قريبا على ذمة التلاميذ ومنصة للإنصات عن بعد لمرافقة التلاميذ نفسيا وتلقي تشكياتهم، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية. استكمال أشغال توسعة موقع مصاب نفايات بولاية بهجة حسب ما أعلنته اليوم الوكالة الوطنية للتصحيح تقر في النفايات وسفارة اليابان بتونس، ويندرج هذا المشروع في إطار الآلية المشتركة لتبادل أرصدة الكربون التي أطلقتها الحكومة اليابانية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ويعتمد على أسلوب مبتكر لإدارة النفايات تم تطويره في اليابان. البنك الإسلامي للتنمية يوافق على تمويل لفائدة تونس بقيمة حوالي 335 مليون أورو سيخصص لمشروع تمديد شبكة الطرق السريعة إلى منطقتي الكف وجندوبة. غدا انطلاق فعاليات الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية لتتوصل إلى غاية 10 أكتوبر الحالي، و34 عرضا وحفلا من 15 بلدا يؤثثون هذه الدورة. في العالم، استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء هجمات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر هذا اليوم. الطيران الحربي الصهيوني يستهدف بعد ظهر اليوم بلدة المنصور جنوب صور بالتزامن مع تنفيذ مدفعية الاحتلال عملية تفجير ضخمة في بلدة عيترون وقصفا مكثفا لمناطق واسعة في جنوب لبنان. منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف تؤكد نزوح نحو 79,000 طفل في غرب اليمن جراء تجدد الصراع بين الحوثيين والقوات الحكومية. وبرنامج الأغذية العالمي يحذر اليوم من أن معدلات الجوع في اليمن تتزايد بوتيرة متسارعة مع وصول عدد السكان غير القادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية إلى مستوى قياسي. وختاما، بريطانيا تعلن فرض عقوبة جديدة على روسيا تستهدف مصادر تمويل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والكريملين، وأشخاصا تتهمهم بريطانيا بتعذيب مدنيين. نهاية هذا الموجز، والمشوار يتواصل مع معز الغربي في رحمة للعالمين. إلى اللقاء.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: كل سبت وحد من 6 لـ 9 متاع الصباح معايا أنا كريمة الوسلاتي، نفيق ونفيقكم في صباح الخير يا تونس. تونس كتفيق تسمع صوتها على الوطنية.

رحمة للعالمين. رحلة في معاني الرحمة واليسر، وسعي لفهم منزلة الخوف والرجاء.

0: ورحمة للعالمين. إعداد وتقديم معز الغربي.
1: رحمة للعالمين.
2: أسمهان.

0: 10 دقائق عليك صلاة الله والسلام، وصلى الله عليه وسلم بصوت الراحلة اسمهان. اللقاء تواصل في رحمة العالمين. دكتور محمود جبلة من جديد، أهلا بك.
1: أهلا وسهلا ومرحبا.
0: ومرحبا بك على 71-844-404. رامي كالعادة ينتظر تليفوناتكم اللي تعودتوا عليها من خلال هذا اللقاء المباشر من برنامج رحمة للعالمين. نستقبل المكالمة الأولى. سامية هكا يقول لي محمد. ألو.
2: ألو عسلامة.
0: مرحبا بيك.
2: معك سامية بن فرج من كليبيا.
0: سامية بن سعيد منين؟
2: بن فرج من كليبيا.
0: ما بن فرج سمحني، من كليبيا. مرحبا بيك. مرحبا. سؤالك تفضل.
2: أنا نحب نعمل عمرة
0: إن شاء الله ربي سهل.
2: ان شاء الله ربي سهل ان شاء الله. واللي قريته اينا وهيك وشيء ان العمره مات المراه ما تنجي كان بمحرم.
0: اي نعم.
2: وانا الحق نتاع ربي ما عنديش محرم.
0: واضح. هذا هو سؤالك.
2: اي هذا سؤالي.
0: يعني انت تحب تقصد ربي تادي نسك العمره ولكن ما عندكش.
2: انا نعرف برشا انسان يمشي من غير محرم.
0: تقعد معنا أكيد الدكتور تو يجاوبنا بعد شوية. شكرا لك أخت سامية. الأخت فتحية. ألو أهلا بك.
3: ألو السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته. منين تكلم فينا يا فتحية؟
3: من تونس.
0: من تونس، مرحبا بك. سؤالك للدكتور تفضل.
3: سؤالي حبيت نعرف في الصلاة معناتها في الركعات الأربعة التحي والزكي في الركعات الأربعة، خاطر أنا نعمل فيها كيكة نصلي معناتها بكل ركعة نتحي ونزكي. أخي قالوا لي ليه راه مش كيكة. معناها أنا نصلي بالغلط مش فاهمة.
0: يعني في أنت في الركعات الأربعة التحي والزكي.
3: في الركعات الأربعة نتحي ونزكي.
0: واضح.
3: وسؤال آخر بالله.
0: أيوة.
3: لا إله إلا الله محمد رسول الله.
0: تفضل.
3: كيفاش ما والله نسيت شنو السؤال الآخر.
1: يلا فكر شوي مسير.
0: يعني في نفس الموضوع ولا باش تكمل حاجة أخرى؟
3: لا في نفس الموضوع.
0: باهي مش مشكل، كان ذكرت تعاود تتصل بنا. مرحبا بيك. شكرا لك أخت فتحية. دكتور الأخت سامية من قليبيا تحب تأدي مناسك العمرة نتاعها، لكن تقول لك هل شرط أنه يكون محرم باش تغادر التراب التونسي وتتجه إلى البقاع المقدسة؟
1: هو من الأفضل كان يبدأ عندها محرم، أما في الحالة متاع أختنا قالت ما عندهاش محرم.
0: نعم.
1: إذن
0: اللي هي موجودة في برشا الناس يعني ما عندوش محرم، لكن نعم. عطينا نحبوا نسمعوا
1: في السادة المالكية والشافعية
0: أجازوا
1: الشافعية والمالكية، وإحنا مذهب تاعنا مذهب الإمام مالك، يجوز للمرأة السفر لطاعة واجبة أو مستحبة كما الحج أو العمرة، وهي مستحبة كالحج والعمرة بلا محرم إذا أمنت الطريق. وعن التو الطريق آمن، خاصة كي باش نمشي في رحلة مع مجموعة مع وكالة أسفار
0: نمشيو يعني.
1: مجموعة وماش المرأة الوحيدة باش يكونوا معها نساء آخرين، يعني خطرية علاش يخشى عليها عدم الأمن.
0: واضح.
1: فهمت. ولذلك إذا كانت تمشي في مجموعة معناها مؤمنة لباس، بحول الله لباس، يعني يجوز. خطر استحالة الأخت سامية يستحيل أن قطك ما عنديش محرم، والظاهر انه ما عندهاش يكون معها حسب ما فهمنا معنا من غير ما ندخل في
0: التفاصيل. هي قالت انه فما شكون مشاو، هي تسال اسكو يعني كي هما مشاو بدون محرم
1: اجازوا
0: عندهم تعتبر المعامره بتاعهم
1: طبعًا
0: يعني
1: طبعا اجازوا الفقهاء كما قلنا مدام مدام مدام انه الطريق نتاعها امن وموجوده مع رفقه من النساء ومأمني يأمنها.
0: كما قلت مكثر العمرات يعني ما عادش تلقى واحد يمشي وحده.
1: نعم.
0: يعني مكثرة تبدأ منظمة في إطار وكالة أسفار.
1: نعم في مجموعة
0: يعني
1: وكالة أسفار ومجموعة نساء ورجال يمشيوا، ثم يكون هز زوجته وصاحب زوجته، ثم يكون حتى يمشي وحده، ثم تأمين للمرأة وحدها وللرجال وحده.
0: واضح.
1: وهذا يعني هذا جاهز.
0: فتحية.
1: الأخت فتحية تسأل أنه في الصلاة الرباعية تقول هي كانت كل ركعة تحي وتزكي. لا نقول لها فتحية ديما تبني ركعتين مع بعضهم، نمشيو مثلا انا صلاه الرباعيه، صلاه الرباعيه الاولى مثلا احنا نمشيو صلاه الصبح ركعتين، ركعتين تشهد واحد وتشهد الطويل الطويل
0: هاي.
1: تصلي ركعتين بالفاتحه والسوره ثم تحيات الله زكيات الله طيبات الله صلوات الله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا التشهد القصير جد كمله بالصلاة على رسول صلاة إبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا التشهد الكامل. فالصلاة الرباعية مثلا كما الظهر والعصر والعشاء، هالصلاة الرباعية دي تصلي ركعتين وتحي وتزكي بالتشهد القصير اللي قلناه الأول بالكل، ثم جيب ركعتين أخرين وتعمل التشهد الطويل، والركعتين الثانيين مش يكونوا بالفاتحة برك بدون صورة بالفاتحة برك. الركعتين الأولين في الظهر والعصر والعشاء بالفاتحة والصورة، والمرأة كل تصليهم سر ما عندهاش، مش مطالبة بالصلاة الجهرية. هذا العشاء جهري بالنسبة للرجال يجهر بالصلاة، لكن المرأة تصلي سر. إذا ركعتين وتعمل التشهد ثم ركعتين أخرين وتعمل التشهد. المغرب ثلاثة ركعات، المغرب صلاة المغرب ثلاثة ركعات، تصلي ركعتين وتحي وتزكي التشهد القصير، ثم تجيب ركعة وتحي وتزكي لك التشهد الطويل وتسلم. إذا مش كل ركعة أختنا الغالي، مش كل ركعة تحي وتزكي، لا ركعتين وتحي وتزكي بعده.
0: واضح. نواصلوا مع تليفونات على 71-844-404. الأخت ريم أهلا بيك.
4: عسلامة، مرحبا.
0: سلام،
4: الله يبارك لنا فيك، الله يبارك لنا فيك دكتور، وربي يبارك لك في التوزيعات الإسلامية.
1: الله يبارك لك،
4: مشكروك برشا.
1: مرحبا
4: بك دكتور، الله يبارك لك.
0: تفضل الأخت ريم
4: سؤالك. عندي سؤال على عندي على سيرة الرحم. عندي خويا الباب بالباب انا وياه، واحدة معناتها امي متوفية وبابا الله يرحمهم، معناتها تصور عنده 15 سنة بولاده كبار، لا في ليل 27 نمشي انا نقصد ندق الباب نقول له يا خويا عيدك مبروك رمضانك مبروك، لو مش معقول امي متوفية انت عبارة ابونا، معناتها احنا ولاية نورمالمون هو ما أنت مش حلم عليه دكتور هكى سوى مثلاً زيت كيس الورث وكذا زيد، معناتها كما يقولوها سامحني كل حبل وصلة، ولا معناتها يظلم ولا يتهمك بحاجة ويمشي يتصور يمشي مع بيا ما تينا وقت يمشي بينا للأمن يقوله يتبل علينا فهمتني ولا لا. أنا طلبت له الهدية، قلت له يا أخويا ودحب وحبيت ندخل بنت عمي معناتها فازة بارك الله فيها، قالت لي مختي راهو مش منه مرته ويخاف من مرته ولا شنو، قلت لها يا اخي احنا اخوته وهما مرته، مو احنا اخوته قبلت ربينا فرد دار فرد ميدا فرد احنا وهكا دكتور. ما نعرفش دكتور انا هي انا بصراحة معناتها
0: هو اخت ريم سبب القطيعة الاولى يعني اللي قلت عندها 15 عام
4: قطيعة دكتور، هو من اوله ما عرف لا يجينا انا قلت لك الباب بالباب،
0: رغم اللي هو جارك يعني يسكن يعني مقابل
4: الباب بالباب، احنا دارنا كبيره قسمناها كل واحد، هو معناتها زاد في بنيه وحده ومن غير ما استشارنا زاد معناتها ما جاناش قال لنا صححوا لي ولا احنا ما قلنا له كيف استخدمنا حقنا مقبل قبل ما يبني. هو الدكتور معناتها لا في لا في عيد صغير لا في حتى موسى أنا ندق الباب من ندخل أنا ولا أختي فاتي.
1: هنيئا لك دكتور. هنيئا لك يعطيك الصحة، أنت تبادر قاعد تبادر.
4: نقول له أنا كيف يعرضني يبدأ يجري يا دكتور صدقني، يبدأ من المادة مع الباب بالباب يقص هكا ويمشي معناتها عبارة لسيد.
0: هو خوك الكبير ولا
4: أي خويا الكبير معناتها زي خويا اللي خو في فرنسا، خويا اللي في فرنسا يسأل أما اللي بجنبي يا دكتور لنهار مرسوا تجي ولا تقولوا لي عمتكم ادخلوا، احنا هكا تربينا دكتور. نعم. امي تقولنا نمشيوا لعمتكم
0: نمشيوا
4: لمميتكم
0: طبعا سيرة رحم
4: ولا عمكم حسيلوا انا تغششت عليه.
1: نعم.
4: خايف عليه من يوم يا دكتور اللي لا تنفع فيه لا مال ولا لا مال ولا ابناء
1: ولا بنون. نعم يوم لا ينفع
0: باهي يا اختي، وصلت رسالتك بارك الله فيك.
4: توضح لي دكتوره.
0: مرحبا طيب. بيك شكرا. الاخ فتحي اهلا بيك. الاخت فتحيه مرحبا بيك. الو الو الو على الخط معنا اخت فتحيه، نعود نتصل بها من جديد. نجاوب الاخت ريم. دكتور محمود تفضل.
1: نعم الاخت ريم تحكي على سيله الرحم، واحنا هذا للاسف معناه موضوع قديم وجديد ويديم يطرح كل اسبوع يطرح. ربي يهدي الناس اللي قاعدين يستهينوا بقطع الرحم. نحب نقولوا الشقيق ريم، يا سيدي راي اختك عند عليك ثلاثه حقوق في الحاله هذه، ثلاثه حقوق، لان هي جارتك الساعة، والجار الحقوق نتاعو معناها تتعدد وتختلف من جار الى اخر. ثم جار عنده عليك حق واحد، ثم جار عنده عليك زوج حقوق، ثم جار عنده عليك ثلاثه حقوق. هذا جار. الجار اللي عنده عليك حق واحد هو جارك وليس مسلم، عنده عليك حق ولو يكون على دين اخر.
0: واضح.
1: وجارك وتصيله وتصيله وتحترمه وتقدر معناها وتحترم اخلاقه وتحترم كل شيء، تحترم حتى خصائصه، كان عنده خصائص دينيه معينه تحترم واجب عليك. الجار اللي عنده عليك حقوق يكون جارك ومسلم، عنده عليك حق الجيره وحق الاسلام انك في الاعياد نتاع المسلمين تهنيه واذا كان قريبك عنده عليك ثلاثه حقوق، حق القرابه وحق الجيره وحق الاسلام. تو هذا شقيق قطع اخته من حيث الجيره ساعة عندها عليك ثلاثه حقوق، وعندها عليك حق صله الرحم اللي ربي سبحانه قال في سوره محمد، فلا عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. ربي يلعن ويطرد من رحمته شكون اللي يقطع الرحم تاعه.
0: يا لطيف.
1: نقولوا للاخت ريم انت اعملي باصلك واعملي بما يرضي الله، ما تقطعيشه، خليه هو لعله يجي نهار ان شاء الله هاك الاحسان متاعك المتواصل توا.

0: الزوجة وإلا الزوج. نعم. يعني هل ترضاه أنت روحك يعني أن أنت تتعارك مع أخوك وزوجك يقول لك لا ما تكلموش وما تمشلوش والعكس تماما؟ وهنا زاد ساعات الراه ضعف شخصية الإنسان كسواء راجل ولا امرأة.
1: نعم.
0: يعني كيفاش أختك اللي كما قالت هي كبرت معاك وعاشت معاك وتربيتوا مع بعضكم في نفس الدار تقتحل لشيء لأنك ربما
1: وهذا
0: فمش كون قلبك عليها يعني.
1: وهذا مقلق يعني, هذا مقلق لأنه في الأخير بالكل هذا أنت كي تحلمي كي جاء راجلك معناها قال الراجل معناها تحمله في قلبه على أخواته, أنت انتظر يوم غده ولادك باش تربيه يتربيه في قطيعة البوم قاطع أهله
0: كما قالت هي أولاد عم يعني أولاد خوها اللي هي عمتهم للنهار دقوا عليها الباب
1: للنهار دقوا عليها الباب. شوفك القطيعة ذيك تتصدر من شخص إلى آخر, كل واحد يورثها للآخر, وعلاش هالذنب سلسلة. هذا والإثم سلسلة كاملة تتأذى منه, عائلة كاملة يا لطيف تتأذى منه. الأصل لا, الأصل يا أخوي الدنيا شازين من احنا أنا اليوم عايشين مع بعضنا وما نعرفوش ساعة أخرى نقعد مع بعضنا ولا ما نقعدوش ما نعرفوش, لأن هذه الموت تأتي بغتة تأتي بغتة كأنه
0: نقول
1: كأن ناس قاعدين في قاعة انتظار عند الطبيب وتأتي الممرضة تقول أي فلان جاء الموعد متاعك
0: واضح
1: تنجم وانت عند الطبيب بالحق تقولها ما يساش هو بجل هذاك كبير هو هذا أكبر من بجله, لا أختي نادي منادي الموت حد ما يبجل حد.
0: أنا ديما نقول كل قطار
1: كل قطار
0: جات محطك تهبط
1: مش تهبط مش تهبط, يعني كيما هك شبابك في العمارة كنت حي الشبابك يتحل نهار تلتموت الشباك ذاك باش تسكر ما عادش لن يفتح الى يوم القيامة
0: أبدا.
1: يعني في الاخر بكل مادام احنا هالحياة مش دايما لنا علاش علاش قال الرجل نحمه في قلوبنا ونخليه روحنا, الاصل انه نتواصل مع بعضنا ولا نقطع رحمنا.
0: نعم الاخت حياة اهلا بيك.
2: مرحبا سي معز.
0: مرحبا بيك. مرحبا مرحبا
2: يعيشك على سلامتكم انت
0: والاستاذ
2: وربي يفضلكم ان شاء الله.
0: بارك الله فيك. سؤالك للدكتور
2: العزيز والد سليل يالله
0: الله يرحمه الله يرحمه الله
2: يرحمه انت يطول عمره بارك الله
0: بارك الله فيك ربي يرحمه ان شاء الله
2: ربي ينوركم.
0: عايش
2: سيدي نحب نسال على الزكاه.
0: الزكاه
1: نعم
0: تفضل.
2: نحب نسأل معناها واحد كيف يوصل, أنا عندي شوية فلاح صغيرة معناها هذا الفلاح نحب نعرف الألف قديش يخرج عليه
0: الألف
2: أي يعني نقوله نحن المليون مثلا شنو نخرج عليه مثلا ما
1: اي انت فلاحتك شنو الفلاح اللي عندك اختي الغالي اختي حياة؟
2: نعملوا شويه حيوانات وشويه زيتون.
1: اها
0: واضح.
1: خاطر خاطر الزكاه نتاع الحيوانات والزكاه نتاع الزيتون راهم يختلفوا, ماهوش كيما زكاه من المال, ما هي زكاه مال فهمتي؟
2: اي هذا سيدي حبيت
1: نسال. اي يختلف طبعا طبعا طبعا نشوف ان شاء الله.
0: طيب يعطيك صحه حياة بارك الله فيك.
2: ونحب سؤال اخر سيدي.
1: تفضل لله.
2: الأخت مريم الوقت هذا راهو تغير برشا وعندنا مثل يقول الدويم ينقب الرخام وسع بالك وداوم وراني كل نعم. الموضوع هذا نعانوا فيه كلنا نعاني غيري غيري غيري وربي يهديهم وربي يهديهم وكثرونا من البرامج هذه ودينا بالله ويع ويع ويع ورانا مشينا والله مشينا في هاوية والله يا معز يا بابا يا رانا مشينا وربي يذكر دينا
0: إن شاء الله ربي معنا إن شاء الله بارك الله فيك.
1: شكرا. الخير لا ينقطع بحول الله ان شاء الله
2: في امان الله وربي يحفظك.
0: شكرا لك دكتور. الاجابه هكا مقتضبه في انتظار مشان نوصلوا في الاجابه قبل موعد الاذان.
1: نعم بالنسبه للاخت الكريمه سالتنا على الزكاه بصفه عامه, زكاه المال في تونس حددها الشيخ المفتي انه لازم يكون عندك النصاب ويبلغ ايه يبلغ سنه, هو نصاب العام الفارط أقل من نصاب هذه السنة, نصاب العام الفارط 28 مليون ونيف. نصاب هذه السنة حد الشيخ المفتي في أول شهر محرم الحرام ب 34 مليون و 369 دينار و 356 مليم. هات نقوله باش نسهلوا على السادة المستمعين 34 مليون و 369 دينار.
0: نعم.
1: إذن يوصل عندك المبلغ هذا يعني تخرج بعد ما يحول الحول عليه, هذا ما يسمى بالنصاب. النصاب هو النصاب. هذا أي قيمة المال. تخرج عليه 2.5

0: 5% على الموجود. اذا كان فت 34 مليون مثلا، انت في محرم لقيت روحك عندك هال 34 مليون هذو موجودين، تستنى محرم العام الجاي
1: بعد عام،
0: بعد عام هذاك الحول. وسنة قمرية مش سنة شمسية،
1: نعم
0: سنة قمرية. تفضل.
1: موعد الأذان لصلاة العصر ونواصل هذا اللقاء.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والمغفرة والثواب. نواصل دكتور محمود جبل الإجابة على الأخت حياة فيما يخص الزكاة. قلنا
2: 2.5% على كل مبلغ هذاك نهار اللي يعمل الحول كامل،
1: اللي هو قلنا 34 ألف دينار.
2: نعم.
1: و 600
2: و 369 اللي عنده يتبع في حول من السنة الفارطة، من السنة الفارطة يمشي على الحول متاع السنة الفارطة. إذا كان مثلا من السنة الفارطة حصل عنده الحول مثلا من شهر من شهر من شهر رمضان.
1: نعم.
2: شهر رمضان حصل عنده الحول اللي هو أقل من المبلغ هذا، يقول ودار العام حصل عنده النصاب ودار العام حول كامل، كيجي رمضان جاي يلزم يخرج الزكاة متاعه على الموجود 2.5% بشرط أنه ما يكونش طاح تحت النصاب. وقت يطيح تحت النصاب يرجع يحتسب من جديد. بالنسبة هذه زكاة المال. زكاة الأخرى زكاة الحيوان نتو نتواصل مع الأخت حياة باش نعرف شنو الحيوان زد اللي عنده، لأنه كل حيوان ونوعية زكاة فما فيه تفصيل كبير.
1: الأغنام
2: والزيتون زاد زكاة الزيتون، يعني زكاة الزيتون فهذا التفصيل، لأن إما زيت باش تخرج ولا باش تخرج زيتون، فهمت؟ لأنه هذا يختلف، حددوه العلماء. سواء كان الزيتون مثلا عند السادة المالكية، يخرجوا إما عشر إذا كان مش مسقي، خرج العشر، معناه إذا كان السقي متاعه ما عند ربي بالمطر وكل شيء على البعلي كما يقولوا، وإذا كانوا مسقي يخرجوا أقل نسبة 5% نصف العشر. واشترطوا أنه وهو ما يعادل تقريبا ست اللي عنده جماعة الزيتون متاعه عنده بين 612 673، هذا نقوله 612 كيلو، من 612 كيلو فما فوق هذاك يخرج الزكاة عليهم 10% إذا كانوا بعلي ما يتسقاش، ما يركش تسقي فيه، وإذا تسقي فيه نصف العشر 5%. وتنجم تخرجوا زيت، هانو عندك أنت تقدر تقريبا قداش إذا كانوا حدث عندك النصاب، العشر من الزيت اللي خرجته إما العشر ولا الخمس كانوا مسقي، وصرف عليه الفلوس وانت تسقي فيه تخرج النص، إذا نص العشر، وإذا كان ماكش تسقي فيه تخرج العشر كامل. والأغنام عندها زكاتها، والبقر عنده زكاته، والإبل عنده زكاته، كل نوعية من الحيوان عندها زكاتها.
1: شكرا أخت حياة، أهلا وسهلا مرحبا. الأخت عايشة كانت معنا، الأخت حياة جاوبناها. أخت عايشة أهلا وسهلا مرحبا.
3: السلام وليدي، مرحبا بكم.
2: مرحبا أمي عايشة، مرحبا بك. هذه مستمعة وفية، هذه
1: عندها عشرة مع البرنامج.
2: اي عندها عشرة، ربي يبارك فيك.
1: مرحبا مرحبا بك.
2: كيف حالك وحال أهلنا في الجنوب؟ إن شاء الله تكوني بخير.
3: والله في نعمة كبيرة دينا،
2: الحمد لله ربي يحفظك. ما تنسيناش من صالح الدعاء متاعك، ربي يبارك فيك إن شاء الله.
3: امين يا ربي، امين امين، ان شاء الله يتقبل مني يا رب.
2: يا رب ان شاء الله.
1: هيا امي عايشه،
3: خاتمتكم وينزل امه سيدنا محمد.
2: امين يا رب العالمين.
1: سؤالك للدكتور.
3: سؤالي وليدي هي آية في سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الآية 29.
1: نعم.
3: بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم ولو نشاء ولأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. بالتحديد نحب لحن القول ونحب ناهي الفئة المقصودة بالآية هذه.
1: نعم. شكرا شكرا، يعطيك صحة. شكرا لك
3: عايشة. الأخرين يا وليدي
1: تفضل تفضل. أي تفضل.
2: تفضل.
3: الله يفضلك بإحسان وغفران ويا رب.
1: آمين يا رب يا أجمعين.
3: أنت ولدي محمود يا رب،
2: بارك لك إن شاء الله في الدنيا وآخر إن شاء الله.
3: نعلق تليفوني توا؟
1: لا نسمع فيك.
2: لا نسمع فيك. تفضلي.
3: باهي فضلك الله بإحسان وبارك الله فيك. هذه الآية ونزيد الأسئلة الأخرين. باهي
2: تفضل. يا
3: عنا قولة، عنا قولة تقول الفراسة وقولة أخرى تقول الحدث.
2: الفراسة،
3: الفراسة والحدث.
1: حدث أي.
2: حدث
3: أي. أي الحدث. شنو الفرق بيناتهم؟ أم هما معنى واحد؟ والفراسة معنية كان بالرسل والصالحين والأنبياء ولا تشمل الناس الكل؟
1: شكرا يعطيك صحة.
3: والسؤال الثالث بارك الله فيكم يعيش وليداتي. أني ديما نقتل في العنكبوت. احنا عندنا العنكبوت تخوف هني كبيرة في الصحراء و...
2: ايوه
3: تفجع يا خوي كي نجاه ونبدأ نكنس. اليوم قتلتها في الخيط متاعه وهي هابت تدلة في الخيط متاعه.
1: اي نعم
3: والله خايف نحب نسأل ما كانش خليني نبطل هالصنعة هاد.
2: اي
1: اي واضح واضح
3: بارك الله فيك. ما يلقى للجمع جاي يا ربي
1: ان شاء الله يا حين بخير يا ربي. نمشي لأخت نجد. الو
4: الو الو عسلامة أخويا معز.
1: مرحبا بيكم وبيك عايش. مرحبا بيك
4: عايش. ربي يبارك لكم ان شاء الله
1: اجمعين.
4: عايش يشكركم محلي البرنامج
1: بحق. يعيش بارك الله فيك.
4: الله يرحمكم وليد وخونا
1: الله يرحمهم كل يا رب. أختي نجد تفضلي.
4: عايش خويا. والله هنا ماني عندي صلاة المغرب ديما نخطئ بالحق في الركعة الثانية. معناتها في ساعة نطلق السلام ونتخيلها ركعة ثالثة معناتها.
1: سهو يعني.
4: ندرى معناتها نكمل نصلي معناتها ولا نعاود من أول وجديد معناتها سنتني ديما نغلب.
1: يعني شو ديما يعني تتعاود كل يوم تتكرر الحكاية؟
4: لا هي صحيت هكاك ديما نغلب فيها وديما نقول أعوذ بالله ما تتعب بالشيطان.
1: تبدا مركزة نقولوا احنا في صلاتك و
4: مركزة والله يعني مركزة معناتها جيني هكاك
1: سهو
4: ديما عندي كشك خويا خويا نبي.
1: هي تفضل.
4: طول عمرك كنت سامحني خويا معز. ديما عندي كالشك فهمت نقول معناتها بعد ما نكمل نقول زعما صليت ثلاثة زعما فهمت تقعد لي اي هذيك قعدت
1: باهي تو جاوبنا
4: الثالثة معناتها في المغرب
1: تو جاوبنا الدكتور ان شاء الله.
4: عايش خويا نشكرك على الاغاني محلاهم خويا
1: بارك الله فيك. عايش شكرا لك اخت نجات. تفضل استاذ محمود تفضل.
2: ربي يبارك فيها امنا عائشه هذه امراه طيبه من الجنوب محلاها حريصه حريصه جدا على أنها تكون يعني واللي يعجبني فيها حسن تعاملها مع كلام الله تعالى. تقرأ القرآن تحب تفهم تحب تفهم الآيات
1: تدبر.
2: يا صح لها هنيئا لها هنيئا لها إن كانت من يتدبرون القرآن هنيئا لها. إن شاء الله ربي يفتح على قلوبنا جميعا. الآية اللي سألت عليها في سورة محمد هي زوز آيات يقول ربي سبحانه عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكم فلعرفتم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. هذه أن ربي سبحانه عز وجل تحدث عن الذين في قلوبهم مرض أن نفاق وشك وهم من المنافقين. ربي سبحانه عز وجل قال له لو كان نحب أن يراني نخرج هكا الضغينة نتاعهم والضغينة هي الكره
1: هي.
2: الكره وكل حقد اللي مكنوه قالوا معناها فالله تعالى قال حسد أيضا ابن عباس قال الحسد نتاعهم لأنهم هم كانوا يحسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسدوا أصحابه ويحسدوا على التفاف أصحابه حوله لأنهم هذوما منافقين ما يحبوش لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ارتفع مقامه لما وصل للمدينة وسمعوا كلامه وأيدوه فأكل منافقين ما عجبتهمش الحكاية. فربي سبحانه عز وجل قال له نجم نظهر لك الضغينة متاعك. قال ولو نشاء لا أريناكهم نورهم لك زادة فلا عرفتهم بسماهم عندهم سماتهم أي عندهم أشياء بارزة في كلامهم وفي لحن ولا تعرفن في لحن القول أي بالكلام أحيانا يلحنوا يلحنوا الكلام. ربي قال عليهم في سورة المنافقون وإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد أن المنافقين لكاذبون.
1: سبحان الله.
2: هم شو يقولوا أنت رسول الله يعني هي دعوة للسادة المستمعين يعني تو كان تخرج الشارع تقول له ما رأيك في الحبيب المستمع رسولنا وقدوتنا هل تقتدي به تبع فيه سيدنا كيفاش كان يتعامل مع زوجاته بالحسنة كيفاش كان يتعامل مع الناس بالحسنة كيفاش كان يحسن لجاره لا تكذب ولا ما تكذبش في حياتك؟ إيه نكذب رأسي سيدنا ما يكذبش تغش ولا ما تغش؟ لا سيدنا راهو ما يغشش. مالك تقول انا راني نتبع في الحبيب المصطفى؟ شوف روحك فاش تعمل بالحق تقتدي به، لانه يخشى انك تكون كما هالمنافقين هذوك، تقول نشهد انك رسول الله والله يعلم ان انه هو رسول الله، ولكن انت ما ماكش صادق مع رسول الله. ولذلك دعوه للخيان كل الاحباب لكل، يا من قال حبيبي رسول الله عليه ان يتاسى بالحبيب المصطفى في كل شيء، لانه هو حقيقه يعني قمه في الاخلاق، اثنى عليه ربي سبحانه قال وانك لعلى خلق عظيم. سبحان الله، عفوا على خلق عظيم، يعني انت حاول اذا كان تقول انا حبيبي المصطفى هو اسوتي هو قدوتي نتاساو به، نتأسوا بأخلاق. وقال أقربكم مني منزل يوم القيامة أحسنكم خلقا. هذه جرتنا ومن عايش الحديث. الفراسة والحدث هنا ثم اختلاف بسيط، اختلاف بسيط بينهما. الفراسة موجود في حديث أنه رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا فراسة المؤمن فأنه ينظر بنور الله. فهمتني؟ ما معنى؟ أي أن فراسة المؤمن، فراسة المؤمن هي توجيه من الله تعالى، هو فتحان للبصيرة، فتحان للبصيرة، أن ربي سبحانه وتعالى يفتح على بصيرة الإنسان فيريه الله تعالى. وهنا أيضا هذوما ناس يكرمهم ربي سبحانه وتعالى يكونوا من أولياء الصالحين، يعني أنا الله يتولى أمورهم. علاش؟ أولياء الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الفراسة هي ما يكشفه الله تعالى لعبده وما ينير له عقله، أن ربي سبحانه عز وجل اتقوا فراسة المؤمن كغار سوف أنه ينظر بنور الله، ربي يشرح له بنوره. أما الحدث هو كالتخمين، عنده حدث يقول لك والله غالب على الظن ربي تصير الحكاية هذه وهذه وهذه. فالفراسة أكثر يقينا، أكثر يقين وأكثر صدق، لأن فيها حسن التوكل على الله تعالى سبحانه عز وجل. تقول أنه ثم حيوانات مثل العنكبوت، الحيوان إذا كان ضار، إذا كان قاعد يضر، خاصة تلقى العنكبوت المسمومة وغيره، طبعا معنى لازم تتخلص منها، ما كانش تؤذي، ما كانش تكون سامة كما العقرب كما الحنش، يعني الحاجة المسامة بعدها عليك، بعد عليك حاول تتجنبها، وبالطريقة ذيك على الأقل أنك لا تؤذي. لأنه اختلفوا العلماء، اختلفوا هنا الحيوان الذي لا يؤذيك ما تؤذيش، ما يؤذيش ما تؤذيش، ما تجيش على حاله ولا ما تمشيش للموضع متاعه للموقع متاعه وأنت تبحث عنه وتحب تؤذيه، كما كل يصطادوا العصافير ويحاولوا، يقول لك نحاول الرب يعصرك، أنت تحصره، أنت هو مكانه في الطبيعة، مش مكانه، مش حر. مكانه، مكانه حر، مكانه ربي خلقه معناه يطير في الوكر متاعه ويقف على الشجرة ويغني ويتزهر وليهام، أنت حبسته ولو حتى تسمع صوته، ولكن ترى في صوته حزن، شيء من الحزن، لأنه حبيس، أصبح حبيس. الأخت الطيبة الكريمة نجات سألتنا على صلاة المغرب، قالت نطلق السلام في الركعة الثانية، قالت هل لأني
1: تتكرر يعني الحكاية،
2: يعني هل أني تمم الصلاة وإلا نقطعها؟ لا ما تقطعهاش، تمي الصلاة، إذا كان قطعتي فسلمتي قومي أدخلي بتكبيرة الإحرام، لأن الصلاة الدخول إليها بتكبيرة الإحرام. وهنا إشارة للأخ سألنا على تكبيرة الإحرام، كيفية تكبيرة الإحرام؟ أنك ترفع يديك حتى يلتصقوا بالمنكبيك، حتى وأيسر لك، أيسر أنك بالإبهام متاعك تمس الشحمة اللوطنية متاع الأذن، هذه التكبيرة. التكبير والإشارة بالتكبير سنة، أما التكبير فرض، ركن من أركان الصلاة، لا صلاة بدون تكبيرة الإحرام، لا صلاة، يلزم ما تصلي ما تكبر تكبير، ما تقولش هاي دخلت الحمد لله، لا ما كبرت تكبيرة الإحرام، تعاود تكبر تكبيرة الإحرام وتدخل في الصلاة. ثم نبه السادة أيضا تخلط على الإمام وهو يصلي، الإمام راكع وانت باش تدخل معه في الصلاة، تكبر تكبيرة الإحرام قبل تكبيرة الركوع، ما تقولش تكبيرة الركوع تجزي وندخل معه في الصلاة، لا ما كبرش تكبيرة الإحرام، ما دخلتش في الصلاة. الإشارة إليها سنة، رفع اليدين سنة، أما التكبير الإحرامي
1: واجبة،
2: واجبة عليك لأنها ركن من أركان الصلاة. إذن تعاود تكبري، نقول للأخت نجاة الكريمة تعاود تكبري من جديد، وتجيبي ركعة اللي ما كملتهاش تكملها، وبعد تعملي سجود بعدي بعد السلام، لأنك عندك زيادة، عندك التشهد ديك طلقتي فيه السلام عندك زيادة، وديما الصلاة كي تترقع أحب إلى الله تعالى من أنك تعيده، لأن الشيطان وقتها ينتكس، لأنه هو شوش عليك صلاتك حب يخرجك منها، فأنت قهرتيه وكملتي صلاتك لم تدل غيها. أما إذا تكرر الأمر وأصبح عندك الشك تقيسي الشك مع اليقين، كان عندك الشك أكثر شاك أكثر ماكش متيقن أن تجيب تركعة ثلاثة، نقول نبنيه على الصح. شنو نبنيه على الصح؟ نبنيه على الحاصل، نقول أنا صليت ركعتين أصبح عندي شك في الثالثة وشك كبير انتهى، نقول ما صليتش الثالثة كالعادة، نقوم نجيب الركعة الثالثة ونعمل السجود بعد السلام، لأنه يحتمل الزيادة ولا يحتمل النقصان. واضح. لأنك أنت قلت طيب إيش تبني؟ تبني على الكامل على الكمال.
1: شكرا. نستقبل المكالمة الأخيرة ظهلي، يقولوا لي زملاء سيدي جاني. أهلا وسهلا مرحبا.
5: السلام عليكم. جمعة مبروك
1: مال سيدي جمعة مبارك عايشك. مرحبا سيدي جاني.
5: عمري 79 سنة من صندوق.
1: ما زلت شباب أخوي.
2: ما شاء الله عليك. الصوت صوت صافي سي جلالي.
1: ممتع بالصحة. ما شاء الله. ان شاء الله
2: ربي يمتعك بالصحة ان شاء الله.
5: عايز سي معزن نحب نسأل الشيخ
1: بالله.
2: تفضل. تفضل.
5: بعد ما نصلي.
1: اي.
5: بعد ما نصلي. نعم. كل صلاة في الجامعة، كل صلاة في الجامعة. الصباح نقرأ ياسين.
1: اي.
5: بعد نقرأ قويقة. بعد نقرأ الرحمن. ومن بعد نقرأ دخان. ومن بعد نقرأ سورة الملك.
2: نعم.
5: يا لندرا. شيخ اللي تسمع فيه ما هو
2: نسمع فيه كي
1: طبعا
5: عاد ما نعرفش نعمل الدعاء الأول ولا نقرأ القرآن الأول بعد ما نكمل الصلاة.
2: نعم
1: شكرا. صح. هذا هو السؤال.
5: اي هذا هو السؤال. ويرحم والديك
1: سيدي. والدينا والديك بارك الله فيك سيدي جاني يعطيك صحة. تفضل سي محمود.
2: نقول هنيئا لك سيدي جاني من تعهد القرآن يا ربي يتعهدوا بالخير والبركة، وهنيئا له إذا كان يداوم على ذم يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي، فإن مقامك أو وقوفك عند آخر آية تقرأ. هنيئا لك. السور هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا على قراءتها، فأنت تقرأ في سورة ياسين والدخان والواقع والملك، يعني هذه من الصور اللي حثنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم نتعهدها. وكل صورة وشنو قيمة يجي يوم إن شاء الله نفتح هذا المجال نتاع الصور القرآنية وفضائل هذه الصور القرآنية، لأن هذه الصور فيها أسرار عديدة. سورة ياسين والدخان والواقع والملك، وعندهم حتى أسماء أخرى، هذه الصور تسمى بأسماء أخرى تنجي الإنسان من العذاب تحفظه في الدنيا. يقول هل أنه القراءة القرآن قبل ولا الدعاء قبل؟ هو الأفضل قراءة القرآن قبل، لأن القرآن هو بيد دعاء، والقرآن هو كلام الله تعالى، هو كلام الله تعالى. وإذا نحب نتود إلى الله لا نتودد له إلا بكلامه
1: سبحان الله.
2: لأن ربي سبحانه وتعالى عندما خلق هذا القرآن ورزقنا هذا القرآن ورزقنا نعمة القرآن، فالله تعالى سبحانه عز وجل أراد الخير لهذه الأمة. الأنبياء والرسل ربي أعطاهم معجزات مادية سابقة انتهت بانتهاء رسولهم، أما الإسلام ورسول الإسلام وحبيب المصطفى أعطاه معجزة خالدة بقيت في أمته، وهي معجزة القرآن. وربي يتحدى كل إنسان أن يأتي بصورة مثله. قال ربي يقول فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا
1: ولن تفعل.
2: تحدي. إذن هذه معجزة، والقرآن فيه أسرار وأسرار عديدة. ويقول سادتنا العلماء من قرأ القرآن فهو في مناجاة مع الله تعالى
1: سبحان الله،
2: يعني ردت في كلام ربي
1: فما طمأنينة.
2: شو طمأنينة؟
1: وراحة.
2: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الطمأنينة ربي يعطيها لك. ثم ثم ثم سادتنا العلماء قال أحد الفقهاء وأحد العلماء قال والله إني لا أعلم متى يذكرني ربي. سألوه قالوا له متى؟ هل لك من دليل؟ عندك دليل؟ قال يذكرني عندما أذكره. قالوا هل لك من دليل؟ قال ألم تسمع قول الله تعالى فاذكروني أذكركم؟
1: فاذكروني أذكركم.
2: فأنا أذكر الله تعالى بكلامه وهو يذكرني سبحانه عز وجل. فربي بشر الذاكرين هذوما بشرهم بخير عظيم، لأنه يقول أيضا في حديث قدسي عبدي من إذا ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي، وإذا ذكرتني في ملأ مجموعة قدام ناس ذكرتك في ملأ خير من نذكرك في ملأ آخر وهو ملأ الملائكة. يعني شوف هالنعمة الكبيرة هذه ستجاني هنيئا لك، خاصة إثر كل صلاة بعد كل صلاة أن تقرأ ما تيسر من القرآن، أن تقرأ نصيب من القرآن، هنيئا لك، حافظ على هالعادة الطيبة هذه لأنها عادة جيدة، وما شاء الله عليك 79 سنة وأنت متمسك بهذا، وحاجة باهية برشا هذه اكتشفوها كثير، وأنا عشت مع المدب اللي قراني واللي علمني جزء من القرآن ربي يرحمه سيد أحمد النصراوي. سيد أحمد توفى وعمره تقريبا 103 ولا 100، فكان كل دعاء اللهم بجاه حبيبك المصطفى لا تنسيني رفيق دربي القرآن العظيم.
1: ما شاء الله،
2: لأنه حفظ القرآن فكان يكرر، فإلى آخر حياته
1: ذاكرته قعدت، يعني
2: ذاكرته قعدت سليمة
1: ما شاء الله،
2: حفظها له ربي، يحفظ له ذاكرته بحفظه للقرآن. فكان ولده يبدأ يقرأ بحذاء القرآن، وبوه يقول له هات يدك شد يده، لأن ما عادش نجم ينطق الوالد هذا، يتوفى الله يرحمه سيد أحمد. فكان ولده عندما يخطئ في الآية، يلحن في الآية، يمسك يقبض له على يده، ينزل له على يده، راك غلط راجع راجع روحك، هذه ولده عاودها لي، قال يقول راجع راك غلط. فإلى حدود عمر 90 سنة كان يصلي بنا التراويح
1: ما شاء الله.
2: التراويح يعني شوف القرآن وقيمة القرآن كيفاش يحفظ ذاكرة الإنسان، كيفاش يحفظ، لأنه هذا كلام الله، هذا كلام الله تعالى. ويأتي يوم القيامة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم غضا بكرا وكأننا لم نقرأه وكأننا لم نفسره. فلأن فيه البارح نحكيه على الذكاء الاصطناعي، كنت في حديث في دردشة مع أحد الأصحاب، كنا في دردشة حول الذكاء الاصطناعي وتطور الذكاء الاصطناعي وكيف أنت يخطر ببالك حديث وشيء، فتفتح وسيلة التواصل الاجتماعي تلقى نفس الموضوع اللي أنت تحكي فيه يرد عليك، كانك تحب بضاعة وتحب حاجة ترد عليك هذا، قال شيء عجيب عن عجيب. وتو عندهم بدون ما نعملوا إشهار للمحركات هذه، عندهم تو خاصة كي تبدأ مدفوعة الأجر سابق، هذا يعطيك أجوبة دقيقة لكل سؤال، بل أنه يقوم المقام تاعك، أنت تحضر في رينيو تفتح اللعنة تاعك، يعطيك تلخيص للاجتماع تاعك ويعطيك أهم ما قيل فيه، وكل إنسان شنو قال وشنو هم الخلاصات، ما عادش يتعب الإنسان حتى شيء. قلت سبحان الله، كل ما تقدم هذا العلم وتقدمت هذه العلوم إلا وأثبتت آيات الله تعالى.
1: سبحان الله،
2: ربي شو يقول؟ لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذه وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تحصي علينا أعمالنا وتحصي علينا حتى نزواتنا، حتى شنو نحبه لتوندونس متاعنا، وين ممكن نمشيه تحصيها عليك. فالله تعالى قال لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، سنقابل الله تعالى فرادا، والله أعلم بما بكل شيء.
1: سبحان الله،
2: يعني وعجبني واحد محلل في الإعلامية قال أنا كيف فهمت الآية الكريمة التي يقول فيها رب العزة وكل ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال لا يمثل كيما هاك المفتاح الإلكتروني
1: بالضبط،
2: الكلي USB جي وفيه مسجلة كل أعمالك ويجي في عنقك وهو مسمى على اسمك، فيوضع في آلة أمام الله تعالى ثم يقع سرد كل الأعمال. والصحابة آمنوا بالقرآن بالرغم في أشياء معجزة لا يعرفونها،
1: صح.
2: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ماله، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك وحاله، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم،
1: يروا يشاهد
2: شاشة ما نعرفوش كيفاش حجمها، ترو ديمونسيون سيارة تعرفش باش راو أعمالنا بدقة لا متناهية،
1: صوت وصورة،
2: صوت وصورة. كيفاش آمنوا بهذا؟ هو عندنا احنا تو الشاشة التي تنقل لك الصورة، نحن قاعدين في تونس وينقل لك
1: حدث
2: مقابلة كرة قدم، حدث صار في أمريكا، صار في أقصى العالم، وأصبح هاو نعيشه
1: صحيح
2: جزء، لكن ما سنعيشه أمام الله تعالى أمر آخر.
1: شكرا دكتور. الحديث معك ممتع اكيد، ان شاء الله تكون حصلت فايده للساده المستمعين. نختم بدعاء طبعا. نعم. ونختم بنغم ام كلثوم الرضا والنور قبل اخبار الرابعه. نتقابل غدوة ان شاء الله في برنامج في العتيق نصنا ان شاء الله. من هنا الى ذلك الوقت ان شاء الله دمتم في
2: رعايه
1: ورعايه الله ان شاء الله.
2: اللهم لك الحمد حمدا يوازي نعمك، لك الحمد حتى يبلغ الحمد منتهى.
1: أمين.
2: لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك.
1: أمين.
2: ومداد كلماتك.
1: أمين.
2: اللهم يا حي يا باقي يا عظيم في علاه، نسألك أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد طب القلوب وشفاؤها ونور. أمين. الأبصار وضيائها. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: أمين.
2: اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وقرم بالعافية غدونا وأصالنا.
1: أمين.
2: واصبب اللهم سجال عفوك على ذنوبنا، ومن اللهم بستر عيوبنا. اللهم اجعل تقواك زادنا والثقة بك ذخرنا واعتقادنا. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات.
1: أمين.
2: واجمعنا على طاعتك ولا تجمعنا على معصيتنا أبدا. وحسن خلقنا كما حسنت خلقنا يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: شكرا.

النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي

0: في اليوم العالمي لكبار السن، الإذاعة الوطنية تحتفل مع الحبايب. حصة استثنائية من برنامج دار الحبايب مع كوثر بن دلالة وحسام الدين الهمامي، لما حكايات، ذكريات، موسيقى ومفاجآت. نحتفلوا معاهم، نسمعوهم ونقولوا لهم ما زلتوا ديما قيمة، حضور وبركة في حياتنا. كونوا معنا لحد 4 أكتوبر مباشرة من 10 صباحا إلى 1 بعد الزوال، من مؤسسة أم الخير لرعاية كبار السن بأريانا. دار الحبايب، سنينهم حكايات وحضورهم حياة.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. مدينة طبرقة تحتضن اليوم فعالية ملتقى تشغيل السياحة، وهو تظاهرة مخصصة لدعم التشغيل والتوجيه المهني وإدماج الشباب في سوق الشغل ضمن قطاع السياحة المستدامة. أكثر تفاصيل عن التظاهرة يقدمها المكلف بالمشاريع في منظمة الرواد الدوليين الياس بن مراد لرفقة العبيدي.
4: عنا أربع ولايات نخدم عليها في إطار المشروع هذي، اللي هما جندوبة، مستير، مدنين وتوزر. في الإطار هذي احنا ليدرز انترناسيونال قمنا بتفعيل صالون جهوي في نادي الغوص في طبرقة ولاية جندوبة. الهدف منه أنه نعملوا تشبيك ما بين الشباب اللي باش يكونوا حاضرين معنا إن شاء الله، اللي هما شباب جندوبة الكل كولاية بالمعتمديات نتاعهم، مع القطاع الخاص اللي موجود، مع التركيز على القطاع السياحي، الكوجينة واستقبال غيره في مهنة السياحة ولا في مهن الفنادق يحب يخدم في أوتيل ويقابل الفنادق اللي موجودين غادي.
3: افتتاح مركز لإيواء النساء ضحايا العنف وأطفالهن بمعتمدية ترقاب من ولاية سيدي بوزيد، ويقدم المركز جملة من الخدمات الخاصة بالإيواء والاستقبال في بيئة آمنة، إضافة إلى الدعم النفسي والمرافقة القانونية والاجتماعية للناجيات وحماية الحقوق وتيسير النفاذ إلى الخدمات، فضلا عن التمكين الاقتصادي وتعزيز الاستقلالية. انطلاق العمل بالمستشفى الجامعي المنجي سليم بالمرسى بتطبيقات نجدة للتكفل بالجلطات الدماغية، وذلك لتعزيز التنسيق والتواصل بين أطباء الاستعجال وأخصائي الأعصاب والأشعة. منتزه النحل بولاية أريانا يحتضن يوم الأحد القادم فعاليات المسيرة الوردية المخصصة للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك في إطار جهود التعبئة وتحسيس بمخاطر هذا المرض وطرق الوقاية منها. في العالم، واشنطن تفرض عقوبة على قطاعي السكك الحديدية والسيارات الإيرانيين إلى جانب موردين أجانب لهذين القطاعين في أحدث مساع أمريكية لعزل طهران اقتصاديا، حسب ما ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية. وختاما، وزارة الصحة في اليمن تحذر من تدهور حاد في القطاع الطبي بمحافظة تعز جراء التصعيد العسكري بين الحوثيين والقوات الحكومية منذ مطلع شهر سبتمبر الماضي. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
5: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟
6: نحن الآن في بيت الفنان الكبير الذي ألهب قلوب الجماهير العربية بأغانيها الحلوة والرائعة، وبقيت ذكراه ذكر عبد الحليم حافظ.
7: البيت ده يمكن ليه ذكرات عند كل مصري بتبوح من هذا البيت، الرياح الطيبة العطرة بالأغاني الجميلة، بالذكرات الجميلة لعبد الحليم.
0: ملايين ومن كل الأجيال يحبون الفنان عبد الحليم حافظ. لحبيب جغام في القاهرة في شقة العندليب يتتبع الخطى ويستعيد السنوات التي عاشها هذا الفتى الأسمر؟
6: نحن نسعد بالالتقاء بعليا شقيقة عبد الحليم حافظ التي كانت بمثابة الأم له والأخت خلاها يلقى التعويض على أمه التي فقدها وهو صغير السن. ست عليا مرحبا بك.
8: أهلا وسهلا بكم بيت عبد الحليم، ونورت تونس كلها، بلد عظيمة وبتحب عبد الحليم. أهلا بك، أنا تحت أمرك في أي سؤال تسأله لي.
0: جولة بين جدران وغرف وشرفة شقة عبد الحليم في العاصمة المصرية.
6: أنت تعرف هذا الحب، ولكن أنا نزيد أكد لك بكل يعني تقدير وبكل وفاء أنه تونس كلها تحب عبد الحليم حافظ.
0: أشياء لا تنسى، ذكريات لا تنسى، في أيام لا تنسى، في سهرة الجمعة من 9 إلى 11 ليلاً.

0: نشفى من حب تونس الذي يجري فينا مجرى النفس.
1: أسلمى، quel plaisir d'admirer le petit paradis blanc et bleu, Sidi Bou Saïd.
2: Même en Tunisie, tu trouveras pas un coin pareil. On finira jamais de chanter des merveilles.
3: Tunisie is great, beautiful, nice.
4: Я первый раз в Тунисе. Я люблю Тунис.
5: جئتك عاشقا مع يسرى حزقي.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا وبكل مشاهدينا في لقاء جديد من المجلة السياحية الأسبوعية جئتك عاشقا. جئتك عاشقا يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026 الموافق ل 20 ربيع الثاني 1443 هجري. لقاءنا مباشر يتواصل إلى حدود 6 إلى 10 دقائق باش نتحدثوا على آخر المستجدات في قطاع السياحة. اليوم الجولة باش تقودنا ل توريزم اكسبو جابان، باش نمشيو لليابان وباش نمشيو كذلك الاف تي ام توبريزا في باريس، باش نمشيو نتحدثوا كذلك على فيا باغرادا طريق مجردة اللي انطلق اليوم الى غايه 4 اكتوبر، باش نمشيو كذلك في جوله في الجزء الثاني عبر المندوبيات الجويه للسياحه، باش نمشيو لتبرقه، باش نمشيو لتوزر. اكيد الفتره هذه الجهات من تونسنا العزيزه تشهد اقبال كبير من العائلات التونسيه او من السياح. الطقس مازال سخون، مازال فما سياحة شاطئية، مازال فما عدد كبير من السياح مازال موجود في بلادنا، وهذا اللي نحبوه، يعني تمدد الموسم السياحي خارج الموسم الذروة. يعني الحمد لله شهر سبتمبر كان الأرقام كانت فيه باهية، وكذلك أكتوبر، وإن شاء الله ننطلقوا في الإعداد للموسم الخاص بالعطلة الشتوية، وكذلك استعدادات لنهاية السنة الإدارية. كل هذا نحاولوا أنه نتابع من خلال جئتك عاشقا لهذا الأسبوع. البداية باش تكون مع السيدة زينب الزواوي المكلفة بالإعلام والاتصال بالديوان الوطني التونسي للسياحة. أهلا وسهلا ومرحبا بك زينب.
1: أهلا بك لا يسر، أهلا بكم مستمعين جئتك عاشقا للإذاعة الوطنية. بارك الله فيك على الاستضافة لله.
0: مرحبا بك وسعداء بمشاركتك معنا، ومن خلالك أنت زينب نحب ناخذ فكرة على المشاركة التونسية في الدورة 12 لمعرض السياحة باليابان، واللي التأمت في طوكيو خلال فترة من 24 إلى 27 سبتمبر 2026، وكان عنوانه هذه السنة الطبيعة المتغيرة للسفر، The Changing Nature of Travel. هذا يعني ربما التوجه الجديد في السياحة العالمية هو بصفة عامة، واحنا في تونس عندنا ما نقوله في هذا الإطار. احكي لنا زينب كيفاش كانت المشاركة التونسية، شكون مثلنا في اليابان، وفاش تمثلت، وشنو ربما متطلبات السائح الياباني والعالمي بصفة عامة في مثل هذه المحاور من السياحة.
1: عايشك يسر لا يسر، بارك الله فيك. اليوم جستمان هذه مع المشاركات الكل نتاع المعارض ولا التظاهرات السياحية يدخلوا في سياسة ترويجية نتاعنا والتسويقية للتحضير الموسم السياحي ل 2027. المحاور بيان سور اليوم خارجة على المحاور، هي كلها تدخل في المنتوج اللي يمشي في القيمة المضافة. وهذا علاش اليوم معرض الجاتا بطوكيو في دورة 12 كما قلنا كان معناها ماشي في التوجه هذايا، في السياحة البديلة، في السياحة القيمة المضافة، في السياحة الثقافية المادية والتراث المادي واللامادي. وكان اليوم جناح تونس سورتو رجعنا حاولنا نحطوا قرية سيدي بوسعيد في دخلت في لائحة يونسكو تراث المادي يونسكو، هذاك حطيناه اليوم اون افون. مي اوسي كذلك تكلمنا برشا على القصور اللي هما ماشيين في التوجه هذايا وعلى دبا. اليوم السائح الياباني راهو يطلب، يعني هي سوق مثمرة واعدة جدا، خاطر اللقاءات كان مثمرة وسوق واعدة جدا، يطلب اللي هو عنده بيان سور قدرة انفاق عالية برشا، هو يطلب الخدمات ومنتوج ذو قيمة مضافة. اليوم احنا تكلمنا برشا غاديكا على السياحة الثقافية اللي هو يجي أكثر من 6000 سنة حضارة تونس، لكن زدنا حاجة جديدة المرة هذية، أضفنا رياضة الطاولجان والرحلات البحرية اللي طلبوهم. وإحنا تلاقينا مع بعونتنا برشا

0: فريقنا غاديكا في اليابان سعد كثير سيد أحمد شفرة والإكيب اللي معاه الكل. قابلنا مع رئيس جامعة الجتا اللي هما يعني متعاهدين رحلات واللي هما يقروا قبل في السنة في الوقت هذايا يقروا شو ما البلدان. وتونس الحقيقة عمناول كانت موجودة وتحطت في برشا دي بروشور ودي كتالوج دي بروشور من مهنيين السياحة اللي يخدموا ليهم أكثر من 30 سنة مع دي زاجونس دو فواياج معنا في تونس لكن واصلوا سنة. وزدنا حاجات كما قلت إضافية، تكلموا برشا برشا اليوم على تكلموا معاش تكلموا مكتار على السياح تكلموا على الزائر اليوم على التجارب. اليوم السياح الياباني يطلب برشا باش يكون باش يعيش تجربة تجربة إنسانية تجربة بديلة. وذلك علاش احنا في 2027 فهمنا اللي باش يكون فما رحلات استطلاعية حول رياضة الثولجين حول السياحة البديلة حول السياحة الثقافية المادية والغير مادية واللا مادية. وكذلك باش نكونوا زاد إعلاميين باش يهبطوا اليوم التونس يزيدوا يكتشفوا المقومات نتاع السياحة. وكما كنت تتكلم أنت اليوم على تمديد الموسم السياحي الياباني ما يجيش في الصيف يجي شتاء يجي في معناها يجينا من نقولوا من سبتمبر حتى نوصلوا حتى لشهر جوان. الجيل هذايا باش يشوف تونس بما تزخر به تونس من مقومات معناها
1: يعني طبيعية وتاريخية وتراثية. نحب نرحب بسي منير بن ميلاد اللي يسمع فيك بانتباه من اللي دخل.
0: سي منير عسلامة سي منير.
1: وباش نسأل أنا سي منير باش نسأل سي منير السائح الياباني ما كناش نحكيو عليه، يعني وقتاش ولينا نحكيو على السائح الياباني في تونس؟
2: هو السائح الياباني أحسن سائح في العالم راه
1: من ناحية الإنفاق يظهر لي.
2: لا من ناحية سائح بل حبه لاطلاع الآثار. حبوا لاكتشاف العالم خاطر عليهم وعندهم امكانيات لا باس بها كيف كيف. لكن عندهم حاجه خاصيه في اليابانيين يفهموا قيمه الحاجه اكثر من برشا عباد. دونك بحيث علاش نقول لك اليابانيين كي يجيو هنا برشا عندك وكاله اسفار تونسيه مختصه بذلك كيف كيف كي يقول لك ناخذ 20
1: سائح ياباني ولا
2: يفهموه ويطعموا ويخلصوا ويعرفوا قيمة الحاجة. فهمتك علاش هما ناس منضبطين وناس متربيين وعندهم برشا
1: نفع برشا. نقول أنا زدنا متطلبين جدا تو زينب تأكد لنا لأنه السائح اللي يحكي عليه سي منير هذا اللي يعرف قيمة الحاجة واللي المنظم واللي يبحث عن الثقافة يبحث عن التاريخ يبحث عن المغامرة يبحث عن يعني خصوصيات في المنتوج السياحي يكون عادة متطلب جدا فيما يتعلق بالخدمات. هكا ولا زين
0: بالضبط هذا اش كنت نقول. والتعقيب على كلام سي منير وفرحانه اللي سمعته اليوم معاك في المباشر يعيشك. اي هو يطلب برشا برشا يعني باش يكون فما معناها الخدمات تكون من نوع معين عالي. ومش يطلب راهو باش يكون يعني يكون خدمات كبيره طالب الكونفور طالب يعني باش يكون فما غوتور سور انفستيسمون يطلب معناها كي باش ينفق المنتوج يكون منتوج في مستوى يعني. واحنا موجود في تونس المنتوج هذايا وعندنا برشا يعني نزل موجودة تتماشى مع الطلبات هذوما. عندنا برشا وكالة أسفار نفس الشيء عندنا برشا رحلات استطلاعية اللي هي تضيف تعطي القيمة المضافة. تيار على هامش المعرض نظمت السفارة نتاعنا بطوكيو بالتعاون معنا مع ديوان السياحة التونسية للسياحة ومع ديوان السماعة التقليدية يوم 25 سبتمبر حفل استقبال جوستومون باش نعقب على الكلام اللي كنا نقولوا فيه بمناسبة إحياء ذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونس واليابان. وحضروا فيه عدد كبير من مسؤولين دبلوماسيين وزراء ومتعاهدي رحلات يابانيين وهذا باش يزيدوا الصداقة العريقة بين البلدين. شنو كان موجود جوستومون؟ كان فما عروض فنية وموسيقية فرقة يابانية غنيت لو ريبرتوار كلاسيك تونيزيان والهيمن ناسيونال النشيد الوطني التونسي غنيته يعني سوبرانو
1: يابانية
0: كان عشاء تونسي وكان عرض أزياء تقليدية لكامل الجهات التونسية وكذلك ترويج لمواد سمعية بصرية المواقع احنا السياحية الثقافية التاريخية. وكذلك يعني عملنا قلنا العشاء وعملنا هذه يعكس تنوع المنتوج تنويع وتنوع المنتوج السياحي والسهرة نتاعو. السهرة هذيك يعني الياباني كان معناها متشوق باش يشوف شنو تونس نجم تعطي وريناه احنا تونس عنا الأكلات تونس تتكلموا على الحضارة تونس تتكلموا على التاريخ تونس تتكلم على الثقافة تونس تتكلم على يعني تونس ولادة وتونس خلاقة. كيفاش كان موجود نهارتها وبارك الله فيهم الإشراف يعني سفرتنا سعد سفير في سيدي احمد شفرة كانت معناها يعني ساره كملت عملناها في الجتا المعرض معناها حبينا نعملوا حاجه اللي هي جوستومون تزيد توري العريقه نتاع
1: العلاقات التونسيه اليابانيه. انت في وسط الحديث يعني فهمت منك انه الديوان الوطني للسياحه كان حاضر، الديوان الوطني للصناعه التقليديه كان حاضر، اكيد زاد الدبلوماسيه الثقافيه من خلال وزاره الخارجيه وسفارتنا بطوكيو، يعني المهنيين اكيد كانوا حاضرين في هذا المعرض.
0: المهنيين كانوا حاضرين بكثافة، التونسيين واليابانيين، وكانت يعني كما قلت لك لقاءات مثمرة، والحق يعني تسألوا على برشا الحاجات زدناهم أضفناهم للي موجود ديجا كما قلنا الأمور التاريخ والآخر، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يعني 2027 نزيد نطور السوق هذية ونزيد تكون معناها متجاوبة مع الطلب نتاعنا وإحنا العرض نتاعنا موجود على بلد
1: إن شاء الله. سيموني عندك مضيف على السوق اليابانية قبل ما نمشيو لتوبريزا؟
2: نحب نأكد لها زينب قالتهم الأول، هي قالت السوق هذية تبدأ من توا حتى الجمعة. أنا نقول التسع عناصر هامة يحبوهم السواح اليابانيين بصفة خاصة: اولا الاثار، ثانيا التراسوثيرابي، ثالثا الجولف، لان يعني الجولف على ساعه عندهم بقايا غادي فيها الثلج كي يلقاو مكانيه في تونس راهو يجيو هذاك بوكو بليزي، اما ماهوش نتاع ماهوش نتاع بحر يصلحونا برشا في الشتاء هكا ولا لا زين
0: هكا. سي منير وجايين دايوغ في 2027 عندنا رحله استطلاعيه برياض السولجين بشهر تواتيو متعاهدي رحلات هابطين في أفريل إن شاء الله.
1: إن شاء الله. نقطة أخيرة زين، بأكيد تم الحديث عن النقل الجوي، لأنه احنا نعرفوا أنه ما عندناش خط مباشر مع طوكيو، هذوما لي تور أوبيراتور اللي قاعدين يخدموا، شنو ربما كيفاش قاعدين؟
0: والله ماهوش عائق كبير، احنا لقينا الحل موجود، ثم كونيكسيون ايغيان معناها نقل جوي نتعداو بدول الخليج. والاتحاد زاد توا ضافت دي ليني ايغيان ثلاث مرات في الاسبوع على تونس، ولا عندنا الاتحاد وعندنا الاميريتس وعندنا القطريه. لكن زاد فما حاجه اخرى، يعني كما قال سي منير اليوم السائح الياباني يطلب ياسر الثقافه ويطلب ياسر التاريخ. كي احنا قلنا نجموا حتى فما دي كونيكسيون ايغيان يجيو من اوروبا، هو بعيد يعني هو باش يجي يحب له معناها طويله ياسر السفره، فنجمو نعملوا ان دوبل كونيكسيون، ولا نعملوا ان دوبل برودوي، ولا ما لقيتش الكلمه بالعربيه سامحني، اللي هو باش يعمل ان كومبينيزون ولا يعني
1: بين زوج وجهات.
0: بين زوج وجهات مثلا روما، ويكمل يشوف الاثار الرومانيه في تونس ويشوفه مع قرطاج. فما كلوب انيبال راهو غادي
1: كان وصل لروما، هو وصل لتونس معناتها هو حمزي منير يعني في وسط الطريق ربما.
0: قلنا له 45 دقيقه
1: مش زيده
0: روما.
1: هو كما قلت انا يعني هما حبهم للمغامره وحبهم على اللي حب الاطلاع والاكتشاف، ما عادش يعني الرحله ما عادش عندها معنى قدام، انه المهم كي يجي لتونس ينسى الرحله الطويله ويستمتع بكل ما جاء من اجله. توبريزا المحطه ذي الهامه جدا في المعارض السياحيه، كيفاش كانت المشاركه وشنو جديد ربما في توبريزا هذه السنه؟
0: هو احنا كنا نتكلم على اسواق البلدان البعيده، تو باش نرجع للاسواق الكلاسيكيه واسواق دول الجوار اللي هما الاولانيين اليوم. دونك احنا بيان سور ماك تعرف نمسوا البورسوات بالمعرض توبريزا يستاهل، والحق كان يعني من 15 ل 17 سبتمبر في الدوره 48، الجناح كان 168 متر مربع، كانوا يعني برشا مهنيين تونسيين كانوا متواجدين، الحقيقه رؤساء الجامعات الكل التونسيه كانوا موجودين معناتها وكانوا اليد في اليد. اليوم اللي كان زاد التسويق زاد كيف نفس الشيء، يلغوا إلى غوندي هوماج لدراج قرية سيدي بوسعيد، وكذلك جهة الظاهر اللي هي معناها صارت يظهر لي فافريل 26. الحق الحاجة الواحدة اليوم لفرنسا السوق الفرنسية اللي عندنا زدنا فما بلوس 4% أكثر 4% مقارنة ب 2025، وتكلموا برشا على السياحة المستدامة والسياحة الإنسانية وثراء المخزون الثقافي، والمشاركة يعني كانت الحقيقة مهمة جدا جدا جدا وعطات أكلها. ثم حاجة اللي شفتها ياسر أنت وسيمونير نهار الأحد اللي تعرف تلفز الوطن
1: الفرنسية
0: هذاك حضرناه 50 مينوت انسايد جست ما تحضرت قبل المعرض باش تكون تخرج تقريبا بعد شويه خرجت وعطاتك شفت كيفاش معناها حاولوا يخرجوا من مقومات السياحه الكلاسيكيه ودخلوا معناها في السياحه ولا اللي هي تجيب زاد القيمه المضافه. هذا اليوم راهو نتكلم وتكلمت كلمه كبيره برشا قلت هذه قبيله تمديد الموسم السياحي اليوم مهم ياسر باش نتكلموا على تمديد الموسم السياحي باش هذاك هو تونس ماهيش شط وبحر صحيح موجود محليه الشط والبحر والسخانه والكل لكن فما حاجات كبيره اليوم نتكلموا عليها. اهم حاجه هي الانسان يزور الزاير شوف يعيش تجربه يعيش هي تجربه انسانيه اللي تقعد له فهمت
1: واللي تخليه وكل شبر وكل شبر في تونس نجم تعيش فيه تجربه حلوه برشا من الشمال الى الجنوب. انتوما قلت لي زين بانكم حطيتوا ادراج قريه سيدي بوسعيد على التراث العالمي اليونسكو في مقدمه يعني
0: مع وزاره الشؤون الثقافيه
1: اكيد يعني كل الجهات اللي ساهمت في ادراج هذا الملف لكن حاجه اخرى ما نعرفش حتى توها والا لا ادراج السيد مهدي الحلوي ضمن قائمه المسيرين اللي عندهم تاثير واحنا باش نستغلوا المناسبه هذه باش نهنيوه ونقولوا له الف مبروك لكن زاد حتى هذا يعني حتى هذا الحدث راهو يعد مفخره لتونس ويعد كذلك عنصر فاعل في الترويج للسياحه التونسيه وقت يكون فما اسم تونسي ضمن قائمه ونعرفوا انه مجله فوربس معناتها ماهيش ما فيهاش قول سيمونير الاكتاف فيهاش الاكتاف ان شاء الله استغليتوا زاد هذا المعطى هذا في الترويج للوجهه التونسيه
0: هو بارك الله فيك على اللفته هذه الكريمه من عندكم هما الحق تصلوا بينا السنه الفارطه وكما قلتوا معناها ما فماش حد شيء ما فماش كتاب في الحكايه وعاودوا تصلوا بينا السنه هذه كي تصلوا بينا الحقيقه معناها حاولنا نكونوا معناها نكونوا معناها حاولنا نكونوا لو ديسكريتمون بوسيبل لكن اكدوا وشدوا صحيح وقالوا في المرتبه يعني هو باش يكون من ابرز 100
1: مسؤول وفاعل في مجال
0: السياحه بالضبط.
1: الف مبروك مره اخرى لسيمادي والف مبروك للديوان الوطني التونسي للسياحه والف مبروك لتونس لانه هذا في نهايه الامر فخر وشرف لتونس بصفه عامه. يعطيك الصحه زينب الزواوي مكلفه بالاعلام والاتصال بالديوان الوطني التونسي للسياحه وان شاء الله في مناسبات اخرى تجيب حذانا زينب لانه نعرف الفتره هذه فتره معارض وفتره ترويج ومازالت متواصله هذه الفتره ان شاء الله نحكيو بصفه عامه على استراتيجيه الديوان
0: ان شاء الله مره جايه
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك زينب الى اللقاء يعيشك الى اللقاء.

0: تونس الخضراء جئتك عاشقا
1: Ça fait comme une éclipse, une nuit plein d'étoiles sur le port de Tunis.
2: Aslema, quel plaisir d'admirer le petit paradis blanc et bleu, Sidi Bou Saïd.
3: Même en Tunisie, tu trouveras pas un coin pareil. On finira jamais, jamais de chanter des merveilles.
4: Tunisie is great.
5: Beautiful.
6: Я первый раз в Тунисе. Я люблю Тунис.
7: جئتك عاشقا مع يسرى حزقي.
8: نجدد التحية لكل من التحق بنا في الاستماع والمشاهدة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. جئتك عاشقا. كنا تحدثنا سي منير على السائح الياباني وقالت مدام زينب يحب الطبيعة والسياحة البديلة والمغامرة ويعيش التجربة. هاو مش نزك التجربة صغيرة هنا توا مع فيا باغرادا معنا على الخط سي حاتم الدريسي. حاتم أهلا وسهلا ومرحبا بيك. مرحبا بيك ومرحبا بكل أعضاء جمعية الميوزم لاب. يعني نعرفوا أنه عمل جماعي كبير قمتوا به من نجاح إلى آخر. نحييكم وبالتوفيق إن شاء الله. اليوم فيا باغرادا طريق مجردة ينطلق اليوم من عرشتم التواوين. نحن ديما ناخذوكم في ال وين انتم توا؟
9: احنا في تستور توا بحث الساعه الاندلسيه.
8: اي هذيك المقلوبه
10: قلب تستور.
8: قد الوقت توا غادي؟
9: لا توا السبعة ودرز.
8: اي بيه ان شاء الله يصلحوها. بيه حاتم فيا باغرادا ينطلق اليوم انطلق ويتواصل لغايه 4 اكتوبر. نعرفوا معناتها في تستور والمناطق المحيطه بتستور تجارب يعني ثقافيه وانشطه في الهواء الطلق. حكينا شويه على البرنامج حاتم.
9: هو مدام المشروع راه مش جديد. هو انطلق عام 2021
8: بدينا احنا متابعوا فيكم اللي بجيتوا راه.
9: هي هو مشروع الاولاني هكا كيما نقولوا بيلوت معناتها في 2021 في مشروع اسمه كيف الكيف في المدينه العتيقه نتاع الكيف. وبعد حبينا نكبروا شويه في المشروع خدينا فيلاج وقلنا باش نجموا نربطوا الكيف بالمناطق السياحيه الكل. دونك خدمنا على المسلك السياحي هذايا طريق مجردة اللي هو يربط معناتها المدن العتيقة والمدن اللي فيهم بوتنسيال نتاع السياحة اللي مربوطين بمجردة الكل. دونك بما فيهم الفاعلين الكل في التراث في تثمين التراث المادي ولا مادي والطبيعي.
8: باهي انطلقتوا اليوم الصباح 2 اكتوبر معناتها معنا وقت بديل البرنامج.
9: والله هو عملنا ورشة احنا الجمعة اللي فات فيها دونك قرابة 24 دونك فاعل حضر معنا معناتها من الشمال الغربي الكل. فما تمثيلية كبيرة معناتها ديجا معناتها جاو عباد من اوتيك حتى الكيف معناتها اللي هو الخط نتاع مجردة الكل. واليوم دونك عملنا تجربة أخرى حبينا نجربوا نعملوا تظاهرة صغيرة معناتها مع الفاعلين هذوما الكل اللي مشاركين معنا في المشروع هذايا. وانطلقنا اليوم معناتها بندوات معناتها قدمنا فيهم المشاريع هذوما الكل وخاصة معناتها المنهجية باش نجموا البروجيات هذوما الكل اللي نجموا يصير فيهم تشبيك مع بعضهم وتولي معناتها مسلك واحد ما عادش كل معناتها بلاد تخدم على روحها باش نخدموا كل معناتها فرد ايتينيرير توريستيك.
8: اي حلو برشا. وين كانت الندوات في مركز التقديم تاع مدينه تستور ولا وين؟
9: لا غدوة مركز التقديم هذاك اللي فيه دونك السوق نتاع المنتجات المحليه. اليوم في اوتيل زيدون اللي هو اوتيل دو شارم محل جديد تو عنده عامين. واللي هو دونك معناتها
8: حاجه مزيانه في تستور. صحيح.
9: اي برا صحيح.
8: باهي مش خلي سي منير يتفاعل معاك حاتم ونرجع لك. تفضل سي منير.
9: مرحبا
10: سي حاتم. كي نحكيو على واد مجرد ونحكيو على مناطق سياحيه خلتني نحلم لانه اكبر في اكبر الدول في العالم من ثم واد كبير تبدا فيه حياه كامله من بلاد لبلاد وانت تتحوس كيف كيف. نجموا نحلموا يوم من الايام يصير هذا في تونس زعما.
9: والله بوركو با هو صحيح كلامك على خاطر كان نحكيو مثلا على فرنسا فما اللوار. اللوار زاد كيف كيف الفلوب دو لوار معناتها براتيكمون لي بوتونسييل توريستيك داير بالفلوب. لا سين كيف كيف زاد كيف كيف
8: السين الرون السون كلهم الحياة تدور حولهم
10: في اسبانيا في اسبانيا
8: النيل في مصر
10: يعني كبيرة ملاها عندك في دانيب في
8: دانيب في روسيا في
9: تونس. التجربة هذيا ناقصتنا أول حاجة احنا كي عملنا لابيل هذايا بارتيسيباسيون للعباد حابين ننشطوا مع اي ريفران نتاع مزرده معناتها اللي اي واحد معناتها قرب مزرده ينجم يشارك معنا وذلك علاش صار تفاعل كبير وبعدنا على التقسيم الايدين نتاع زندوبه وبيجا وسيليانا وكيف معناتها العباد كل جايين فور مزرده معناتها ما فما حتى واحد عايز يضرب ابار مزرده
8: نقطه الالتقاء نتاعهم واد مزرده معناتها اي هي
9: فوالا دونك سي تذكرنا شويه في الفكره باش نجموا نجبدوا اكثر عباد وداير في لابير اللي صبيناه معناتها قرابة 70 صبوا معناتها اللي احنا ما كناش ننتظر انه 70 فعل ديجا في التيماتيك هذوما طلبنا انه يكون فما انه يكون فما عباد فاعلين اما يكون عندهم مينيموم 5 ولا 10 سنين ديكزرسيس في المهنه دي معناتها وجينا 70 تبارك الله وتوا معناتها عملنا سيليكسيون ديجا باش وصلنا ل 40 وبدينا فيهم دونك المشروع هذا.
10: بالله ساعات ما هو تو شنو المستوى نتاعو الماء هو مسجد تو ربي عطانا شويه ماء ولا مازال بكري؟
9: والله هو تو ان شاء الله هو مازال تو سايح شويه مي اون توليكا احنا حاجه الباهي في البروجي اللي معانا برشا شركاء بيبليك من وزاره الفلاحه ومندوبيه بخصوص مندوبيه الفلاحه نتاع بيتا اللي هما شاركوا جاي حتى المدير نتاع لي باراج جاي عطانا شويه معطيات ما هي الفكره انه مش حكايه تصب ولا ما تصبش الفكره في كيفاش لا كونسيرفاسيون تاع الكونتيتي نتاع الماء اللي باش تصب هذا هو معناتها الاشكاليه ديما تطرح
8: صحيح صحيح المحافظه على المياه هذيك ان شاء الله يعني كما قال سيموني ان شاء الله نوصلوا هكا نهار نشوفوا حاجه حول واد من الاوديه في تونس هكا والله انا اليوم هكا يعني بارازار يعني بالصدفه عرضني فيديو يحكي على الصنادق الخضر اللي عسان تاع لي بوكينيست تاريخهم وقال كيفاش يرجعوا عندهم 400 سنه وانه صاحب هذيك ما عندوش الحق يبيعها سيمونير قالك تتمر من عائله الى عائله وكان ما فماش وراثات ترجع لبلديه باريس معناتها قلت شوف من حكايه يعني بسيطه جدا شكون ما يمشيش غادي وما يقفش على لي بوكينيست وما يقراش حتى العناوين حتى كان ما يقراش الكتاب ان شاء الله نشوفوا حاجه هكا احنا في تونس واحد حتى على ساقيه يعني تكون رحله ممتعه ويستمتع بالطبيعة متاعنا وبالطقس متاعنا اليوم 2 أكتوبر 30 درجة معناتها
10: بدعة
8: حاجة عظيمة برشا به برنامج غدا إن شاء الله باش يكون حاتم
9: غدوة دونك أول حاجة عنا سيكل دو سينما احنا على الإيكولوجي دونك هذا موجود في دار ثقافة بتسور فهم ثلاثة أفلام منهم فيلم كان سيني كونسير معناتها بالشراكة مع جوت انستيتوت تصير معناتها اون بروجيكسيون تاع فيلم نوار بلون والموسيقى تكون حية معناتها تصير لايف على السين تاع تاع السينما
8: حلو برشا معنا وقت هذا
9: هذا البروجيكسيون باش يصير 7 تاع العشية في دار ثقافة بتسور
8: نجمو نخلطو مع دوكسي منير كان طقس باهي طونجي ونتفرجوا في الفيلم معاكم غدوة 7 في تسور
9: فما طقس باهي وفعلنا دونك مارشي نتاع المنتوجات المحلية اللي هو قرابة 40 ستوند دونك باش يشاركوا اونتر ارتيزانا وبرودوي تيروار وفما المسالك بالطبيعة المسالك اللي في وسط المدينة متاع تسور وفما المسالك اللي الأوت دور معناتها اللي البرا من تسور.
10: منتجات فلاحية غادية
8: منتجات محلية يعني من كل شيء معناتها
10: موجودة على عين المكان ولا كيفاش؟
8: الرومين شنو أحواله؟
9: والله مش رومين بركة عندنا في الكافيه أندلو هذا المقهى الأندلس اللي تجي فيه كرافيت الكل دونك عندنا ديجا تجبة باش يجيبوا برودوي تيروار نتاع شريحة وعندنا اللي بالنبذة زاد باش يجيبوا حاجات وعندنا الزيت من تبرسق دونك وفما وعندنا البات فريش اللي هي بلاصة معناتها منتوج معروف
8: محلي
9: محلي دونك فما والعسل وفما برشا أنواع
10: وجبونات
9: وجبونات بيان سور
8: ونذكروا أنه في تستور سنة يعني في 2026 كان اختتام شهر التراث في تستور وكانت أجواء حلوة برشا لأنه ثرية جدا المنطقة وجميلة جدا القاعدة هذه طيب وين كنت تحكي وين مركز التقديم وين قهوة الأندلس والكل يعني محليهم الأجواء والمدينة فيها يعني معمار جميل جدا يزيد رونق للمكان هذاك المعمار الأندلسي والموريسكي هكا في جهة تستور والعبيد عندهم
10: متربيين برشا يفرحوا بالضيف
8: هكا ولي حد
9: اي صحيح سيرتو معناتها المقهى اللي تحكي عليه معناتها توا ولا ميكست معناتها ولات برشا عبيد عائلات يجيو يقعدوا برشا معناتها لي جون يقعدوا فيه دونك حتى هكا ولا فيه برشا انيماسيون معناتها
8: الحمد لله تونس كلها مزيانة وأهل تونس كلهم بهين، يحبوا الحياة، يحبوا يستقبلوا اللي جاي من غير المدينة هذيك، يفتحوا أبوابهم، يفتحوا منازلهم. إن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله بالنجاح. حاتم إدريسي من جمعية ميوزم لاب، وأكيد تبعثونا شوية صور وتبعثونا شوية فيديوهات، خلينا نقسموهم معاكم ونعيشوا شوية الأجواء. ونذكروا اللي يحب غدوة السبعة دار عشية، فما فيلم في دار ثقافة تستور مع موسيقى حية، يعني الفيلم يعرض بالأسود والأبيض والموسيقى حية على عين المكان. فكرة جميلة جدا. إلى اللقاء، يعطيك الصحة.
4: في السنين الأولى من عمره يتعلم صغير لغته الأولى، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في السنين الأولى من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
11: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
12: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. ثلاث مؤسسات تونسية متخصصة في الصحة الرقمية توقع 7 مذكرة تفاهم مع شركاء دوليين على هامش المؤتمر الدولي للصحة الرقمية الذي اختتم أمس في تونس. وتتعلق مذكرات التفاهم بالتعاون في مجالات الصحة الرقمية وتبادل الخبرات وتقييم الحلول الصحية والابتكار والتكوين الطبي المستمر، إلى جانب استكشاف فرص التعاون ودخول السوق التونسية والتوسع الإقليمي. وزير البيئة لحبيب عبيد يؤكد خلال متابعته رفقة السفير الياباني بتونس مشروعا نموذجيا للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة من النفايات باعتماد تقنية يابانية بالمصب البلدي ببجة. يؤكد أن عددا من المشاريع يجري تنفيذها في تونس لمعالجة النفايات وتثمينها باعتماد تقنيات متعددة من بينها إنتاج الوقود البديل، مشيرا إلى أنه سيتم بعد تقييم نتائج التجارب تعميم أفضل التقنيات على 17 مصبا بلديا موزعة على مختلف مناطق الجمهورية. نائب رئيس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية حسين بونني يحذر خلال حضوره في برنامج المشهد الاقتصادي من استعمال بعض الروابط الإلكترونية المشبوهة أثناء القيام بإجراءات التسجيل للحصول على قرض على الشرف، ويدعو الراغبين في الانتفاع بالقرض على الشرف إلى التسجيل حصريا عبر المواقع الرسمية للبنوك المعنية. خلال لقاء جمعه اليوم بعضو المجلس المحلي بالزهرة إيمان بكوش والمكلف بملف تشغيل الدكاترة المعطلين عن العمل حاتم بن جميع، رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة يتعهد بإحالة الملف إلى اللجنة المعنية لإجراء الاستماعات اللازمة في الغرض، مؤكدا استعداد الوظيفة التشريعية للقيام بدورها في مواصلة دعم تشغيل الكفاءات. في العالم، الولايات المتحدة تلوح بمزيد من الضغط على إيران عسكريا واقتصاديا، والجيش الأمريكي يخطط لاحتمال تعزيز قوته البحرية في الشرق الأوسط بآلاف العناصر خلال الأسابيع المقبلة وفق ما نقلته صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين. استشهدوا 3 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين جراء هجمات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر هذا اليوم. وختاما، برنامج الأغذية العالمي يحذر من أن معدل معدلات الجوع في اليمن تتزايد بوتيرة متسارعة مع وصول عدد السكان غير القادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية إلى مستوى قياسي في وقت يحتدم فيه الصراع في البلاد بين الحوثيين والقوات الحكومية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
11: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
13: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية، عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.

0: نحن الآن في بيت الفنان الكبير الذي ألهب قلوب الجماهير العربية بأغانيها الحلوة والرائعة، وبقيت ذكراه ذكر عبد الحليم حافظ.
1: البيت ده يمكن ليه ذكرات عند كل مصري، بتبوح من هذا البيت الرياح الطيبة العطرة بالأغاني الجميلة، بالذكرات الجميلة لعبد الحليم.
2: ملايين ومن كل الأجيال يحبون الفنان عبد الحليم حافظ. لحبيب شغام في القاهرة في شقة العندليب يتتبع الخطى ويستعيد السنوات التي عاشها هذا الفتى الأسمر.
0: نحن نسعد بالالتقاء بعليا شقيقة عبد الحليم حافظ التي كانت بمثابة الأم له، والأخت خلاها يلقى التعويض على أمه التي فقدها وهو صغير السن. ست عليا مرحبا بك.
3: أهلا وسهلا بكم بيت عبد الحليم، ونورت تونس كلها، بلد عظيمة وبتحب عبد الحليم. أهلا بك، أنا تحت أمرك في أي سؤال تسأله لي.
2: جولة بين جدران وغرف وشرفة شقة عبد الحليم في العاصمة المصرية.
0: أنت تعرف هذا الحب، ولكن أنا نزيدا أكد لك بكل يعني تقدير وبكل وفاء أنه تونس كلها تحب عبد الحليم حافظ.
2: أشياء لا تنسى، ذكريات لا تنسى، في أيام لا تنسى، في سهرة الجمعة من التاسعة إلى الحادية عشر ليلاً.

0: الخضراء جئتك عاشقا جئتك عاشقا عاشقا
1: souvenir ça fait comme une éclipse une nuit plein d'étoiles sur le port de Tunis
2: كيف نشفى من حب تونس الذي يجري فينا مجرى النفس
3: اسلم quel plaisir d'admirer le petit paradis blanc et bleu Sidi Bou Said
4: en Tunisie tu trouveras pas un coin pareil on finira jamais jamais de chanter des merveilles
5: Tunisie is great
6: beautiful nice
7: я первый раз в Тунисе я люблю Тунис
8: جئتك عاشقا مع يسرى حزقي.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكل مشاهدينا وبكل مستمعينا في الجزء الثاني من جئتك عاشقا. كما قلت باش نقوم بجولة في المندوبيات الجهوية للسياحة اللي في الفترة هذه نعرفوا أنه فما إقبال كبير عليها من العائلة التونسية وكذلك حتى من السياح سياحة الجوار أو حتى رحلات سياحية. وتنشوفوا فما أخبار سارة في الجهتين في الحقيقة. باش نبدأوا بتوزر معنا على الخط سي عادل سبيتل مندوب الجهوي للسياحة بتوزر. أهلا وسهلا مرحبا بك سي عادل.
10: تحياتي عسلامة أخت يوسف الحزبي ومرحبا بكم مرحبا بجميع المستمعين.
9: يعيشك مرحبا بك. توزر أنا سمعت على الأقل خنقوله الخطوط الجوية اللي باش تقعد على مطار توزر. وديما احنا كي نحكيو على توزر ديما نحكيو على معضلة النقل الجوي اما على مستوى يعني النقل الداخلي او النقل الدولي. سي عادل قبل ما نحكيو على النقل خلينا ناخذوا فكرة عامة على توزر. سي منير كنا في تستور تهنينا على الرومان تمشي تهنيو على الدقلة. هاي سي عادل تفضل.
10: يعيشك ان شاء الله صابت دقلس كذلك زاد صابه باهي وهي كذلك تعتبر معناها من نقاط الجذب في الجهه للقطاع السياحي خاطر برشا ناس كيجيو لهنا كذلك يقتنيوا كميه هامه من الدقله تعتبر منتجات معناها طبيعيه اصيله للجهه. الجهه تحصل بعده تظاهرات السنه ان شاء الله بحول الله حتى لين نقفلوا سنه 2026 عندنا اكثر من 20 تظاهره ابرزها القانون الدولي للسياحه الوحيه والصحراويه في دولة وثانية ثم كذلك تظاهرت المناطيد من 28 حتى من 28 أكتوبر حتى 1 نوفمبر وكذلك مهرجان الدولي للواحات ومهرجان الروحانيات واليوم بركة بدأ التظاهرة الدولية الماراثون المعروف إلترا ميراج في دورته العاشرة.
9: يعني تبارك الله كما قلت الفترة هذه ينطلق كما نقولوا ذروة الموسم السياحي في توزر هكا ولا
10: اي طبعا توا محسوب احنا توا في ذروه الموسم السياحي الصحراوي الواحي الخريفي والشتوي
9: باهي خنديو بشوي بشوي ساعه الفكره النزول المفتوحه في جهه توزر طاقه الاستيعاب في جهه توزر فماش حاجه جديده سي عادل فماش نزل جديد فماش واحد فتح ابوابه فماش اقامات بديله جديده
10: تم إقامات بديلة جديدة معناها في إطار دعم الاستثمار صغير إذا صح التعبير برك عندنا معناها زيارات معناها تقنية معينات لمعناها استضافة عائلية جديدة في الجهة وهناك أكثر من الاستضافات العائلية من حين إلى آخر معناها تبرز وتودع لدينا معناها ملفاتها من أجل معناها معناها مراقبتها والمساعدة على فتحها وكل شيء وكذلك حتى النزول شفنا احنا تقريبا في 3-4 سنين دخلانيات عندنا 4 وحدات معناها حلوا بشوي شوي والثانية تتحل بشوي شوي مع معناها عودة الروح للقطاع السياحي القطاع السياحي اللي يشكل معناها النبض نتاع الحياة الاقتصادية في الجهة وان شاء الله بإذن الله متفائلين تفاؤل كبير ياسر لأنه احنا باش نحققوا معناها تقدم ملحوظ لأنه عدة مؤشرات أولا المؤشرات الأمنية إن شاء الله بحولها بلادنا ديما آمنة ويوم معناها عودة كبيرة لعدة معناها أسواق وكذلك خاصة أنه سنة نعرف أنه سيدي رمضان
9: قريب
10: بحول الله هي قريب ويخرج شوية من العطلة نتاع الربيع
9: يخلق
10: أسوأ آخر باش يولي يساعد اكثر على قدوم العائله التونسيه باش تزور، خاطر بتعرف العائله التونسيه في سيدي رمضان ماذا بيه تقعد في المنزل وكل شيء، ما كتولي معناها عطله ماهيش في سيدي رمضان وكل شيء تخرج. دونك كذلك التظاهرات هذه من شانها ان كذلك معناها تجبد عدد كبير ياسر من السياح داخل وخارج الوطن، وكذلك احنا كديوان وطني تونسي للسياحه عملنا معنا عدد حملات ترويجيه ومركزين في الفتره هذه على السياحه الصحراويه والوحيه، وان شاء الله من خلال الصالون الدولي للسياحه الوحيه والصحراويه ان شاء الله باش نستضيف عدد كبير من وكلاء الاسبار ومن الفاعلين ومن صنيعي المحتوى من اجل التعريف اكثر باكثر.
9: وقتاش باش يكون الصالون سي عادل؟
10: الصالون ان شاء الله من 4 ل 6 ديسمبر. وقبيله كذلك حكيت اخت يسرى على الربط الجوي، الربط الجوي صحيح معناها نحب نقولوا معناها الحقيقه هو كان في وقت من الاوقات صعوبه من صعوبات معناها الوجهه، ولكن تقريبا تو منذ عوده الخط الجوي هذا باري اورلي لتوزر ساهم في الاقبال اكثر فاكثر.
9: تو ثلاثه رحلات اسبوعيا سعاد
10: توا مبدئيا 2 رحلات وتزيد ساعات حسب الطلب كذلك معناها فهمني، اما الباهي هو انه مضمونه
9: على الاقل
10: العوده مضمونه والعوده متفائله، وان شاء الله من خلالها هي احنا نحبوا نعملوا صوره باش تجينا برشا رحلات اخرى ونحلوا خطوط اخرى لما لا، احنا متفائلين برشا على سوق الايطاليه سوق الالمانيه سوق الاسبانيه لما لا، وان شاء الله بحول الله الحصل خير الحصل خير.
9: باهي تفضل سي منير.
5: حتى انا شاتك سي عادل ماذا بنا يتحلوا، اما ما تحلمش للسناره خاطر خاطر جوي، اما يتحل كان عام على الاقل معلومتك انت. المهم انه غدوه يبدا الخط من نور جديد يرجع يوم 3 اكتوبر هكا ولا لا؟
10: اي
5: عندهم رحلات عندنا مرتين في الاسبوع الجمعه والحد حتى 18 اكتوبر. ومن بعد تبدا الاثنين والجمعه حتى 26 مارس، ومن بعد الثلاثه والسبت حتى 12 مارس.
10: اي تقريبا هذه هو الرزنامه سي مولين ما شاء الله عليك يا خويا معلوماتك ديما
9: بتبيع. باهي سي عادل انت قلت لي اليوم تنطلق الترا ميراج، وبعد نعرفوا زاد راس الشهر 28 اكتوبر فما تظاهره المناطيد، هذوما الكل باش يستقطبوا عدد كبير. نحييو ساعه سي عزيز بن يعقوب على المجهودات اللي يقوم بها ديما خاصه في الترا ميراج في الصحراء التونسيه وفي الواحات التونسيه، نعرفوا انه يستقدم عدد كبير من الصحفيين الاجانب بخلاف الضيوف والمشاركين في السباق. كذلك تظاهره المناطيد باش تستقطب عدد كبير من الصحافه الوطنيه والاجنبيه، هذا كل ينجم ربما يحضر الارضيه لالتئام المؤتمر تاع السياحه الوحيه والصحراويه في افضل ظروف. تعريف اكثر نعرفوا انه باش يجيو زاده في المؤتمر عدد كبير، لكن كانه فما تحذير من خلال هذه التظاهرات لهذا المؤتمر.
10: صحيح هذا محسوب تحذير، لكن احنا بالاضافه الى ذلك عندنا على مستويات اخرى تحذير قمنا به كمصالح مندوبيه جهويه سياحه بتوزر بالتعاون مع عده هياكل، قمنا بتفقد عمليات حملات تفقديه كبيره خلال معناها حتى في فصل الصيف معناها جويليا وحتى في فصل سبتمبر معناها تفقدات هذه شملت المواقع السياحيه المسالك السياحيه المواقع المعروفه كما عنق جمل تمغزة شط جريد وسط مدينة توزر المسلك الواحي إلى آخره. وكذلك قمنا بعمل كبير كذلك متابعة التدخلات اللي تقوم بها البلدية السياحية، التدخلات هذه الممولة من طرف صندوق حماية المناطق السياحية. تدخلات تتمثل في العناية بالمحيط السياحي، العناية بمداخل المدن، العناية معناها ب
9: البيئة بصفة عامة.
10: البيئة بصفة عامة، وكذلك نضيف لهنا اللي تم تقريبا منذ أسابيع صارت عدة مبادرات مواطنية سواء كان في مدينة نفط أو مدينة توزر تهدف من أجل معنا دعم مجهودات البلدية للعناية بالمحيط. البارح برك حضرنا في جلسة هامة أشرف عليها سيد ولي توزر، وكانت مبادرة مجتمعية مبادرة خاصة من المهنيين متاع القطاع وكلاء أسفار وأصحاب نزل من أجل أنهم يدعموا معناها مجهودات التجهيز والبلدية من أجل العناية بالمحيط، وتفهموا معناها اتفقنا جميعا سويا على برنامج عمل وحملة نظافة، حملة نظافة إن شاء الله بيحولها بشكون معناها كثيفة ومقدمة للموسم السياحي الشتوي
9: إن شاء الله. الحقيقة هو مش رمي ورود، ما أنا رأى أنه توزر من البلديات نظيفة ومن المدن نظيفة، وفي كل مرة أنا زرت فيها توزر ربما أقل جهة إنسان يعمل فيها ملاحظات على البيئة وعلى العناية بالبيئة، هي بلدية سياحية بامتياز، وإن شاء الله ديما تقعد نظيفة، وإن شاء الله بهالمجهودات هذه كل المواطن يكون شريك فاعل فيها ونحافظ على نظافة البيئة، لأنه المجهود هذا رو مشترك بين الناس الكل مش كان السلطات الجهوية والمحلية. سيموني
5: أنا مش نظيف حاستين لك أنت ساعة حكاية النظافة والبيئة وكلها، إذا كان ثم مدينة أسعدها الحر مش تمتعت بخيرات السياحة هي توزر، لأنه أنا نعرفها صغير عمر ما كان فيها مادة معمولة
9: تعملت بالبلدية السياحية،
5: لا تعملوا بال
9: أصحاب النزل،
5: لا لا الفونس بيسيار نتاع وزارة السياحة دعم فيها الحق، وبدأوا بها برشا مرات وبدأوا من الولاية حتى توصل تقريبا دخلت المطار كله على يمين وعلى يسار بلدية معناتها مركز الضوء كلهم، هذا كل فضل ربي أكيد وفضل سياسة الدولة وفضل وزارة السياحة. كما مش دخلت العاجة ثانية توا إذا كان ثم الخطر الجوي سناء قعد راهو فضلوا كيف كيف وزارة السياحة وديوان السياحة سياحة ولا سياحة
9: والمهنيين الحقيقة المهنيين أصحاب وكالات الأسفار وأصحاب
5: أما الوزارة قالت حتى تعطت تشجيع رسمي كبير، لأنه تعرف الطيارة هذه كما تعباش

0: ذلك المهنيين، زاد كذلك اللي هي ما تنجم تنجح الا بدعم المهنيين. انا فهمني
1: صحيح صحيح، واحنا نعرفوا انه الحقيقه النضال كان كبير من اهالي توزر، واحنا شاهدين عليه في هذا البرنامج، وكالات الاسفار، اصحاب النزل، الناس الكل يعني حطوا اليد في اليد بطبيعه مع الاداره التونسيه ومع الجهات المسؤوله باش انه نرجعوا هالرحلات بين باريس وتوزر. الخط الداخلي شنو حواله سي عادل؟
0: الخط الداخلي زاد كذلك ان شاء الله بيحاوله يتحسن شويه، خاطر حتى من اول معناها كان حتى كما انا نتسلف الكلمه نتاع سمونير كان معناها الاداء متوسط شوي، اما ان شاء الله بيحاوله هو زاد كذلك يساهم برشا في فك عزله الجهه هذه، وخاصه في السوق الداخليه والاجانب زاد اللي يهبطوا معناها في الاهاب الكبار كما مثلا مطار طوز قرطاج، هذوك السبيل الاوحد بالنسبه للمهمه يحبوا ياخذوا مره اخرى طياره
1: فولنتيرن يعني رحله داخلية. وهذا هو اللي يلزم يكون يعني. أنا باش نحكي لك رمحلة مش طرفة، لكن أنا عندي صديقتي هنا قلت لها نمشيو لتوزر، قالت لي نمشيو لباريس وناخذوا الفول هذاك بتاع باريس، أضمن أضمن من أنه نسافروا من تونس. لا إن شاء الله الخطوط الداخلية تتعافى وإن شاء الله الخط يكون منتظم، لأنه برشا توانسة يحبوا يمشيوا لتوزر ويحبوا يستمتعوا بالطقس، يحبوا كما قلت انت سنة رمضان قريب في ان شاء الله في شهر فيفري، دونك يحبوا يجيبوا الدقله نتاعهم، يحبوا يعيشوا كمهرجان الواحات، يحبوا يعيشوا التظاهرات هذه، تظاهره المناطيد قريبا زاد مش دورتها الثانيه، والحقيقه لقات نجاح والناس عجبتهم وحلوه برشا توزر كي تشعلك المناطيد في في في سماء توزر، يعني فما كل المقومات باش السائح التونسي ولا الاجنبي يحب يمشي لجهة توزر. تسهيل يعني النقل يساهم بشكل كبير في الإقبال على الوجهة، وجهة توزر. سيمونية
2: سعادة تعطيناش بس على انت حكينا من الأول، بدينا على الوتلة، مش الوتلة، ديار الخواص،
1: الضيافات العائلية،
2: الضيافات العائلية اللي كثروا توا في توزر، هذا يفرح برشا. عندكش فكرة وين موجودين؟ في وسط البلاد، خارج البلاد، في الواحة؟
0: يا سي مدير، هو دور الضيافة أساسا موجودين في وسط المدينة العربي في ولاد الهادف، وكذلك عندنا برشا إقامات ريفية معناها منتصبة في الوسط الواحي، وهذه كل أغلبيتها في طور معناها التسوية، نعرف معناها ثم صعوبات ياسر في تغيير صبغة الأرض وكل شيء، هذه معناها ما تصبحت على حد وكل شيء، ولكن الحقيقة متاع ربي كلهم قايمين بجهد كبير ياسر أنهم معناها في تسوية وضعيتهم تدريجيا، وثم كذلك ثم برشا نصوص قانونية في انتظار دارها معناها ان شاء الله بيحاول الله تزيد تحاول تدعمهم شويه، لكن هذونا معناها دور الضيافه الاستضافات العائليه والاقامات الريفيه احنا نعتقد عندهم مستقبل كبير ياسر، على خاطر الاذواق نتاع الحريف بصفه عامه تبدلت شويه، وبدا يحب المشخص شويه، الايواء اللي فيه تجربه، الايواء اللي فيه اقتراب اكثر معناها للتراث معناها المادي ولا مادي، وعندنا برشا دور ضيافه معناها من غير اشهار ليهم الحق نتاع ربي، عندهم حتى صيت دولي
1: اقبال كبير.
2: بالنسبه للمناطق البلديه ما ثماش مشكل، هو المنطقه خارج المنطقه البلديه،
0: اي بالنسبه للمناطق البلديه صح في منير ما ثماش اشكال، الوسط الحضري وين ثم اشكال في الوسط
1: الريفي
0: الريفي، وخاصه الوسط اللي هو يكون معناها اراضي سقويه محميه منك، ديما احنا نتاقلموا بحولها، صعوبات هذه موجوده في شتى معناها الوجهات السياحيه على الصعيد الدولي، اما ان شاء الله بحولها احنا عاقدين العزم أن سويا بحول الله نذلل الصعوبات، وهذا الواجب نتاع اليومي، وإن شاء الله بحول الله متفاهلين كل التفاؤل معناها لل
1: سي عادل. فما التخييم في توزر ولا ما
0: التخييم موجود خاصة في شط الغارسة، وموجود كذلك في البلايس اللي معناها البلايس الصحراوية، وخاصة عنق جمل، ومن ثم حتى شبيكة، وثم ميدان، ثم تخييم حر
1: تمغزى
0: والسنوات الأخرانية نظمناها شوية خاصة في عنق الجمل وكل الأطراف المدخلة سواء كان ولاية وعلى بلدية المكان وكذلك الإدارة الجهوية للسياحة
1: والأمن وكل
0: عملنا فورميل خاصة في عنق الجمل، هو أنه من أجل معناها دعم المجهود نتاع البلدية للتنظيف والحماية وكل شيء، ثم معناها مقاربة، وثم معناها ترتيب تقريبا معناها موديل نتاع ترتيب معتمد من طرف وكلاء الأسفار ومن طرف معناها الفاعلين السياحيين كي يحبوا يخيموا غاديك لصالح السياح نتاعهم بطريقة سلسة وطريقه معناها تتوفر فيها الامن وتوفر فيها الجوده وتوفر فيها كذلك التجربه، وهذون اهم اركان المنتوج السياحي.
2: اخر سؤال ولا

0: ومش خطيك انت ما غير ما نحرجك بيه شويه كزوز طائرات عراقيه مازالوا في المطار
1: المسلسل
2: هذا كان مازالوا متحف
1: هذوكم من الاحسن من الاحسن انه ندهنوهم ونردوهم حاجه يعني متحفيه ليه ندهنوهم الوان زاهيه كي ونعملهم الوان متحفيه
0: ما عندناش بقعه هي البقعه الوحيده اللي خذيناها هما لا
1: مش يعادل مش معناتها ما عنده حتى
0: دخل ياخذ خطيك بلغ انت يا صوره الجهويه يعملوا حل مش معقول من عام 90 لتوا مش معقول راهو ما نقولش يقولوا الناس وين اكاو
1: باهي ان شاء الله ان شاء الله وصلت الفكره يعطيك الصحه سي عادل سبيتا المندوب الجهوي للسياحه بتوزر ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله موسم ناجح في توزر ونسمعوا كان الخير عليها شكرا لك
3: اشهار
4: سيانة الوقائيه للسياره والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
3: إشهار
4: الإذاعة الوطنية التونسية.

0: الفردوس الخضراء جئتك عاشقا
1: Ça fait comme une éclipse, une nuit plein d'étoiles sur le bord de Tunis.
2: Aslema, quel plaisir d'admirer le petit paradis blanc et bleu, Sidi Bou Said.
3: Même en Tunisie, tu trouveras pas un coin pareil. On finira jamais, jamais de chanter des merveilles.
4: Tunisie is great,
5: beautiful.
6: Я первый раз в Тунисе. Я люблю Тунис.
7: جئتك عاشقا مع يسرى حزمي.
8: أهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بينا في الاستماع. نواصل معكم الجزء الأخير من جئتك عاشقا باش تاخذنا الرحلة إلى تبرقة. تبرقة سيمونير الجميلة، تبرقة الحلوة، وتبرقة اللي ماشية وتحلى. ها باش تعرف علاش ماشية وتحلى، كيفاش ناخذوا التفاصيل مع سي عيسى المرواني المندوب الجهوي للسياحة بتبرقة. أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
9: أهلا وسهلا، مساء الخير يسر، ومرحبا بضيوفك ومرحبا بالفريق العامل معك وشكرا على الاستضافة.
8: يعطيك الصحة سي عيسى. أنا تبرقة نحبها وزدت حبيتها، وقلت لسيمونير اللي باش تولي أحلى وأحلى، لأني خذيت فكرة في آخر زيارة على عدد المشاريع اللي قاعدة تصير في تبرقة وعلى الإقبال اللي قاعد يصير على جهة تبرقة. خليك أنت تعطينا فكرة ساعة من الأول سي عيسى، وبعد باش نحكيه في بعض المواضيع الخصوصية.
9: هي بالفعل بالنسبة أولا على مستوى المؤشرات السياحية، الحقيقة ولاية جندوبة خلال التسع أشهر الأولى من سنة 2026 تعتبر إيجابية إجمالا بتوافد أكثر من 183 ألف سائح على مختلف مؤسسات الإيواء السياحي، وبتحقيق أكثر من 410 ألف ليلة مقضاة. بطبيعة الحال هذه الحصيلة الإيجابية المحققة أو المنجزة تعود إلى ما قامت به سلطة الإشراف الديوان الوطني التونسي للسياحة ووزارة السياحة من عمليات ترويجية في الداخل والخارج، إضافة بطبيعة الحال ما توفره الجهة من مقومات سياحية ومراكز رياضية ومواقع أثرية واستشفائية وإيكولوجية، وكلها عناصر جذب سياحي ساهمت مساهمة كبيرة على مستوى استقطاب العديد من الزوار. بطبيعة الحال أختي يسرى نحن نعمل على توظيف وعلى تثمين كل هذه المقدرات والمدخرات المتواجدة في الجهة في خدمة السياحة، يكون لها الأثر الإيجابي على مستوى مردودية القطاع.
8: نعم سي عيسى، توا نجم نقولوا تبرقة ربما هي الوحيدة اللي تنجم تكون سياحية في 12 شهر. أنا في من منظوري أنا ما تتبرقة شتاء وصيف وربيع وخريف.
9: أنا نوافقك في هذا التمثيل، لأن ولاية جندوبة هي بالفعل هي وجهة سياحية متميزة، هي وجهة السياحة المتنوعة، هي تذكر معناها بالمقومات السياحية والإيكولوجية والثقافية والاستشفائية والرياضية، ما كلها معناها هذه العناصر جد هامة على مستوى تنويع وإثراء المشهد السياحي، يكون لها معنى أثر جد طيب على مستوى كما قلت أنا المردودية في النشاط السياحي.
8: هذا هو. خلي سيمونير يحكي معك شوية ونرجع لك أنا سي عيسى. تفضل
10: خبر جديد يقدر عليه.
8: أعطي يقول لك هو المشاريع الجديدة. يحكي له عن المشاريع قبل.
10: ما في نطاق مكونات الهامة متاع المنطقة. هل نجم نفرح يوم من الأيام يرجع عملية الصيد البري
8: الصيد البري
10: يرجع إلى نصابه، لأن ما كان معروف به ولاية جندوبة بصفة خاصة، هل ثم أمل في هذا ولا لا؟
9: بطبيعة الحال سي منير أولا نشكروك ومرحبا بك. المنتوج الصيد البري خصيصا الصيد السياحي في المجال الصيد ممارسة هواية صيد الخنزير متواجدة السنة الفارطة، هناك العديد من المجموعات خاصة من أوروبا المولعين بهذا النشاط توافدوا على جهة عين درام، وتعرف سي منير أن موسم الصيد الخنزير الوحشي تنطلق دائما في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر وتتواصل حتى نهاية شهر جانفي من كل سنة. بطبيعة الحال بحديثي مع أصحاب المهنة خاصة في جهة عين درام يقولوا أن هناك حجوجات لعدة مجموعات من خاصة من أوروبا لممارسة هذا النشاط بعنوان 2026 مع أواخر هذا السنة السياحية إن شاء الله، وباش يكون ما هو معناه بطبيعة الحال تستقطب نوعية ولا شريحة من السواح ذات القيمة ولا المقدرة الشرائية العالية والقيمة الإنفاقية الهامة، يكون لها الأثر معناه على مستوى المردودية النشاط في خاصة في جهة عين دراهم.
10: ثم شكون مختص توا اليوم في قبول العمليات هذه؟ ما خد كان قبل الله يرحمه نبيل بن عبد الله كان هو المميز في العملية، شكون اخذها ليه المشعل؟
9: أخذوا عليه ثم ثلاثة مؤسسات مختصة في في في في في مجال الصيد السياحي، ثلاثة موجودين في عين درهم وواحد موجودة في طبرقة، عندك نور العين ولا مختص وعنده لوجستيك كامل، بالإضافة إلى نزل الغابة اللي أصبح ما عنده تقاليد كذلك فيما في هذا المجال، وبالتالي معناه المنتوج هذايا أصبح معناه يتولى القيام بها عدة مؤسسات سياحية مختصة في المجال، كان قبل بالفعل في منير مختصة ومقتصر فقط على سنة ونزل لريحانة. الحمد لله توا تنوعت المؤسسات السياحية وأصبحت معناه تستقطب نوعية ولا شريحة معينة من السياح المرعين بهذا النشاط، وبطبيعة الحال إن شاء الله السنة هذا هناك معناه مجموعات هامة خاصة من أوروبا تأتي ومعناه وتقوم بممارسة هذا النشاط إن شاء الله.
8: باهي سي عيسى، أنا ديما مع سي منير نختم له بالموجات الإيجابية، هو نعم. ما حبهم في صافيسا هاي أحكي له تو على المشاريع وعلى الاستثمار وعلى نهاية الأشغال، خاصة نحب النتيجة النهائية وقتاش مش نشوفه طاقة استيعاب تليق بجهة بولاية جندوبة وبجهة طبرقة عندنا.
9: شكرا يا أختي. بالنسبة لموضوع الاستثمار بطبيعة الحال هو يكتسي أهمية بالغة في النهوض بالاقتصاد ودفع جنة التنمية بالجهة، وله انعكاسات جد إيجابية على بقية القطاعات الحيوية الأخرى، تجاه المستثمرين سواء التونسيين والأجانب، لو ذا هناك معناها رصيد عقاري هام وقع على وتم وضع على ذمة المستثمرين، هناك أولا هناك مشاريع في طور الإنجاز، ونبدو بالجد إيجابي اللي هو إن شاء الله في الفترة القليلة القادمة باش يتم فتح نزل من فئة 5 نجوم بين فيجات عين دراها اللي هو من أقدم النزل الموجودة في البلاد التونسية، تم تشييده سنة 1907 وهو نزل الفرنان، تعمت إعادة تهيئته بالكامل بكلفة جملية في حدود 23 مليون دينار، طاقة الاستيعاب نتاعه في 100 سرير، إن شاء الله من المنتظر مع نهاية هذه السنة معناها يتم فتحها بصفة رسمية بطاقة تشغيلية في حدود 38 موطن شغل قاع. عن 3 إقامات سياحية نفس الشيء معناها في طور الإنجاز، الأولى بكلفة جملية 26 مليون دينار بنسبة تقدم الإشغال 98%، وعندنا المنتجع السياحي الأكواري زورت طبرقة اللي هو بكلفة جملية 200 مليون دينار إن شاء الله انتهاء الأشغال أفريل 2027. وعندنا نوايا أختي استثمارية 3 نزل من فئة 5 نجوم في بصدد استكمال الإجراءات الدراسات، وستنطلق قريبا في كلفة جملية 500 مليون دينار بطاقة استيعاب تقرب 2000 سرير. بطبيعة الحال مع هالمشاريع في طور الإنجاز إن شاء الله تصل الجهة 10,000 سرير، وهكذا نجم يتم تصويقها بصفة مجزية من طرف متعاهدي الرحلات، ويكون لها الأثر الإيجابي على مستوى تنشيط مطار طبرقة عين دراهم الدولي في الفترة القادمة إن شاء الله.
8: هذا هو أنا حبيت نختم معك به هكا سي منير ولا نزيد
10: باهي برشا مش باهي
8: باهي النهاية باهي الفينيش.
10: أعطيني وين بالضبط موجودين
8: في طبرقة وعين دراهم؟
10: طبرقة عين دراهم أكواري زورت مثلا وين موجود؟
8: طبرقة
9: الأكواري زورت موجود في طبرقة سي منير،
10: منطقة سياحية
9: في المنطقة السياحية. نعم
8: باهي هذايا كل هكا فرحان باهي الفينيش سي منير بوزيتيف فايبس
10: الحمد لله. خويا ديما هكا خير ما
8: إن شاء الله ديما هكا، وأنا باش نختم جملة بركة ديور
10: الضيافة ديور الضيافة فرحت بها
8: معاك سي عيسى المرواني، إن شاء الله هالعشرة آلاف سرير يخليونا مضطرين لتشغيل مطار طبرقة الدولي. لانه ما نجموش احنا العشرة اللي يجيو بالكرهب نتاعهم يلزمهم يجيو بالطيارات. يعطيك الصحه سي عيسى المرواني المندوب الجهوي للسياحه بتبرقه، ان شاء الله موسم موفق وان شاء الله ديما متالقين وديما ناجحين، وان شاء الله تونس كلها بالف خير من الشمال الى الجنوب. بلادنا مزيانه، بلادنا حلوه، بلادنا فيها كل مقومات النجاح، راهو بالعمل ثم العمل نجموا ننهضوا بتونس ونشوفوا تونس اللي نحبوها واللي نحلموا بها. شكرا لكامل الفريق، يعطيك الصحه سيمونير، شكرا ليك. نشكر كامل الفريق، رامي مجولي في الاعداد والتنسيق، سيف الطرابلسي في الاخراج التلفزي، محمد الغول في الاخراج الاذاعي، اجمل تحيات يسر حزقي. نلتقي الاسبوع القادم ان شاء الله، الى اللقاء.

0: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية؟
1: في سليانة على 104.9 و97 سنين FM،
2: سوسة والمنستير على 94.3 FM، في الجسرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
3: فلاش سبور، مرحبا بكم، أهلا وسهلا في فلاش سبور. البداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، منتخب الأكابر بالطبيعة، المنتخب اللي كان اليوم محل حوار ونقاش بين سيادة وزير الشباب والرياضة صادق المورالي وباقي ممثلي الجامعة التونسية لكرة القدم. كان في الاجتماع حاضر سيد رئيس الجامعة معز الناصري، أيضا المسؤول الأول على المنتخبات كيف أو على المنتخب الأول معز المستيري، المدير الفني رضا الجدي لتقييم الفترة الأخيرة في تربص المنتخب الوطني لكرة القدم ومباريات تصفية الكان. ممثلي الجامعة كانوا طبعا نقلوا بطبيعة كل التفاصيل اللي صارت في التربص، يعني كان صار تقييم مع وزير الشباب والرياضة. الوزير كان أيضا غاضب من النتائج وطلب يعني تفسيرات وتوضيحات، خاصة أن الشارع الرياضي في تونس كان غاضب بالحقيقة من زوز تعادلات مع أوغندا ومع بوتسوانا. وزير الشباب والرياضة طلب مواصلة التحقيق اللي بدأت فيه الجامعة ديجا منذ أيام قليلة في موضوع قضية احتساب نقاط مباراة أوغندا. هل فعلا فما شكون من المسؤولين في الجامعة أخفى المعلومة على المدرب معين شعبانية ولا هذا محل تحقيق، لأنه الموضوع حساس وربما كلف المنتخب التونسي زوز نقاط في المباراة ذيك. أيضا تم التطرق لعديد المواضيع اللي تخص التربص الماضي للمنتخب الوطني، حقيقة الأجواء المشحونة في التربص. الجامعة أكدت أنه ما فيش مشاكل ما بين اللاعبين، حديث الياس العشوري تم شرحها طبعا في هذا الاجتماع، وتم طرح أيضا موضوع هام جدا هو تهجم على الحارس أيمن دحمان في المباراة الماضية، يعني من طرف فئة ومجموعة صغيرة من جماهير المنتخب الوطني التونسي لكرة قدم، قبل ما يتطور شوية الأمر أيضا في المقابلة الثانية ويصبح عدد أكثر من الجماهير في مباراة بوتسوانا. اللقطة كانت لافتة ومسيئة الحقيقة للحارس دحمان، يعني وتم طرح نقاش في هذا الإطار معناتها على التعصب الجماهيري، على إمكانية زادا أن المنتخب الوطني التونسي يبعد من المركزية، أنه يبقى ديما في رادس. من حق كل جماهير تونسية أنه تتابع وتشجع المنتخب الوطني التونسي لكرة قدم. في هذا الإطار تم طرح فكرة نقل مباريات المنتخب التونسي أقل شيء المقابلة القادمة ضد المنتخب الليبي في تصفية الكان تصير في ملعب الطيب المهيري في صفاقس، خاصة أنه المباراة الأخيرة والمقابلة اللي كانت مبرمجة غدوة ضد مالي كان من المفروض أنه تتلعب في الطيب المهيري بقرار من الجامعة، يعني الجامعة سبقت ديجا تربص هذايا وخمت حتى في تنويع معناها في الملاعب بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، لكن ديما نذكر أنه الجامعة المالية رفضت هذا المقترح وتمسكت باللعب في ملعب حمادي العقربي في رادس. إذن الاتفاق تقريبا حاصل، معناه في الاجتماع اليوم تم طرح الفكرة في انتظار تأهيل الملعب، ملعب طيب المهيري في صفاقس من الناحية الأفريقية. ملعب طيب المهيري بطبيعة كما قلنا قد يكون هو الملعب اللي بشي يحتضن مباراة تونس ليبيا في تصفية الكان. أيضا المنتخب الأولمبي تحت 23 سنة كان سافر اليوم في اتجاه العاصمة التوغولية لومي في رحلة عادية للوصول غدوة إن شاء الله لمقر الإقامة في العاصمة التوغولية كما قلت، اللي هي تحتضن مباراة تونس البنين في إياب الدور التمهيدي الأول لكأس أفريقيا تحت 23 سنة مصر 2027، اللي هي مؤهلة ديجا لدورة الألعاب الأولمبية مسابقة كرة القدم إن شاء الله عام 2028 في لوسان أنجلوس في أمريكا. مقابلة تونس بنين الذهاب وفاء بالتقدم التونسي 2-0، ومباراة العودة ستكون يوم الاثنين. المقابلة كما قلنا في التوغو، لأنه منتخب البنين وبنين ما عندهش ملعب لاحتضان مقابلات إفريقية. المدرب الإسباني بابلو فرانكو يوصل رسميا لتونس غدوة الفجر، يعني الليلة في الليل مع ماضي ساعتين تقريبا لتسلم مهامه على رأس الإطار الفني للترجي، باش تكون عنده أول حصة تدريبية إيجابية مع الفريق غدو العشية. بالنسبة للمدرب المساعد الإسباني إيتور فانو يوصل تونس نهار الأحد. إذن هذا بالنسبة لتعزيزات الإطار الفني. وأيضا كما قلنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية منذ فترة مجدي تراوي موجود معهم في الإطار الفني كمدرب مساعد ثاني مع بقاء سليم لبرق في خطة معد بدنية. حكينا على الوديات، أيضا ودية هامة جدا غدوة بالنسبة للنادي الأفريقي. تنحكيو على الوديات بطبيعة من جانب الترجي الذي تونسي، قلت لأنه الترجي ينتظر بطبيعة في مدربه الجديد المدرب الإسباني بابلو فرانكو باش يكون أيضا حاضر في المقابلة الودية لفريق الترجي الذي تونسي ضد الاتحاد العسكري الليبي في الحديقة بطبيعة بالنسبة للترجي الذي تونسي يوم الأحد. مطلفة عديد من المقابلات الودية الأخرى، النادي الأفريقي غدوة باش يواجه فريق أهلي بنغازي الليبي 7 متاع العشية. الأفريقي موجود من البارح في ليبيا، استقبال مميز لبعثة الفريق بشهادة المدرب مهر الكنزاري في تصريحاته لوسائل الإعلام الليبية.
4: شكرا معناتها على الدعوة الفريق أهلي بنغازي للفريقنا. أكيد نتشرفوا باش نكونوا طرف في مباراة دولية ودية بين فريقين شقيقين بين بلدين شقيقين. إن شاء الله نوعية المبادرات هذه تكون دائما موجودة وما تنجم تكون كان إيجابية وتعود بالنفع على المستوى الفني للفرق التونسية والمستوى الفني للفرق الليبية بنفس الشيء.
3: ومقابلة ودية أخرى غدوة مطلثة في رادس الملعب التونسي ضد الهلال السوداني. المقابلة هذه مطلثة كيف الطيب المهيري ما ساعتين غدوة نادي رادي سفاقسي واحد قبلي النجم رادي الساحلي تقدم سقيطة الدائر ما ساعتين ونص في سوسة مطلثة ونص الأولمبي البيجي مستقبل مرسى مطلثة الاتحاد المنستيري مع أمل حمام سوسة ومباراة ترجي جرجيس نجم متلوي تم إلغائها بسبب إضراب لاعبي فريق نجم المتلوي. واحنا نحكيه على المباريات واتحاد بن قردان اللي كان طلب تأجيل مباراته ضد فريق النادي الافريقي ضمن الجولة الخامسة المباراة بجمع 10 اكتوبر الا ما تتلعب مباراة المؤجلة من الجولة الرابعة بين الملعب التونسي النادي الافريقي. مكتب الرابطة الوطنية لكرة قدم المحترفة يرفض ويؤكد استحالة تغيير موعد المباراة يعني باش تبقى في 10 اكتوبر بسبب ضغط الرزنامة. والرابطة تعتبر ايضا انه تأجيل مباراة ملعب توسي النادي الافريقي كان لقوة قاهرة وقتها نظرا للأمطار الغزيرة في ملعب باردو. ملعب عبد السلام كازوز في جرجيس سيحتضن مباراة ترجي جرجيس ضد أمل حمام سوسة ضمن الجولة الخامسة من البطولة، وبالتالي أول مرة باش يكون ترجي جرجيس في ملعبه بعد ما كان يلعب في جربها. النادي الرياضي الصفاقسي يتعرض لعقوبة المنع من الانتداب من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم CSS. لازم يخلص طبعا مستحقات لاعبيه السابقين آدم بلامين وضاحي الصغاري يعني من أجل تأهيل الملاعبية اللي باش ينتدبهم في الميركاتو القادم. ديما بالنسبة للCSS ولجنة الدعم تتعهد بتغطية جزء من عجز الميزانية على أثر اجتماع صار اليوم بالنسبة للجنة هذه. كما قلنا تم خلال الاجتماع هذا عرض الميزانية ولجنة الدعم تتعهد وأعضاءها يتعهدوا خلال الاجتماع هذا بتوفير مبلغ 1.5 مليون دينار في انتظار استكمال المبلغ المتبقي والمقدر ب 600 مليون طبعا بتنسيق كبير أيضا مع أحباء النادي. ونختم بالاتحاد العربي لكرة قدم اللي أعلن عودة منافسات كأس العرب للأندية الموسم هذا بعد ما كانت آخر نسخة صارت في 2023 في السعودية فاز فيها فريق النصر السعودي. نسخة القادمة في مصر من 21 جويلية ل 7 أوت 2027 مبدئيا يعني البطولات الكبيرة كما تونس الأول والثاني في الترتيب النهائي، لكن الاتحاد العربي أكيد باش يحدد طريقة الاعتماد متاع الأندية وسيراس الاتحادات المحلية في الأيام القادمة لتوضيح الرؤية في خصوص الأندية المشاركة. نهاية هذا الموعد الرياضي، أجمل تحياتي مهدي عبيد.
5: الدكتور حكيم.
6: المسن تضعف عنده حاسة التذوق، ينقص الإحساس بطعم الماكلة ونكهتها مما يقلل الشهية، ويزيد على هذا يبدأ عنده قلق في سنه ما يخليهش يمضغ مليح اللحم وإلا الخضرة ولا الغلة. ننصحوا المسنين واللي قاعدين يتلهوا بيهم باش ينوعوا مكلتهم ويقدموا لهم الخضرة مرحية والغلة مقصوصة واللحم مفروم، وما ينساوش الجاري والبسيسة سهلين في الماكلة وفيهم برشا منفعة.
5: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
7: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
8: مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم النشرة السادسة مساء للأنباء. في عناوينها: البنك الإسلامي للتنمية يوافق على تمويل لفائدة تونس بقيمة 1.1 مليار دينار لتمديد شبكة الطرقات السريعة إلى الكاف وجندوبة. إطلاق مشروع وطني لمرافقة المؤسسات التونسية في الانتقال نحو الاستدامة. برنامج الأغذية العالمي يحذر من تفاقم الجوع في اليمن مع احتدام الصراع بين الحوثيين والقوات الحكومية. تم اليوم بالعاصمة إطلاق مشروع وطني بعنوان البنية التحتية الذكية والمستدامة، يهدف إلى مرافقة المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين في تونس في مسار الانتقال نحو الاستدامة. رئيسة المشروع فاطمة عطية أوضحت أن المشروع الذي يمتد على مدى 7 أشهر يمثل همزة وصل بين الباحثين وحاملي المشاريع والمؤسسات، بما سيسمح بتحويل الإشكاليات المطروحة على أرض الواقع إلى حلول قابلة للتطبيق وذات صلة بالاقتصاد التونسي. وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية خلال اجتماعه المنعقد في جدة على تمويل قدره 1.1 مليار دينار لفائدة تونس، سيخصص لمشروع تمديد شبكة الطرق السريعة إلى منطقتي الكاف وجندوبة. حذر نائب رئيس مجمع المحاسبين حسام بونني من استعمال بعض الروابط الإلكترونية المشبوهة أثناء القيام بإجراءات التسجيل للحصول على قرض على الشرف، داعيا الراغبين في الانتفاع بالقرض على الشرف إلى التسجيل حصريا عبر المواقع الرسمية للبنوك المعنية.
9: تاريخ 1 أكتوبر دوبت فتحت المنصات، فما ناس مباشرة دخلت وبدأت تتعمر في المطالب متاعها. أكل مطالب الورقية واحدة راه مش يتم النظر فيها. اللي يسجل على المنصة حسب تاريخ الدخول وقت الدخول للمنصة والتسجيل مش يقع تباعا حسب الأولوية. وتوصية لهنا بالله، فما بعض ليليان اللي نشوفوا فيهم على منصات التواصل الاجتماعي راه ردوا بيننا. كل مواطن ولا كل شركة ولا كل مؤسسة ولا كل فاعل اقتصادي يحاول انه يتحصل على القرض ذا، راه فما ليسيت معناه اوفيسيال متاع البنوك.
8: وأشار حسام بونني خلال حضوره في برنامج المشهد الاقتصادي إلى أن أرباح المؤسسات البنكية تناهز 1.5 مليار دينار، موضحا أنه سيتم تخصيص 120 مليون دينار للقروض على الشرف.
9: القروض هذه تتعطى من البنوك اللي هي حقت أرباح سنة 2025 في حدود 8% من المرابيح متاعها، في حدود 1.5 مليار دينار القيمة الجملية، مش تكون في حدود 120 مليون دينار، يعني 120 مليار من المليمة موزع على كل البنوك وما يش بنفس القيمة، لأنه يزمك تدخل أنت اللول، لأنه وقت اللي معناها البنك مش يكمل يوزعك المبلغ اللي هو مجعول للتمويل هذايا للبلاتفورم، دونك مش تقف عن العمل.
8: مستمعينا الكرام، يرفع إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة. نعود لتقديم نشرة المساء للأنباء، وفيها: قال المكلف بتسيير الإدارة العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة وتنمية الصادرات محمد جمال العيفة اليوم لدى حضوره في برنامج يوم سعيد، قال إن التجارة البينية العربية لا تتجاوز 14% من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية، معتبرا هذا الرقم دون المأمول.
3: التجارة البينية العربية في حدود بين 12 و14% من التجارة الإجمالية للدول العربية، هذا دون المنشود. الهدف هو الارتقاء بهذه النسبة إلى مستويات أعلى. هي مرتبطة الأمور بمسائل أخرى على غرار غياب خطوط نقل بحري بين الدول العربية، مسألة المواصفات والمقاييس والاعتراف المتبادل بشهادة المطابقة وسعادة تونس لتشجيع الدول الأعضاء أن ندخل في اتفاقية عربية للاعتراف المتبادل بشهادة المطابقة، لأن لما تعترف دولة بشهادة المطابقة اللي يصدرها يصبح هناك سلاسة في نفاذ المنتوج إلى الدول الأخرى. بعض الدول المستورد صافي للغذاء، الخضر والغلال وكذا، وهذه متوفرة في دول أخرى، يقدروا يتم تصديرها من البلدان المنتجة إلى البلدان الأخرى أفضل من أن يجيبها من مناطق أخرى من العالم. وهذا يتطلب خاصة بالنسبة للمنتوجات الفلاحية سرعة النقل لأنها ما تصبرش، كذلك تسهيل الإجراءات التجارية، وخاصة هنالك توجه لاعتماد الرقمنة وغيرها، وهذا يسهل المتعاملين الاقتصاديين وليس هدف بعيد المنال.
2: المكلف بتسيير الإدارة العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة وتنمية الصادرات محمد جمال العيفة قال أيضاً إن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أتاحت الإعفاء الكامل من الضرائب والرسوم الجمركية بين 18 دولة عربية. سجل قطاع التمور في تونس عائدات صادرات تجاوزت 1,000,000,000 دينار، وهو رقم قياسي يعكس تطورا استثنائيا لهذا القطاع الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير مواطن شغل مهمة. مها الفرشيشي والروبورتاج التالي.
4: يعتبر قطاع التمور في تونس من أهم الدعائم الرئيسية للاقتصاد الوطني، حيث تحتل تونس المراتب الأولى على مستوى قيمة الصادرات والجودة العالية. المدير العام للمجمع المهني المشترك للتمور قيصر بن عرفة:
5: قطاع التمور الموسم الفارط معناه كان في إنتاج قياسي في حدود 400,000 طن على مستوى معناه الأصناف، وعندنا صنف دقلة النور هو اللي يمثل 80% في الإنتاج، هناك عدة أصناف أخرى كيل عليق والأخوات العليق، لكن الأكثر معناه صنف اللي هو ترويجا وإنتاجا هو صنف دقلة النور، واللي يحتل مكانة ومعناها مرموقة على مستوى الأسواق الدولية. اليوم نحكيه على مستوى نمو في الإنتاج، كذلك فما نمو على مستوى الكميات المصدرة. على مستوى الإنتاج نكونوا 90 ولا 20، ثم الأرقام تاعنا رانا في السلم رانا الثاني مستوى العالمي على مستوى القيمة. اليوم نقولوا معناها حققنا أرقام إيجابية جدا كي تحسن على الجودة.
4: كما تحتكم تونس على عدد هام من المصانع والوحدات الخاصة بتكييف وتحويل التمور، ما يساهم في خلق طاقة تشغيلية هامة، حسب مدير أحد المصانع سفيان بوجبل.
6: احنا لنا في مصنع أول مصدر للتمور في تونس، صدروا أكثر من 15,000 طن، نخدموا قرابة 1,000 عامل في المصنع عنا. سير تخمين التمور في المصنع ونحاولوه منتوجات تحويلية، نخدموا المنتوج العضوي اللي هو فيه طلب متزايد في الأسواق العالمية.
4: وأمام ما يحظى به قطاع التمور في تونس من أهمية كبرى، مقارنة ببقية الدول الأخرى. ثمنت المديرة العامة بالمجلس الدولي للتمور إيمان الفريدي التجربة التونسية ووصفتها بالناجحة.
7: تقييمنا للتجربة التونسية هو اقتناعنا بنجاح هذه التجربة ووجودنا اليوم هنا، هو استشعارنا لأهمية هذه التجربة.
4: ومن جانبه تحدث رئيس لجنة الدراسات والبحوث بالمجلس الدولي للتمور عز الدين جادل العباسي على ضرورة الاستفادة من التجربة التونسية في قطاع التمور ونقلها إلى بقية الدول الأعضاء بالمجلس الدولي للتمور.
8: كلنا عارفين أن تونس لها خبرة وباع كبير جدا في تسويق التمور. نحن بنحاول ننقل التجربة التونسية للدول الأعضاء في المجلس. تونس الدولة الثانية في تصدير التمور بعد المملكة العربية السعودية، بنأمل نقل التجربة.
4: قطاع واعد وأرقام قياسية لا تنفي إشكاليات كثيرة تواجه المزارع، خاصة منها المتعلقة بالعرض والطلب والأسعار وانتشار الآفات الفلاحية والتغيرات المناخية.
2: خلال زيارة إلى ولاية باجة، أكد وزير البيئة حبيب عبيد بأن مشروع الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة من النفايات بالمصب البلدي بالجهة الذي تم إحداثه بالتعاون مع اليابان يعتبر مشروعا نموذجيا سيساهم في دعم التصرف المستدام في النفايات والحد من الانبعاثات.
9: تكميم النفايات في محطة النفايات بولاية باجة تكنولوجيا يابانية أول مرة تقع في نجم نقول في القارة الأفريقية، واللي تمكن معناتها من الحد من انبعاثات الغاز. عندنا قرابة 10 مشاريع تطهير بولاية باجة، أولا لرفع الإشكال الموجودة في البعض، ولكن في تقدم المشاريع منها مشاريع اللي دخلت في طاولة الجاز كما نقولوا الزرقة، وثم مشروع اللي وصل حتى 80%، ثم بعض المشاريع كيف ما زهرت مدين اللي مازال إشكالية صغيرة في العقار وغادي نحاول باش نحلو. فعندنا 7 أحياء شعبية انطلقنا في الإنجاز متاعها، هي هذا برنامج على 2026-2027 وتقدمنا في شوط كبير. وبالنسبة للموضوع الثالث واللي هام برشا هو حماية واد مجردة من التلوث، وفيها لجنة تكون على مستوى وزارة الداخلية، وزارة الفلاحة، وزارة الصحة، وزارة البيئة بلدة إشراف، رئاسة الجمهورية، معينة النقاط السوداء اللي موجودة، شنو الحلول، مش نناقشوا مع المصانع اللي موجودة على أي مكان، نحاولوا باش نحسوهم للتأهيل البيئي.
10: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
2: في العالم، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين عن أن البنتاغون بدأ بالدفع بحاملة طائرات ثالثة إلى جانب سفن حربية إضافية إلى منطقة الشرق الأوسط في خطوة تهدف إلى تعزيز قوته في المنطقة. وكشفت مصادر مطلعة أن طهران بدأت مراجعة خططها الميدانية وتدرس كيفية الرد العسكري ليشمل مصالح حيوية أوسع في المنطقة إذا ما أقدمت واشنطن على استئناف القصف. حذر برنامج الأغذية العالمي اليوم من أن معدلات الجوع في اليمن تتزايد بوتيرة متسارعة مع وصول عدد السكان غير القادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية إلى مستوى قياسي واحتدام الصراع في البلاد بين الحوثيين والقوات الحكومية. كما نبهت وزارة الصحة اليمنية من أن استمرار تعطل الخدمات الصحية يعرض المدنيين في عموم محافظة تعز لخطر جسيم. نقطة الختام لهذه النشرة قدمتها من الإذاعة الوطنية سعاد الصديقي، وهذا تذكير بعناوينها. البنك الإسلامي للتنمية يوافق على تمويل لفائدة تونس بقيمة 1.1 مليار دينار لتمديد شبكة طرقات السريعة إلى الكاف وجندوبة. إطلاق مشروع وطني لمرافقة المؤسسات التونسية في الانتقال نحو الاستدامة. برنامج الأغذية العالمي يحذر من تفاقم الجوع في اليمن مع احتدام الصراع بين الحوثيين والقوات الحكومية. إلى اللقاء.

0: والشعب في خدمة الوطن.
1: في اليوم العالمي لكبار السن، الإذاعة الوطنية تحتفل مع الحبايب. حصة استثنائية من برنامج دار الحبايب مع كوثر بن دلالة وحسام الدين الهمامي. لما حكايات، ذكريات، موسيقى ومفاجآت. نحتفل معاهم، نسمعوهم ونقولوا لهم ما زلتوا ديما قيمة، حضور وبركة في حياتنا. كونوا معنا لحد 4 أكتوبر مباشرة من 10 صباحا إلى 1 بعد الزوال، من مؤسسة أم الخير لرعاية كبار السن بأريانا. دار الحبايب، سنينهم حكايات وحضورهم حياة.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: الدنيا وما فيها.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم في الدنيا وما فيها، البرنامج اللي يفتح لك باب على الفنون والثقافة في تونس وللعالم. مساحة نحبوها نبدأ نطلوا منها على جمال الدنيا وما فيها. مرحبا بكم في الدنيا وما فيها، فقراتنا باش تكون حاضرة بعد ما نسمعوا روضة عبد الله النادي النادي وموسيقى كذلك. أتوا تسمعوا تكتشفوها شوية آخر معاها بلتي يمرا. بعد انطلقوا في فقرتنا الأولى، فقرة تياراوي، باش يكون الاختيار من قبل الروائي زياد بوشوشة والصحفية ومنتجة وثائقيات بالإذاعة الوطنية أمال شقشوق على زوز مواضيع في فقرة تياراوي. الساعة الأولى باش تكون ياراوي، ومن بعد عندي سؤال، ثم في ساعتنا الثانية ما تنسيوش حكاية في دقيقة ومن القلب، إلى جانب الأغاني رفقوكم من توا حتى الثمانية متاع الليل مع الفريق الكامل. تحية لرامي ماجولي في تنسيق العام للحصة، محمد الغول في الإخراج الإذاعي، فاروق الزارعي في الإخراج الرقمي. تنجموا تسمعونا وتشاهدونا زادة وتتابعونا على الصفحة الرسمية للإذاعة الوطنية التونسية على الفيسبوك. مرحبا بالجميع.

0: تحية مجددة لكل مستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم في الدنيا وما فيها، مساحتنا اللي نستناها الحقيقة أنا شخصيا كل أسبوع باش نكتشف مع مستمعينا كل مرة العوالم والعالم وتفاصيل اللي باش يهزونا لها فريقنا. نقول بكل فخر أنهم فريق، حتى لو كان استدعيت من أولك ضيفة ما راني مش باش نسيبه. زياد بوشوش الروائي والكاتب، أهلا وسهلا. مرحبا.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بك، وحتى انا مش مسيبكم.
0: مرحبا بك. انا شفت راهو تعليق المتابعين ليك واخيرا نلقاوك في الاذاعه ونحبوا نسمعوك. تبعت شويه، حابش نقول هاني موجوده. اما تبعت، وتحيه للي يسمعوا فينا، لكل الكل قراءك زيد اللي عايش. ان شاء الله زيد يلقاو لي يحبوه واللي ينال رضاهم في اللقاء هذايا. أمال شقشوق، صحفية ومنتجة وثائقيات بالإذاعة الوطنية، أهلا وسهلا. مرحبا.
2: مساء الخير عبير، تحية ليك ولزياد وكل مستمعاتنا ومستمعينا.
0: اليوم باش تتغيب علينا مربت مديني، ريم المد بتحية ليها، ماهيش في تونس، ان شاء الله ترجع لنا على قريب. وتحية ليلى ابو رجع اللي قاعدين نحضروا في حاجة نجم تكون حاضرة معنا ليلى، عم تكتشفوا بناه شكل لانه التزاماتها العائلية في الوقت توقيت هذية صعب شوية انها تكون حاضرة معنا. ما تحية ليها مستمعتنا زيد الوفية، تحية لكم الكل اللي اخترتوا انكم تسمعوا موجات الاذاعة الوطنية التونسية. البداية مع هذه الفقرة.
3: يا راوي
0: يا راوي، اليوم أميل باش تعمل مسافة مع كل اللي نعيشوه بهالتطورات. كل فترة في الـ في الـ في الزمن، في زمن الإنسانية، تكون عندها المتغيرات متاحة، عندها نواميسها وعندها الكود متاحة زادة،
2: وساعات نحتاجه باش نأصلوا المسائل.
0: مهم جدا خاصة في الفترات هذه بين بين. فأميل باش ترجعنا تحط لنا ساقينا على القاعة ونحكيه بعقل أكثر وبمسافة.
2: البارح رقدنا على فيديو يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي على أنه إحباط لمحاولة تفجير في الحرم المكي، واليوم الصباح فقنا والحمد لله على نفي السلطات السعودية للخبر وأوضحت أنه مزيف. والفيديو المنشور يرجع لعام 2017 لما حاول شاب يعاني اضطرابات نفسية أنه يضع حد لحياته بطريقة مش لازم نصفها، وتخيلوا شوشرة والخوف اللي خلفها منشور كيف هذا. وهنا الحقيقة نتسائلوا، لما يكتب أي كائن على سطح الأرض ستاتيو أو يسجل فيديو ينشره أو يبرتجي محتوى معين على موقع من مواقع التواصل الاجتماعي أو يكتب تعليق، وقبل ما ينزل على زر النشر للعموم ورد بالك ينجم يوصلك المحتوى إلى أقصى نقطة في الكرة الأرضية، هل يسأل روحه اللي باش ينشره صحيح ولا لا؟ دقيق أم فيه وعليه؟ وقد يحتوي مغالطات ولا لا؟ هل فيه مس بمشاعر أي شخص ولا لا؟ فيه سلب أو أي إساءة؟ أسئلة تراودني في كل مرة نقرأ أو نشوف محتوى يضرب ببعض الضوابط الأخلاقية عرض الحائط. وهنا مش نحكي على المحتويات اللي ينشرها بعض التوانسة فقط، بل الظاهرة معولمة مدام مواقع التواصل الاجتماعي اكتسحت كل العالم ويعيش بين صفحاتها حوالي 5.5 مليارات نسمة، يعني أكثر من 65% من سكان العالم. والخلق هذم الكل يوميا ينشروا في هالمواقع ويستهلكوا ويطلعوا على ما هو منشور.

0: باش ما نظلموش هالمواقع، هيت نذكروا ببعض مزايا النشر فيها. هي تمكن مستخدميها من الاطلاع على المستجدات والمعطيات في المحيط المقرب والمحيط الأبعد، الدائرة المهنية، الحي، المدينة، الوطن، ثم العالم. والإخبار يكون بسرعة وأحيانا بصفة آنية بفضل مثلا تقنية البث المباشر. هذه المواقع هي أيضا منصات تنجم يتشكل فيها رأي عام محلي ولا حتى دولي داعم لقضايا إنسانية، وتنجم تساعد على التوعية والتثقيف، وتعاون الشركات وخاصة الصغرى منها باش تعرف بمنتوجاتها بتكلفة أقل مما كان هو معمول به، إلى آخره من المزايا اللي صرنا واعيين بها ولمسينها. ولكن بالبنط العرير كما نقوله في الصحافة، وتصاحبها كموسيقى قوية وترج كنلزم. هل كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي يحترم ضوابط النشر القانونية وخاصة الأخلاقية إيتيك ديونتولوجيك؟ إيش قاعدين نشوفه من خبر على هذه المواقع؟ نلقاو أحيانا إشاعات، أنصاف حقائق، عدم دقة، محاولات توجيه وتلاعب، مانيبولاسيون، سب، ثلب، كشف معطيات شخصية، بث خطاب كراهية وعنف وهذا يمس الكبير والصغير، الأفراد الطبيعيين والمؤسسات. اخترت لكم بعض الأمثلة العالمية متفاوتين في خطورة تبعاتهم. مثلا في أزمة الروهينجا في ميانمار عام 2017، تنشر على الفيسبوك خطاب كراهية بصفة ممنهجة وتحريض ضد أقلية الروهينجا، فساهم في تغذية أعمال عنف وإبادة جماعية لهذه الأقلية. وخلال جائحة كورونا شهدت المنصات إشاعات طبية وترويج لوصفات قاتلة كبدائل للعلاج، أدت إلى تسمم آلاف الأشخاص حول العالم، وهذا حسب منظمة الصحة العالمية. وفي قضية طلاق الممثل الأمريكي جوني ديب والممثلة أمبر هيرد، انتشرت ملايين المقاطع المقصوصة والمفبركة على تيك توك تهاجم وتثلب الطرفين بهدف السخرية والتشويه وحصد المشاهدات دون مراعاة لخصوصياتهم أو للأخلاقيات. ومنذ عام بالضبط انشر الاتحاد الأوروبي استطلاع للرأي يفيد بأنه 66% من الأوروبيين المستطلع آرائهم تعرضوا لأخبار كاذبة ومحتوى مضلل خلال الأيام السبعة اللي سبقت الاستطلاع. الحقيقة في العالم الكل فما ناس مش فاهمة اللي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي عنده ضوابط أخلاقية. قبل مرحلة الفيسبوك والتيك توك والإنستغرام وغيره، كان النشر والبث يقتصر على الصحافة المكتوبة ودور النشر نشر الكتب بأنواعها والإذاعات والتلفزيات، والجهات هذه يشتغلوا فيها مهنيين يعرفوا بالقدية الخطوط الحمر اللي ما يلزمش يتجاوزوها عند النشر أو البث. هما ملتزمين بنشر معلومات صحيحة ودقيقة، ما يفبركوش أخبار، ما يحاولوش يظلوا الرأي العام، وملتزمين أيضا بالامتناع عن السرقات الأدبية، وملزمين بالإشارة الواضحة والصريحة إلى المصادر الأصلية. يعرفوا تماما اللي ما يلزمش ينشروا محتوى يعرض أو يحرض على الكراهية أو العنف أو التمييز القائم على الدين أو الجنس أو العرق. عاهدوا أنفسهم أنهم لا يثلبوا ولا يشتموا أي شخص، وأن كرامة الأفراد وحياتهم الخاصة وسمعتهم كلها محترمة ومقدسة. يحترموا حقوق الأطفال والنساء والرجال الحيين منهم والمتوفين أيضا. فهل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم يعرفوا كلهم هذه المحاذير؟ قطعا لا. في فترة ما قبل هالمواقع كان نقاش العامة وتبادل الآراء فيما بينهم يتم في أطر مش مفتوحة برشا، يعني نقاش في مقهى، في نادي، في حانوت حجام كما كان عنا قبل، تحت بوتو ضو في الحومة أو في لمة. لكن الآن الجميع قادر على الإدلاء بدلو في أي موضوع في منصات مفتوحة جدا على العالم. لذا فما مسؤولية ملقاة على عاتق مواقع التواصل الاجتماعي أنها تذكر باستمرار مستخدميها بضرورة احترام ضوابط النشر، كان يلزم مع كل نزلة على زر النشر. وحتى الدول يلزم يزيدوا يهتموا بالمسألة أكثر، ومثل ما تتقرى الإعلامية واستعمال الإنترنت تتقرى أخلاقية النشر فيها ومنذ الصغر. والأولياء أيضا يلزمهم يكونوا قدوة لأولادهم فيما ينشروه. أنا مثال تونسي يقول قبل ما تتكلم دور لسانك 7 مرات. فنجموا نستلهموا منه ونقولوا قبل ما ينزل واحد على زر النشر للعموم من المفروض أنه يسأل روحه 7 مرات باش يسيء لأي شخص بهذا المنشور وإلا لا، باش يوجع أي إنسان وإلا لا، باش يبكي أي حد، باش يتسبب له في شوشرة، باش يدخله في اكتئاب، باش يعطيه وصم لطول عمره، وهو شخصيا باش يكون مرتاح وإلا لا فقط.
1: يعطيك الصحة أميل، أسئلة مهم جدا نطرحوها في وضع فما فيه المقاييس والمعايير تغيرت، جيل زادة تولد، فما جيل تولد على أنه كل المسموح للنشر، يعني كل شيء مسموح للنشر، الضوابط ما فماش. ممكن احنا جيل خلطنا على فترة ما كانش عندنا الإمكانية النشر. انت سألت أنه مواقع تواصل هي يزمها زادة من دورها أنها تذكر، لكن يبدو زادة مواقع تواصل اجتماعي هي داخل عملية كبيرة برشا ترغب في هذا الأخلاقيات والمعايير وكل ما هو كان قائم يدخلوه في ممكن منعرج آخر منعرج زياد.
2: هو الحديث في حكاية هذه ذو شجون خاصة مع الواحد اللي راه، أنا نعتقد اللي فما نوعين من العباد اللي تنشر، فما ناس عن وعي وناس عن ما همش واعيين. ففما عباد، نذكر فما عباد كبار مثلا اللي يقراوا على الفيسبوك بالنسبة ليهم حقيقة، هما ما فماش يعني
0: قبل يقول لك موجود على الفيسبوك، قبل يقول لك سمعته في الإذاعة ولا قريته في جريدة.
2: فالفم عبيد كما قلت عن غير وعي ينشر وهو مصدق الخبر. فما ناس أخرين اللي هو كي ينشر لغايات تنجد تكون عديدة موجودة. وسائل التواصل الاجتماعي كأي تكنولوجيا جديدة دخلت علينا فيها الباهي وفيها الخايب، ما تنجمش، ما فماش حاجة ما فيها كان الباهي، وأكيد فيها برشا باهي. والنشر هذاك ساعد على أنه على تحرير شعوب في وقت من الأوقات، على ثورات صارت، على رفع مظالم، على غيره، كما ينجم يكون يساهم في تشويه الناس أو غيره، يعني الحاجتين موجودين. الحقيقة ما الواحد معناه أنا أقدس الحرية، فالرجوع إلى ما قبل 2010 و2011 من حجب مواقع مثلا أو حاجة، الحقيقة ما يشمل الحاجات اللي نتمناها ولا يتمناها أي شخص. معناها نتصور فما العبيد خاطر الفيسبوك ما عندوش، ما عنده 18 سنة أو 17 سنة، ما همش برشا راهو في حياة الشعوب. فنتصور بمرور الوقت العبيد احنا بيدنا تعاملنا معاه، انا عملت كونت فيسبوك في مثلا في 2008، فوعي بالتعامل مع الفيسبوك في 2008 ماهوش توا في 2026. فنصور حتى الصغار او العباد بمرور الوقت وتصير ازمات معينه وتصير مشاكل توري اللي النشر، نشر اخبار الكذبه او نشر الحاجات اللي تنجم تضر عباد تؤدي لمهالك معينه، فما وعي عام يصير. بالنسبه لاداره سواء انستغرام او فيسبوك او غيره، فما سينيال موجود، ابتدت الوعي ان يكون انك ترى حاجه ما تصدقهاش او ترى حاجه فيها يعني دعوه الكراهيه او غيره انك تسينياليها، هذا من الحلول. بعد ما فماش حل سحري الحقيقه، فما التوعيه. التوعيه وين تنجم تصير؟ انك انا مع حتى ان التوعيه تصير حتى في المدارس، للصغار، انك واعي كيف ما فما درس نتاع تربيه مدنيه، فما درس كيفاش تتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي. هذه حاجه موجوده وعايشه معانا وماهيش باش تنحى،
1: هذا هو.
2: فماذا بينا نوعي على الاقل الاجيال القادمه، حتى ولو فسدت الاجيال القادمه فالاجيال القادمه على الاقل نحاول نوعيها.
1: الوعي مهم جدا، الوعي. ونذكر زيادة أنه المنصات أنت والمنطقة، معناه الفيسبوك ممكن في تونس أكثر يتعاملوا معه، فما دول أخرى فعندهم منصات أخرى تمشي أكثر.
2: أي صحيح،
1: فكل
2: ولهنا حتى الفيسبوك عمار زيادة راهو، معناها لمن هم 35 فما فوق أو 40 فما فوق تو في الفيسبوك. فصعيب تلقى شاب عمره 16 تو مثلا على الفيسبوك، مش تلقاه على تيك توك،
1: تلقاه على تيك توك.
2: هنا زيادة التوزيع مهم في انك حتى كي باش
0: يتقرا،
2: حتى انك باش تاخذ يعني قرارات معينة في كما قلت قبيلة في أنك توعي الناس إذاك تعرف زيادة لكل منصة لشكون موجه
1: ويلزم الولي ولا اللي هو باش يقوم دور الوعي يفهم زيادة التقنيات هذه وفهمها وعارف ضوابطها معناها مش حل كيفاش يقولوا هل عليه معناها حاجة جديدة هو بيدو يكتشف. فكما قلت أنت زيد موضوع مهم أما طويل برشا نقاش فيه أيه. لكن
2: حتى دور وسائل الإعلام مهم زادة
1: هذا أيه. هو مهم زادة أنه اللي يسمع فينا توا يحط الاعتبار هذه الاعتبار احنا نقوله الأخلاقي زادة والقيمي في كل
0: مش صعيب برشا يعني فما أخلاقيات احنا بيدنا نتربيه عليها ومستوعبينها يعني أه. ما هيش صعيبة برشا يعني يكفي أنك تسأل روحك
1: فقط قبل ما ننزلوا النشر أما توا ما تنزلوش تبدلوا الموجة مش وفي موضوعنا اللي مازال زياد بوشوشة بشي رجعنا لي تاريخ لي عصور قبل خلي هو يحكينا الفترة هذه وعلى شكون مش يحكي
2: اليوم 2 أكتوبر 2026 فاليوم يوافق سنة 1187 أي من 839 سنة فتح القدس من طرف صلاح الدين الأيوبي. سنة 1187 فتحت القدس من جديد على يدين صلاح الدين الأيوبي. يقول قائل علاش التاريخ هذايا بالأهمية هذايا أبريتو ما هيش أول مرة تتفتح المدينة قبل فتحتها جيوش الخليفة عمر بن الخطاب وبعد موت صلاح الدين بسنوات قليلة رجعت القدس للصليبيين وهذا حاجات يمكن ما يذكرهاش ياسر التاريخ. فعلاش قعد الدخول هذايا متاع صلاح الدين للقدس قعد حاجة تاريخية الإجابة سهلة فتح القدس هوني تم تسويقه كعمل عظيم عند الأوروبيين أنفسهم قبل حتى العرب والمسلمين يعني المهزوم هوني يعترف بعظمة المنتصر وهذه مفارقة غريبة قبل الحدث هذا تقريبا 90 سنة نرجع شوية لتالي برشا ما دخل الصليبيين للقدس ودخولهم ما كانش عادي دخلوا بطريقة همجية وقتلوا السكان العزل بمختلف دياناتهم يروى أنهم قتلوا اليهود داخل معابدهم مثلا قتلوا المسلمين داخل المساجد حتى أنه بعض الروايات تفيد بأن عدد القتلى كان ما بين 10 و70 ألف بين مسلمين ويهود ومسيحيين شرقيين كما وصفت بعض الروايات مشاهد أنهار من الدماء في المدينة المقدسة بصورة وصلت للركيب بتاع العبيد والمصادر هذه صليبية أساسا لتذكر الشيء هذا ما هيش عربية الغريب أنه صلاح الدين ورغم اللي عملوه الصليبيين ورغم الاعتداءات اللي عملهم مثلا غنو دو شاتيون على القوافل والحجاج المسلمين ما قررش أنه ينتقم وبطريقة تتجاوز يمكن أي تصور حتى حاضر كان كريم ورحيم بالمهزومين في زمن كان المنتصر فيه يقتل ويسبي اسمح للي يحب يغادر المدينة أنه يغادر بأمان ويفدي نفسه بالمال بل أنه فدي بماله الخاص ناس ما كانتش عندها فلوس باش تفدي نفسه وكان الهدف متاعه أنه يدخل المدينة المقدسة من غير ما يريق دماء كما صار الأمر في فتح مكة وكما صار مع الدخول الأول المسلمين للمدينة المقدسة وهوني يمكن نفهمه علاش بقى اسم صلاح الدين حاضر حتى في الذاكرة الأوروبية لأنه ما كانش مجرد ملك انتصر في معركة واستعاد المدينة وإنما راجل حافظ حتى وهو منتصر على صورة الفارس والغريب أو المؤسف أنه العرب ما خلدوش الحكاية العظيمة هذه في السينما رغم الإمكانيات الهائلة اللي ولات توا متوفرة عندهم مثلا يوسف شاهين في النص صلاح الدين اختار أنه يروي بالأساس الحملة الصليبية الثالثة اللي جات بعد فتح القدس والمواجهة اللي صارت بين صلاح الدين وريتشارد قلب الأسد اللي جاء من لونجلتير يحب يعاود يسترجع القدس بينما عالميا فما واحد من أشهر الأفلام اللي تناول شخصية صلاح الدين هو مملكة الجنة لريدلي سكوت من بطولة أورلاندو بلوم والجميلة إيفا غرين وبين وين العب غسان مسعود الممثل السوري دور صلاح الدين وتبقى فما لقطة فيها رفع صلاح الدين الصليب اللي طايح في القاع ورجعوا لبلاسته لقطة من أكثر لقطات أيقونية في الفيلم لأنها تلخص عقلية هذا الفارس انتصر لكنه محتاجش إلى إهانة المهزوم باش يثبت انتصاره وللأسف التاريخ هذايا تلقاه زادة مش بعيد يعني 2 أكتوبر على 30 سبتمبر سنة 2000 كيف تقتل محمد الدرة قدام كاميرات العالم وله بعيد على 6 أكتوبر 1973 تاريخ أول انتصار عربي ولو جزئي على إسرائيل أو على 7 أكتوبر 2023 واللي نجر عنه المآسي اللي عانيت منها ومازلت عاني منها غزة حتى اليوم، مع عالم كامل يقف دور المتفرج قدام هالمجزرة. العرب منذ احتلال القدس وهم يستنوا في صلاح الدين جديد يحرر القدس، ونسيوا للأسف أنه انتظار البطل ربما أسهل من صناعة التاريخ. باش العرب يمكن نهار تقوم لهم قائمة في العصر هذا، ما لازمش صلاح الدين جديد، لازم كل واحد فينا يكون صلاح الدين، مش بالضرورة المحارب في وقت انت فيه في حالة هزيمة عسكرية، ولكن صلاح الدين اللي صبر وخطط وخذا بالأسباب باش وصل للي وصله وحقق مبتغاه. صلاح الدين بأخلاق الفارس اللي حتى في انتصاره قعد فارس. يا راوي
1: يعطيك الصحة. مهم جدا أنه رجعتنا للأصل الفترة هذه اللي هي مهم جدا، التمشي اللي قدمتونا زيد،
0: ونبقاو ديما في نفس الإطار أنه حتى الحروب عندها أخلاقها، عندها أخلاقيتها، ويعني هذه يعني حاجة الإنسانية أجمعت عليها. أما أحيانا صار في التاريخ وما زال يصير أنه يتنسيوا هالأخلاق هذية ويتنسيوا إنسانيتنا وكرامة الفرد، في المفروض أنه حتى الحروب عندها أخلاقها.
1: زياد اخترت غنية مش نسمعوها بعد يا راوي.
2: أي هي يعني غنية تعبر شوية على الظلم اللي صار في غزة، وغناية مؤثرة برشا من يعني الفريق كايروكي المصري، تلك قضية غناية تأثر فيها أنا برشا الحقيقة، وكلماتها مباشرة يعني
1: وتعبر على الحقيقة اللي نعيشوها.
2: حاوس كل شيء
1: نسمعها.

0: تلك قضية كايروكي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. بعد موجز الأخبار السبعة باش نبدأ بفقرة عندي سؤال، خيرت أنه نخليوها بعد موجز الأخبار. نذكروا أنه الدنيا ما فيها، مازلنا مواصلين معاكم حتى الثمانية، ومعايا ويرافقوني في هذا اللقاء زياد بوشوشة وامال شقشوق. باش نخليكم مع جديد فرج سليمان،
1: هو جديد قديم، هو
0: نحكي على الإعادة هذه،
1: إعادة
0: والكليب. أميل قدم أنت فرج سليمان.
1: ليه؟
0: أميل تحب فرج سليمان وتحب الموسيقى بتاعه، شنو تنجم توصف؟
1: مجدد، هو بيدو موسيقى وكان يعني موسيقي بامتياز، ويبدو أنه جال الغناء صدفة، والغناء هذه يقول هي قديمة وتم إعادة تسجيلها.
0: إعادتها مش وحده، يعني معاه أمل عرفة،
1: أساسا غنيتها أمل عرفة
0: اللي هي ممثلة ومغنية زيادة، احنا عرفناها في فترة قديمة مع جوليا بطرس ومع سوسن الحميمي التونسية، فنسمعوا مساحة ثانية.

0: السبت واحد من 6 ل 9 متاع الصباح معايا أنا كريمة الوسلاتي نفيق ونفيقكم في صباح الخير يا تونس. تونس كي تفيق تسمع صوتها على الوطنية.
1: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية. عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026. أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تحية طيبة. بورصة تونس للأوراق المالية تقفل معاملة الأسبوع على منحى إيجابي، إذ ارتفع مؤشرها المرجعي تونانديكس بنسبة 0.43% وسط حجم تداول ناهز 9.5 مليون دينار وفق تحليل الوسيط بالبورصة التونسية للأوراق المالية. 3 مؤسسات تونسية متخصصة في الصحة الرقمية توقع 7 مذكرات تفاهم مع شركاء دوليين، وذلك على هامش المؤتمر الدولي للصحة الرقمية الذي اختتم أمس في تونس. تتعلق مذكرات التفاهم بالتعاون في مجالات الصحة الرقمية وتبادل الخبرات وتقييم الحلول الصحية والابتكار والتكوين الطبي المستمر، إلى جانب استكشاف فرص التعاون ودخول السوق التونسية والتوسع الإقليمي. وزير البيئة لحبيب عبيد يؤكد خلال متابعته رفقة السفير الياباني مشروعا نموذجيا للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة من النفايات باعتماد تقنية يابانية بالمصب البلدي بباجة، يؤكد أن عددا من المشاريع يجري تنفيذها في تونس لمعالجة النفايات وتثمينها باعتماد تقنيات متعددة من بينها إنتاج الوقود البديل، مشيرا إلى أنه سيتم بعد تقييم نتائج التجارب تعميم أفضل التقنيات على 17 مصبا بلديا موزعة على مختلف مناطق الجمهورية. نائب رئيس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية حسام بونني يحذر خلال حضوره في برنامج المشهد الاقتصادي من استعمال بعض الروابط الإلكترونية المشبوهة أثناء القيام بإجراءات التسجيل للحصول على قرض على الشرف، ويدعو الراغبين في الانتفاع بالقرض على الشرف إلى التسجيل حصريا عبر المواقع الرسمية للبنوك المعنية. خلال لقاء جمعه اليوم بعضو المجلس المحلي بالزهرة إيمان بكوش والمكلف بملف تشغيل الدكاترة المعطلين عن العمل حاتم بن جميعة، رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربلة يتعهد بحالة الملف إلى اللجنة المعنية لإجراء الاستماعات اللازمة في الغرض، مؤكدا استعداد الوظيفة التشريعية للقيام بدورها في مواصلة دعم تشغيل الكفاءات. في العالم، الولايات المتحدة تلوح بمزيد من الضغط على إيران عسكريا واقتصاديا، والجيش الأمريكي يخطط لاحتمال تعزيز قواته البحرية في الشرق الأوسط بآلاف العناصر خلال الأسابيع المقبلة. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين جراء هجمات إسرائيلية على قطاع غزة. وبرنامج الأغذية العالمي يحذر اليوم من أن معدلات الجوع في اليمن تتزايد بوتيرة متسارعة مع وصول عدد السكان غير القادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية إلى مستوى قياسي في وقت يحتدم فيه الصراع في البلاد. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: في سنين الأولى من عمره يتعلم صغير لغته الأولى، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين الأولى من عمرهم، في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير، عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.

0: أهلا وسهلا من جديد في ساعتنا الثانية من الدنيا وما فيها. تحية لكم وين ما كنتوا تستمعوا الموجات الإذاعة الوطنية. تحية لديكم الفريق الكل يرافقوني، زياد بوشوش الكاتب والروائي، أمال شقشوق الصحفية ومنتجة وثائقيات إذاعية بالإذاعة الوطنية. اللي فاتوا فقرة يارا وينجم يلقاها على الصفحة الرسمية للإذاعة الوطنية التونسية. رحبوا بوهبي الواعر في الإخراج الإذاعي. مرحبا وهبي، حاضر بكل عادة. وهبي عنا مدة، يعني مدة يظهر لي من الصيف مقبل الصيف. مرحبا بيك وهبي، بشي رافقنا في المساحة هذية اللي حتى للثمانية. فاروق الزارع يواصل معانا في الإخراج الرقمي، رامي مجولي في تنسيق العام للحصة. نجيو للفقرة الثانية، يلا نسموها.
1: عندي سؤال.
0: انا عندي سؤال الوهبي، تنجم تنقص لي في الفون؟ اي باش نجم هكا نسمع بالقدا امال وزياد، ماك تعرف لهنا الاجابه. أيش عزيزه
2: شكون يعرف؟
0: باش نسمعكم مقتطفات. اي خلينا نبدا بالمقتطف الاول وركزوا لي. يحطوا كاسك، حطوا كاسك
3: ان شاء الله ما تصعبش.
0: وهبي قال لكم حطوا كاسك.
2: انا ديما مركز.
0: اتفقنا، باش نرجعكم للماضي الجميل زيد. أي. فترات الطفولة، نتخيل هكا نتاعكم. هاي نسمعوا.

0: وهبي المفروض هذه الموسيقى ترافقنا ديما. عندي سؤال البحر، هي نسأل هذه موسيقى أنا وفيلم
1: دكتور نو
0: زيد هي زيد على خاطر هي سلسلة أفلام جيمس بوند وفي هذه بالتحديد
1: أنا جيمس بونداوي التوجه فهمتني، ومن أحباء جيمس بوند ومن أحباء دانيال كريغ كعمل جيمس بوند ومن أحباء
2: روجي مور.
1: لا لا أنا أكثر دانيال كريغ خاطر أعطاه واقعية أكثر للرول ونحب كازينو رويال خاطر زاد فيه الجميلة إيفا جرين اللي هي بيدها مثلت في مملكة الجنة اللي كنت نحكي عليه قبل.
0: أما هي راي مش طفولة متاعكم، أنا راني نفدلك.
1: لا لا عليه فرشت وأنا صغير
0: في لا لا هو أما دي لما خرج
1: في الثمانينات كانوا يعديوا في فرانس دو معناها بالحد ديما يعاودوا أفلام روجي مور وشان كونري
2: وجوزي. أنا تفرجت فيهم الكل ما نتذكرش الموسيقى تختلف.
0: أنا بدي تفرجت فيها أما الحقيقة فما برشا يزمني نعاود نتفرج.
1: هو من أكثر الحاجات المميزة لجيمس بوند خاصة من السبعينات اللوني أنه مع كل فيلم فما الغناية الخاصة به، والغناية الخاصة به يتعمل عليها هليل وبحث والاختيار معناها تلقى شو اسمها المنجة المنجة تلقاها متاع الملكة عائلة بروكولي حاجة هكا هي اللي معناها يصير بحث كبير واختيار.
0: هذه الموسيقى ألحان عفوا ألحان مونتي نورمان اللي هو القاع عمل الإيقاع أما التوزيع هو جون باري
1: قاعد هو بيده كل مرة يلحن هو نفس الملحن هذا قاعد يلحن 4 أو 5 أفلام ومن بعد
0: تعاودت خذيو منها فما برشا موسيقات أفلام خذيو منها.
1: أحلى أغنية متاع جيمس بوند هي بتاعي
0: أنا هذي نعرفها
1: لي فما سكاي فول مثلا مثلا
0: مش
1: نعاود نو ماي نيم تاع كازينو لا يزك تعمط
0: اي نعاود نتفرج
1: عاود تفرج لا تنجم تحط اغنيه جيمس بوند تو يخرج
0: انا مش اصغر منك زيد
1: لا لا انا راجل كبير
0: ما نذكرش راني ما نذكر هكا الملامح الكبرى التفاصيل ضاعت علي
1: لا انا مريض بالتفاصيل.
0: وشخصيه هذه جيمس بوند اللي هي جات من روايه
1: اي اكيد ايان فليمينغ اللي هو كاتبها روايه ومستلهمه شويه زاده من حياته خاطر كان ضابط مخابرات
0: قول عبد
1: احنا اللي قارين ادهم صبري راهو عندنا مع جيمس بوند.
0: اي قول هاني جبت لك حاجه في
1: في جو
0: في جو في مود بتاعك ابش اسمعكم توا
3: أرى العنقاء تكبر أن تصاد فعاند من تطيق له عنادا وما نهنهت عن طلب ولكن هي الأيام لا تعطي قيادة فلا تلوم السوابق والمطايا إذا غرض من الأغراض حادة.
0: من صاحب هذه الكلمات؟
1: محاولات
0: نعطيكم مقترحات
2: مقترحات
0: امرأ القيس به أبو طيب المتنبي أم أبو العلاء المعري
1: ذكرنا شوية في الكلمات باش نربطه.
0: أرى العنقاء تكبر أن تصطاد فعاند من تطيق له عنادة وما نهنهت على طلب ولكن هي الأيام لا تعطي قيادة.
1: معاري نتصر
2: معاري ما قريتوش برشا شعر ما نذكرش امرأة القيس زعما
0: بقوة زيد بقوة أبو العلاء المعاري
2: أوكي
1: فما جايزة في الأخير طمعت أنا
0: جايزة في من القلب الأسبوع الجاي عندك زوز اختيارات مش اختيار واحد. السؤال الأخير ثلاثة عملت أسأل منكم توما زوز فعلى أساسك فما سؤال محايد ما بدو ما يظل معناها به اسمه مقتطف هذا

0: أسلم، شنو حوالك؟ أنا نعرف اللي أنت لباس، أما أنا هو اللي مش لباس. كبرت يما، ما عشت عقلاني، شعري شاب، فمي باش يطيح، وتوحشتك. فديت من الدنيا، توحشتني هيك، تعب ضمين صدرك. أنا جايك يا أم، جايك.
1: عرفتوه الممثل؟ ما عرفتوه؟
0: ما عادش نشمعه.
1: صالح جدايا؟ ليه؟
2: هداوي؟
1: فتح الهداوي.
3: أوكي.
1: فتح الهداوي اللي غادرنا في 19 ديسمبر 2024، في 12 ديسمبر 2024. هذا واحد من أبرز المسلسلات اللي كان فيها فتح الهداوي. به أنا مش بقول لكم اسم المسلسل، ما أنكم عرفتوش الشخصية، لكن مش ناس معني ما عرفتوش المشهد، هو مشهد معروف جدا. المشهد الشخصية في مسلسل غادة اللي كان وقع انتاجه عام 1994، مسلسل من اخراج محمد الحاج سليمان وبطولة فتح الهداوي، درصاف مملوك ومحمد ومنصف لازار. شو اسم الشخصية اللي مثلها
2: فتح الهداوي؟ جاوب ولا ما جاوبش؟
1: جاوب يعني.
2: العفيف.
1: انت نسيته امانة. العفيف هي شخصية العفيف.
3: لما كنت تقولي العفيف هي ذكاء.
1: المشهد هذا هو المشهد عودته بعد المنفى وبعد استقلال تونس باش يلقى أمه توفيت، ويكون الحوار هذية مع قبر الأم الشخصية.
2: هنا نستغرب كيفاش في التسعينات يعني عملنا فيلم على أحداث تصير ظالي في الستينات أو الخمسينات، في قبل في الاستعمار، معناه كنا قادرين معناها كتابة وإخراجا
1: ويمكن مش هذيك برك راهو عنبر الليل، عنبر الليل ومسلسلات فما عنبر الليل، فما غادة، فما برشا مسلسلات.
2: وغادة مسلسل معناها رائع بالحق، بكل ما في الكلمة من معنى، في ممثليه وأحداث والتمثيل في حد ذاته وكله، معناها مسلسل ريفيرانس. نشوفوا 2026 يوفلك لي.
1: يقعدوا دائما الأعمال هذية في نحكيه على معني خليت تاريخ، خليت بصمة في تاريخ الدراما في تونس والمسلسلات في تونس.
2: فما سين جست على المسلسل هذية مرة شفتها على الفيسبوك، ظهر عركة ما بين عفيف والشخصية بتاع منصف لازعر. كان تشوف الطريق، هو منصف لازار يستفز، قاعدين في ريستوران يستفز فتحي الهداوي وبعدين دور صاف مملوك، فما انه هو بوكسور فبش يقوم يضرب منصف لازار. الطريقة اللي جبت بها منصف لازار الفرد من حاجة تقول إنسان تربى شدة فرد في يده، طريق ما تحسش بيه، ما تحسش بيه رو معناه طريق، والسرعة اللي جبت بها الفرد، خاطر هما كانوا يتعاركوا شدوا في بعضهم وهو فجأة جبت يده وشد عليه الفرد. ندعو أي حد أن يتفرج فيها اللقطة، معناها يسمك تكون شدت طول عمرك سلاح باش تجبد بالسرعة هذيك. الله يرحمه منصف لازعر، والله يرحمه فتحي الهداوي، ورب يجيب لنا مسلسلتك إن شاء الله.
1: يبقى ذيك قدرة على التجسيد وإخراج وكل عناصر العمل الدرامي اللي كان متوفر الحقيقة باش نشوفه، وكتابة وسيناريو، كل العناصر باش نشوفه أعمال.
2: أنا عمري ما فهمت علاش اسمه غادة المسلسل. خاطر فما حتى شخصية اسمها غادرة.
1: سؤال مش لا يتوجه.
3: أنا مذكر.
1: أنا باش نسمعكم توا مجموعة برو اللي باش تكون حاضرة في إطار أيام قرطاج الموسيقية يوم 8 أكتوبر اصفر.
4: اصفر وما تقول لي حرام.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

ثم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: رجعناكم للقديم سعاد ماسي غير انت. الالبوم اللي فيه يا راوي فيه برشا مسك الليل،
1: احلى اغاني هاي بالنسبه لي.
0: والله حتى تو عندها بنيت حلوين. اما يقعد هذي اللقاء الاول مع سعاد ماسي انه عرفناها وبالجيتار والمواضيع اللي كانت تطرحها وما زال كذلك تطرحها. مرحبا بكم على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. نواصلوا لقانا ايميل شقشوق زياد بوشوشه، تحيه الفريق التقني فاروق الزرعي ووهبي اللواعي رامي مجولي. نوصلوا لفقره حكايه في دقيقه، وكل واحد فيكم بشويه مزروب بشويه كل واحد بتقريب
1: يزمو
0: ما عطاني أقل من دقيقة، عطيني دقيقة نتكلم. كل واحد بش يحكي لنا حكاية، ما يزموش يزرب يا زياد، أما يلزمو يحكيها الحكاية في دقيقة. وانت عاد
2: أنا الجمعة هذية موعدكم،
0: وخذيت يظهر لي
2: خذيت توصيل
0: الصنعة السر مع عند ريم
1: الوصفة.
0: نسمع الشارع.
3: حكاية في دقيقة،
0: حكاية في دقيقة. وهبي عنده هو الدقيقة، شفتوا ما يحمش في الوقت. وهبي نبدأ بأميلة، يلا نبدأ أميلة، نبدأ وهبي يعطيك التوب.
1: طردوا من فاجونة الدرجة الأولى في تران أثناء إقامته بجنوب أفريقيا لمجرد لون بشرته غير الأبيض، شكل دافع باش يبدأ مسيرة طويلة من النضال فيها برشا صبر وحكمة. اليوم هو ذكرى ميلاد 157 للمحامي والسياسي والزعيم الروحي الهندي موهانداس كرامشاند غاندي. غاندي صاحب فلسفة النضال السلمي من أجل الإصلاح وتحرير الأوطان. اختار الزهد في الطعام والملبس، وكان يخيط بنفسه لباسه الأبيض، واختار أيضا النضال بالصيام والمقاطعة والاعتصام والعصيان المدني والتظاهر، بل المسير لمئات الكيلومترات على القدمين. اللاعنف هو أعظم قوة متاحة للبشرية، إنه أقوى من أقوى سلاح دمار أبدعه الإنسان، هكذا قال غاندي. واليوم تحتفل الإنسانية باليوم الدولي للاعنف تخليدا لذكرى المهاتما واللي من سخرية القدر راح ضحية العنف.
0: شكرا أمين. في أقل من دقيقة بعض الثواني،
2: أقل من دقيقة احنا قلنا في دقيقة،
0: لا
2: فمدام أقل من دقيقة
0: ما تتجاوزش دقيقة، ذاك قانون اللعبة.
2: أنا جبت لك قانون جديد.
0: المفيد ما تتجاوزش
1: صفر صفر
0: يظهر لي هو
2: الأسطورة تقولها.
0: أي زياد حاضرة، أغزر الوهبي باش يعطيك التوب.
2: ضرب ستريس صحيح.
0: يلا توب.
2: الجمعة هذه تفرجت في فيلم قصص اللي يحكي تحولات عائلة مصرية من الستينات للثمانينات في عهدي جمال عبد الناصر والسادات. الفيلم بخلاف الصورة الرائعة سينمائيا مليان رموز تحكي الحالة السياسية والاجتماعية لمصر في الفترة هذه، وهذا مش جديد في الأدب المصري. عن ذات لصنع الله إبراهيم اللي تحولت المسلسل، ونجم نقوله أنه قصص هو المعادل السينمائي متاحة. في السينما العالمية تلقى برشا أفلام تحكي تحولات شخصية من خلال تحولات البلاد، كما فورست جامب الأمريكي مثلا. وهوني نتسائل وين الأدب والسينما التونسية من هذا، وقتاش نشوفوا عمل يحكي لنا على تونس والتحولات اللي صارت فيها من الخمسينات للستينات والسبعينات وحتى التسعينات. هل خاطر الحكاية مكلفة، ولا خاطرنا مازلنا ما لقيناش كيفاش نحكيو تاريخنا دراميا وسينمائيا؟ سؤالي قد ما تروح.
0: فيلم قصص اللي خذ جائزة في أيام قرطاج
1: للسينما.
2: أنا شفت روتار شوية على منصة، والحقيقة فيلم رائع.
0: تنجم تلقى الحوار مع مخرج الفيلم أبو بكر شوقي على على القناة اليوتيوب لذا على الوطني، ممتع جدا.
1: وأكيد أنه ميزانيته كانت كبيرة، أكيد أنه
2: لأنه
1: ديما الأفلام ديبوك تاريخية ديما ديكورها يتكلف
2: والله يبين. ريت أكثر استوديوهات أكثر منها، معناها في معناها الإطار اللي فيه الفيلم، فما الشارع اللي فيه والدار ما كانش فما معناها ما نتصورش بالنسبة للسينما بتاع مصر اللي هي صناعة معناها ما نتصورش يتكلف أكثر من فيلم أكشن نتاع أحمد عز مثلا.
0: أي أما الأفلام هذه ماهيش تلقى التمويل اللي تلقاه الأفلام القاعات اللي هي تلقاها في فترة عيد الفطر عيد الأضحى، عندها تعتبر أفلام مستقلة نوعا ما سواء من الإنتاج أو من الإخراج. نمشي وتوا مباشرة نمشي من القلب ليه؟ بيه؟ نمشي وغنيه

0: من القلب.
1: من القلب نسيش الغنية هذه اللي جمعت رشيدتها بالمغنية الفرنسية كاترين رينجر اللي توفيت الفترة هذه اللي هي أيقونة في موسيقى الروك. كانت أديت الغنية هذه تنسمعها كيم لمسيش الأسبوع المقبل ونخلي الكلمة الاختيارات من القلب. شو نبدأ بيك زيد؟
2: اليوم اخترت غناية مالطي أو كل مرة نجيب لكم من البلاد. عجبتني برشا الغناية كلحنها معناها والأصوات اللي فيها والموسيقى اللي فيها وكذلك الكلام اللي هو أكيد برشا يعرفوا أن الكلام المالطي يشبه برشا الكلام التونسي والليبي وأنه فما برشا كلمات يعني كي تسمعها الغناية تعقل برشا كلام يشبه لكلامنا. وبما أن مالوغوزمون رغم اللي مال تقريبا ولكن ما فماش التقارب الثقافي بيننا وبينهم ما نعرفوش عليهم برشا حاجات بخلاف الحكايات هذوما ففرصه ان نسمع اغنيه مالطيه
1: ونركزوا مع الكلمات
2: مع الكلمات.

0: يا رزيد وشو جهزنا المالطة؟ فهمنا الشمس والشتاء
1: والبرد
0: والنادى. كلماتنا هذه
1: كي بعضنا.
0: أميل باش نختموا معك أنت اختيار من القلب.
2: أنا اخترت مغني بعد كنتم ولا قريبين، عرفتوا المغني السعودي صاحب مسيرة فنية لقرابة 60 سنة، واحد من أيقونات الغناء الخليجي والعربي، محمد عبده اللي زار تونس وغنى في كارتاج في 1981 و2002، ويقال أنه الرئيس لحبيب بورقيبة هو اللي أطلق عليه في 81 لقب
0: فنان العرب.
2: في رصيده 122 ألبوم يعني مئات الأغاني، واخترت لكم منهم الأماكن اللي غناها أول مرة عام 2005. كتب كلماتها رجل أعمال سعودي وشاعر اسمه منصور الشادي، وألحان السعودي ناصر الصالح. غنية فيها برشا شجن وبرشا عاطفة وحب الأماكن.
0: قبل ما نسمع الأماكن خليني نشكرك أميل على حضورك وعلى ما قدمته اليوم معنا. شكرا كذلك زياد بوشوشة على اختياراتك وعلى فقرة يا راوي وعلى الحديث الممتع معاكم
2: وتألقوا في المسابقة
0: شكرا وهبي الواع
1: صعب الأسئلة المغرشة
0: وهبي الواع. شكرا لك في الإخراج الإذاعي فريق وزيرة، في الإخراج الرقمي ورمي مجلو، في التنسيق العام الحصة. إلى اللقاء.

0: زعما نحكي ولا ما نحكيش، يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش. مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
1: أمي شبي بنت
0: عندي ما نقول لك.
1: هي احكي هالناس ما فيك.
0: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
2: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: تحية طيبة. بورصة تونس للأوراق المالية تقفل معاملات الأسبوع على منحى إيجابي، إذ ارتفع مؤشرها المرجعي تونانديكس بنسبة 0.43% وسط حجم تداول ناهز 9.5 مليون دينار وفق تحليل الوسيط بالبورصة التونسية للأوراق المالية. نائب رئيس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية حسام بنني يحذر من استعمال بعض الروابط الإلكترونية المشبوهة أثناء القيام بإجراءات التسجيل للحصول على قرض على الشرف، ويدعو الراغبين في الانتفاع بالقرض على الشرف إلى التسجيل حصريا عبر المواقع الرسمية للبنوك المعنية. مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية يوافق خلال اجتماعه المنعقد في جدة على تمويل قدره 1.1 مليار دينار لفائدة تونس، يخصص لمشروع تمديد شبكة الطرقات السريعة إلى منطقتي الكاف وجندوبة. يحتضن منتزه النحل بولاية أريانا بعد غد الأحد فعاليات المسيرة الوردية المخصصة للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي تحت شعار نمشي من أجلهن، نمشي من أجلنا، نمشي من أجل الغد. غدا انطلاق فعالية الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية لتتواصل إلى غاية 10 أكتوبر الحالي، و34 عرضا وحفلا من 15 بلدا يؤسسون هذه الدورة. في العالم، استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين مساء اليوم برصاص مستوطنين إسرائيليين شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة في أحدث اعتداءات المستوطنين بالمنطقة. والجيش اليمني يعلن تنفيذ 474 غارة وعملية استهداف خلال 24 ساعة ضد مواقع للحوثيين في جبهات حجة والجوف ومأرب والبيضة ولحج وصنعاء وصعدة والساحل، ما أسفر عن مقتل 1540 حوثيا. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
6: على صعيد الرفض، على صعيد الرفض، تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديق.
5: منور سمادح هو اسم شاهق في سماء الشعر الإنساني، حفر بكلماته آيات المواجهة الشرسة في وجه العدم ودفع الضريبة من أعصابه. كتب الشعر بنبض القلب وقوة العصب ولآخر نفس ودفعة واحدة. إنه الشاعر التونسي المغدور في مناهج التعليم والمنسي والمقصي من ذاكرة أبناء شعبه، وهو الذي دعاه للفرح في أولى قصائده ابتسم يا شعب. ولد منور سمادح في 7 سبتمبر سنة 31 و900 وألف بمدينة نفطة بالجنوب التونسي. والده إبراهيم سمادح درس بجامع الزيتونة في تونس ثم في الجزائر وفي جامعة القرويين بفاس، وتخرج من جامع الأزهر في مصر، واختص بعلوم الفقه والتوحيد. ترك منور سمادح المدرسة باكرا للعمل، تقلب في أعمال صعبة كبائع متجول وعامل في مخبزة قبل أن يصبح بائع فطائر في مدن شتى، منها مكثر بالشمال الغربي، أين التقى لأول مرة بالرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، الذي انبهر بفصاحته عندما ألقى قصيدة في حضرته. وظل الشاعر منور سمادح رغم شهرته وإشرافه على صفحات أدبية بالصحف التونسية وقتها يبيع الفطائر، حتى أن زبائنه كما وصفهم في سيرته الذاتية التي كتبها بنفسه سنة 55 و900 وألف، وعمره أنذاك 23 سنة وتغطي الثلث الأول من حياته، كان ابتهاجهم عظيماً عندما تفاجئهم الصحافة اليومية والأسبوعية، فتراهم لا يصدقون أنهم يقرؤون في المساء أدب من اشتروا منه الفطائر في الصباح. عرف منور سمادح بشعره الملتزم بقضية الاستقلال، ووضع نفسه على خط النار من خلال العديد من القصائد التي كانت تشهر بتجاوزات المستعمر الفرنسي وتحث الشباب على مواصلة الكفاح، وهو ما أدى إلى اعتقاله في 24 من مارس سنة 54 و900 وألف، حادثة سيخلدها في قصيدة بعنوان الثورة وقصيدة شهداء الزيتونة التي نظمها في السجن. كما عانى مؤلف قصيدة الفردوس المغتصب منذ بداية الخمسينيات من القرن الماضي من الملاحقة البوليسية، ولكنها فترة عرفت إنتاجا شعريا غزيرا، فقد حول كلماته إلى رصاص حاول المستعمر مصادرتها دون جدوى. ورغم منع الحكومة الاستعمارية لديوان فجر الحياة في 8 مارس 55 و900 وألف، فإن قصائده كانت توزع بطريقة سرية على عناصر المقاومة الوطنية. مع حصول تونس على الاستقلال بدأت مرحلة جديدة من حياة منور سمادح، الذي انتشى بالإنجاز العظيم ونظم مجموعة من القصائد التي مدح فيها بورقيبة. كان ذلك على امتداد السنوات الأربع الأولى من الاستقلال، قبل أن يكتشف أو يبدو له أن الزعيم حاد عن مبادئه لينطلق في نقد نظامه وخياراته، مبتعدا بذلك عن الجوقة. فبرز منور سمادح مهاجما شرسا للنظام، وهو ما أدى إلى توتر العلاقة بينه وبين الرئيس الأسبق لحبيب بورقيبة، لتبلغ الأزمة ذروتها مع نشره لقصيدة الملاك العائد المشهرة بالظلم والاستبداد سنة 60 و900 وألف، كذلك في قصيدة يوم الفصل من ديوان مولد التحرير. حملت الستينيات رياح أيام الجمر وعودة الملاحقات وتضييق الخناق على مؤلف قصيدة الجمهورية، فقد اشتدت الأزمة بينه وبين بورقيبة، وولى الشاعر الذي لم يتجاوز سنه 30 سنة وجهه صوب قضايا التحرر في العالم. ولكن الواقع الجاثم على صدره والمكبل لكيانه حال دون تجاهل الواقع، فبات بين مطرقة أزمة وجودية وسندان مضايقات النظام البورقيبي، الذي بدأت ملامح الانفراد بالرأي تترسخ فيه تدريجيا. هذه الوضعية ستؤدي بمنور سمادح إلى أزمة نفسية حادة تفاقمت وتطورت مع مرور الزمن، لتتحول إلى انهيارات عصبية متتالية. وفي سنة 72 و900 وألف، هذه السنة التي تعتبر سنة مفصلية في حياته، استفحلت حالته الصحية، فطبع العديد من دواوينه دفعة واحدة، وأنهى تأليف كتابه ليبيا في الأدب الليبي قبل أن ينقطع عن الكتابة إلى حين وفاته سنة 98 و900 وألف. كانت حياة منور صمادح حافلة بالأحداث والسفر والشعر الذي وثق كل هذه المحطات لا على مستوى الذاتي ولكن أيضا للذاكرة الجماعية. وقد أكد شقيقه عبد الرحيم صمادح في تقديمه للأعمال الكاملة لمنور صمادح الصادرة عن بيت الحكمة سنة 95 و900 وألف أن الخمسينيات والستينيات سنوات الإلهام والإبداع، والسبعينيات والثمانينات هي سنوات الجحود فالنسيان. شعر منور صمادح هو رسالة كونية، إذ تقوم تجربته الشعرية على ارتباط عضوي بمسيرة الشاعر، ملازمة لحياته، معبرة عن تقلبات كيانه، مؤرخة لأحداث مفصلية تارة أخرى. لكن شعر مؤلف قصيدة الحق أقوى يستمد حداثته من كسره لحواجز الزمن وعدم الاعتراف بالظرفية والسياق التاريخي الذي يكتب فيه. ولئن كانت جل قصائد منور حاملة لإرث قديم ومعالجة لقضايا قد تبدو للقارئ ذات بعد ماضوي، فإن فرادتها تكمن في تحطيم ثنائية الماضي والحاضر وتجاوزها ليتحول النص إلى قالب شعري خاص يعالج قضايا عصره وكل العصور، متجاوزا سجن المكان وضاربا بالزمنية عرض الحائط. ولعل خير دليل على ذلك قصيدة كلمات التي لحنها أعضاء فرقة الحمائم البيض وتحولت إلى أغنية ترمز للثورة والحرية في الثمانينات. ونستمع فيما يلي إلى حمادي العجيمي وهو يغني كلمات منور صمادح.

تهدر الشاعر في الناس وتحيي الكلمات. ويموتون بلا ذكر وتبقى

تتتالى الرؤى الفلسفية في شعر منور سمادح، فتخلق عالما شعريا حاول من خلاله الشاعر أن يطرح وجهات نظره في الحب والحرية والحياة، إذ نستشف من خلال العديد من القصائد حرصه وتأكيده على المقاومة كفعل وممارسة حياتية وعلى الحرية كمذهب إنساني. ولعل تلقائية الخلق الشعري عند صمادح من مقومات الحداثة في أعماله، ذلك أن تجربته الشعرية بمختلف مراحلها كانت تطل على الوجود من نافذة الوطن، والدارس لشعره يلاحظ هذا الالتحام والترابط الأزلي بين الوطن من جهة والثورة والحب من جهة ثانية. نظم أول قصيدة بتشجيع من خاله وعنوانها ابتسم يا شعب، وقد نشرت بجريدة الحرية، وألقى قصيدة نار القول أمام الزعيم لحبيب بورقيبة إثر عودته من الشرق على مجزوء الرمل، يقول: أيها القوم اسمعوني، ها أنا فيكم أنادي، تضرم النيران قلبي في الورى مثل الزناد، وحد الجهد ولب من دعا للاتحاد. وفي سنة 52 و900 و1000 تأسست رابطة القلم الجديد، وكانت تجمع أدباء بانا يعملون على إغناء الحركة الأدبية والوطنية بالمغرب العربي، وكان منور سمادح من مؤسسيها، فقد عين كاتبا عاما لها، كما عين إلى جانب الأعضاء التونسيين أعضاء من الجزائر الشقيقة، منهم الجنيدي خليفة الذي كتب فيما بعد مقدمة لديوان منور سمادح سلام على الجزائر، ومنهم أيضا الأديب الأخضر السايحي، ولم يكن للرابطة ناد قبل الاستقلال، فكان أعضاؤها يجتمعون بحديقة البلفيدير. وتوج منور سمادح نشاطه في رابطة القلم الجديد بإصدار ديوان فجر الحياة الذي منعت السلطات الاستعمارية نشره بأمر من الجنرال دولاتور، وأوقفت صاحبه لفترة وجيزة إيقافا تحفظيا، إلا أن ذلك لم يفل من عزم الشاعر الذي أصدر في السنة نفسها أي سنة 55 و900 و1000 عملا نثريا شعريا بعنوان حرب على الجوع، كتب مقدمته أحمد بن صالح الكاتب العام للاتحاد العام التونسي للشغل، وتضمن عددا من المقالات الاجتماعية السياسية القصيرة، وقصيدة بعنوان الثورة كان قد تلاها بدار الاتحاد العام التونسي للشغل يوم الاحتفال بتدشينها، وقصيدتين أخريين اجتماعيتين تلوح فيهما أيضا النزعة الوطنية الاشتراكية: غيروا الوضع وفكوا القيد، إن كنتم أباتا أي عدل، يقتل الشعب لكي يرضى الطغاة. وفي السنة الموالية نشر منور سمادح مجموعة جديدة بعنوان الشهداء، خلد فيها عددا من المواقف الوطنية كأحداث الزلاج وتسعة أفريل 38 و900 و1000 واستشهاد الزعيمين فرحات حشاد والهادي شاكر ومحنة الباي الوطني المنصف، ذلك الذي خلعه المستعمر ونفاه إلى الصحراء الجزائرية وندد بهجوم جيش الاحتلال الوحشي على بلدة تزركة. وفي السنة نفسها 56 و900 و1000 أصدر الشاعر مجموعة أخرى بعنوان صراع، أهداها إلى ملك المغرب محمد الخامس، وتوجه بمعظم قصائده إلى الزعيم لحبيب بورقيبة، وفيها يؤكد مرة أخرى توجهه الاشتراكي. وبعد تأزم العلاقة بين الشاعر والسلطة حينها بدأت التتبعات الأمنية، واستدعي لإدارة الأمن للاستنطاق عام 67 و900 و1000. وفي عام 67 و900 و1000 غادر منور سمادح إلى الجزائر وقضى هناك سنتين اشتغل كصحفي في الإذاعة الجزائرية.

0: برنامج على صعيد الرفض يستضيف الشاعر التونسي حافظ محفوظ. مرحبا بك أستاذ حافظ.
1: أهلا بك وسهلا. مرحبا بضيوفك الكرام وبمستمعيك الأعزاء.
0: شكرا على قبول الاستضافة.
1: أنا كل سرور في المساهمة للحديث عن شاعر تونسي كبير لعلنا نحتاج كثير من الاعتذار منه ومن روحه، لأن أهملناه كثيرا، أهملناه حيا ونكاد نهمله ميتا لولا بعض المناسبات التي تتذكره في بعض قصائده، وهي قليلة بالنسبة لبقية القصائد التي لا نراها ولا نقرأها ولا نراجعها. والرجل ليس بسيط الإنتاج، بل هو طلعة في إنتاجه، طلعة في أنه استطاع أن يتجاوز ضعفه الدراسي، أن يتجاوز ضعفه الاجتماعي، هشاشته النفسية كما تفضلت منذ حين. منور سمادح جدير بكل هذا الاهتمام، وأشكرك لعنايتك بأحياء منور سمادح اليوم.
0: منور سمادح هو شاعر عركته الحياة منذ طفولته.

0: طفولته، فقد عانى الفقد واليتمى في سن مبكرة، واضطرته ظروفه إلى البحث عن العمل والرزق وهو بعد طفل. فكان عصامي التكوين، عصامي التكوين ثقافيا واجتماعيا، لم يكن له سند يعلمه دروس الحياة، استقاها من واقعه مباشرة ودفع ثمنها باهظا من أعصابه، فكتب الشعر بدمه وعصبه وروحه دفعة واحدة دون اعتناء ربما بما يعتني به غيره من الشعراء. كان شعره مباشرا قويا فاضحا كاشفا، لم يتملق ولم يجامل، شعرا انطلق بصدق. لما كان منور سمادح يمدح الرئيس الراحل لحبيب بورقيبة كان يمدحه بصدق، ولما هجاه هجاه بصدق. كانت مواقفه واضحة وصريحة وكتاباته كذلك. ماذا تقول في ذلك أستاذ حافظ؟
1: هو أنت أتيت على الخصائص الفنية لشعر منور سمادح. هو أولا الصدق، الرجل لم يكن ينطق شعرا إلا والصدق يغلف كلماته وعباراته وأهداف هذه القصائد، ولم يكن كذلك شاعر عكاظيات بل شاعر انفعالي، ما يحس به يقوله، وهو من النادرين في الشعر التونسي الذي لا يمكن أن تصنف قصيدته ضمن منحى معين، فقصائده حرة كالهواء، قصائده في أغلبها إنما هي وجودية بالأساس، رمزية بدرجة ثانية، وهو واقعي ملتحم بشؤون شعبه، بأوجاع شعبه، بتطلعات شعبه، ضد الاستعمار، ضد المعاملة السيئة للشعب، ضد، ولذلك صنعت له هذه الطبيعة الرافضة مشاكل عديدة مع الجهاز الحاكمي آنذاك خلال حياته. منور سمادح شاعر حر، لم تقدر جمعية أو تيار فكري أو مؤسسة حكومية أو غير حكومية أن تسيطر عليه وعلى كلماته وعلى شعره، بل بالعكس الحياة الثقافية كانت حياة تجبر المبدع شاعرا كان أو مسرحيا أو كاتبا على أن ينخرط فيه، فإن انخرط فأنت مع السرب فلا خوف منك ولا من إبداعك، وإن ابتعدت واتخذت المواقف فإنك تصبح على مرمى حجر من غضبهم ومن سخطهم، وهذا ما آل إليه مصير شاعرنا الكبير منور سمادح الذي عانى الويلات العديدة في حياته القصيرة.
0: منور سمادح، قبل أن نتطرق إلى علاقته المتوترة بالنظام وملاحقة أجهزة الأمن والاستجوابات التي أدت به إلى تعكر حالته النفسية، لابد ولا شك ربما أن منور سمادح عانى كذلك من رفض الفئة المثقفة في تونس حينها، فلم يكن من السهل عليه وهو شاعر عصامي لم يتلقى
1: تعليما
0: أو شهادة أو
1: نعم. لم يحصل شهادة في حياته، يعني هو
0: معامل فطائري على وطن على ذلك،
1: أعمالا عديدة
0: وخياط،
1: ما يوفر له لقمة ضروريات العيش الكريم، ولكنه لم يمد يده، ولم يستجدي لا جهة رسمية ولا جهة جمعياتية ولم يستجدي الدولة.
0: هذا ليس استنقاصا منه،
1: نعم،
0: وإنما محاولة لفهم السبب الذي دفعه لكتابة قصيدة دعوني وشأني يا رهاف المشاعري ولا تقرأ لي اليوم لست بشاعري، فإني كرهت الشعر حتى تركته وهاجرته واخترت بيع الفطائر، وبحر قصيدي من زيوت قليتها وأجود شعري من عجين الفطائر، وكم من قصيد لا يساوي فطيرة رميت بها أرضا كعقب سجائري.
1: نعم، هذا يدل سعى أولا أنه منور سمادح شاعر يحكك قصيدته.
0: بمعنى
1: يحكك قصيدته وهي أنه يقرأها المرة تلو المرة ويتثبت معانيها ويتثبت عباراتها وكلماتها وبحورها، فالرجل صعب الميراث أثناء الكتابة قوي شديد على إبداعه، لم تكن ترضيه القصائد بسهولة، ولذلك كان هذا التباعد بينه وبين مجايليه من المثقفين، لأنه كان صليد لسان أولا في الحق، لا يخشى لومة لائم، كان يبدي آراءه بكل حرية دون دبلوماسية كما نسميها اليوم، دون محاباة، دون هو لذلك يعلي من شأن الكلمات كثيرا، ومنها قصيدته الكلمات: فإذا ما عشت فيهم فلتعش بالكلمات، شاهد أنت عليهم وعليك الكلمات. يعني مع الكلمات لا يتسامح، لم يكن يتسامح منور سمادح مع أحد حتى مع نفسه، لذلك يقول أحيانا قصيدة هي قصيدة، وأحيانا أخرى الفطيرة أحسن من القصيدة. وهذا في الحقيقة سيدة سعاد يعود إلى طبيعة منور سمادح النبيلة، الطبيعة النبيلة بالروح وبالفعل الاجتماعي أيضا. لا ننسى، وهذا جديد على البحث المدرسي الأكاديمي في خصوص منور سمادح، أنه منور سمادح هو سليل عائلة حاكمة
0: أندلسية،
1: آل سمادح وفدوا من الأندلسية على تونس، وكان جده أميرا مطاعا، له إمارة يسيرها، فهو حفيد أمير، وإلى آخر عهد طفولته كان يحتفظ بخاتم الإمارة، خاتم الإمارة الذي رآه زين العابدين سنوسي أثناء مقابلته لمنور سمادح، وتحدث عن هذا النسب
0: الرفيع
1: الملكي، وملك ينتسب إلى إمارات الأندلسية التي نعرف، ولكننا لا ندرج هذا الأمر في حياة منور سمادح. الخاتم كان مكتوب عليه بالمقلوب عز لسمادح، عز لسمادح، لما تصبح الكتابة غير مقلوبة بطبيعة الحال بالحبر، فهذا خاتم الإمارة، ولا يزال هذا الخاتم حسب ما نومي إليه موجودا إلى اليوم. ولكننا في دراساتنا الشخصية التاريخية لهذا الشاعر الكبير لا نتعرض لهذا النسب الشريف الذي ينحدر منه منور سمادح، كما نقول أنه منور سمادح اشتغل في طايري، لنقول إنه أمير، ابن أمير
0: أيضا،
1: اشتغل أشغال عديدة
0: أحياناً.
1: لم يترك عملا لم يشتغله منور سمادح، ويقول في بعض نثره عن هذه الأشغال هي بالنسبة إليه كالدعامة ليبقى مرفوع الرأس،
0: لديه هذه الأنفة وهذا الكبرياء،
1: هو كبرياء أمير، كبرياء أمير،
0: وربما ذلك ما لم يمكنه من استيعاب ما مورس ضده.
1: أي يؤثر هذا أيضا، ولكننا في حاجة اليوم، وهذه فرصة باش نقولوها، إلى إعادة إحياء منور سمادح من جديد، إحياء الدراسات التاريخانية التي تؤثر في الشعر، شعر الشاعري، في أن نبحث عن أصوله، فالأصول تؤثر على كيفيات القول
0: وفي فهم شخصيته
1: طبعا، وفي رؤيته للمجتمع الذي يعيش فيه. رؤية الأمير تختلف بالضرورة عن رؤية المواطن العادي. منور سمادح ورث هذه الحمولة الثقيلة عن أبائه وأجداده، وورث أيضا هذه الشعرية العالية، فهو كان مثقلا مثقلا بكليهما، الشرف النسب الرفيع
0: التليد،
1: والذوق الرفيع أيضا
0: المرهف
1: في الشعر. فحسنا فعلت أن تستدعي اليوم للحديث عن هذا الشاعر الكبير، حتى لا نبقى كما أراد بورقيبة. بورقيبة ما يحب الرئيس الأوحد والزعيم الأكبر وهو الكل، يحب أيضا الكاتب الأكبر اللي هو المسعدي، والشاعر الأكبر اللي هو الشابي. لا يا باب، راهو
0: لدينا أصوات أخرى وقامات أخرى،
1: والشعر في النهاية هو كالبستان، بستان فيه الغلال كل.
0: منور سمادح كان شجرة باسقة في سماء الشعر التونسي، لا يمكن أن نغفل.
1: طبعا كم أنت تحب الشابي، خليني أنا نحب خريف، خليك الآخر يحب منور سمادح، هذا ما كانش معمول به، كان عن الاسم الواحد في كل المجالات،
0: وهذا ما رفضه منور سمادح
1: بطبيعة الحال،
0: الذي أحس بأن الزعيم الراحل لحبيب بورقيبة حاد عن المبادئ التي دعا إليها وآمن بها أيام النضال للاستقلال. هو لماذا مدح بورقيبة ولماذا قال فيه الشعر؟ لديه قصيدة يدعو فيها للالتفاف حول بورقيبة، يقول: أيها القوم اسمعوا، ها أنا فيكم أنادي، تضرم النيران قلبي في الورى مثل الزناد، وحدوا الجهد ولبوا من دعا للاتحاد، اللي هو بورقيبة. ثم بعد ذلك حين يهجو يقول عن عهدي به جدا فكان مزاحا، بدأ الضحية وانتهى سفاحا، من حرر الأجساد من أصفادها عقل العقول وكبل الأرواح، كان السجين فصار سجانا لها، يا من رأى سمكا غدا تمساحا.
1: محلاها القصيدة، محلاها القصيدة بقطع النظر عن طبيعتها الهجائية في استعمال العبارة. هذاك علاش قلت قبيلة أنا نورس مادح كان صعب المراس مع ذاته في اختيار الكلمات، لذلك هو كان عنده خصيصة، احنا نقوله بالدارس نقوله البال الواسع مع قصائده، تعيش مع قصيدته مدة زمنية طويلة. هو مش من النوع اللي تأتي القصيدة في الليل يكتبها في النهار كما نجدها عند الشاب مثلا، شعري نفاثة صدري الشعر مباشرة يحلم بها في الليل يكتبها في الصباح. لا، نورس مدح يحكك قصيدته، تعيش معه طويلا،
0: يطرزها
1: ويزينها ويعرضها على غيره من الثقات الذين كان تعرفهم فيما بعد لما حل بتونس العاصمة، وتعرف على زين العابدين سنوسي وعلى أصدقاء زين العابدين سنوسي اللي كانوا في الحقيقة شعراء وأدباء ذاك العصر.
0: ومنورس مدح أيضا كان من الشعراء المنفتحين على تجارب التحرر في العالم، لم يكن يكتفي بالواقع التونسي ونضال التونسيين من أجل الاستقلال ثم بناء الدولة الحديثة إثر الاستقلال، بل إنه كتب حتى عن مارتن لوثر كينغ في أمريكا، وكتب عن الثورة الفيتنامية، وكتب عن الثورة الليبية قصيدة ثورة الرمال، وكتب عن القضية الفلسطينية، وجمع كل هذه القصائد في ديوان نسر ونصر.
1: هذا اللي كنا نتحدث عليه هو توق للعلو، توق للتحرر، توق لحرية الشعوب، هو اللي خلاه هو متصالح مع نفسه في مواقفه وفي كتاباته، ويعلي كل هذه الحركات التحررية في العالم، وكتب حتى عنها في بعض الصحف التونسية زهرة وغيرها من الجرائد التي كانت منتشرة آنذاك. أنا أرى أنه حالة فريدة ونادرة من الشعر التونسي هو منور سمادح.
0: منور سمادح كان له لقاء إذاعي مع الإذاعي عبد اللطيف بن جدو، تابعته أنا على اليوتيوب، موجود هذا اللقاء. فيه يتحدث منور سمادح عن صناعة الشعر وعن الكتابة الخليلية، وأنه لم يكن يوما شاعرا متحررا من التفعيلة، ويبدي رأيه في الشعر غيره.
1: هو يعرف المعرفة كاملة البحور الشعرية وكيف نصرفها في القول، فإذا كانت القصيدة هجائية مثلا حسن كتابتها على الطويل وليس على الكامل، وإن كانت في المدح كانت على الكامل أحسن منها في الطويل، وكان إيقاعيا جدا. فقصائده في أغلبها يمكن أن تغنى بسهولة، ولا يجد الملحنون في كلماته الصعوبة التي يجدونها مع غيره من
0: وربما
1: من
0: ذلك لاهتمامه أيضا بالطرب والفن.
1: نعم، وكان يحضر مع مجيلي هذه مجالس الطرب في الخلدونية وفي كثير من المؤسسات
0: والرشيدية، كان يحضر
1: وكان يناقش أهل الفن الغنائي، لذلك كان يحظى برعايتهم وباحترامهم. وكان منور سمادح كذاك العصفور الذي يغني في كل بستان، فإن كانت المجالس مجلس علم وضبط فإنه يكون حاضرا قادرا على إعطاء رأيه الرأي الصحيح المدعم بالحجة وبالمطالعة، وإن كان المجلس مجلس طرب كان هو محركا له، عارفا بمسالك توزيع القول في ذاك المجلس، فهو كان بين هذا وذاك. هناك من يشبه منور سماده أنه أخذ من أبي القاسم الشابي تلك الجدية والروحانية العالية، وأخذ أيضا من شخص آخر لكن يمتلك فكاهة ويمتلك حسا فنيا وطربيا كبيرا، هو علي الدعاجي.
0: كان خليطا بينهم،
1: كان خليطا. هناك من قال هذا الأمر وصحفي وكتب هذا الرأي أيضا، أنه كانوا يجمعوا بين الشابي من جهة جديته والدعاجي من تربه ومن استهزائه بالواقع، استهزاء الكاتب واستهزاء الزجال، استهزاء الناقد الضحك.
0: وكان له رأي في الأغاني وفي، فبعد الاستقلال تم تعيينه بالإذاعة التونسية. نعم. عين ضمن اللجنة المكلفة بمراقبة الأدبية للبرامج.
1: صحيح.
0: وأعد عددا من البرامج.
1: هذا الرجل العصامي الذي لم يدخل معهدا أو جامعة
0: أكاديميا
1: لا بالعكس، لكن رأيه كان صارما ومقنعا إقناع كله. وكم من عصامي كان أفضل من 10 دكاترة مستمعين.
0: الإبداع وهذا باب يعني.
1: نعم.
0: لا يفترض شهائد عليا.
1: نعم.
0: إما أن تكون مبدعا بالفطرة، والشهائد يمكن أن تجود، يمكن أن تحسن، يمكن أن تفتح لك عوالم للاطلاع، ولكن جذوة الإبداع إما أن تكون موجودة هذه الشعلة
1: في الجامعة.
0: فعلا.
1: أي.
0: فعلا. وكم من ناقد لا يحسن كتابة الرواية والشعر.
1: نجم تكون 10 دكاترة ولكن ما تنجمش تكتب رواية جميلة ولا تعمل قصيدة. لذلك لابد، وهذه مناسبة، أنه نعطيه للإبداع. راهو الدولة كيف تصنع لي في 10 سنين شاعر، في 100 سنة شاعر، راهو نفرحه. الشاعر صعيب تصنع شاعر كل عام، لكن يمكن تصنع 20 دكتور كل عام، 20 حامل لشهادة جامعية كل عام، لكن ترى أنتج لي شعر صعب، صعب. لذلك علينا أن نحافظ على ثروتنا الإبداعية، الشعراء والكتاب والرسامين هذوما والمسرحيين الكبار نحافظوا عليهم، لكن لأنهم يعيشوا في الحب.
0: منور سماده في قصيدة الثورة مثلا يقول: غيروا الوضع وفكوا القيد، إن كنتم أبات، أي عدل يقتل الشعب لكي يرضى الطغاة، بعضكم يتخم والبعض أمانيه الفتات، فئة ترفل في الخز وآلاف عرات.
1: ينعم ينعم.
0: هذا في الثورة، قصيدة الثورة.
1: نعم.
0: وهذه المواقف التي عبر عنها
1: بين قوسين القصيدة هذه على الرمل. وزنها فاعلات فاعلات فاعلات. هو في الحقيقة الوزن هذا يستعمل الشعر للأغاني أكثر أو القريبة من الغناء أكثر
0: للحماسة،
1: لكن هوني استعملها للحماسة واستعملها لاستنهاض الشعب. هذا ما هوش هين راه لما ننظر لها أنا كتقني في هذه الإيقاعات، أرى أنه من أبرز شعرائنا، أبرز وأعمق من الشابي أيضا.
0: فعلا.
1: وأنا أقر بهذا وأدرسه أحيانا. أنه منور سماده كان خبيرا، كان خبيرا في هذه الإيقاعات ومحولا لطبيعتها. مثلا قلنا الرمل، الرمل في العادة تاع غناء، أغلب أغاني أم كلثوم على الرمل. على الرمل، لكن أنه يستعملها شاعر
0: التفعيلة
1: في القوة، في استنهاض الهمم، في التشجيع على الثورة، على رفض الظلم، على رفض الاستبداد، هذا ما كانش معمول به وما كانش فما عناش أمثلة من القصائد الوطنية كثيرة.
0: كانت له نزعة اشتراكية اجتماعية.
1: نعم.
0: عبر عنها في عديد من القصائد، ومن بينها قصيدة صراع التي كتبها عام 1956.
1: نعم.
0: تقول بعض أبياتها: باسم الجماهير التي في عزمها تدوي الحياة فتخلق الأبطال، وتشيع في الناس العدالة والإخاء، وتعلم التاريخ والأجيال، لا باسم أفراد تمايز بعضهم فغدا يعيش على البلاد وبالا.
1: ينعم.
0: وهنا يبدو أنه بدأ صراعه،
1: هو صراعه عميق، صراعه متأصل، تطور مع الأيام. تطور مع الأحداث التي وقعت في تونس ومع ما تعرض له من ظلم ومن محاولة استمالة قيصرية كان يرفضها من طبعه، مش كشاعر فقط، كإنسان حر، إنسان ينتمي إلى طبقة اجتماعية راقية، حالته المادية كانت متواضعة، ولكن حياته الذهنية الفكرية الوجدانية كانت راقية جدا. هو أمير ابن أمير،
0: يقول شيئان في بلدي قد خيب أملي، الصدق في القول والإخلاص في العمل.
1: إيه، هذه من ضمن الأشياء التي حوسب عليها
0: ودفع
1: من كل شيء. المسكين، أنا لعلي أقول لك سرا، أنا عشت في فترة كان منور فيها سمادح، منور سمادح متواجد في الشوارع العاصمة، وكنت أراه وأمر بجانبه، وكانت حتى شخصيته لها هيبة ما، لكني لم أكن في تلك الفترة في الثمانينات أتصور أن الألم الذي يشعر به ذاك الشخص من الضخامة ومن العمق بمكان. اليوم حينما أتذكر منور سمادح رؤية، لأني لم أتحدث معه، لم تتح لي الفرصة حتى أجالسه أو أناقشه في المواضيع، قد كان غائبا عن الواقع بشكل شبه تام، لذلك كنا نكتفي بأن نراه ونحييه ونصبح عليه أو نمسي، ونتمنى أن يحدث معه ما يجب أن يحدث مع شاعر كبير بمثل قيمة منور سمادح، ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري السياسة بما لا يشتهي الشاعر.
0: ومنور سمادح حين كتب كلمات، وهي بين أعظم ما كتب منور سمادح، هذه القصيدة
1: جميلة. قصيدة جميلة،
0: قصيدة جميلة. يقال إنه كتبها وهو مريض، لم يكن في عقله تماما.
1: لا، هذه التهمة التي يراد أن تلصق بمنور سمادح. لم يفقد منور سمادح عقله بالمعنى البسيط للكلمة، لا، لكن حالته الشعرية الوجدانية يخيل للرأي إليه أنه في خبل أو في هبل أو خارج عقله،
0: جنون.
1: ولكن هو لم يبلغه الجنون. من يمسه الجنون لن يكتب ذاك الكلام بذاك النظام، بذاك الإيقاع، بتلك الدقة. هذا يجب، الشعر لابد له من عقل كبير.
0: ويتألم حين يقول: وتألمت كثيرا في جراح الكلمات، وسفحت العمر دمعا من عيون الكلمات.
1: انظر،
0: ولقد مت مرارا في سبيل الكلمات. صلبوها ثم جاءوا ورثوها الكلمات، يستجيرون بها منها. وأين الكلمات؟
1: بطبيعة الحال، وهي موزونة بشكل جدا دقيق جدا، وهذه الدقة تحتاج عقل يشتغل بشكل كبير. عقل الشاعر مختلف على عقل الإنسان البسيط في هذا الأمر. فكيف نتهم هذا العلم الحكيمة الذي ينتج لنا هذه الدرر الفنية بالهبل، بأنه فاقد العقل؟ هذا كلام يرد على أصحابه، وأصحابه هم أهل السلطة الذين كانت لهم اليد القذرة في أن يعيش منور سمادح بالشكل الذي عاشه، ممزقا، مطرودا، منبوذا، محاصرا، متهما باتهامات شديدة وشتى. فأنا في كل مرة الحقيقة يتاح لي الحديث عن هذا الشاعر إلا ينتابني غضب
0: وأحساس بالغبن.
1: أيه.
0: لأنه هذا الشاعر في منزلته ومكانته وتفرده لا يدرج في مناهج الدرس.
1: أيه.
0: ولا نفتخر به،
1: لا معناش افتخار حتى بالأحياء منهم، حتى بالكبار. هو من هو الشاعر الذي افتخر به تونسيا؟ دعني أقول لك أنه الشاعر أبو القاسم الشابي فقط. ما كتبه منور سمادح شعرا أكثر مما كتبه الشابي بمرات،
0: والشابي لم يعش طويلا ليكتب 25 سنة.
1: الشابي كان مجرد طفل وثم فتن،
0: رغم عبقريته
1: لهذا لا نشك فيه، ونحن نفتخر بقامة كبيرة مثل الشابي، ولكن الشابي نفسه في حياته المسكين عانى الويلات أيضا وقضى ما قضى من حياته مريضا متعبا ومهجرا ومرميا بالحجارة. فبعد مثلا محاضرته الخيال الشعري عند العرب وهذه محاضرة طويلة دامت المحاضرة 3 ساعات، بعد تلك 3 ساعات مع تعبه الجسدي، لا ننسى أنه كان مريضا،
0: تضخم
1: في
0: القلب
1: في عضو مناعي أساسي في التفكير وفي التنفس وفي القدرة على إيصال المعلومة 3 ساعات. بعد تلك 3 ساعات يحذف أبو القاسم الشابي بالحجارة، ويحذف أيضا بالتطاول على التراث العربي الإسلامي لأنه يبعد عنه الخيال. بعض الصحف تشتمه على هذه، فما لا نتصور أنه حياة الشاب بما هو الشاب اليوم عندنا في وجداننا كانت حياة لطيفة وحياة لا، ما زالت دولنا العربية لا تنظر إلى المبدعين بما يستحقون على خلاف الدول الأخرى الأوروبية والأمريكية التي تقدس هؤلاء لأنهم الثروة الحقيقية،
0: لأنها تبني الرموز
1: نعم
0: في أفئدة وفي أذهان أبنائها ولا تقصف الرمز.
1: ماذا بقي من اليونان القدامى؟ بقي فلاسفتها،
0: مسرحها
1: كما قلت كما تفضلت، بقي إنتاجها الإبداعي حتى الرسامين والنحاتين إلى غير ذلك. ماذا بقيت من الحضارة الرومانية؟ نحن اليوم في تونس مثلا
0: مسارحها
1: وبقي فيرجي العظيم صاحب الإنيادة، بقي الشعراء هم الذين يبقون في التاريخ في النهاية. حينما نتحدث اليوم ونحن نتحدث عن
0: منور سمادح
1: على الأندلس مات منور سمادح، ونذكر المعتمد ابن عباد مثلا، أنا يمثل لي معتمد ابن عباد أكثر مما تمثل الحضارة العربية الإسلامية التي بقيت في اللي همني هو الشاعر المعتمد ابن عباد أهم، لأنه هو الذي خلد كل هذه الإمارات وخلد تطور الحضارة العربية الإسلامية هناك.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ حافظ محفوظ،
1: العفو.
0: شكرا لك كثيرا انت. ولا شك أنك أفدت مستمعين أيضا.
1: العفو أمامه، نتحدث على عزيز، على شاعر عزيز على قلبي منور سمادح،
0: على قلوبنا جميعا.
1: أي.
0: ونستذكر كلماته.
1: طبعا طبعا هو شاعر الكلمات، كلما ذكرنا الكلمات نتذكر
0: بصمت منور سمادح.
1: أي. لذلك هو الصدق هو في كلمات، لكن حياته ما كانتش حياة، كانت حياة أخرى، ويعيش خارج تلك الحياة المادية التي عاشها. النور يعيش الآن في قلوبنا في أرواحنا.
0: وقالها في في في في نهاية قصيدة كلمات، ماذا يقول المنور سمادح؟ هذا المعنى: يهدر الشاعر في الناس وتحيا الكلمات، ويموتون بلا ذكرى وتبقى الكلمات.
2: على صعيد الرفض، على صعيد الرفض، تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديق.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: التاسعة مساء هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. أعضاء اللجنة الاستشارية لبرنامج تأهيل الصناعة يصادقون اليوم على ملفين لمؤسستين صناعيتين ناشطتين في مجال صناعة مكونات السيارات والطائرات ومجال التعليب المعدني باستثمارات جملية بلغت 63 مليون دينار ومنح قدرها 9.5 مليون دينار وفق بلاغ لوزارة الصناعة. نائب رئيس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية حسام بنني يحذر من استعمال بعض الروابط الإلكترونية المشبوهة أثناء القيام بإجراءات التسجيل للحصول على قرض على الشرف، ويدعو الراغبين في الانتفاع بالقرض على الشرف إلى التسجيل حصريا عبر المواقع الرسمية للبنوك المعنية. انطلاق دورة تكوينية مكثفة لفائدة 45 أخصائيا نفسيا لتتواصل 4 أيام حول التشخيص والتحليل النفسي من خلال رسومات الأطفال بإشراف مؤطرين جامعيين مختصين بمركز استياف وترفيه الأطفال بالحمامات من ولاية نابل. هذه الدورة تهدف إلى تعزيز معارف الأخصائيين النفسيين وتطوير قدراتهم في قراءة وتحليل رسوم الأطفال باعتبارها أحد الوسائل التي يمكن توظيفها في عملية الملاحظة والتشخيص والإحاطة النفسية وفق بلاغ صادر اليوم عن وزارة الأسرة والمرأة وكبار السن. منتزه النحل بولاية أريانا يحتضن بعد غد الأحد فعالية المسيرة الوردية المخصصة للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي تحت شعار نمشي من أجل الغد، وذلك بالشراكة بين المعهد الفرنسي بتونس والجمعية التونسية لمساعدة مرضى سرطان الثدي. في الشأن الدولي، الولايات المتحدة تلوح بمزيد من الضغط على إيران عسكريا واقتصاديا، والجيش الأمريكي يخطط لاحتمال تعزيز قواته البحرية في الشرق الأوسط بآلاف العناصر خلال الأسابيع المقبلة وفق ما نقلته صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين. مسؤولون إقليميون وغربيون يبلغون رويترز بأن السعودية تخطط لشن هجوم على مسلح حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران، حيث يجري النظر في خيارات تشمل عملية على الساحل لتأمين ممر الملاحة في البحر الأحمر أو شن هجوم على جبهات متعددة. انتهى الموجز، شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
6: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟
7: نحن الآن في بيت الفنان الكبير الذي ألهب قلوب الجماهير العربية بأغانيها الحلوة والرائعة، وبقيت ذكراه ذكر عبد الحليم حافظ.
8: البيت ده يمكن ليه ذكرات عند كل مصري، بتبوح من هذا البيت الرياح الطيبة العطرة بالأغاني الجميلة بالذكرات الجميلة لعبد الحليم.
9: ملايين ومن كل الأجيال يحبون الفنان عبد الحليم حافظ. لحبيب جغام في القاهرة في شقة العندليب يتتبع الخطى ويستعيد السنوات التي عاشها هذا الفتى الأسمر.
7: نحن نسعد بالالتقاء بعلية شقيقة عبد الحليم حافظ التي كانت بمثابة الأم له، والأخت خلاها يلقى التعويض على أمه التي فقدها وهو صغير السن. ست علية مرحبا بك.
10: أهلا وسهلا بكم بيت عبد الحليم، ونورت تونس كلها، بلد عظيمة وبتحب عبد الحليم. أهلا بك، أنا تحت أمرك في أي سؤال تسأله لي.
9: جولة بين جدران وغرف وشرفة شقة عبد الحليم في العاصمة المصرية.
7: أنت تعرف هذا الحب، ولكن أنا نزيدا أكد لك بكل يعني تقدير وبكل وفاء أنه تونس كلها تحب عبد الحليم حافظ.
9: أشياء لا تنسى، ذكريات لا تنسى، في أيام لا تنسى، في سهرة الجمعة من 9 إلى 11 ليلاً.

0: ça.
1: C'est une chanson qui nous ressemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais.
2: أنا بديت مغني بديت مغني بديت مغني بديت ولكن التمثيل استهواني
3: أنا اسمعين بالشريف ويا ما أدرك
1: وأنا جيل كامل يحب حياة تتخيل
4: أنا أعتبر أن الإذاعة باعتبار انتشارها وشمول انتشارها واتصالها بجميع فئات المجتمع ودخولها على البيوت في جميع أوقات الحياة اليومية عندها دور أساسي ومسؤولية لا يمكن أن تنفك وتتخفى من هذه المسؤولية.
5: أيام لا تنسى مع لحبيب شغام.

0: أيام لا تنسى.
1: الساعة الآن في تونس 9:07. أهلا بكم أعزائي المستمعين في هذه الحلقة الثالثة في هذه السلسلة الجديدة ضمن هذه البرمجة الجديدة خريف شتاء 2026 من سهرة وبرنامج ومنوعة أيام لا تنسى. تبدأ الآن تتواصل إلى 11. في سهرتنا هناك الجزء الأول والجزء الثاني. الجزء الثاني سيكون خاص بعبد الحليم حافظ ورحلة كنت قمت بها من الرحلات إلى القاهرة وزيارة إلى شقة وبيت عبد الحليم حافظ. وطبعا برشا ناس يحبوا عبد الحليم، يحبوا أغانيه، يحبوا المسيرة متاعه التي نجحت إلى حد كبير في أنها أعطت أغاني بقيت خالدة. هذا في الجزء الثاني. في الجزء الأول سنتحدث عن مقدمة ابن خلدون للعلامة ابن خلدون ومنسق اللجنة الدولية لترشيح ابن خلدون ومقدمته ضمن سجل ذاكرة العالم في اليونسكو. تقدم بملف باسم تونس وسنرى إلى أين ستصل، يعني إلى أين سيصل هذا المؤلف. وطبعا برشا كتاب وبرشا أساتذة وبرشا مفكرين كتبوا عن ابن خلدون اللي عنده يعني تمثال يقف في وسط العاصمة في شارع الحبيب بورقيبة. الأستاذ عبد الحميد لرقش سيتحدث عن هذه معناها البادرة من تونس، وأعتقد الملف سيقع تقديمه باسم الجزائر وتونس بطبيعة الحال ومصر والتحقت تركيا. تعرف ظروف التحاق تركيا بهذه الرغبة في تسجيل مقدمة ابن خلدون ضمن ذاكرة العالم في اليونسكو. كذلك سنتحدث عن اقتراح أو دعوة لجمع الشمل وعودة الروح لاتحاد الكتاب التونسيين مع الشاعر سوف عبيد. يا دار الحبايب الهادي القلال

0: نبتدي منين الحكاية؟
1: نحن الآن في بيت الفنان الكبير الذي ألهب قلوب الجماهير العربية بأغانيها الحلوة والرائعة وبقيت ذكراه ذكر عبد الحليم حافظ.
2: البيت ده يمكن ليه ذكرات عند كل مصري بتبوح من هذا البيت رياح الطيبة العطرة بالأغاني الجميلة بالذكرات الجميلة لعبد الحليم.
3: ملايين ومن كل الأجيال يحبون الفنان عبد الحليم حافظ. لحبيب جغام في القاهرة في شقة العندليب يتتبع الخطى ويستعيد السنوات التي عاشها هذا الفتى الأسمر.
1: نحن نسعد بالالتقاء بعلية شقيقة عبد الحليم حافظ التي كانت بمثابة الأم له والأخت خلاها يلقى التعويض على أمه التي فقدها وهو صغير السن. ست علية مرحبا بك.
4: أهلا وسهلا بكم بيت عبد الحليم ونورت تونس كلها بلد عظيمة وبتحب عبد الحليم. أهلا بك، أنا تحت أمرك في أي سؤال تسأله لي.
3: جولة بين جدران وغرف وشرفة شقة عبد الحليم في العاصمة المصرية.
1: أنت تعرف هذا الحب، ولكن أنا نزيد أكد لك بكل يعني تقدير وبكل وفاء أنه تونس كلها تحب عبد الحليم حافظ.
3: أشياء لا تنسى، ذكريات لا تنسى، في أيام لا تنسى، في سهرة الجمعة من 9 إلى 11 ليلاً.

إذن هذا تذكير بالجزء الثاني من سهرتنا، يعني بعد موجز الساعة 10 تكون ساعة كاملة خاصة بعبد الحليم حافظ وأغاني خالدة لعبد الحليم حافظ. كما قلت في الأول، لجنة خبراء لدى منظمة اليونسكو تنظر أعتقد في الوقت الحاضر في ملف ترشيح مقدمة ابن خلدون للإدراج ضمن سجل ذاكرة العالم. وطبعا نظرا للقيمة التاريخية والعلمية لمقدمة ابن خلدون، وقع يعني النظر في هذا الملف، وتونس تقدمت بهذا الترشيح.

0: اطمن نجاة صغيرة، أنتم مع برنامج أيام لا تنسى. اتحاد الكتاب التونسيين مش ممكن يتنسى، بالرغم أنه في السنوات الأخيرة خفت بريقه، ما عادش نسمع عليه، ما نعرفوش هل ترى موجود وإلا لا. الشاعر سوف عبيد قال: أنا الأوان أن يطوي اتحاد الكتاب التونسيين الصفحة وأن ينظر إلى المستقبل ويتجاوز ما تخبط فيه من خلافات وقضايا وهوامش. الشاعر سوف عبيد بدأ يكتب في الصحافة منذ عام 1970، وكذلك في مجلة الحياة الثقافية منذ صدورها لأول مرة عام 75. أصدر دواوين عديدة: جناح خارج السرب، الضفة الثالثة، حرق البحر، صفحات من كتاب الوجود، عمر واحد لا يكفي، نوارة الملح، صديد الروح، عاليا بعيدا، وقصائد عديدة ودواوين أخرى. نعرف سوف عبيد ناشط في المشهد الثقافي، هذاك علاش اليوم دعوته لكي يؤكد على دعوته لجمع الشمل وعودة الروح لاتحاد الكتاب التونسيين. مساء الخير سوف عبيد.
1: أهلا صديقي العزيز،
0: مرحبا بك.
1: تحياتي، وأنا لا أنسى أبدا سي الحبيب، لا أنسى أبدا أنك أول من كتبت حول ديواني الأول الأرض العطشة.
0: صحيح،
1: سنة 1980.
0: أي،
1: فأنا يعني أتذكر
0: يا حسن
1: المقال شيق، وأشكرك دائما مجددا على اعتنائك بالثقافة الوطنية خاصة، وتشجيعك للمبدعين، واحتفائك بالإبداع التونسي بصفة عامة. لذلك
0: نعم،
1: بدءا، تلاقينا مع الأحباب ومضات، تلاقينا مع الأحباب ومضات، ترى صحبي سهارة أم هم بات، أبعد الشيب يأتيني الهوى صبا، بلا قل إنما شيبي صبابات، صبابات تصافيني الهوى صرفا، ولكن بعدها تأتي العذابات. فصحبي من زمان أخلف وعدا، هي الأيام تمضي مثلها فات، أناس آنسونا ما نسيناهم، فما أحلى وإياهم سويعات، وإني تارك قلبي على الذكرى تناجيهم، ومن شوق سيقتات، ومن شوق سيقتات.
0: شكرا سوف عبيد، شكرا. إذا نعود إلى موضوعنا. تعتبر أن اتحاد الكتاب معناها في الوقت الحاضر غائب.
1: اتحاد الكتاب في سبات عميق، والحياة الثقافية تحتاج إلى حركة نشيطة وإلى أصوات تكون مسؤولة عن هذا الوضع الثقافي التي بكل موضوعية وبكل أسف يعتبر في أدنى القاع.

0: لا أمسيات ولا نشاط ولا أي شيء، وهذا
1: لا،
0: يعني
1: فما بعض الأنشطة.
0: يعني
1: شوف، يعني لا ننكر هذا،
0: ليس
1: ولكن لابد نفهم من كلامك أنه ضروري أن يقع ضخ دماء جديدة في الحياة الثقافية.
0: دماء جديدة وتشريعات أيضا جديدة سي الحبيب، تعرف ثم يعني تشريعات جديدة، ولست أدري ماذا نسميها، يعني مراسيم أتتنا من وزارة الثقافة أيضا لا تشجع. أتصور أن أصبح المبدع التونسي والمثقف التونسي لي يتحدث في دار ثقافة لا بد أن يدفع معلوم مالي.
1: أي صحيح، أو حتى فنان تشكيلي باش يعرض لوحاته لابد أن يكري الفضاء.
0: الفنان التشكيلي وحتى المسرح والمسرحين إذا ما
1: صحيح نعم
0: دربوا على ذلك، فهذا يعني شيء أنا لا أظن يرضاه أي إنسان. أظن هذا
1: لا، وأكثر من هذا سوف عبيد، أنا مش في مقدورهم باش يدفعوا ويتكفلوا بهذه المصاريف.
0: هذه أشياء سي الحبيب مستحيلة، وأنا أرى يعني حتى أنظر إلى المسألة بكل موضوعية، أظن أن الدافع لهذا هو الحرص على المال العام والحرص على الفضاءات العامة. هذا صحيح وهذا نؤيده ونحبه ولا نرى مانعا في ذلك، ولكن هذا بالنسبة للميادين الأخرى وبالنسبة للمجالات الأخرى، أما في المجال الثقافي فهذا يعتبر كبت ويعتبر أغلال ويعتبر يعني كم أفواه. ولا أظن أن تونس الآن التي أنجبت ابن عرفة وأنجبت معناها الشابي وابن خلدون، لا أظن أنها يعني في حاجة إلى مثل هذه الإجراءات البيروقراطية. ما أقول إجراءات بيروقراطية، ربما يريدون أن يصلحوا ميناء المال العام، ولكن قلت هذا ربما صالح للمجالات الأخرى.
1: نعم،
0: في المجال الثقافي لابد أن نفتح يعني دور الثقافة على مستوى،
1: نعم،
0: ولابد أن نشجع الجمعيات الثقافية. تو احنا في تونس قداش عندنا من جمعية ثقافية ناشطة، نعرف بعضنا يعني واضح. هذه الجمعيات الثقافية الغير ربحية والتي أعضاؤها هم متطوعون بمالهم وبصحتهم وبأوقاتهم وبعائلاتهم وربما على حساب حتى خبزهم اليومي، ولكن في سبيل النشاط الثقافي، في سبيل الإشاع الوطني، في سبيل تونس.
1: نعم نعم سوف عبيد، أكيد وزارة الثقافة طارحة هذه الملفات وإن شاء الله تعيد النظر وتقدم الممكن يعني حتى تنشط الحركة.
0: لا أشك في حسن نوايا الوزارة، كنت أعتبر هذا من باب الحرص على المال العام يعني وعلى الفضاءات العامة لا أكثر ولا أقل، ولكن هذا الحرص ينبغي أن يكون في المجالات الأخرى.
1: صحيح نعم، إن شاء الله نرجع لهذا الموضوع، أما خلينا في إطار اتحاد الكتاب التونسيين اللي وكبناه وحضرنا مؤتمراته والأنشطة متاعه والندوات والإصدارات متاعه خاصة.
0: صديقي العزيز، ما هو توس يعني لو كان جاء اتحاد كتاب عنده صوت مسموع واضح ولا وله وزن في حياة الثقافية وله مصداقية في الحياة في حياة العامة وله وزن يعني في وزارة الثقافة ولدى الحكومة، لا شك أنه كان يمكن أن يدلي برأيه في هذا الموضوع ويكون صوته مسموعا وذا وزن. هذا يعني لذلك نحن اليوم نحتاج إلى اتحاد كتاب وإلى اتحاد التشكيليين وإلى اتحاد المسرحيين ليقولوا قولهم، لعلهم وأنا متأكد أن الحكومة ووزارة الثقافة إذا ما رأت أن هذه الإجراءات الجديدة والطارئة لا شك أنها ستتراجع فيها.
1: نعم سوف عبيد، شمل الكتاب والأدباء معناها مجموعين مع بعضهم، يتصلوا بعضهم، يلتقيوا في الوقت الحاضر. الفروع متاع الاتحاد في كامل أنحاء الجمهورية قاعدة ناشطة.
0: نعم، ثم عديد من فروع والحق يقال ماشي، ولكن لا تجد دعم من المفروض. نحن عندما أنشأنا هذه الاتحادات الجهوية أردنا أن تكون الحياة الثقافية النشيطة داخل الجمهورية، ولكن هذه الاتحادات مثلا ليس لها مقرات، وكان يمكن أن نجد لها مقرات في كثير من الفضاءات الثقافية في دور الثقافة مثلا. ما لا ضرر أن نجد مكتبا لاتحاد الكتاب في بعض في دور الثقافة، وهي في الولايات مثلا بسهولة تامة يمكن أن نجد إذا مكاتب داخل المكتبات الجهوية، وبذلك يتعاون الأدباء مع المكتبات الجهوية. مثلا ما ضر لو تعطى منح خاصة من طرف مجالس الولاية ومن طرف البلديات ومن طرف الشركات الكبيرة لهذه الفروع لتحيي إذن النشاط الثقافي في هذه الولايات. ما ضر لو أن المندوبيات التعليم والجامعات والكليات في هذه الولايات تستعين بالأدباء وبالمثقفين يعني، وبذلك تنشط الحياة الفكرية والتدريبية والفنية في هذه في ربوع.
1: نعم بطبيعة الحال سوف عبيد، لا يمكن لأي فرع أو لاتحاد الكتاب يعني كجمعية ثقافية كبرى في بلاد عندها تاريخ أنه تنشط وما عندهاش ميزانية. علاش وزارة الثقافة لم تقم بتخصيص ميزانية في السنوات الأخيرة للاتحاد حسب رأيك؟
0: طيب على حد علمي أنا ليس لي الملف كاملا، ولكن على حد علمي أن وزارة الثقافة لم تمنح يعني المنحة المعتادة لخلل في الإجراءات الإدارية لبعض الهيئات الشاذة.
1: وهذا شيء طبيعي، إذا ما تتوفرش الأموال لا يمكن الاتحاد أن يقوم بنشاط يعني.
0: يعني أنا أعتقد المسألة بسيطة جدا، لو هذه الهيئة تعكف على على على مراجعة الملف المالي وتعطي التقرير يعني كما يجب وبعض الأوراق، لا يعني أعتقد جازما أن وزارة الثقافة تستجيب، لا شك في ذلك. لذلك أنا دعوت لهذا المؤتمر حتى تنكشف كل الملفات وحتى يتحمل كل إنسان مسؤوليته، وحتى المؤتمر يعني يأخذ منحة جديد بكثير من الشفافية، ونعيد التقرير المالي كما هو والأوراق الإدارية الأخرى، وبذلك تنبثق هيئة جديدة مسؤولة. وهذه الهيئة لا أرى مانعا، ولا يعني أنا يعني أدعو كل الإخوة الأعضاء أن يترشحوا، ومن والهيئة التي سيختارها المؤتمر أنا أدعمها مهما كانت، ولكن في كان في أشرفية وعلى أن هذه الهيئة أن تدعو إلى أن تفتح المجال للأعضاء الذين انسحبوا الذين لم يجددوا اشتراكاتهم، فعندما يكون يعودون إلى الاتحاد في نظرة شفافة وبمنهجية واضحة وبأهداف يعني تكون مدروسة، ويكون الملف الإداري بما فيه يكون يعني متكاملا وشفافا وواضحا، فأنا أعتقد أن وزارة الثقافة يعني ستعيد هذه وتمنح الاتحاد ما يستحق بل أكثر.
1: نعم سوف عبيد، أنا شخصيا لا أشك في رغبة ونية الأستاذ سعد برغل رئيس اتحاد الكتاب التونسيين في الوقت الحاضر وما وراء ذلك من مشاكل، من شكش أنه يحب يحرك السواكن، ولكن لا أدري يعني شنية العرقيل اللي اتكبله هو وزملاه في الهيئة التسييرية لاتحاد الكتاب التونسيين. إذن أنت سوف عبيد تدعو إلى مؤتمر استثنائي آخر هذه السنة في ديسمبر 2026.
0: صديق العزيز، هو أن يعني اليوم قرأت يعني بادرة اعتبرها مهمة، هي عودة الأنشطة للأندية في اتحاد كتاب التونسيين.
1: نعم.
0: هذا مهم جدا، وأنا أبارك هذه البادرة لأن منذ أشهر وهو مغلق، إذا أنا أعتقد بمثل هذه البادرة التي أعتبرها إيجابية أن تعود الأندية أندية اتحاد كتاب إلى نشاطاتها الأسبوعية، فلعل هذه بادرة خير، ولكن لا بد أنا أعتقد بكل صراحة وبكل مسؤولية يعني أن عدم البث في المؤتمر أو إيجاد الحل، إما أن يجدوا حلا لهذه التراكمات، وإن لم يجدوا حلا فلا مناص من مؤتمر استثنائي.
1: نعم.
0: يعني ما نعم. وأما أما تأجيل البث في هذه القضايا فلا أعتقد أنه يعني سيقدم يعني باتحاد كتاب التونسيين.
1: نعم.
0: هذه الهيئة إما أنها تسجل بتجاوز هذه الأزمة المتنوعة، أو إذا لم تستطع فلا عيب في ذلك تقول أنا واجهت وعدة قضايا وعدة مشاكل وحاولت وعجزت، تسلم الأمانة إلى أهلها وتدعو إلى مؤتمر استثنائي والمؤتمرون يتحملون مسؤوليتهم. فلماذا تتحمل هذه الهيئة تراكمات ما تبقى؟
1: نعم.
0: هذا رأيي.
1: نعم.
0: شفية وبكل
1: واضح. نعم.
0: لإخوتي في الهيئة المديرة.
1: إن شاء الله تعود الروح إلى اتحاد الكتاب التونسيين اللي نحبوه وعنا غير عليه، وحضرنا الأنشطة متاعه لسنوات وسنوات، وأنا شخصيا وكبت برشا أنشطة ليه في الإذاعة، سواء في إذاعة المناسيرة أو في الإذاعة الوطنية. طبعا عندما نذكر اتحاد الكتاب التونسيين وتاريخه العريق لا ننسى أسماء لامعة في الأدب التونسي والثقافة التونسية، ما ننساوش سوف عبيد، مصطفى الفارسي، العروس المطوي، الميداني بن صالح، رشاد الحمزاوي، يعني برشا اسم
0: هؤلاء سيدي.
1: أي
0: الحبيب ذمرة، وأنا أعتبر نفسي محظوظ أنني
1: صحيح صحيح
0: وتعلمت منهم الغير على اتحاد الكتاب وعلى الأدب التونسي، وأكيد أيضا أقول لك يا سيدي الحبيب وأقول لعلك كنت حاضرا معنا.
1: أي
0: مؤتمر سنة 81 و85 اللي كان يصير في دار الثقافة ابن خلدون، يعني
1: صحيح. نعم نعم.
0: واحد اشني المسألة كانت ما كنت نص باقيت وحك هريسة ولا هكا ولا صحيح.
1: نعم.
0: ولا
1: لا. نعم. وكذلك في أميلكار كذلك
0: هذاك فيما بعد، يعني
1: فيما بعد
0: يعني ترفهنا وسيل ميداني ربط صلة باتحاد الشغل.
1: هاي
0: فنحن يعني نزل أميركار وهناك تقدم يعني وحق يقال، إذا نخلط كيفاش نعود يا أخويا نص باقات والمزيد ويكون اتحاد معناها قوي وشفاف.
1: صحيح. نعم.
0: ويطالب أنت نسيت عام 84 و85 أنه طالب في بعض مؤتمراته بالإفراج عن الكتب اللي كانت محجوزة في وقت من الأوقات، وطالب في وقت من الأوقات بالإفراج عن بعض الأدباء الذين كانوا مسجونين لسبب أو آخر، أو الذين كانوا خارج تونس وطلبنا بعودتهم وبإعطائهم جوازات سفر. إذا هذه كل أشياء لا أريد أن أذكرها لأنها من التاريخ، ولكن في وقت من الأوقات كان اتحاد كتاب فاعلا، وهو الآن وفي هذه الظروف التي تمر بها تونس من تحديات عديدة لابد أن يكون صوت الأدباء والمثقفين والفنانين لابد أن يكون مسموعا ومرفوعا، ولا يكون ذلك إلا بالتضامن في اتحاداته المختلفة.
1: نعم.
0: جميعا نحب تونس ونحب تونس أن تكون أجمل، وتكون تونس دائما في طليعة الدول العربية والدول الإفريقية، ولما لا في طليعة الدول العالم، لأن الفكر والإبداع ليس له جنسية وليس له وطن، وأعتقد أن تونس قادرة.
1: صحيح. نعم. شكرا سوف عبيد، ولكن احنا في برنامج ايام لا تنسى فما شخصيات باقيه خالده ما ننساوهاش في الادب وفي الثقافه التونسيه، كما مثلا ابراهيم بن مراد، كما محمود المسعدي، كما يعني برشا اسماء. شنو تتذكر انت توا مثلا من الاسماء؟
0: عديد الاسماء، يعني تونس ولاده وهنا بالنسبه سيدي
1: حسن حسني عبد الوهاب، برشا اسماء.
0: يعني شوف، هذه هنا لابد من استراتيجيه ثقافيه، لابد من استراتيجيه ثقافيه تكون واضحه. وهنا الكليات والجامعه التونسيه لها مسؤوليه كبيره في التعريف بالادباء التونسيين والمثقفين التونسيين وبالمبدعين التونسيين، ان كانوا فنانين، ان كانوا موسيقيين، ان كانوا رسامين، ان كانوا نحاتين. إذن الجامعه التونسيه والاعلام التونسي، وانت من القله القلائل بالحق قال، لابد ان يولوا الابداع والثقافه الوطنيه المرتبه الاولى.
1: شكرا الشاعر سوف عبيد، بارك الله فيك على هذا التدخل في سهرتنا الليله في برنامج ايام لا تنسى. ستكون لنا بالتأكيد لقاءات أخرى
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله
0: للإذاعة الوطنية، ومن باب الوفاء بد أن نذكر السيدة عليا ورحمة الله وبرنامج سنة الأطفال.
1: أي.
0: لأن في سنة 1964 أنا إذا ذهبت إلى الإذاعة وقدمت للبرنامج مشروع قصيدة و قرئت ذات يوم حد من سنة 1964. إذا أنا مديت أيضا إذاعة الوطنية.
1: شكرا سوف عبيد، شكرا، تصبح على خير.
0: تصبح على خير.

يا حبيبي بنحبه عايزينك تفضل جنبي عايزين دايما نشوفه وانا وياهم مشتاق لك مشتاق لليالي هواك وعشان كده دايما اقول لك امتى هيسعدني.

0: نحن الآن في بيت الفنان الكبير الذي ألهب قلوب الجماهير العربية بأغانيها الحلوة والرائعة، وبقيت ذكراه ذكر عبد الحليم حافظ.
1: البيت ده يمكن ليه ذكرات عند كل مصري، بتبوح من هذا البيت الرياح الطيبة العطرة بالأغاني الجميلة بالذكرات الجميلة لعبد الحليم.
2: ملايين ومن كل الأجيال يحبون الفنان عبد الحليم حافظ. لحبي بجغام في القاهرة في شقة العندليب يتتبع الخطى ويستعيد السنوات التي عاشها هذا الفتى الأسمر.
0: نحن نسعد بالالتقاء بعليا شقيقة عبد الحليم حافظ التي كانت بمثابة الأم له، والأخت خلاها يلقى التعويض على أمه التي فقدها وهو صغير السن. ست عليا مرحبا بك.
3: أهلا وسهلا بكم بيت عبد الحليم، ونورت تونس كلها، بلد عظيمة وبتحب عبد الحليم. أهلا بك، أنا تحت أمرك في أي سؤال تسأله لي.
2: جولة بين جدران وغرف وشرفة شقة عبد الحليم في العاصمة المصرية.
0: أنت تعرف هذا الحب، ولكن أنا نزيد أكد لك بكل يعني تقدير وبكل وفاء أنه تونس كلها تحب عبد الحليم حافظ.
2: أشياء لا تنسى، ذكريات لا تنسى، في أيام لا تنسى، في سهرة الجمعة من 9 إلى 11 ليلاً.

0: في اليوم العالمي لكبار السن، الإذاعة الوطنية تحتفل مع الحبايب. حصة استثنائية من برنامج دار الحبايب مع كوثر بن دليلة وحسين الدين الهمامي، لما حكايات، ذكريات، موسيقى ومفاجآت نحتفلوا معاهم، نسمعوهم ونقولوا لهم مازلتوا ديما قيمة، حضور وبركة في حياتنا. كونوا معنا لحد 4 أكتوبر مباشرة من 10 صباحا إلى 1 بعد الزوال، من مؤسسة أم الخير لرعاية كبار السن بأريانا. دار الحبايب، سنينهم حكايات وحضورهم حياة.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: معنا بدأت الحكاية
0: ومعنا يبدأ النهار.
3: سبت واحد منسينا حد،
0: سبت واحد منسينا حد. بداية نهارك مع كريمة وسليتي من 6 للتسعة في صباح الخير يا تونس.
3: برنامج يجمع بين المعلومة والترفيه والموسيقى ويواكب المستمع في بداية يومه
0: بمواضيع متنوعة وقريبة منه.
3: نهار السبت من 9 للعشرة موعدكم مع أرض الخير،
0: موعد جديد مع الإعلام البيئي والفلاحي.
3: ونهار الأحد بعد غياب سنوات يرجع موعد الأطفال في سويعة من زمان
0: مع ألفة وإيمان في برنامج للأطفال فقط.
3: من 10 الماضي ساعة نحلوا الباب ونستقبلوا الأحباب مع كوثر بن دليلة
0: وحسام الدين الهمامي في دار الحبايب.
3: سبت وحد زوز مواعيد رياضية، السبت جديد مع نوار عشية،
0: لقاءات واستضافات وكل ما يهم الرياضات الجماعية والفردية.
3: ونهار الأحد متابعة ونقل لأهم المباريات
0: في رياضة وأهداف.
3: ويحلو المساء،
0: ويحلو المساء بحلة جديدة مع ملاك اليزيد. الإذاعة الوطنية،
2: معنا بدايت الحكاية،
0: معنا بدايت الحكاية.
4: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
0: تسمعوا على موجاتنا الهادي القلال.
5: نرجع نرجع لك، لازم نرجع لك، نرجع لك أنا لازم نرجع لك.
0: صفوة
6: دبلجة وحدين هي مديريني، دبلجة وحدين هي مديريني.
0: يوسف التميمي
7: عم معروف يا سنة عم معروف عم كني وروف يا سنة أو
0: لداء الوطنية تونسية 100%.
8: الخبر عنا مسؤولية
0: والمعلومة أمانة،
9: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
0: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
9: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
10: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
11: هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. انطلقت اليوم أشغال الدورة 49 للمؤتمر السنوي الوطني للتخدير والإنعاش لتتواصل على مدى يومين بتنظيم من الجمعية التونسية للتخدير والإنعاش. ورئيس الجمعية والأستاذ الاستشفائي الجامعي في طب التخدير والإنعاش مهدي تريفة يفيد للأخبار بأن المؤتمر يمثل فرصة للانفتاح على التجارب العلمية من جهة وإبراز الكفاءات التونسية في المجال من جهة أخرى، كما يهدف المؤتمر إلى مواكبة أحدث التطورات العلمية في التخدير والإنعاش. ببادرة من بلدية تونس وبالتنسيق مع الفرقة الجهوية للشرطة البلدية، العملية الرقابية لبلدية مدينة تونس بالسوق المركزية بالعاصمة تسفر اليوم عن تحرير 8 مخالفات صحية وثلاث محاضر إدارية ضد عدد من المحلات، وذلك لعدم احترام الشروط والقواعد الصحية المعمول بها. هذه العمليات الميدانية تندرج في إطار التدخلات اليومية والدورية والمتواصلة لمراقبة مدى الالتزام بالشروط الصحية بالسوق. الشركة التونسية للملاحة تعلن عن برمجة رحلات جديدة على خط جرجيسة خلال الفترة الشتوية استجابة لانتظارات الجالية التونسية المقيمة بأوروبا. هذه الرحلات تتوزع وفق بلاغ للشركة اليوم. رحلة مارسيليا جرجيس من 11 إلى 13 من ديسمبر 2026، ورحلة ثانية في الاتجاه ذاته من 9 إلى 11 من جانفي 2027، ورحلة ثالثة جرجيس مارسيليا من 11 إلى 13 من جانفي 2027. الشركة ذكرت أن كل هذه السفرات سوف تؤمن على متن السفينة قرطاج، داعية الراغبين في الحجز إلى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة أو الاتصال بوكالاتها بتونس أو التواصل مع الوكالات المكونة لشبكة مبيعاتها بالخارج. في الشأن الدولي، احتجاجات طلاب الثانوية منذ 10 أيام في منطقة باريس تنتشر في أغلب أنحاء فرنسا لتشمل لاحقا طلاب الجامعات، والتقارير تفيد اليوم بوضع حواجز حول نحو 30 حرما جامعيا. والمعلمون من جهتهم يلوحون بشن إضراب عام في أحدث تطور لأزمة التعليم في فرنسا، بينما تواجه الحكومة ضغوطا متزايدة ترتبط بالموازنة والإنفاق العام وارتفاع أسعار الوقود. روسيا تشن هجوما بالصواريخ الباليستية على العاصمة الأوكرانية، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 6 آخرين. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
10: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
12: C'est une chanson qui nous ressemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais.
13: أنا بديت مغني،
14: بديت مغني،
13: بديت مغني، بديت، ولكن التمثيل استهواني.
15: أنا اسمعي من الشريف ويا ما أدرك.
16: كنا جيل كامل يحب حياة
17: تتخيل.
18: أنا أعتبر أن الإذاعة باعتبار انتشارها وشمول انتشارها واتصالها بجميع فئات المجتمع ودخولها على البيوت في جميع أوقات الحياة اليومية عندها دور أساسي ومسؤولية لا يمكن أن تنفك وتتخفى من هذه المسؤولية.
4: أيام لا تنسى مع لحبيب شغال.

0: جلسة.
1: لم يبدأ عبد الحليم حافظ حياته الموسيقية نجما، بل بدأها من خلف الستار عازفا على الأبوة في فرقة الإذاعة المصرية. عبد الحليم حافظ درس الموسيقى، عمل مدرسا، ثم جاءت لحظة غيرت كل الأشياء. استمع إليه حافظ عبد الوهاب الذي كان يشتغل مديرا في الإذاعة، آمن بصوته، فبدأت رحلة العندليب مع الموسيقى والغناء. ثم جاءت ألحان محمد الموجي وكمال الطويل وبليغ حمدي ومحمد عبد الوهاب. تولت اللقاءات مع ملقة الموسيقى حتى أصبح صوته جزءا من ذاكرة جيلا كامل. لم يكن سره في صوته فقط، بل كان في إحساسه. كان يغني وكأن كل كلمة خرجت من قلبه قبل أن تصل إلى آذاننا. نعم، هكذا من عازف في الإذاعة إلى العندليب الأسمر، صنع عبد الحليم حافظ حكاية ما زال صوتها يعيش بيننا حتى اليوم.
2: كل حاجة أي حاجة، كل حاجة أي حاجة، قول بحبك، قول كده.

0: يا حبيبي عبد الحليم حافظ، في السنة القادمة في ماي 2027 سيكون هناك احتفال بمرور 50 سنة على وفاة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. سيقع تقديم أعمال حفلات مثلا وأفلام سينمائية وعمل مسرحي يجهز من الآن. حبينا اليوم معكم مستمعين الأعزاء نرجع لذكريات جميلة في زيارتي للقاهرة. كنت نزور نجيب محفوظ مثلا، محمد رشدي، شفيق جلال، المتحف المصري، بيت تحسين، عميد الأدب العربي، رمتان، مركز ثقافي، وفضاءات أخرى متعددة. وكنت حريص في الزيارة الأولى اللي قمت بها لمصر باش نمشي لبيت عبد الحليم حافظ في الزمالك، في طبعا لأنه عبد الحليم مش يعني أغاني فقط وإنما مسيرة ناجحة فيها الخيبات وفيها النجاحات. وسر عبد الحليم حافظ مش في صوته كما في الكلمة اللي قدمتها قبل قليل، وإنما في الشجن اللي في أغانيه وفي الروعة في تعاطيه مع القلب والوجدان والإحساس والمشاعر. لطفي النفاتي هو مستمع للإذاعة الوطنية للبرامج الجيدة بطبيعة الحال، ومحب لعبد الحليم حافظ كذلك. هو زار شقة عبد الحليم، هو معنا لطفي النفاتي عام 2017 أعتقد كانت زيارته لبيت عبد الحليم. لطفي مساء الخير.
1: مساء النور سي الحبيب، ونشكرك على الاستضافة.
0: حبيت تحية لك أنت باعتبار وفائك للعندليب.
1: وتحية لك أنت ومستمعي الإذاعة الوطنية. وسي الحبيب أنت لذلك كرمت من قبل زاد عبد الحليم حافظ، كنت ديما تعدي في ذكر وفاته وذكرى عيد ميلاده، وكنت انت الوحيد الحقيقه في التسعينات يعني نفرح كنت انت تعدي عبد الحليم حافظ.
0: نعم لطفي النفاتي، معناها شنو اللي خلاك تتعلق الى هذه الدرجه بعبد الحليم؟
1: انا في عام 90 91 هكاك نتفرج في التلفزه، صغير وقت ذاك 11 سنين نتفرج في التلفزه، التلفزه نتاعنا اذاعه اي تي سي هذيك تاع الوطنيه. المخرج عدى هو المرحوم نجيب خطاب، المرحوم صالح الغام، عداو صار الصوره على فلسطين، صار الصوره عبد الحليم، صار الصوره الاخرى فلسطينيه هز ولدها يعني مات شهيد.
0: نعم.
1: والصورة فيها يا ولدي قد مات الشهيد من مات في داء للمحبوب، المحبوب هو القدس في فلسطين. من وقت ذاك تأثرت أنا بالمشهد ذاك، تأثرت وليت نبحث على قضية فلسطين وعلى عبد الحليم
0: وعلى عبد الحليم. به أحكي لي في يعني باختصار زيارتك لبيت عبد الحليم، شكون فرح بيك؟ شكون استقبلك؟ شقيقته عليا؟
1: علي الله يرحمها
0: وقتها توفيت. انت ما خلطتش عليها؟ صحيح. نعم
1: انا خلطت على بنتها
0: زينب،
1: حتى توفت زينب بنت علي.
0: صحيح.
1: زينب هي زوج عبد القادر الشناوي ابن كمال الشناوي.
0: نعم.
1: يعني عائله فنيه بنتين.
0: نعم. وكان وكان كذلك الشبانة ولد خو عبد الحليم، ولد اسماعيل
1: محمد شبانة.
0: يعني
1: محمد شبانة وعنده أبناء، وزاد هو منهم عبد الحليم، زاد عنده ولد اسمه عبد الحليم، وزاد سيدة زينب الله يرحمها عندها ولد اسمه عبد الحليم، وعندها ولد اسمه نور الشناوي. هم استقبلونا كلهم الحقيقة بفحاوة، واستقبلونا وفرحوا بينا، فرحوا بالضيوف الكل، والأفواج
0: أفواج
1: يعني ما شاء الله.
0: أنت تعرف لطفي في الفترة الأخيرة تم إغلاق البيت من طرف العائلة ثم أعيد فتحه بعد ترتيبات باش تتنظم الزيارات، لأنه أحد الزائرين أخلى يعني ما كانش ما كانتش عنده زيارة لائقة للبيت، خلاه يتصرف بطريقة مش لائقة. على كل حال توا الأمور منظمة، يعني أصبحت منظمة. نعم
1: منظمة، صحيح منظمة. وهي عائلة زينب هي اللي لاهية توا بالبيت، خاطر هما يعني هما اللي ساكنين في العمارة دي.
0: نعم
1: عمارة الزهراء، هما اللي لاهين بها ولاهين بالمستقبلوا في الناس، وهي وصية اللي عندها ليه أكثر يعني من قبل، اللي هي بيته باش تولي كيما متحف للزائرين يعني محافظ في المكان. والعائلة كانت يعني في الوفاة اللي عندها ليب، يعني كنت جيت ديجا وشفتها كل شيء موجود، برفام الزالة الصابون
0: صحيح،
1: كل شيء موجود، الجوائز
0: التصاور الاستوانات اي
1: السرير كل شيء موجود، حتى الكساوي نتاعو نتاع الاغاني نتاع رسالة تحت الماء، كل كسوة يعني بالحفل نتاعها.
0: نعم نعم. وطبعا القاعة الكبرى تذكرك بالبروفات اللي قام بها عبد الحليم مع الفرقة المسية بقيادة أحمد فؤاد حسن، وخرجتك الروائع الخالدة كما حاول تفتكرني، وكما موعود، وكما برشا أغاني. كان عبد الحليم حريص على أنه البروفات تتم في بيته في الصالة
1: الفنية خالدة.
0: نعم شكرا لك. نعم
1: ويعني وشفنا الديار كله، وهم يوروا فينا في الديار كله، في حتى في التلفزه بتاعو، في الهاتف، في المصحف، فرحوا بينا ونحن يعني زائرين من تونس يعني فرحوا بينا اكثر. وانت يعرفوك سي الحبيب.
0: نعم لطفي شكرا. هاو بعد قليل ادعوك للقيام بجوله معايا وبصحبه عليه شبانة شقيقة عبد الحليم حافظ. كان حاضر معايا كذلك زميل من مصر من إذاعة القاهرة صوت العرب عفوا، الزميل أحمد الشريف. شكرا لك لطفي النفاتي، وسهرة طيبة، إلى اللقاء.
1: شكرا لك، شكرا جزيلا، شكرا.

0: نحن الآن في بيت الفنان الكبير الذي ألهب قلوب الجماهير العربية بأغانيه الحلوة والرائعة، وبقيت ذكراه ذكرى حلوة في وجدان كل الجماهير العربية. صديقنا أحمد شريف من إذاعة صوت العرب أخذنا إلى بيت عبد الحليم حافظ الموجود في حي الزمالك. وطبعا أحمد شريف، نتصورك جيت قبل ولا هذه أول مرة تجي؟
1: أنا جيت قبل كده، بس في يعني بعد وفاة عبد الحليم يمكن ب4 أو 5 سنوات، كواحد معزي عادي في ذكراه. البيت ده يمكن ليه ذكريات عند كل مصري بتبوح من هذا البيت، الرياح الطيبة العطرة بالأغاني الجميلة بالذكريات الجميلة لعبد الحليم. يمكن أنا في البداية لما أخذت الزميل الحبيب المذيع التونسي، البداية أنا كنت برضو عندي إحساس إن أنا هخش ألاقي عبق الفن والفن الأصيل في هذا البيت. ما زال برضو هذا العبق موجود في هذا البيت وأركان هذا البيت بروائح عبد الحليم. أنا بتذكر أو أتخيل الألحان، أنا حاسس إن في ألحان في هذا البيت.

0: بالبداية عشان أوصف للمستمع التونسي، وإحنا على السلم وإحنا صاعدين في السلم وعلى بداية البيت، يمكن أنا عايزك توصف للسادة المستمعين إيه اللي إحنا لقيناه أو اللي إحنا شفناه في البداية.
1: طبعا قبل أن يفتح الباب لنا، في لحظات الانتظار كنا نشاهد كتابات على الحيطان من المحبين، من عشاق عبد الحليم، الذين كانوا يأتون إلى هنا لتدوين بعض كلمات الحب والوفاء لهذا الرجل الذي كما قلت في الأول ألهبهم بأغاني حلوة ورائعة وباقية في القلب. نحن نسعد في الحقيقة بالالتقاء بعلية شقيقة عبد الحليم حافظ التي كانت بمثابة الأم له والأخت. أعتقد الحنان الذي أعطته ست علية لعبد الحليم خلاه يبدع وخلاه يلقى التعويض على أمه التي فقدها وهو صغير السن. ست علية مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا بك وبيت عبد الحليم، ونورت تونس كلها، بلد عظيمة وبتحب عبد الحليم وكلكم محبين لعبد الحليم. أهلا بيك، أنا تحت أمرك في أي سؤال تسأله لي.
3: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا

حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا لينا.

0: حبنا
1: تصورك ست علية في البيت هذا تعيش لحظة بلحظة مع رائحة وذكر عبد الحليم حافظ.
2: احنا عايشين في ذكرى البيت ده، كل لمسات اي حاجة موجود فيها لمسات عبد الحليم فيها، ومحافظة عليه وفتحه للي يحب يتفرج عليه ويحب يخش البيت ويسجل يتفرج كل حاجة. فحاجة عبد الحليم موجودة زي ما هي ومحافظة عليها، ومعجبين عبد الحليم بيجي يزور البيت وبقولهم يتفضلوا يشوفوه. عبد الحليم باقي معانا، يعني الغايب الحاضر، عبد الحليم الغايب الحاضر. فالحمد لله، لأنه هو فنان مخلص، أداء عظيم، إنسان عظيم أخلاقيا، يعني غير الفن إنسان كل أخلاقه حلوة، حليم، ذكي، حنين، طيب، اتجاهه إلى الله سبحانه وتعالى، ما يحقدش على حد، ما يزعلش حد، وإنسان يعني ربنا خلقه تكوينه كله تكوين غريب، يعني غريب. دليل أن لحد النهاردة العالم كله يقول عبد الحليم، 20 سنة فات مع عبد الحليم ميت، وذكرى عبد الحليم زي ما يكون ميت النهاردة وذكراه النهاردة، وأغانيه مدوية في العالم كله، العالم العربي والعالم الأوروبي. فدي حاجة طبعا من فضل ربنا على عبد الحليم أخوي.

0: ست علية أنت أكبر منه بقدش من عام؟
1: 4 سنين.
0: 4 سنوات. أيوة. تقريبا أنداد يعني. أيوة. قراب لبعضكم. أيوة. كيفاش بدأ عبد الحليم يحس؟ كيفاش تتذكر أنت وهو عمره 3 4 5 6 7 سنوات؟
1: كان طفل شقي ومحبوب، يعني فيه القبول وشقي جدا وفيه مقبول وفيه القبول. وبعدين كان حتى لما يلعب في الشارع ولا حاجه يخبط برجليه كده او يلعب في التراب يطلع فلوس، يلاقي فلوس من اما يمشي يلاقي فيها، خبط في الارض لازم يطلع له فلوس. كان انسان مرزق وانسان سعيد. وطبعا امه سابته بعد اسبوع من ولادته، اسبوع. فانا لما كبرت رعيته، يعني هو بيعتبر ابني مش اخويا، ابني وكياني وحياتي وكل شيء في الدنيا كان ليه عبد الحليم. كان هو يعني حياتي كلها، كل الدنيا دي كلها، البسمه الحلوه، الدنيا الحلوه، العظمه الحلوه مع عبد الحليم. بعد حين ما مات البسمه الحلوه انتهت، الحزن انتهى، الفرح انتهى بعد موت عبد الحليم. بالنسبه لي انا بس عايشه على ذكره، وسعيده جدا سعيده جدا جدا جدا بحب العالم ده كله لعبد الحليم.

0: الوالدة الله يرحمها توفيت إثر مرض.
1: الوالدة توفت بعد ولادته بأسبوع، بعد ولادته بأسبوع، ما رضيتش ولا حاجة، لكن توفت بعدها بأسبوع.
0: كان عمرها كم تقريبا؟
1: كان عمرها حوالي 25 سنة.
0: صغيرة؟
1: أمال إيه، ماتت صغيرة. هو عندنا في الفلاحين بيتجوز بنات صغيرين 12 سنة، فجابتنا كلنا، وأنا وإسماعيل ومحمد وعبد الحليم، ولد صغير اسمه علي مات، فماتت عندها 25 سنة.
0: 25. في أي مدينة؟
1: في الحلوات.
0: في الحلوات.
1: مركز هي شرقية.
0: نعم.
1: دي بلدنا، ويعني إحنا لنا الشرف العظيم إن إحنا نكون شرقوة.
0: نعم.
1: نعم.
0: ثم لما نزل هو درس موسيقى وأصبح يدرس في مدرسة البنات واستقر في القاهرة في العاصمة، أنت كنت في الحلوات ولا انتقلت لهنا؟
1: إحنا أنا أخويا إسماعيل الله يرحمه، أخويا إسماعيل الكبير هو اللي جابنا وجينا هنا، أنا ومحمد وإسماعيل عبد الحليم جينا هنا. إسماعيل أخويا كان في معهد الموسيقى العربية، فخد عبد الحليم في المعهد ودخل المعهد، وكنا أسرة مع بعضنا إحنا، إيه الأربعة مع بعض، ما نتفرقش من بعض، إسماعيل ومحمد وعبد الحليم وعلي مع بعضين. فدخل الموسيقى العربية ودخل المعهد وبقى مدرس من طنطا والزقازيق والمحلة ومصر.
0: نعم. ثم بدأ ينتج الأغاني وبدأ يشارك في الأفلام.
1: هو ما كانش له في الدراسة، يعني كان ما يحبش التأييد، ما يحبش حد يأيده، عبد الحليم ما يحبش حد يأيده، فكانت الدراسة بالنسبة له عمل شاق جدا، عايز يبقى حر، عايز يغني، عايز يعمل أي حاجة حلوة، مش مش مش أي كلام. الفن في دمه من طفولته هو صغير.
0: لما كان يغني الأغاني كان ياخو رأيك مثلا فيها؟
1: لا، هو طبعا هو بقى شوف الأغاني والحاجات دي لا يثق في أي إنسان إلا نفسه. نفسه هو المبدع الأول والأخير، لا يمكن تطلع حاجة من تحت إيده أو صوته أو كلمات، لازم يعني يفرزها على الفرازة وهو يطلع. بعدين في الآخر بقى نسمعها، إيه رأيكم؟ ويسمع، يسأل إسماعيل أخوي، يسأل محمد، ويسألنا جميل يا عبد الحليم حاجة حلوة، لا دي مش عارفة إيه يعني إيه، بس بعد هو ما يكون بقى تعب وهلك بقى في الأغنية.
0: كان يغني لك وحدك؟
1: لا، هو كان يغني في الحمام، هو ماشي يغني.
0: أيه. إذن
1: هو صوته جميل، حتى هو في الكلام صوته جميل.
0: أيه.
1: يعني صوته في الكلام أجمل من الأغاني كمان.

0: كيفاش كان يعيش ست عليا في البيت؟ كانش مثلا يدخل للمطبخ ويعمل بعض الأشياء، كانش يسهر بالليل، يكتب، يقرأ.
1: شوف عبد الحليم بيقرأ في كل حاجة، يكتب في كل حاجة، ويرسم كل حاجة، يعني عنده تسأله في أي حاجة، علم، نفس، صحافة، أي حاجة في الدنيا تسأل فيها لازم يرد عليك، دين، كل حاجة يرد عليك فيه. كان يروح المطبخ يقول للطباخ اعمل لي كذا اعمل لي كذا، هو كان أكلته بسيطة، كان بياكل فول مدهوس كده ببيضة مسلوقة وحبة زيت وياكلهم، وياكل مسلوق في الظهر فرخة مسلوقة بشوية رز.
0: فرخة يعني دجاج؟
1: دجاج. احنا نقول فرخة وانت تقول دجاج.
2: فروج.
1: فروج. فهو كان ياكل مسلوق لما عشان لما تعب ما ياكلش اي حاجه فيها يعني صلصه حاجه زي كده ما ياكلهاش،
0: يعني ما ياكلش حاجه حاره يعني.
1: لا لا لا ابدا ابدا.
0: ياكلش المكرونه مثلا؟
1: ياكل مكرونه مسلوقه، مسلوقه بالزبده. ياكلها ياخد الرز بالزبده، ياكل
0: اللحمه
1: الملوخيه من غير ثوم. ياكل الرز بالزبده، يعني كل اكله كان خفيف. هو كان اكلته كانت ضعيفه جدا.
0: صحيح.
1: لما تعب اكلته ضعيفه جدا، ما كانش الاكل ده كان اخر حاجه يعني يفكر فيه.
0: نعم. في الصباح كان يقوم باكر،
1: يصبح الصبح، هو كان يسهر بالليل، يسهر طول الليل يخاف للنزيف يفاجئه. فده انه صاحي لحد الساعة 6 كده 7 ينام هو بقى عشان البيت هيصحى، عشان لو حصل حاجة البيت صاحي وهو نايم.
0: صحيح.
1: ما يفاجئوش النزيف وهو نايم والبيت كله نايم، ما يحبش يقلق حد، ما يحبش يتعب حد. فهو يقول لك انا انام الصبح وهم يصحوا بقى، يبقى لو حصل لي حاجة نلحق.

0: كانوا هنا يجيوا بحذاها أصدقائه.
1: البيت ده هو كان مسمينه بيت الفرح، وشارع ده هو شارع الفرح، البيت بيت الفرح، بيت البسمة، وشارع شارع الفرح.

0: بيت الفرح، بيت البسمة، وشارع شارع الفرح، لأن كانت البروفات بتتعمل هنا
1: هنا
0: في
1: البروفات
0: البروفات أهو. كانوا الصالة دي تتفضى خالص، تتفرش فراش شهرين ثلاثة،
1: ما شاء الله.
0: والبروفات بتبتدي من الساعة 9 بالليل لحد الساعة 4 5 الفجر، وتتنين البروفات.
1: يعني من هنا خرجت رواء عبد الحليم.
0: خرجت من بيته، من بيته. كان محمد من أخويا صغير كده، كان محمد من اخويا صغير كده كان يقول الفرح هيتنصب. محمد من اخويا اللي معايا دلوقتي كان قد نور كده، يقول الفرح هيتنصب، ويروح قاعد على الكرسي عشان المزيكا
1: وتجي
0: بقى،
1: الفرقة المسيحية
0: كله استاذ عبد الوهاب، وكله كله كله ملحن ومؤلف وكله. بس هو كان طبعا فنان دقيق، مش ما تخرجش حاجه من تحت ايده او من صوته هباء. لا لا لا لا لا لا لا لا, لا. فن صادق، عارف الفن الصادق غير الفن المايع. الصادق اللي
1: صحيح.
0: الكلمه هادفه، الكلمه بتعلم، بتربي. الديني يقوله لك، الوطني يقوله لك، العجوز يغني له، الاغاني العاطفيه، العاطفيه حتى العاطفيه جميله رومانسيه ما فيهاش خلاعه، واخد بالك ازاي؟ ما فيهاش رومانسيه. الحب مش عيب، لكن الرومانسيه بتدي استقرار للناس اللي بتسمع، بتديها روح تانية.

0: بحكم اختلاطك ست عليا بالجو هذا،
1: نعم.
0: ثقفت انت يا
1: لا احنا بقى احنا فلاحين اولا، ما كانش حد من الفلاحين يشوفنا ابدا، ولا نقعد مع اي ما لناش اختلاط بفلاحين، نقول له احنا هنا الناحيه الجناح ده الزمالك، الجناح الثاني الشرقيه، ما حدش يشوفنا، ما نختلطش باي حد، ما لناش اختلاط باي حد.
0: اي
1: لا لا
0: اي لكن حبيت نقول بعد
1: لا، الحياه علمتني،
0: اي
1: الحياه علمتني واختلاطي بالناس معاها علمتني كتير جدا، الحياه علمتني واختلاطي بالناس العظام والملوك والرؤساء والوزراء
0: والشعراء
1: والشعراء،
0: والكتاب
1: كله علمت الانسان
0: صحيح.
1: اكتر من المدرسه 10,000 مره.

0: كان ممكن الأستاذ العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ رحمه الله بيسألك أو ياخد رأيك في بعض الحاجات اللي ممكن نقول الفنية، يعني حضرتك أنت اختلطتي بالجو الفني، ممكن يسألك في حاجة مثلا ويشوف إحساسك إيه؟
1: هو شوف في الفن بالذات ما بيسألش أي حد، بيجيب المؤلف اللي ألف الكلمات، الملحن، أصحابه، أصدقاء، الناس الكبار، العظام، الصحفيين، كل حاجة، يقعدوا بالشهور بالشهور عشان ينقل الكلمة، عشان ينقل حاجة. الناس اللي هي إيه، إنما إحنا عشان مش مختلطين بالفن، هو أخويا فنان لكن إحنا مالناش دعوة باختلاط الفن. إحنا نسمع في الآخر بقى بعد الأغنية تبقى تمام التمام نسمعها إحنا بقى، لكن هو ما يقتنعش بكلام أي إلا هو كان الأغنية يعملها، يبقى الكاسيت والع طول الليل شغال لحد على ودنه، المزيكا، الفرقة، الكلمات، يستحب يقولها ما يقولهاش، كان هو رأيه الأول والأخير في الأغاني.

0: الجيران كانوا يجيوا لهنا مثلا وقت البروفات؟
1: لا كانت الشبيك فتحه وكل الزمالك صاحيه بقى، كل الزمالك صاحيه بقى، صاحيين كلهم فاتحين شبيك، مزيكا بقى شغاله طول الليل
0: اي
1: من الساعه 8 ولا 9 لحد الساعه 4 الفجر، ما كانوش بيناموا، يقعدوا يتفرجوا على المشوار. بس كانت هي الفرقه بس اللي معاه، عشان ما فيش حد يعمل صوت خارج، حد يعمل كلام خارج، لا كان هو الفرقه بس اللي شغاله. لو
0: لما يستعد للسفر يمشي للمغرب مثلا او تونس لاحياء حفلات، كنت انت تحضر له الحقيبه؟
1: انا وكان محمد اخوي بيسافر معايا الاول، بعدين محمد، بعدين شحاته من خالته، بعدين انا سافرت معاه على طول، بنحضر له انا وبنت خالتي، بنحضر له الشنط والحاجات دي، ونفضل ما ننامش طول الليل نحضر له ونوضب له ويسافر بالسلامه. وكان يعني لما يمشي مصر احس ان مصر كلها ظلمه، وما يجي بالسلامه احس مصر كلها نور،
0: كل ايه؟
1: مليانه عالم جميل جدا.
0: نعم.
1: بيسافر خلاص احس ان انا ولا حد كان في مصر.
0: تتذكرش شنو حكى لك على تونس مثلا لما غنى في طبرقة وفي تونس
1: يعني بيشكر في شعب تونس جدا جدا جدا، بيحبهم، بيحب كل الدول العربية، بس تونس بالذات والجزائر عملوا له عمايل ما حصلتش.

0: ست علي سامحني باش نسهلك. مثلا كان عبد الحليم الله يرحمه يقول لك على هذه الفتاة أعجبتني أو هذه ممكن أتزوجها.
1: كل إنسان في الدنيا بيحب
0: طبعا،
1: إنما هو له اختصاصاته ولاش لحد، كل واحد له اختصاصات. ممكن مثلا البنات كلهم بيحبوه، لكن الحاجة اللي تخصه سر هو معه هو.

0: سره مات بيه وسره معايا انا هموت بيه، ما اقولوش لاي انسان.
1: يعني انت برايك ما تعرفش علاش ما تزوجش، ما ارتبطش
0: لا
1: ارتباط؟
0: لا لا، هو فنه ما يهموش، يعني فنه ما مش عايز يتجوز، بيقول لك هتلخبني بقى وتقول لي انت سهرت انت عملت. فنه كان فوق كل الدنيا، فوق صحته الفن بتاعه، ما فكرش في الجواز يعني فكر، لكن بيقول لك مش هتستحملني، حابه اغني واروح واسهر واجي ورحت وجيت، تقييد، ما بحبش العيوب، ما بحبش يتقيد. بس
1: قيل كلام كثير وكتبت مقالات وكتب عديدة، أكيد تطلع عليها وتعرف شنو فيها، يقولوا لك يحكيوا لك
0: لا بقراها،
1: عائلتك
0: انا بقراها
1: وتقراها كذلك،
0: بقراها طبعا،
1: فيها الكثير من أشياء مش
0: لا
1: صحيحة.
0: كتير قوي. انا اقول لك يمكن الكتب والحاجات دي كلها اللي اتقالت يمكن 10% صدق، والباقي 90% مش صدق.

0: حضرتك قلت في وسط الحديث حضرتك بتقولي ان في سر زواج الاستاذ عبد الحليم حافظ، والسر مع حضرتك مش زواجه، السر هو السر معاه.
1: هو سره اللي يخصه معاه هو مات بيه، والسر معايا انا هموت بيه، مش هقول لاي انسان.
2: صح.
0: في توصيه ان حضرتك السر ده ما اتقالش
1: ده بينهم انا، لا يعلمها الا الله انا وهو. خلاص، ما مش دي ملهاش اي داعي باي كلام.
2: ايوه، اشياء اللي تركها ست عليا، البدلات بتاعه
1: موجودة،
2: كلها موجوده، ما هديتش بعضها؟
1: لا هديت، لا اديت للناس، ناس غلابه بدل كتير، بعت المعهد الدين وبعت الجامعات وبعت، لان حاجات كتير كانت هتخسر تلفت. صح. وخليت له جزء بقى يستنى بقى ذكرى، لكن فرقته كله راح. وكان عندنا الاوضه بتاعته كانت كلها ادويه، بعت لها المستشفيات. هنخليها ليه؟
2: نعم. تقدم لي شكون توا في البيت معاك، الشاب هذا قلت لي هو ابن اخوك محمد شبانه. عمره كم؟
1: دلوقتي عمرك كم محمد؟
2: قداش عمرك محمد؟
3: 24 سنة.
2: 24 سنة. أنت أيضا تغني؟
3: أنا لسه بادي، يعني لسه بادي مشوار الفن.
1: اشرب الشاي.
2: هاتوا نشربوا، هاتوا نشربوا. الحديث قبل الشاي.
1: لا اشرب الشاي.
2: يعيشك، شكرا، يعيشك. يعني كيفاش حسيت إن أنت عندك موهبة، كيفاش بديت تحس بالموهبة هذه؟
3: والله زي أي طفل كنت بغني عادي يعني كده هوت. شوية بشوية مع المدرسة ابتديت أغني في المدرسة، في الجامعة نفس الشيء بعد ما تخرجت.
2: طبعا باعتبارك ابن أخ عبد الحليم حافظ عنده قيمته هذا.
3: طبعا.
2: والأغاني اللي تربيت عليها هي أغاني عبد الحليم أكيد، بديت تسمع فيها.
3: أكيد كلام حضرتك مظبوط.
2: تحفظها؟
3: يعني ثلاث أرباعها، أغلبها.
2: مثلا يعني تغني لي شوية لعبد الحليم؟
3: أغني لك لعبد الحليم؟
2: أيوة.
3: طيب حاضر، أغني لك حتة من على قد الشوق. على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل، سلم سلم، أنا يا معيوني عليك سألوني ويا ما بتألم. على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل، سلم.
2: يعطيك الصحة، يعطيك الصحة، إن شاء الله تصبح مطرب محبوب ومشهور كما عبد الحليم. أنت بديت تحضر في أغاني خاصة؟
3: أنا خلصت ألبوم أوريدي من 8 أغاني، ومغني فيه غنوتين لعم حليم، غنوة تحلفني وغنوة تسبقني قلبي.
2: شكون كتب الكلمات؟ شكون قام بالألحان؟
3: في أستاذ صلاح الشرنوبي عمل لي 6 ألحان، وفي أستاذ عمر بطيشة في الكلام كتب لي غنوتين، وأستاذ أحمد شتا عمل لي غنوتين، وأستاذ جمال السيد عمل لي غنوتين، وتوزيع يحيى الموجي وأستاذ محمد مصطفى.
2: إن شاء الله يعني الشريط يخرج قريبا. نقول لك إلى اللقاء يعني. نعم.
0: يمكن بستأذن حضرتك زميل المذيع التونسي، وبستأذن الحاجة، مش عارف حضرتك بقى يعني أنت رأيك إيه، وقت ناخد المستمعين التونسيين أو الإخوة المستمعين في تونس وجولة بعد إذن حضرتك
1: صور البيت،
0: نخش البيت ونشوف نطلع على بعض الأشياء الجميلة الرائعة الخالدة،
1: أوضة المكتب وأوضة التسجيل. تفضل يا مرحبا.
0: والوصف مع الزميل التونسي الحبيب.
2: شكرا. توسّت عليه، هذه القاعة الكبرى، هذه الصالة يعني كما نقول. أيوة. نعم. أيوة. هذه صورة حلوة، أي نعرفها التصويرة، هذه نشرت في المجلات. حلوة ياسر. هذا ركن من القاعة الكبرى، نعم، فيه صورة كبرى بالألوان، بالرسم الزيتي هذا. بالرسم الزيتي.
1: صوت الفن عند بدر العموسي. صور لي دي وبعتها لي، ولكن الاصليه في صوت الفن.
2: نعم. هدايا تذكاريه؟
1: لا لا، دي حاجات، لا حاجات
2: عادية. نعم.
4: برضه نتطرق.
2: نعم.
4: احنا في اتجاه،
2: ما شاء الله، هذه بيته، هذه
1: بيته،
2: ما شاء الله، ما شاء الله.
1: صور بقى زي ما يعجبك.
2: هذا الجهاز المذياع راديو كان يستمع عليه.
1: هاي تليفونه زي ما هو، مش التليفونات، وخلينا تليفونه ده زي ما هو عشان انت كان بيتكلم فيه، والمصحف وزي ما هو، زي ما هو
4: العلامات كله بالعبق نفسه.
2: الغطاء هذايا، هذايا بدلته ولا
1: لا؟ لا، هو باغسل واكوي واحط الحاجه زي الفل وانضف واقفل، ما حدش يخش هنا خالص، مش كل واحد يخش هنا، يعني ما بدخلش كل واحد هنا.
2: ربي يفضل. هذا التلفزيون، وهذه صورته، يعني صورته كما تركها هو،
1: زي ما هي،
2: زي ما هي. هذه محافظة الشرقية إعزاز وتقدير. درع العطر، العطر ثم تورن ديسك.
0: أستاذ المستمعين برضه هذا الحدث يمكن حاجة عليا، وإحنا داخلين على في غرفة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. حضرتك قلت إيه حاجة عليا؟
1: ده طاق الوحيد
0: جهاز التسجيل.
2: بعد كم تقريب؟
1: بقاله سنتين عندي.
0: ده بمفرده لحاله طق كده، الحاجة عليا بتوصف يعني. يمكن حزن على صاحبه.
2: طبعا طبعا. ثم هذه خزانة ولا؟
1: لا لا ده ديكور.
2: ديكور.
1: كله الأوضة دي كانت كلها هوية بقى.
2: نعم.

0: البيلي
1: على جنينة الأسماك.
2: الشرفة يعني.
1: أيوة، على جنينة الأسماك كانوا يطلعوا الولاد من الجنينة، يطلعوا له على الشجر وهو قاعد في الفرندا، ويا أستاذ عبد الحليم، يا أستاذ عبد الحليم، يقف لهم يسلم عليهم، بس أنا عايز أشرب الشاي، يقول لهم خليك معانا حاضر، يقف لهم يعني ويصوروهم في الجنينة،
2: أي يطلعوا باش يشوفوه،
1: يشوفوه من على الشجر،
2: يشوفوه
1: يطلع على الشجر.
2: أي. وكان يجلس في وقت يبدأ حر شوية
1: هو لا هو وقت يعني حب يقعد لوحده، يقعد لوحده كده
3: يعني. الوقت انا وقت حاجة علي الوقت اللي هو بيحب يقعد فيه الصبح،
1: الصبح في الشمس، ولكن بعد الظهر في يعني الساعة 5 كده في الهواء الجميل يعني يكون كويس. تمام.
2: سيارته فين كان يحطها؟
1: في الجراجات عندنا تحت.
2: في الجراجات. سيارته فين يعني؟ سياراته اللي كانت عنده؟
1: لا ما فيش، ما عندوش الا سيارتين، ثلاث سيارات. السيارة اللي بعتها جدة المرسيدس، وعندنا ال 1200 130 وتوتا، بس ما عندوش غير كده.
2: فين موجودين الان؟
1: في الجراج تحت، ما بنركبهمش، ما بنركبهمش.
2: ثلاث سيارات
1: ده حتى لا اثنين، ده حتى
2: جو مرفوعين،
1: برو كارتهم ما حاطينهم، ما بنركبهمش، خليهم ذكرى، ما بنركبهمش، ما بنركبهمش، خليهم ذكرى يدوب لوحديهم. فيعني
2: الله يرحمه،
1: الله يرحمه.
4: اي دمعة حزن، لا لا لا لا،

0: நாரில் வீரல ல
1: انا متشكره جدا وانستونا ونورتوا مصر كلها وانستونا والله واحنا سعداء جدا بوجودكم وموجودين بيت عبد الحليم وتسالوا على عبد الحليم. شكرا جزيلا.
2: الى اللقاء.
1: الى اللقاء.

0: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
2: معنا احنا بديت الحكاية
0: ومحليها حكاية،
2: محليها محبة،
0: محليها عشرة.
3: الإذاعة الوطنية.

0: الإذاعة الوطنية التونسية. المسألة مسألة ذوق. كل سبت واحد من 6 ل 9 متاع الصباح معايا أنا كريمة الوسلاتي، نفيق ونفيقكم في صباح الخير يا تونس. تونس كي تفيق تسمع صوتها على الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
3: الخبر عنا مسؤولية
1: والمعلومة أمانة،
4: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
1: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
4: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: 11 ليلا هنا في تونس، من الإذاعة الوطنية التونسية نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. غرفة التجارة والصناعة في صفاقس والمعهد الفرنسي يوقعان في مقر الغرفة اليوم على اتفاقية شراكة لتعزيز الكفاءات المهنية بهدف تطوير الكفاءات المهنية وتعزيز قدرتها التنافسية. المبادرة انتظمت على هامش جلسة إعلامية مخصصة للشركات الأعضاء بالغرفة، وتتيح الكشف عن برامج تدريبية لغوية ومهنية مصممة خصيصا ومنهج تعليمي ملائم للاحتياجات المحددة للشركات. 3 مؤسسات تونسية متخصصة في الصحة الرقمية توقع 7 مذكرات تفاهم مع شركاء دوليين، وذلك على هامش المؤتمر الدولي للصحة الرقمية الذي اختتم أمس في تونس. وتتعلق مذكرات التفاهم بالتعاون في مجالات الصحة الرقمية وتبادل الخبرات وتقييم الحلول الصحية والابتكار والتكوين الطبي المستمر، إلى جانب استكشاف فرص التعاون ودخول السوق التونسية والتوسع الإقليمي. تم بعد ظهر اليوم بالعاصمة إطلاق مشروع وطني بعنوان البنية التحتية الذكية والمستدامة، بهدف مرافقة المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين في تونس في مسار الانتقال نحو الاستدامة، من خلال إرساء تعاون بين المؤسسات والشركات الناشئة والباحثين والجامعات والخبراء وحاملي المشاريع لتطوير حلول تستجيب للإشكاليات الفعلية للاقتصاد التونسي. في الشأن الدولي، منظمة الصحة العالمية تحذر اليوم من أن التأخير المتكرر في إدخال الأدوية المنقذة للحياة والأطراف الصناعية وغيرها من المستلزمات الطبية إلى غزة قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على سكان القطاع الذين يحتاجون بشدة إلى هذه المستلزمات، داعية إلى تدفق هائل للمساعدات قبيل حلول فصل الشتاء. برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يحذر اليوم من أن استمرار المعارك في اليمن يهدد بانهيار الأمن الغذائي بالكامل في البلاد، حاثاً المجتمع الدولي على تكثيف جهوده لتجنب مستقبل قاتم في حال استمرار الأوضاع في هذا الاتجاه. انتهى الموجز، شكراً على المتابعة، مع تحية مريم الغربي.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
0: الإذاعة الوطنية،
4: الإذاعة الوطنية،
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل،
4: للناس الكل.
1: من برامج إذاعة تونس الثقافية
7: على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي.
0: مقامات التجلي. سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي، جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
1: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: طابت أوقاتكم أعزائنا المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من حلقات مقامات التجلي مع أذكار الذاكرين وأناشيد الواجدين. كنا قد تعرضنا في الحصة الماضية إلى آراء بعض الباحثين القائلين بدور الأفكار والفلسفات الدينية للرهبان الهندوس وبعض ممارساتهم أيضا في نشأة التصوف الإسلامي، وهي آراء استندت إلى وجود وجوه من التشابه بين بعض مظاهر التصوف النظرية والعملية في الإسلام وما ورد في بعض الكتب الدينية الهندية كالفيدا من عقائد وأدعية وأناشيد وما يبدو في طرق العبادة والرياضة والتفكير والمعرفة عند فقراء الهنود وزهادهم. ومن وجوه هذا التشابه المذكور القول بتناسخ الأرواح وما يترتب عن ذلك من قول بالحلول والاتحاد، ثم القول بالخلاص وما يحصل أثناءه من معرفة، مما يؤدي إلى القول بإسقاط التكاليف الدينية وفروض العبادة وشعائرها التي لا تعتبر السبيل إلى سعادة الإنسان، بل طريق السعادة هو الذكر الدائم لاسم الله والتأمل المتصل في ذاته، مما يؤدي إلى الاتحاد بالله والكون اللذين هما حقيقة واحدة، وهذه هي وحدة الوجود. لقد استطاع بعض المتصوفة في الهند أعزائنا المستمعين وتحت تأثير نظرية وحدة الوجود أن يجدوا علاقات بين التعليم الصوفية والنظام الفيدنتي للفلسفة الهندوسية، وأن يحاولوا إيجاد تقارب بين الأفكار الإسلامية والأفكار الهندوسية. وقد ناقش علماء الشرق والغرب إمكانية التأثير المتبادل بين التصوف الإسلامي والتصوف الهندوسي، وهناك رأي شائع استمر حتى القرن 18 مفاده أن اليوغا مع ما ينتج عنها من خوارق لا يمكن مقارنتها بأصغر علامة من علامات النعمة الإلهية التي تظهر لدى أحد الصلحاء المسلمين. واليوغا هي كلمة سنسكريتية معناها الاتحاد، وتطلق على الحياة الصوفية التي تهدف إلى التخلص من أوهام العالم الحسي والاتحاد بروح الكون الكبرى وبلوغ مرحلة النيرفانا، أي الفناء في الذات الإلهية باستخدام وضعيات تؤدى بدنيا والتحكم في الجهاز التنفسي. وتعتبر اليوغا نظاما من نظم الفلسفة الهندية امتزج بالتعاليم الهندوكية القائلة بتحرر الإنسان من أوهام العالم الحسي لينتهي إلى الاتحاد بروح الكون. أما الهندوكية فهي أكثر العقائد صلة بالتصوف، فمراحل التنسك الهندوكي هي نفسها المراحل التي يمر بها المتصوف. ولا يمكن للمرء تحديد مدى تطور عملية التحكم في النفس تحت تأثير التيارات الهندوسية التي كان يطبقها الصوفية الأوائل في ممارستهم للذكر، وقد كانت هذه العملية موجودة مثل الخلوة المعكوسة بين صوفية شرق إيران قبل أن يمتد التصوف الإسلامي إلى الهند. ويمكن القول أنه بالنسبة للعصر المتأخر تأثرت بعض جوانب الحياة الصوفية في الهند بالاهتمام العميق بممارسات التنسك لدى الجيران الهندوس. وقد ألف علماء مسلمون بعض الأعمال النظرية عن رياضة اليوغا، كما ترجمت العديد من الأعمال السنسكريتية في هذا المجال إلى العربية والفارسية لا سيما في العصر المغولي. من الأناشيد الصوفية الهندية الاحتفالية العائدة إلى الفترة المغولية نبقى مستمعين مع هذا المثال.

لقد توقف بنا الحديث منذ حين أصدقائنا المستمعين عند ممارسة اليوغا من قبل المتصوفة الهندوس بهدف التخلص من أوهام العالم الحسي والاتحاد بروح الكون الكبرى وبلوغ مرحلة النيرفانا أي الفناء في الذات الإلهية، وذلك باستخدام وضعيات تؤدى بدنياً مع التحكم في الجهاز التنفسي. واليوغا هي نظام من نظم الفلسفة الهندية امتزجت بالتعاليم الهندوكية القائلة بتحرر الإنسان من أوهام العالم الحسي لينتهي إلى الاتحاد بروح الكون. ولا يمكن للمرء تحديد مدى تطور عملية التحكم في النفس تحت تأثير التيارات الهندوسية التي كان يطبقها المتصوف المسلمون الأوائل في ممارستهم للذكر. وقد تأثرت بعض جوانب الحياة الصوفية الإسلامية في الهند بالاهتمام العميق بممارسات التنسك لدى الجيران الهندوس، وألف علماء مسلمون بعض الأعمال النظرية عن رياضة اليوغا، كما ترجمت العديد من الأعمال السنسكريتية في هذا المجال إلى العربية والفارسية خاصة في العصر المغولي. لقد كانت العقيدة الرسمية للأمبراطورية المغولية في الهند هي الإسلام السني على مذهب الصوفية، وبالأخص على الطريقة الجستية أو الجشتية. واعتاد الأباطرة والأمراء المغول زيارة الأولياء الصالحين للحصول على البركات والقوة الروحية، بالإضافة إلى إضفاء الشرعية الدينية على حكمهم. واعتاد الإمبراطور هوميون ثاني أباطرة المغول الذي حكم الهند من سنة 3500 إلى سنة 56 و500 وألف، اعتاد زيارة أضرحة العديد من الصوفيين بدلهي التي اتخذها مقرا لحكمه. وبالنسبة للإمبراطور جلال الدين أكبر الذي يعد أعظم ملوك الهند في العصر الوسيط على الإطلاق، والذي حكم حوالي 50 عاما من سنة 56 و500 وألف إلى سنة 65 وألف، أسهم خلالها بجهوده الكبيرة في نهضة البلاد، وجعلت الدولة المغولية الهندية إحدى أفضل وأقوى الدول في العالم آنذاك. فقد اعتبر هذا الإمبراطور مدينة دلهي مكانا للحج، وقام برحلات كثيرة لزيارة أضرحتها حتى يشحذ قلبه حسب قوله بتأثير النساك المؤمنين هناك. ومن أهم هذه الرحلات رحلته التاريخية على الأقدام سنة 70 و500 وألف من آجرا إلى أجمر لزيارة ضريح الشيخ معين الدين الجستي. ومن أهم الأضرحة التي كان يزورها أكبر ضريح الشيخ نظام الدين أولياء في دلهي، إذ كان يعتقد أنه من ذهب لزيارة هذا القبر طلبا لشفاعة صاحبه فإنه يحصل على البركات المتواصلة. وبقي هذا الضريح يحظى بالاهتمام والرعاية والزيارة من الأباطرة أسلاف هذا الإمبراطور المغولي العظيم. من الأهازيج الصوفية المحتفية بمقامات الأولياء وأضرحة الصلحاء نقترح على حضراتكم أعزائنا المستمعين هذا المثال بصوت راجيني راينو، إحدى أهم المنشدات الصوفيات في الهند.

في معرض حديثنا عن انتشار المعتقدات الصوفية في الهند المغولية، ذكرنا أن أحد أعظم أباطرة المغول هناك، وهو جلال الدين أكبر، كان يعتبر مدينة دلهي مكانا للحج، وكان يقوم برحلات كثيرة لزيارة أضرحتها حتى يشحذ قلبه حسب قوله بتأثير النساك المؤمنين هناك. وعلى الرغم من أن شاه جهان الذي تربع على عرش الهند بين سنة 28 و600 وألف وسنة 58 و600 وألف قد تخلى عن الزيارات الملكية للأضرحة مع تمسكه بها في أوائل حكمه، إلا أنه بعد ازدياد سوء حالة ابنته التي أصيبت بحروق وتخليه عن الاستمرار في أجمر وعودته إلى دلهي، قام بزيارة ضريح الشيخ نظام الدين، وقام بإعادة ترميمه في سنة 52 و600 وألف، وبذلك ظل هذا الضريح يحظى بالاهتمام والرعاية طوال عهد شاه جهان، واستمرت هذه الرعاية إلى يوم الناس هذا. ويذكر أن الإمبراطور جلال الدين أكبر قد زار ضريح الإمبراطور هوميون حوالي 9 مرات، وهو أول ضريح

الدين والملوك. وكان الإمبراطور أكبر على وجه الخصوص يعبر عن التوقير والتبجيل للأولياء الصوفيين المشهورين، لذلك قام ببناء عاصمته الجديدة فتحبور سيكري قريبا من ضريح الشيخ نظام الدين أولياء. ولم يكن جلال الدين أكبر ملتزما تمام الالتزام بالإسلام، فقد شيد في سنة 75 و500 ألف مبنى أطلق عليه اسم عبادات خانة بمدينة فتحبور سيكري، ليكون مقرا يجتمع فيه رجال الدين على اختلاف عقائدهم من مسلمين ومسيحيين وهندوس وزردشتيين وجاينيين، ويدلي كل منهم بدلوه في معتقده ويحاج فيه. وكان الإمبراطور أكبر يشارك في هذا الاجتماع ويواكب المناقشات الطويلة والأسئلة وإبداء الآراء. وأراد أكبر في الأثناء أن يباعد بينه وبين أهل السنة حتى ينشئ لدولته دينا جديدا، الدين الإلهي، الذي يكون مزيجا من الأديان المختلفة في الهند وفي غيرها. وعلى الرغم من أن بعض المقربين منه قد اعتنق هذا الدين، إلا أن دعوته ظلت مقصورة على أصحابه ولم يستجب لها عامة الناس الذين ظلوا متمسكين بعقائدهم القديمة. من الأناشيد الصوفية التي تم تجديدها وتوظيبها مسرحيا وأوركستراليا نتابع وإياكم أصدقائنا المستمعين نشيد كن فيكون.

كنا قد ذكرنا منذ حين أصدقائنا المستمعين كيف أراد الإمبراطور المغولي في الهند جلال الدين أكبر أن يباعد بينه وبين أهل السنة حتى ينشئ لدولته دينا جديدا، الدين الإلهي الذي يكون مزيجا من الأديان المختلفة في الهند وفي غيرها. وعلى الرغم من أن بعض المقربين منه قد اعتنق هذا الدين، إلا أن دعوته ظلت مقصورة على أصحابه ولم يستجب لها عامة الناس الذين ظلوا متمسكين بعقائدهم القديمة. وكان الصديق المفضل للسلطان أكبر ووزيره أبو الفضل ابن المبارك الناجوري، وكذلك شقيقه شاعر البلاط، من أبناء الصوفية المنتمين إلى حركة المهدي، وهي حركة ألفية أسسها محمد ابن جنبور الذي ادعى في بداية القرن السادس الهجري بأنه المهدي المنتظر. ولا يمكننا أن نستبعد وجود تأثير ما من قبل هذين الصديقين على الإمبراطور. وبالإضافة إلى ذلك، فإن العام المتمم للألفية في التقويم الإسلامي قد حل أثناء تربوع أكبر على العرش في سنة 91 و500 و1000، وكان هدف أكبر آنذاك هو أن يجعل من عصره عصرا ذهبيا يعم فيه السلام كل العالم طبقا للاعتقاد السائد لدى الحركة الألفية. لقد كانت حركة العناية بالصوفية والمتصوفة التي ميزت فترة حكم الإمبراطور المغولي في الهند جلال الدين أكبر تهدف إلى توحيد الفكر الإسلامي بالفكر الهندوسي. وقام بإحياء هذه الحركة لاحقا الأمير دارا شيكو الذي حكم بين سنة 1500 و600 وسنة 1959 و600، وهو نجل وولي عهد الإمبراطور شاه جهان، والذي كان يكثر من زيارات النساك والصوفية ورجال الدين. وكان دارا شيكو يهتم منذ وقت مبكر بالتعاليم الصوفية، ولم تكن الطريقة الجستية الرسمية هي التي جذبته، بل الطريقة القادرية التي كان يمثلها ميان مير في لاهور بالشمال. وهكذا اتجه دارا شيكو إلى الأعمال الأدبية بدلا من الاهتمام بالسياسة وأمور الجيش، وكان يفضل رجال الدين والفلاسفة والموسيقيين على الجنود والمحاربين، كما كان خطاطا بارعا، وقد كتب بعض الدراسات في سير أعلام الصوفية مثل سفينة الأولياء في سنة 40 و600 وسكينة الأولياء في سنة 42 و600 وحسنات العارفين. ومن أهم أعماله التي حاول من خلالها التوفيق بين الإسلام والهندوسية هو كتاب مجمع البحرين الذي ظهر في سنة 55 و600. وقد تصدت الطريقة الصوفية النقشبندية وأصحابها لفكر أكبر وحفيده دارا شيكو. من أذكار الطريقة النقشبندية في جنوب شرق آسيا، نتابع وإياكم مستمعين الأكارم هذا الذكر النقشبندي الذي يستهل بالتصلية على الرسول وعلى آله، ثم تقرأ بعض قصار السور عددا من المرات، وهي سورة ألم نشرح وسورة الإخلاص، وتكون العودة مرة أخرى للتصلية على الرسول الكريم عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم.

0: اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا لك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا فرجت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صلي على ربي وسلم على جميع الأنبياء المرسلين وعلى كل أجمعين والحمد لله رب العالمين.
1: كانت ردة فعل أورانجزيب الملتزم بالشريعة الإسلامية مع داراشيكو وأتباعه قاسية، وانتهى الأمر بمقتل داراشيكو وقطع رأسه وإرسالها لأورانجزيب. وإن هذه المحاولات للدمج بين الإسلام والهندوسية نبهت المسلمين السنة وحذرتهم تحذيرا شديدا، ومن أهم ردود الفعل على ذلك ما كان من قبل الإمبراطور أورانجزيب عندما هيأ الأمر لمجموعة من العلماء وأساتذة الشريعة يطلق عليهم جماعة العلماء، قاموا بالتصدي لتشويه وتحريف الإسلام ومحاولات دمجه في الهندوسية، وأصبحت لهم الكلمة على نحو لم يحدث أبدا في الماضي. لقد كان الإمبراطور أكبر وكذلك ولده جهانجير وحفيده دارشاكو يتمتعون بزيارة الزهاد والنساك الهنود ويجتمعون معهم بجانب زياراتهم إلى الزهاد والصوفيين المسلمين. وتذكر المصادر أن الإمبراطور أكبر قد زار اليوغي الفيشنوي المشهور بجوسان جادروب في عام 1600 ميلادي، والذي كان يعيش في فجوة أو جحر محفور بجانب أحد التلال بالقرب من مدينة أوجاين والتي ستعرف لاحقا باسم ماثورا. وكان جوسان دائما عاري الجسد إلا من مئزر، وقد واصل جهانجير الاهتمامات الدينية والعقائدية لوالده أكبر، وزار جوسان فيما لا يقل عن 3 مرات. ويذكر أن ترنيم جوستان الخاص إلى جهانجير والذي لم يتضمن اسم أكبر له صدى بأثر رجعي، حيث يبدو كأنه موجه إلى أكبر. وكان لأكبر قول مشهور يذكره في عدد من المناسبات عند الإشارة إلى هذا الرجل الحكيم، ويقول: حكمة الفيدانتا هي حكمة الصوفية. من الأناشيد الصوفية الهندية المستوحاة من حكم الفيدانتا نقترح على حضراتكم مستمعين الأكارم هذا الإنشاد المحدث بصوت كانوار غريوال.

إن سحر المغول في الهند أعزائنا المستمعين مع الإرشاد الروحي للحكماء والصوفيين كان عميقا جدا، حيث تم الإقرار به في عدد كبير من المشاهد المصورة في ذلك العصر، وكان تصوير الأباطرة والأمراء المغول وهم يطلبون المشورة والنصيحة من الحكماء والصوفيين شائعا في التصوير المغولي الهندي، خصوصا في عهد الإمبراطور أكبر وخلفه جهانجير. وهذا النوع من الصور يعزز هيمنة السلالة الحاكمة على السلطة الدنيوية والسياسية من خلال إظهار تفضيلهم للحياة الروحية والدينية. وكان لهذه الأثار التي تصور المناظر الخاصة بلقاء مجموعة من الصوفيين والمريدين رواجا في الهند خلال العصر المغولي. والجدير بالذكر أن هذا النوع من المناظر المعبرة عن لقاء الصوفيين ببعضهم وبأشخاص عاديين غير معروفين من جنود وموسيقيين وغيرهم جاءت جميعها على شكل صور أو تصاوير. ومن المعروف أن اجتماعات الصوفيين كانت منتشرة في جميع أرجاء الإمبراطورية المغولية بشكل كبير، وسبق للطرق الصوفية أن ثبتت أقدامها في الهند في نهاية القرن الثاني عشر الميلادي وإبان القرن الثالث عشر. وهذا النوع من المناظر المعبرة عن اجتماع الصوفيين ببعضهم مع مريديهم قد ظهر في العصر التيموري في إيران من خلال مخطوط أدبي على يد المصور قاسم علي سنة 980 للهجرة، 85 و400 ألف للميلاد. والجدير بالملاحظة أن بعض مناظر هذه التصاوير تجمع بين أهم وأشهر علماء الصوفية في الهند من عهود وأماكن مختلفة، بحيث لم يعاصر بعضهم البعض الآخر، مع تسجيل أسمائهم على الأرضية التي يجلسون عليها. وبالتالي فإن هذه التصاوير تعد من الصور الرمزية الدعائية للصوفيين وطرقهم المختلفة، وتؤكد على الهوية الإسلامية الصوفية للإمبراطورية المغولية في الهند.

0: هكذا نصل مستمعين الأكارم إلى نهاية هذه الحصة من برنامجكم مقامات التجلي، والتي خصصناها لمحاولة الكشف عن بعض المعطيات المتعلقة بتأثير مختلف العقائد الفيدية الهندوسية الدارمية المتنوعة في الشكل الذي اتخذه التصوف في شبه القارة الهندية تحت حكم عدد من الأباطرة المغول. موعدنا يتجدد مع حضراتكم في الأسبوع القادم بإذن الله، وإلى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أمتع وأسعد الأوقات. دمتم أوفياء لإذاعة تونس، وإلى اللقاء.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا بكم إلى آخر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عنوانها: قريبا رقم أخضر ومنصة للإنصات عن بعد على ذمة التلاميذ لمرافقتهم نفسيا وتلقي تشكياتهم. تمويل لفائدة تونس من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 1.1 مليار دينار لتمديد شبكة الطرقات السريعة إلى الكاف وجندوبة. وفي العالم، أسعار النفط تبدأ في الانخفاض بعد قرار سحب 100 مليون برميل من الاحتياطات. أهلا بكم. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بداية من يوم أمس بالحمامات دورة تكوينية مكثفة لفائدة 45 أخصائيا نفسانيا حول التشخيص والتحليل النفسي من خلال رسومات الأطفال بإشراف مؤطرين جامعيين مختصين. وتهدف هذه الدورة التي تتواصل 4 أيام إلى تعزيز معارف الأخصائيين النفسانيين وتطوير قدراتهم في قراءة وتحليل رسوم الأطفال باعتبارها إحدى الوسائل التي يمكن توظيفها في عملية الملاحظة والتشخيص والإحاطة النفسية مع مراعاة خصوصية كل حالة. كما ستنظم الوزارة دورة تكوينية ثانية لفائدة المساعدين البيداغوجيين حول الوقاية والحماية بمؤسسات الطفولة، وذلك من 5 إلى 7 أكتوبر الجاري بولاية بن عروس. وفي سياق متصل، أكد المدير العام للمركز الوطني لتكوين وتطوير الكفاءات بوزارة التربية عادل دخيل، أكد أنه سيتم قريبا وضع رقم أخضر على ذمة التلاميذ إلى جانب منصة للإنصات عن بعد تم إطلاقها بالتنسيق مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية لمرافقة التلاميذ نفسيا وتلقي تشكياتهم.
4: تصدي للدواء المحفوفة بالمخاطر، منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية خلال الساعات الجوفاء وفترات غياب الأساتذة. بمجرد دخول التلميذ إلى إعداديته أو المعهد أو المدرسة الابتدائية صباحا يتم غلق الأبواب ومراقبة المداخل، ولا يسمح له بالمغادرة مطلقا حتى في حال غياب غير متوقع لأحد الأساتذة. ثم إدارة استثنائية بالتنسيق مع الولي في بعض الحالات الاستثنائية. ساعات الجوفاء تحولت إلى فترات تعطيل إجبارية لتوجيه التلاميذ إلى المرافق المتاحة بالمؤسسة، ساعات المراجعة، المكتبات، المركبات الرياضية أو الفضاءات الخضراء. فما رقم أخضر عند الوزارة ديجا قاعد الحضر فيه تو، وعندنا منصة ديجا ونكزرسيس بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة الاتصال عن بعد، توفر فضاء آمنا يعتمد على السرية التامة للتعبير، مما يتيح الوقاية المبكرة من خلال ربط التلاميذ مباشرة بأخصائيين نفسيين وبعد ندرس الحالات هذوم.
3: مع انطلاق عمليات التسجيل للحصول على قرض على الشرف، حذر نائب رئيس مجمع المحاسبين حسام بنني من استعمال بعض الروابط الإلكترونية المشبوهة أثناء القيام بإجراءات التسجيل، داعيا الراغبين في الانتفاع بالقرض على الشرف إلى التسجيل حصريا عبر المواقع الرسمية للبنوك المعنية.
5: تاريخ 1 أكتوبر دوبت فتحت المنصات، فما ناس مباشرة دخلت وبدأت تتعمر في المطالب متاعها. أكل مطالب الورقية واحد راه مش يتم نظر فيها. اللي يسجل على المنصة حسب تاريخ الدخول وقت الدخول للمنصة والتسجيل مش يقع تباعا حسب الأولوية. وتوصي لهنا بالله، فما بعض الليان اللي نشوفوا فيهم على منصات التواصل الاجتماعي راه ردوا بيننا. كل مواطن ولا كل شركة ولا كل مؤسسة ولا كل فاعل اقتصادي يحاول انه يتحصل على القرض ذا، راه فما ليسيت معناه اوفيسيال بتاع البنوك.
3: وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية في اجتماعه المنعقد في جدة على تمويل قرض قدره 1.1 مليار دينار لفائدة تونس سيخصص لمشروع تمديد شبكة الطرقات السريعة إلى منطقتي الكاف وجندوبة.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
3: وفي شأن آخر، انطلقت أمس أشغال دورة 49 للمؤتمر السنوي الوطني للتخدير والإنعاش لتتواصل على مدى يومين بتنظيم من الجمعية التونسية للتخدير والإنعاش. رئيس الجمعية الأستاذ الاستشفائي الجامعي في طب التخدير والإنعاش مهدي طريفة أكد في تصريح لخولة سليتي بأن المؤتمر يمثل فرصة للانفتاح على التجارب العلمية من جهة وإبراز الكفاءة التونسية في المجال من جهة أخرى.
6: تونس وثمانية دول أخرى من الجزائر، من ليبيا، من المغرب، من الولايات المتحدة، من فرنسا، من الأردن، من السنغال. وهذا التواجد الدولي يمنحنا فرصة مستوجة للانفتاح على التجارب العالمية من جهة، وإبراز مدى كفاءة المدرسة التونسية في قطاع التخدير والإنعاش من جهة أخرى، حتى باش نقارنوا روحنا قاعدين نعملوا في تونس بارابور الخبرات اللي جاوا لتونس باش يقدموا معنا في المؤتمر هذا. طبعا تبادل الخبرات، مواكبة أحدث التطورات العلمية في التخدير والإنعاش. بالطبع احنا الهدف نتاعنا هو تقديم أفضل رعاية ممكنة لمرضانا في التخدير والإنعاش. علاش احنا بالذات؟ خاطر فما كثير من المرضى يجونا في الإنعاش في التخدير بين الحياة والموت، يجعل المهمة نتاعنا دقيقة صعيبة، ويجونا نقدموا أفضل رعاية ممكنة لمرضانا.
3: في شأن آخر، تطلق وزارة الشؤون الثقافية اليوم السبت الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية لتتواصل إلى 10 أكتوبر الجاري بمشاركة 15 بلدا، وستكون العروض حاضرة في السجون والجهات وفق ما أكده مديرها الفني رئيس لجنة التنظيم منذر فلاح للأخبار.
7: العروض المختارة هما 26 عرض، فيهم 14 عرض تونسي والباقي عروض من كامل العالم، فما فرنسا، اسبانيا، مغرب، زير، بلجيكيا، 15 بلد، فما الأردن، فما مصر، لبنان، كلها موسيقى بديلة، فما روك، فما جاز، فولكلوريك بلتو مغرب فيزيون مع روك، فما تراديسيونيل تونسية فيزيون. قضايات العرض يكونوا أساسا في مدينة الثقافة شلي القليبي، أكيد حضور شارع الحبيب بورقيبة مهم، باش يكونوا حاضرين في 4 سجون، بنزرت، نابل، مسعدين، ومن بعد جي ام سي عندنا حضور في الجهات اللي هو جي ام سي دون لي ريجون، ويمش نختاروا 3 مشاريع موسيقية من اللي مشاركين في جي ام سي، باش يعملوا اون تورني في 3 جهات مع 3 مهرجانات.
3: أعلنت الشركة التونسية للملاحة برمجة رحلات جديدة على خط جرجيس خلال الفترة الشتوية، وذلك حرصا على تطوير خدماتها والاستجابة لانتظارات الجالية التونسية المقيمة بأوروبا. ودعت الشركة راغبين في الحجز إلى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة أو الاتصال بوكالتها بتونس أو الوكالة المكونة لشبكة مبيعاتها بالخارج.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
3: وضمن آخر تطورات الوضع في الشرق الأوسط، في اليمن أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ ما يفوق 470 غارة وعمليات استهداف دقيقة خلال 24 ساعة الماضية ضد تحركات وقدرات الحوثيين، مما أسفر عن تحييد 1540 عنصرا حوثيا بين قتيل وجريح، تركز معظمهم في جبهات تعز. وفي سياق متصل، نقلت وكالة رويترز للأنباء عزم المملكة العربية السعودية على شن هجوم على الحوثيين وفق خطة تشمل خيارات عدة، منها عمليات ساحلية لتأمين ممر الملاحة في البحر الأحمر أو هجوم عبر جبهات متعددة. وإلى الملف الإيراني الآن، حيث كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن البنتاغون بدأ بالدفع بحاملة طائرات ثالثة وسفن حربية إضافية تقل عناصر من مشاة البحرية المارينز في خطوة ترفع القوام العسكري الأمريكي بالمنطقة بنحو 9 إلى 10 آلاف عسكرية بحلول نهاية نوفمبر المقبل. في المقابل، تراجع طهران خططها الميدانية تحسبا لاستئناف الضربات الأمريكية مع دراسة توسيع أهدافها لتشمل مصالح حيوية في المنطقة. يأتي ذلك وسط توتر متصاعد في مضيق هرمز الذي شهد تعرض ناقلة نفط لهجوم أكدته هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. وفي شأننا متصل، قالت وكالة الطاقة الدولية أن أسعار النفط بدأت في الانخفاض بعد قرار الإفراج عن 100 مليون برميل من الاحتياطات، في حين أعلنت مجموعة السبع طرح الكمية بشكل منسق عبر الوكالة على مدى 4 أشهر، مع ضخ كبير ومبكر لإمدادات الديزل خلال الأيام 20 الأولى. إلى قطاع غزة الآن، حيث استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في حصيلة أولية جراء غارة وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف محيط دوار أنصار وحي النصر توازيا مع قصف طال شرق دير البلحة ومخيم المغازية، في وقت ينفذ فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف وتدمير واسعة لأحياء سكنية بالشجاعية وحي التفاح لتثبيت سيطرته الأمنية. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم ياسين الفوغالي، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. قريبا رقم أخضر ومنصة للإنصات عن بعد على ذمة التلاميذ لمرافقتهم نفسيا وتلقي تشكياتهم. تمويل لفائدة تونس من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 1.1 مليار دينار لتمديد شبكة الطرقات السريعة إلى الكاف وجندوبة. وفي العالم، أسعار النفط تبدأ في الانخفاض بعد قرار سحب 100 مليون برميل من الاحتياطات. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، تصبحون على خير وإلى اللقاء.
8: الإذاعة الوطنية التونسية،
2: أخبار على رأس الساعة،
8: رياضة،
2: ثقافة،
8: موسيقى،
2: 24 ساعة على 24،
8: مش من عام
2: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

0: ليالي القمر مع بسمة الدربالي.
1: بمشاعر كبيرة نلتقي بأوفياء أم الإذاعات والبدايات، وبصدق عميق ووفاء لا ينتهي مهما بعدت بيننا المسافات، نتواصل معكم أوفياءنا في لقاء من لقاءات المحبة. ففين ما كنت أهلا بكم أوفياء الإذاعة الوطنية التونسية، أولى الإذاعات أولى البدايات، في يوم جديد نتمناه موفق مليء بالهنا والسعادة والصحة لكم وين ما كنتوا. يمضي بنا قطار العمر في رحلة لا تشبه سواها، رحلة تبدأ بالحلم وتستمر بالانتظار وتنتهي بالفهم. نركب هذا القطار ونحن نحمل في أعيننا بريق الطموح وفي قلوبنا اتساع من الأمنيات. نؤمن أن العالم لينا وأن الوقت كاف لتحقيق كل شيء. نرسم الخطط ونكتب الأهداف ونمضي بثقة أننا نعرف الطريق. في بداية الرحلة يكون كل شيء ممكن، ما أقرب مما نظن، الأحلام لا تعرف المستحيل. نمضي بكل ما فينا من شغف، نرغب أن نبلغ القمم كلها، أن نصل إلى ما لم يصل إليه غيرنا، أن نكون نحن الاستثناء وسط العاديين. لكن مع كل محطة نتوقف عندها نكتشف أن الحلم وحده لا يكفي، وأن الطريق مليء بما لم نحسب له حساب. نواجه التعب، نواجه الخسارات، نواجه زاد الخذلان، نعيد النظر في أولوياتنا، تتغير وجهاتنا وربما تتلاشى بعض أمانينا بصمت. تمضي الرحلة دون أن نشعر، ويصير ما كنا نركض نحو أقل أهمية مما نحمله بداخلنا، ذلك اليقين بأننا بذلنا ما نستطيع وأننا تعلمنا ما يكفي لنمضي بثقة، وإن لم نحقق كل ما حلمنا به في النهاية لا يعود النجاح مرهون بما أنجزناه، بل بما فهمناه عن أنفسنا وعن الدنيا. يعود المعنى الحقيقي في أن نصل إلى الرضا، لا إلى كل المحطات اللي خططنا لها لبلوغها. ثم يمضي قطار العمر لا ينتظر أحدا ولا يعود إلى الوراء. إن شاء الله من خلال هذه الرحلة ومن خلال هذه المرافقة الأسبوعية اللي نقف في المكان اللي ينتظر منا المستمع، بعيد عن الضجيج، بعيد على الأمكنة اللي اسمها المستمع الكريم، وفي حوزتنا ما يستحق أن نبقى ونتواصل قرابة 3 ساعات في هذه المرافقة الأثيرية لليالي القمر. نقول لكل من هو في مقر العمل، لكل أصدقائنا في المنازل وأيضا من وراء مقود السيارة، مستمعينا الأوفياء سواء كنتوا في الداخل وإلا خارج أرض الوطن، من متابعينا أبناء تونس والجاليات العربية، حافظوا على ذبذبات الأفئام عطوة www.radionational.tn، لأنه الرحلة بشكون فيها برشة فقرات، برشة اختيارات غنائية، خاصة فقرة الثالثة والختامية ستستمعون إلى صوت تطرب له الأذن، يهز الوجدان في هذه الساعة الاستثنائية، لتستقبلون فنان لا تكفيه ساعة ولا ساعات، فنان جعل من العود سلاحا ناعما، ومن الأغنية بيانا إنسانيا، ومن القصيدة ملحمة شعب بأكمله. نتحدث عن الفنان الذي غنى فلسطين قبل أن يراها مارسيل خليفة. بداية اللقاء تكون مع هذا الاختيار الغنائي محمد ثروت في نغم سألوني، وراجعين لكم إلى تفاصيل فقرات ذكرياتي مع الأغاني، معاني في أغاني وفنان التكريم.

احلف لك مهما يقولوا راح احبك عمري بطوله واحلف لك مهما يقولوا راح احبك عمري بطوله.

0: سألوني يا حبيبي سألوني سألوني بينا إيه.
1: الإذاعة الوطنية
2: الإذاعة الوطنية
1: الإذاعة الوطنية للناس الكل
2: للناس الكل.
3: أهلا بكم أوفيائنا مستمعي مستمعات أولى الإذاعات أولى البدايات بمشاعر كبيرة مشاعر صادقة نتواصل معاكم ونبحث ونحتاج إلى مشاعر صادقة وإلى قلوب مطمئنة من يحمل لنا صدق المشاعر ويدعو لنا ويهتم بعيدا عن زيف المظاهر الخادعة في معترك الحياة. إن صادفنا من يحمل هذه الصفات فلنقدرها لأن المشاعر الصادقة لا تقدر بثمن. وبالجانب الآخر هناك من يجب أن نحذر من صحبته ومرافقته من لا يعترف بالمشاعر الحقيقية. انتوما تحبوا الإذاعة الوطنية وقت ما يكون الميكرو حاضر معاكم في التفاصيل الصغيرة والكبيرة تكونوا حاضرين معانا وتحلموا معانا وبكلمة بسيطة ترفعوا من معنويات حياتكم بابتسامة صادقة تخفف عليكم قلب مثقل بسؤال صادق على حالكم وعلى أغنية من الأغاني تحوصل لحظة من تفاصيل حياتكم. نكون معاكم في ركن ذكرياتي مع الأغاني. نلتقيكم في الطريق نلتقيكم في العمل ونلتقيكم داخل معترك الحياة في المجتمع وبين تفاصيل هذه الملامح. يكون هذا المتدخل في هذا الاستجواب لركن ذكرياتي مع الأغاني.
1: الإذاعة الوطنية التونسية
4: معنا
1: معنا احنا بداية الحكاية.

0: الرومانسية
1: أحلى الأغاني.
2: المستجوب كان سيد رضا اللي اختار أغنية من الأغاني العربية اللي يعشقها، يعشق أم كلثوم عشق كبير لأنها تملك صوتا استثنائيا فريدا يجمع بين القوة المرونة القدرة الفائقة. هي فنانة حملت زمنا كاملا وذاكرة جماعية، كانت أم روحية لبلد كامل، ترافق الناس في كل مكان، في المقاهي، في المصانع، في الحقول، في ليالي الشتاء الطويلة. حين تقول انت عمري يشعر كل عاشق انها تخاطبه وحده، وحين تقول الاطلال تظن ان كل مكسور القلب تحفظ قصته، وحين ترتفع الى ذروة بعيد عنك في هذه الاغنية وكأنها تنتزع من صدر كل مستمع وجعا ظل حبيسا. لم تكن أم كلثوم سيدة الغناء العربي تغني الكلمات، بل كانت تغني الإنسان، أطربت الآذان وأوقظت الذاكرة. فأم كلثوم لا تمنحك أغنية فقط، بل تعيد لنفسك القديمة، الأشخاص اللي فقدتهم، الأماكن اللي هدمها الزمن، والرسائل التي احترقت، والوجوه التي لم تعد تراها إلا في الخيال. تبقى تحفة العصر أم كلثوم، معجزة الدهر، في صوتها مساحة واسعة للحب، لاجتماع متناقضات القسوة والحنان، الألم والأمل والتضرع والجبروت. نواصل معاكم أنتم الأوفياء المستمعين الكرام المستجوبين في فقرة ذكرياتي مع الأغاني للقاء ليالي القمر، اللي دائما تخليوا فيه الأثر الطيب، لأنكم حتى كان جرحتكم الأيام دائما تتعلموا من الدنيا، ووراء كل صمت كلمة فحكاية. حكاية المتدخل الموالي اللي بشي يختار صوت فريد الأطرش في أغنية تونس أيا خضراء.

0: ولا ألف ليرة.
1: عسلامة مسي.
2: شرفوا بيك.
1: تعرفوا عليك؟
2: الشيخ إبراهيم محمد.
1: منين خويا؟
2: من دار شعبان.
1: مرحبا بيك على موجات أم البدايات لذا على الوطنية التونسية. أغنية من الأغاني العربية في كلماتها الشعرية ذكرك بحدث ما، وماذا بيك من وقت الآخر الأغنية هذه تكون حاضرة باش تذكرك وتحرك فيك المشاعر الجيشة اللي في الأغنية.
2: فريد الأطرش تونسنا يا خضراء، نحبها تونس وما عندنا غيرها احنا. صلي على النبي، قلت لك خضراء من دابا، قلت لك خضراء صلي على النبي، خضراء من شمالها جنوبها.
1: نخلي لك فريد الأطرش يعزف على أوتار القلب وأوتار العقل، تتمتع بالأغنية هذه على موجة الإذاعة الوطنية.
2: نشرفوا بيك، يرحم بوك، عايشك.

دجلة أنا عطشان ما أقدر أرتوي من حسنك.

0: الإذاعة الوطنية التونسية
1: راديو ناسيونال بوان تام.
2: أهلا وسهلا بكم أوفيائنا، ما زلنا معاكم في هذه الرحلة الإذاعية على موجات أولى الإذاعات أم البدايات، ودائما نحرص أن تكون أغانينا هي الرسالة اللي تسبق أسمعنا. نواصل مع صوت زياد غرسة إلى حدود الساعة 1 فجرا، ثم رجعين لكم إلى باقي تفاصيل لقاء ليالي القمر إثر موجز الساعة 1 فجرا لفقرة معاني في أغاني، واللي خذينا فيها أغاني تتغنى بالمشاعر وبالأحاسيس.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. المدير العام للمركز الوطني لتكوين وتطوير الكفاءات في وزارة التربية عادل تخيل يؤكد سيتم قريبا وضع رقم أخضر على ذمة التلاميذ إلى جانب منصة الإنصات عن بعد تم إطلاقها بالتنسيق مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية لمرافقة التلاميذ نفسيا وتلقي تشكياتهم. مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية يوافق على تمويل قدره 1.1 مليار دينار لفائدة تونس سيخصص لمشروع تمديد شبكة الطرق السريعة إلى منطقتي الكاف وجندوبة. اليوم السبت افتتاح دورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية لتتواصل 10 أكتوبر برنامج يضم 26 عرضا موسيقيا من 15 بلدا وستكون العروض حاضرة في السجون والجهات حسب رئيس لجنة التنظيم منذر فلاح. في العالم قالت وكالة الطاقة الدولية إن أسعار النفط بدأت في الانخفاض بعد قرار الفرج عن 100 مليون برميل من الاحتياطات في حين أعلنت مجموعة السبعة طرح الكميات بشكل منسق عبر الوكالة على مدى 4 أشهر مع ضخ كبير ومبكر لإمدادات الديزل خلال الأيام 20 الأولى. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

ليالي القمر مع بسمة الدربالي. أوفيائنا متابعي أولى الإذاعات وعشاقها، مرحبا بكم، مازلنا معاكم في هذا الموعد الأسبوعي القار ليوم السبت إثر انتصاف الليل وإثر تفاصيل النشرة الإخبارية الأخيرة الرابعة. نلتقيكم في هذا الموعد، نتواصل به قرابة 3 ساعات في فقرات متنوعة وباقة من الاختيارات الغنائية اللي شاء الله تروق لكل الأوفياء سواء كنتوا تتابعوا فينا في تونس خارج أرض الوطن من أبنائنا وتتابعون إذاعتكم الإذاعة الوطنية التونسية. أقول لكم لا تبخلوا بالمشاعر، المشاعر الصادقة هي نعمة من عند ربي سبحانه وتعالى، بها تسمو العلاقات وتسكو الأرواح وتصفو القلوب، والكلمة الطيبة صدقة ممتدة الأثر سريعة التأثير عظيمة الثمر، وحسن المخاطبة ولطف العبارة وجمال الأسلوب في التعامل مع الأبناء مع الأهل مع الأصدقاء مع الأرحام مع عامة الناس وين ما كنتوا هي من أعظم الأعمال أثرا في نفوسهم وإسعاد قلوبهم، كما أن التودد والتلطف مع الآخرين يمنحهم الشعور بالطمأنينة وقيمة معنوية وإلهام وراحة بال. وانطلاقا من هالحقيقة نسلط اليوم الضوء على أهمية العواطف المتزنة، المشاعر الجياشة والجميلة والصادقة اللي تحمي العلاقات من الجفاء وزيد فقر التواصل وتبلد الإحساس. علاش نقول لكم إياكم أن تكونوا فقراء المشاعر مع وليداتكم مع أطفالكم الذين يبتسمون لكم بعفوية تامة.